0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الماكرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة اف ام.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: تقاسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العبرة أن يكشف الإنسان سر وجوده في الدنيا، فإذا ظن أن الدنيا دار استمتاع ونعيم تحرك حركة معينة، وإذا عرفها على حقيقتها أنها دار عمل وليست دار جزاء، وأنها دار تكليف وليست دار تشريف، صحت حركته في الحياة. من أبلغ ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أنه خطبه مرة فقال: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضة، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنا حينما أذهب إلى بلد بعيد وأنزل في أحد فنادقه، وأستيقظ في صبيحة اليوم الأول، وأتناول طعام الفطور، وأسأل إلى أين سأذهب، هذا سؤال عجيب. من أسأله يسألني: لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن أتيت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن أتيت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح الحركة إلا إذا عرف الهدف. فالإنسان حينما لا يعلم سر وجوده في الدنيا ولا يعلم غاية وجوده، ويظن أن الدنيا هي كل شيء، هي نهاية آماله ومحط رحاله، لا بد من أن يتحرك فيها حركة تدعو إلى استمتاعه بها واقتناص لذائزها والانغماس في مباهجها. أما حينما يعلم حقيقة الحياة الدنيا أنها دار عمل وليست دار أمل، أنها دار تكليف وليست دار تشريف، ينطلق إلى ضبط سلوكه وفق منهج الله، وينطلق أيضا إلى عمل صالح يكون ثمنا للقاء الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل حينما قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقد يسأل سائل: لماذا انصب الأمر على المترفين فقط؟ ذلك أن الأقوياء والأغنياء والمترفين، هؤلاء يعني أعلام في المجتمع، فإذا فسقوا فسق الناس معهم، وإذا استقاموا استقام الناس معهم. من ألطف ما قرأت في هذا الباب أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جاءته كنوز كسرى ووضعت أمامه تعجب، فقال: إن الذي أدى هذا لأمين. كان إلى جانبه الإمام علي كرم الله وجهه، قال: يا أمير المؤمنين، أعجبت من أمانته؟ لقد عففت فعفو، ولو وقعت لوقعوا. وفي رواية: لقد عففت فعفو، ولو رتعت لرتعوا. معنى ذلك أن هؤلاء المترفين، أو أن هؤلاء الأقوياء، أو أن هؤلاء الأعلام في المجتمع، إن استقاموا استقام الناس، وإن اعوجوا اعوج الناس. وجه الله الأمر بهؤلاء المترفين فقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذا يقودنا إلى موضوع دقيق جدا، هو أن الإنسان حينما يمكن في الأرض، حينما يجعله الله غنيا أو يجعله الله قويا، إن أحسن فله أجر مضاعف، وإن أساء فله عذاب مضاعف. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والتي تتقي الله عز وجل من نساء النبي، كما قال الله عز وجل، يؤتها أجرها مرتين. هذا ينقلنا إلى أن الأب إذا استقام له أجر مضاعف، لأن أولاده سيقلدونه في استقامته، وإذا انحرف له وزر مضاعف. كل إنسان وكله الله أن يقود مجموعة من الناس، ولو أنهم عشرة، إذن هو قائد، إذن هو قدوة، إذن هو مقلد. فإن أحسن له أجر مضاعف، أجر استقامته وأجر من استقام بسببه، وإن أساء عليه وزر مضاعف، وزره ووزر من قلده في هذا. لذلك قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يحاسب حسابين. معاذ الله أن يريد الله ابتداء إهلاك قرية ثم يخلق أسباب هلاكها، هذا لا يليق بكمال الله أبدا. لكن قالوا: إذا أردنا أن نهلك قرية
القرية حينما تشرد عن الله، القرية حينما تبتعد عن منهج الله، القرية حينما تغرق في المعاصي والآثام وفي أكل المال الحرام وفي الزنا وفي الربا وما إلى ذلك. كإنذار أخير في هذه الآية تفسير رائع، أمرنا مترفيها، لأن الله عز وجل يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الصواريخ والصواعق أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ففي قراءة لهذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كعلاج مر لانحراف هذه القرية. القرية منحرفة، القرية متفلتة، القرية شاردة، القرية مكذبة، لكن كإنذار أخير أو كعلاج مر قبل الإهلاك أمرنا مترفيها. ففسقوا فيها وظلموا وضغطوا وأكلوا أموال الناس بالباطل وقهروا وأذلوا، هذا علاج إلهي. ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. حينما تأتي المصيبة وهناك من يتعظ بها هذه أصبحت دواء لا مصيبة، أما حينما تأتي المصيبة ولا يتعظ بها أحد فنفس الإنسان أكبر مصيبة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، أكبر من هذه المصيبة. فالقراءة الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كعلاج مر. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. فتأمير المترفين الفسقة الظالمين الذين يأخذون أموال الناس بالباطل يذلون الناس، هذا علاج إلهي. ذلك أن الناس إذا انحرفوا قيض الله لهم من يقهرهم، فإذا عادوا إلى الطريق الصحيح أزاح الله عنهم هذا الكابوس. فهذا المعنى الآخر دقيق جدا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. المترفون فسقوا وأهل هذه القرية لم يرتدعوا ولم يتعظوا ولم يعودوا إلى ما أمرهم ربهم. إذن كان هذا الإنذار الأخير، وقد أعذر من أنذر، فحق عليها القول بهلاكها فدمرناها تدميرا. وقد ورد أيضا أنه إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. إذن المعنى الأول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وهم القدوة، هم النجوم في المجتمع، أمرناهم أن يتوبوا أن يستقيموا فلم يستقيموا، قلدهم الناس فاستحقوا الهلاك. والقراءة الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. النقطة الدقيقة، أنا أخاطب الإخوة المستمعين، أن الأب قدوة والمعلم قدوة، ومن ولي أمر عشرة فهو قدوة. وليعلم هذا الذي جعله الله قدوة ومكنه في الأرض أنه إذا أحسن فله أجره مرتين، وإذا أساء فله عقاب مرتين، له عقاب إساءته وعقاب من قلده بإساءته، وإذا أحسن له أجر إحسانه وأجر من قلده بإحسانه. إذن قضية طاعة الكبراء بالقرآن ثابتة. قال الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. ألحوا على هذا المعنى، معنى الممكن في الأرض، القوي الغني الذي ولي أمر عشرة، هذا إن أحسن له أجره مرتين وإن أساء له عقابه مرتين. أنت في شؤون دنياك تتريس وتسأل وتوازن وتبحث، لماذا في أمر دينك لا تسأل ولا تبحث؟ لو أن هذا الكبير الغني القوي ارتكب فاحشة أو سيئة لماذا تقلده؟ بل إنك لو اعتقدت اعتقادا صحيحا تقليدا لا يقبل منك. دقق في هذا، لو اعتقدت اعتقادا صحيحا من دون برهان لا يقبل منك. ذلك أن الله لو قبل من الناس اعتقادهم التقليدي لنجا كل من انحرفوا عن منهج الله عز وجل. حجتهم إننا قلدنا كبراءنا،
لو أن الله قبل عقيدة تقليدية لكان كل من انحرف في عقيدته معذورا عند الله عز وجل. الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل. وهذه قضية في التوحيد مهمة جدا، حتى لو أن اعتقادك كان صحيحا ولم تقبله بدليل، قبلته من دون دليل وألقيته على مسامعك من دون دليل وحدثت الناس به من دون دليل، هذا الاعتقاد لا يقبل، لأنه لو قبل لقبل كل اعتقاد منحرف بحجة أن كبراءنا قالوا هكذا. هي نقطة تضع المؤمن أمام مسؤولياته، فلا بد من البحث والتدقيق، لا بد من أن تتبع النبي على دليل، والدليل على ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا يقودنا إلى أن هذا الذي يستفتى فيفتي يقول حرام وكفى، هذا كلام ما له معنى. لو أن مفتيا سئل ما حكم هذه القضية يقول يا أخي الكريم هذه حكمها حرام لهذه الآية، هذه مباحة لهذه الآية، هذه مكروهة لهذه الآية. لا بد من أن تطلب الدليل. وبالمناسبة أنا لا أقبل أن يكون في مكتبة المسلم كتاب فقه غير مدلل، أي أحكام فقهية فقط. هذه الأحكام الفقهية فقط لا تقدم ولا تؤخر، ولا تعلمنا أن منهج الله منهج قويم أساسه كتاب كريم وسنة نبوية مفصلة ومبينة. هذا يقودنا إلى أن العلم أصل في هذا الدين، وأن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل مسلم ومسلمة، أي على كل شخص مسلم. ننتقل إلى سبب آخر من أسباب هلاك الأمم. الحقيقة هذا السبب هو الغلو في الدين، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحقيقة الدين حينما أتى من عند الله عز وجل وبينه النبي كان كنبع ماء صاف، فلما جرى هذا النهر وصبت عليه الروافد، بل صبت عليه روافد مياه سوداء، لو نظرت إلى نهر في نهايته لوجدته أسود اللون من كثرة ما صب عليه من فروع ليست صافية وليست جيدة. إذن إن أردت صفاء الدين فارجع إلى ينابعه الأصيلة، فكل دين يضاف عليه ما ليس منه. وهذا ينقلنا إلى حقيقة دقيقة في التجديد، وهي أن التجديد في الدين يعني شيئا واحدا ولا يجوز أن نتجاوزه، يعني أن تنزع من الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد. لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام عددا، وطريقة المعالجة كاملة نوعا، ولا يمكن أن نضيف عليه لأنه دين الله، ولا يمكن أن نحذف منه لأنه دين الله. لكن سمح لنا باجتهادات فقهية تبعا لبعض الظروف المستجدة والتي تعود إلى أصول الدين. إذن الغلو في الدين أن تخرجه عن صفائه، أن تخرجه عن تماسكه، أن تخرجه عن الدليل، أن تأتي بقضية فرعية صغيرة وأن تجعلها أصلا من أصول الدين وأن تقاتل عليها. فالغلو في الدين أحد أسباب هلاك الأمم. فأنا حينما أخذ فرعا من فروع الدين وأكبره وأجعله أصلا وأقاتل من أجله، أنا شرذمت الأمة وشققت صفوفها. وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن أحد أسباب هلاك الأمم الغلو في الدين. يعني كأنني بالإخوة المؤمنين إذا تفوق في أحد جوانب الدين ينبغي أن يعد نفسه متفوقا في أحد جوانبه، لا أن يجعل هذا الفرع الذي تفوق فيه هو الدين كله. هذا غلو، وهذا يجعل بين الأمة تناحرا وعداوات وبغضاء. وكل من شق صفوف الأمة وجعل الأمة شيعا وفرقا وأحزابا وطوائف، هذا يخالف إرادة الله في جمع شمل هذه الأمة. وعلامة إخلاص الإنسان أنه يجمع ولا يفرق، أنه يكون سبب وحدة لا سبب تفرقة. والحقيقة أن أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ومع الأسف الشديد
تجد المسلمين أحيانا يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. فالأولى أن نتعاون فيما اتفقنا وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. الأولى أن نتعاون فيما اتفقنا وأن ينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عقبة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. عن أبي شجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، فإنما تصفون كصفوف الملائكة، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله. عن أبي ذر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال سفيان: قلت يا رسول الله، ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر، يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. قال لي: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة، وتسبحونه وتكبرونه 33 و33 و34. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقال

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقرة صلاها. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قال: فتقول الملائكة: ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: تستمعون إلى حياة اف ام. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 74 بعد 100.
1: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. الحديث 1855. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. باب لا تنكح المرأة على عمتها. الحديث 1856. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. باب الشغار. الحديث 1857. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. الحديث 1858. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. الحديث 1859. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. الحديث 1860. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. عددها، قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. باب من قال: لا نكاح إلا بولي. الحديث 1861. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله، لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. الحديث 1862. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الحديث 1863. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. الحديث 1864. عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. الحديث 1865. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. الحديث 1866. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. باب النسوة اللائي يهدين المرأة إلى زوجها. الحديث 1867. عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
3: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
4: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
5: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
4: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين

إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعن عبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد.

نغيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وانظروا إلى إيجاز القرآن وإعجازه يا أخوة، لم يقل هنا إنه كان رسولا. لماذا؟ لأن الآيات الآتية تبين أنه رسول، إذ قال لأبيه يا أبتي، وهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يا أخوة ستجدون العجب في عظمة هذا القرآن لفظا ومعنا ونظما وتشريعا وحكما وهكذا. سبحان الله، إنه القرآن العظيم يا أخوة. إنه كان صديقا نبيا. الصديق هو كثير الصدق الذي لم يعرف الكذب أبدا. وهنا يتمسك بعض الناس بأن إبراهيم كذب 3 كذبات. يا أخو هذا كلام لا يعني صحيح، جاء في الصحيح، لكن هذا لا يسمى كذبا. حينما قال هذه أختي عن زوجه سارة ومثل هذا لا يسمى كذبا حقيقة يا أخو. نعم، إذ قال لأبيه يا أبتي. وهنا قضية يا أخو أحب أن أبينها لكم. كثير من الناس يزعمون أن الذي تحدث عنه القرآن بأنه أبو إبراهيم ليس أباه، وإنما هو عمه. ولا أدري لماذا هذا التكلف. القرآن الكريم في كثير، بل في كل آياته، قال إنه أبوه أبوه أبوه، آيات وصور كثيرة جدا. فلماذا نحن نؤول الأب للعم؟ وحجتهم أنه لا يمكن أن يكون أبو النبي كافرا. سبحان الله، كيف يكون ابنه كافرا؟ أيهما أولى بالإيمان يا أخوة، ابنه أم أبيه؟ ابنه أولى أن يكون مؤمنا، فكيف كان ابنه كافرا؟ كيف كان ابنه كافرا ولا نرضى أن يكون أبوه كافرا؟ أمر عجيب والله. على كل حال، إذ قال لأبيه، نحن نقول والذي نؤمن به أن الذي ذكر في القرآن الكريم هو أبوه وليس عمه. نعم، والله أعلم. إذ قال لأبيه يا أبتي. انظروا إلى هذه الرقة، انظروا يا أخوة إلى هذا التساهل الطيب، انظروا إلى هذا التقدير، انظروا إلى هذا الإجلال والاحترام. يا أبتي، انظروا إلى هذا الأسلوب العظيم الحساس. يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذه صفات 3 في آلهتكم التي تعبدونها، هي لا تسمع ولا تبصر، ثم لن تغني عنكم شيئا أبدا. ثم يقول يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. جاءني من العلم، أكرمني الله بشيء من العلم لم يأتك أنت، فاتبعني يا أبتي أهدك صراطا سويا، وأنت أبتي أحبك وأحب لك الخير. ثم يأتي النداء الثالث، يا أبتي لا تعبد الشيطان،

والذي يعبد الشيطان يكون عصيا للرحمن كذلك. وذكر الرحمن هنا ليذكره بأن الله رحيم تبارك وتعالى واسع الرحمة. ويأتي النداء الرابع: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ومن كان الشيطان وليا ومن كان وليا للشيطان فإنه يخسر في الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. أمام هذه الرقة وأمام هذا التسامح وأمام هذا الإجلال وأمام هذا الأسلوب العذب، ما كان موقف أبيه؟ كان موقفا شديدا، موقف عتل شديد شديد والعياذ بالله، مظلم القلب. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أترغب عن آلهتي التي أعبدها؟ والراغب يا أخوة قد يقال رغب عن الشيء إذا تركه، ورغب في الشيء إذا أحبه. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أأنت راغب عن آلهتي؟ لئن لم تنتهي عما تقول وعما تفعل لأرجمنك رجما بالحجارة حتى تموت. ومع هذا أهجرني مليا، أهجرني هجرا طويلا واغرب عن وجهي، فلا أود أن أسمعك ولا أريد أن أراك. كلمات قاسية، لكن أبا الأنبياء وشيخ الحنفاء الذي قال الله عنه في أكثر من آية: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يقول: سلام عليك. يقول لأبي هكذا: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. نعم، يجيب دعوتي ويحبني ويكرمني ويعطيني من فضله، وقد من علي بكثير من المنن الربانية والمنح الإلهية، إنه كان بي حفيا. ثم يقول لأبي: قلت لي واهجرني مليا، سأهجركم، سأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وأعتزل الآلهة التي تعبدونها وأدعو ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فإني أرجو ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وإني أرجو أن يكرمني الله فيجيب دعائي، وإني أرجو أن يعطيني الله تبارك وتعالى الخير في الدنيا والآخرة. فلما اعتزلهم وتركهم وترك بلادهم وجاء إلى فلسطين: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إسحاق ويعقوب يا أخوة أب وابن، يعني إسحاق ابن أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ويعقوب ابن إسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني إسحاق ولده ويعقوب كان نافلة يعني ابن الابن. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، جعلناهم نبيين، وهذا إكرام من الله تبارك وتعالى لإبراهيم وآله. ووهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا لهم الكثير من رحمتنا مع النبوة، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني لسان صدق عاليا سيثني عليهم الناس من بعد. وهذا الذي كان يا أخوة، فحينما يذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم يذكر إسحاق ويعقوب، ويذكر إسماعيل كذلك: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عاليا. ثم يقص الله علينا طرفا من قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، كان مخلصا يعني أخلصه الله لنفسه، استخلصه الله لنفسه. وهناك مخلص، وهو الذي يخلص بعبادة ربه، في عبادة ربه.

0: مخلص، وهو الذي يكون مخلصا لله تبارك وتعالى. ونحن نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من المخلصين إن شاء الله، إنه من عبادنا المخلصين عن سيدنا يوسف. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، من جانب الطور الأيمن، والأيمن ليست للطور يا أخوة، وإنما هي لسيدنا موسى، عن يعني عن يمينه. وقربناه نجيا، قربناه لناجيه ونكلمه، وما كلمنا أحدا غيره، وكلم الله موسى تكليما. وهناك نعمة أخرى، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لأنه هو الذي طلب ذلك، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم يذكر الله تبارك وتعالى جدنا إسماعيل صلى الله عليه وسلم، واذكر في الكتاب إسماعيل، ويصفه بصفات عظيمة طيبة. فقد وصف بأنه حليم كأبيه، مثل أبيه تماما. وهنا يقول الله إنه كان صادق الوعد، وهذه صفة طيبة، فإن الوفاء بالوعد ومن أعظم الصفات، لأن الخلف بالوعد يا أخوة من صفات المنافقين نعوذ بالله. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، رسول نبي. والفرق بين الرسول والنبي يا أخوة فيه كلام كثير، لكن الذي أختاره والله، والله أعلم، أن الرسول من أوحى إليه شرعا وأمره بالتبليغ، وأن النبي هو من أمر بشرع غيره. فقد يكون رسولا وقد يكون نبيا، وقد يكون نبيا، لكنه إن كان رسولا فلا بد أن يكون نبيا، يعني إذا كان رسول لا بد أن يكون نبي، لكن قد يكون نبيا ولا يكون رسولا. وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذه صفات ثالثة أو رابعة من صفات المدح: حليم، صادق الوعد، رسول النبي، يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. نعم، رضي الله تبارك وتعالى عنه وارتضاه مرضيا، لأنه أطاع أباه حينما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وكان بارا بأمه. ثم كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وسنكمل إن شاء الله ما بقي من تفسير الآيات الكريمات في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وجزى الله الصحابة البررة عن دينه وعباده خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النور

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم من يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب. وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأرد الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول، أسعد أم سعيد؟ تقال للحيرة بين النفع والضر. والثاني، الحديث ذو شجون؟ لتشعب الحديث. والثالث، سبق السيف العدل؟ لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم بدي أحكي لكم عن الفرق بين حياتك الشخصية وحياتك الوظيفية، وكثير ناس ما بتراعيها بحسن نية. موظف كل ما قاعد مع زملائه حكى عن مشاكله العائلية وضغطه المالي وخلافاته وكل تفاصيل حياته. هو يمكن مرتاح لأنه بفضفض، بس الصورة اللي ممكن تكون عند الآخرين مختلفة. وهون القاعدة، خلي حياتك الخاصة إلها خصوصيتها، وخلي شغلك يعرف بأدائك. الموظف العادي ممكن يستخدم ظروفه الشخصية حتى يطلب تساهل أو يبرر تقصير أو يحصل على معاملة مختلفة. الموظف المثالي إذا مر بظرف حقيقي ما بيفتح قصته للجميع، بيحكي مع الشخص المناسب وبالقدر اللي بيحتاجه الموضوع. والإنسان أكيد مش آلة، طبيعي تمر عليه ظروف صعبة، لكن الاحتراف مش إنك تخفي إنسانيتك، الاحتراف في العمل إنك تعرف مع مين تحكي وشو تحكي وكم تحكي. في فرق بين إنك تكون قريب من زملائك وبين إنك تحول المكتب لمكان تفرغ فيه كل مشاكلك. حدد دائرة خاصة بتقدر تفضفض فيها معهم براحتك، وإذا عندك ظرف فعلا مؤثر على أدائك احكي بشكل خاص مع مديرك أو مع الموارد البشرية. اشرح الأثر المطلوب التعامل معه مش كل تفاصيل القصة، وخلي إنجازك اليومي هو الإشي اللي الناس بتعرفك فيه. ونقطة مهمة، الفصل بين الخاص والمهني مش معناه إنك تصير بارد، شارك الناس فرحتهم ووقف معهم بظروفهم وكل إنسان، بس لا تجعل حياتك الشخصية هي الملف المهني اللي بعرفك. الخلاصة، خذ من دائرتك الخاصة دعمك

0: تعرض مشاكلها الداخلية على عملائها، وإنت لا تعرض حياتك الخاصة على كل من يعمل معك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة، تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
4: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

0: مونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن العظيم وسورة البقرة وما فيها من أحكام لتنظيم المجتمع وعلاقات المجتمع. وقفنا عند الآية 34 و200 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مولانا سبحانه ينظم هذه المسألة، يعني هذا تشريع يفصل كل أمر، المعاملات، الطلاق، الزواج، عدة المتوفى إلى آخره. إذن من فقدت زوجها ما الحكم؟ إذن تنتظر بنفسها 4 أشهر و10 أيام، قبلها لا يجوز لها أن يعني تعقد على زواج جديد. بعد هذه المدة هي في حل 4 أشهر و10 أيام، يعني فإذا بلغن أجلهن هذا الذي حدده الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ما هو هذا الذي فعلنا؟ الزواج، وليس الآثام والسلوكات المنحرفة، هذه مش عندنا، إنما في الحضارة الغربية وغيرها. إذن بالمعروف، المعروف في شرع الله، المعروف في دين الله، في أمة لا إله إلا الله، مش المعروف عند الناس مثلا، لا. والله بما تعملون خبير، سبحانه الخبير العليم بدقائق الأمور، مولانا لا تغيب عنه غائبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم يعني كأن يجعل أمه تقول كلمة الله، ما شاء الله، يعني المتوفى عنها زوجها بنت حلال وبنت ناس وست بيت، يعني نوع من الإشارات، وهم بيفهموا على بعض. فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، يعني قد يكون أضمر في ضميره في قلبي، هذا ما عليه بأس. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني إلا يفيض الطاقة وصير تصريح بالكلام، إحنا ناويين نعمل كيت وكيت. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني كتب العقد ولا غيره لا يعقد إلا بعد انتهاء الأجل، حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. كن حذرا في التعامل مع شرع الله، لا تنتهك حرمات الله. بيقول لك 14 و10، التزم بالدقيقة، واعلموا أن الله غفور حليم. ختام الآية 35 بعد 200. نلتقي مع القرآن مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي،
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. Thank you.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم، تعالوا

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء وصلت، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة أفهم.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يمكن باليومين الماضيات تداولت وسائل الإعلام خبر عن توقيف المزارعة نبيلة الحشوش، يمكن البعض صار يسميها الناشطة. يا أخوان نبيلة مش ناشطة، لا سياسية ولا معارضة، نبيلة مزارعة بسيطة كانت تنادي بصوت المزارعين، تعبر عن رفضها لاستملاك أراضي غور الصافي في الأغوار الجنوبية، بس هذه يا نبيلة. طبعا هذا جزء من استضافة نبيلة معنا في صوت حياة قبل تقريبا 3 أشهر، حاولت تتحدث لنا عن خلينا نقول حاولت أن تكون صوت المزارعين من أبناء منطقتها، المنطقة اللي وصفتها نبيلة آنذاك بأنها تفتقر للخدمات وتفتقر للخدمات الأساسية، وقالت إحنا اليوم بدنا نحاول نحافظ على باب هالرزق اللي عندنا، الباب الرزق اللي متاح لدينا نحن كأهالي غور الصافي في هذه المنطقة، رغم أن هذا باب الرزق أيضا هو مهم للأمن الغذائي الأردني، فنحن نوفر كميات كبيرة مما يحتاج اليوم السوق من بعض المنتجات الغذائية. فنادت وصورت خلينا أقول ببساطتها وبحديثها العفوي، ويمكن زميلنا أحمد الفاعوري أيضا في برنامج على المحك كان موجود في حلقة ميدانية من هناك من غور الصافي مع زميلنا عدي القاضي، وحاولوا يطلعوا على واقع الحال يعني، وشافوا قديش اليوم الناس اللي هناك يعني يمكن الأرض بالنسبة لهم كل شيء، فعليا الأرض بالنسبة لهم كل شيء، ويعني بقول لك أنا اليوم يعني كان العشم أنه إحنا نشوف إجراءات، ورغم أنه سمعنا في تحرك من مجلس النواب، لكن بحسب ما نقل عن عائلتها ومحاميها جرى توقيفها، رفض طلب تكفيلها، ويمكن كتبت بعض المنشورات والبوستات على الفيسبوك أنه يعني الموضوع له علاقة بموضوع الأراضي تحديداً، وصار السؤال الآن عن مصير الأرض ومصير نبيلة ومصير المزارعين. فبعتقد اليوم احنا لما نتحدث في هذا الموضوع، يعني انا اللي بدي اقوله يا اخوان، المزارع اللي خايف على أرضه هذا مش ضد التنمية، مش ضد الاستثمار، مش ضد الاقتصاد، مش ضد انها تتوسع الفوسفات ولا البوتاس في البلد، هذا مش ضد مصلحة البلد ابدا، يعني هو بس بده يعرف وين وين وين يعني وين مكانه بين كل هالخطط. هو بده يعرف اليوم شو راح يصير بمصدر رزقه، هو اليوم بده يعرف إذا تغير استخدام الأرض شو البديل المتاح له، وهل هذا البديل المتاح يضمن له يكمل حياته، يضمن له يصرف على أولاده. أعتقد هو هيك يفكر زي كل رب عائلة أو كل رب أسرة اليوم يفكر، وهذه أسئلة تستحق اليوم أجوبة واضحة، ويستحق أصحابها يعني أصحاب الأرض اللي أنا استملكت أرضهم يستحقوا إجابات واضحة. أقعد معك أتحاور معك أوضح لك وتوضح لي، تسمع مني وأسمع منك. فاليوم إحنا لما نحكي عن الأرض يعني قيمتها مش قديش والله مساحتها ولا حجمها، إحنا اليوم أو السعر مثلا مثل ما قال البعض، ما هي الاستملاكات راح ترفع لهم السعر وخليهم، إحنا اليوم نتحدث عن القيمة التي يزرعها المزارع في هذه الأرض، في تعب سنين وفي مواسم وفي خبرات وفي عائلات رتبت دخلها على هذا المصدر، وفي ناس ما بتعرف غير الزراعة فعليا، يقول لك أنا ما بعرف غير الزراعة. عشان هيك أنا بعتقد اليوم يعني لما كنا نتحدث عن حديث له علاقة بمستقبل الأراضي، خاصة الأراضي اللي الناس مرتبطة فيها، نشوف شو أثر هذه القرارات على حياتهم. وبدك تستملك مليان بالبلد أراضي، مليان حواليه يكون هون الشبلك وين ما بدك، فمع احترامي لكامل الإجراءات القانونية من حقنا نسأل كيف يمكن إعادة فتح باب الحوار، كيف يمكن أن نحقق إنه إحنا اليوم نستطيع أن نتحدث بكل مسؤولية للناس، والناس تستطيع أن تعبر عن رأيها بكل راحة. كيف يمكن اليوم إنه إحنا نخفف هذا الاحتقان، كيف نضمن إنه اليوم إذا شخص طالب بحقه يكون حقه مسموع، وإذا كان هذا الشخص يعني يطالب بكلام يعني خلينا نقول واضح، ما يضيع هذا الكلام وسط الجدال وسط المواقف اللي قاعدة تصير على وسائل التواصل الاجتماعي والكلام الذي يقال عبر الإعلام. فيمكن البعض بيقول إحنا يعني مطلوب نوصل لأهل أي منطقة اليوم يحاولوا يوصلوا صوتهم، لكن يعني مش عارف، احنا مع الأسف وصلنا مرات لمرحلة كثير في إجراءات مش كثير مفهومة. فالمدعي العام المختص قرر توقيف المزارعة نبيلة حشوش لمدة 2 أسبوع، هذا أول أمس الثلاثاء، على خلفية شكوى قدمت لدى الجهات المختصة
ومع رفض إخلاء سبيلها بكفالة. طبعا ما مش كثير واضحة الأمور يعني ما هي لائحة الاتهام، لكن شقيقها أوضح أن يعني طلب الكفالة أحيل إلى رئيس المحكمة للنظر فيه اليوم الخميس بعد انتهاء الدوام الرسمي. مش عارف إذا راح تكون في أخبار جديدة بخصوص هذا الموضوع، لكن أنتم تعلمون قضية تحديد الغور الصافي في محافظة الكرك في الأغوار الجنوبية وقضية الأراضي. وكان العشم نسمع عن خبر يعني لقاء المزارعين هناك، ونسمع عن خبر إنه والله إحنا طمناهم على رزقهم، طمناهم على أرضهم، طمناهم على هذا المصدر المهم من الأمن الغذائي في البلد، ولسه العشم موجود إنه ينفتح باب الحوار. إن شاء الله يكون في شغل على هذا الموضوع، وترجع نبيلة لأهلها وتلاقي الأسئلة اللي رفعت الأجوبة للتطمين، تلاقي أجوبة لهذه الأسئلة. وأعتقد اليوم كل ما نتحدث عن المزارعين دائما نقول أن عماد كل دولة وعماد كل مجتمع هما الصناعة والزراعة. فإذا احنا اليوم اشتغلنا على دعم المزارعين في المقام الأول ودعم الصناعيين، فبعتقد اليوم احنا نسير على الطريق الصحيح.

يا أخوان، كل يوم يمر علينا سيل من العروض على وسائل التواصل الاجتماعي. عروض تستهدف الكبار والصغار، تستهدف الأكل والشرب وكل المنتجات، يعني داخل البيت وخارج البيت. أيامنا وإحنا مروحين من المدرسة كنا نلاقي سيارة صافة جنب المدرسة وفاتح الطبون وفيها صيصان، صيصان الملونة، ولحق يا ولد الصوص بشلل. هسه صارت كل الإعلانات على مواقع التواصل، والأولاد إذا بده تيجي إعلانات بتيجي على التليفون وقاعد يلعب بالجيم. إحنا يمكن خلينا نقول الظروف الاقتصادية التي تمر فيها العائلات والأسر اليوم، أي شخص اليوم يقول لك أنا بدي أوفر لي بهذا المنتج دينار وهذا المنتج دينارين وهذا المنتج 3 دنانير، وأطلع لي بالنتيجة موفر لي 10-20 دينار بالفاتورة على سبيل المثال. فتلاقيه يقارن بين أسعار المنتج من أكثر من مكان. وأنا أذكر مرة فتحنا حلقة على موضوع الأسعار، يمكن مش عارف قبل فترة طويلة، لكن أذكر كان بعض الحديث الذي قيل أنه إحنا مرات بنلف على أكثر من محل عشان نشوف قديش سعر نفس المنتج من أكثر من محل ونقارن وين الأرخص بنشتري، وين الكلفة أقل راح نشتري. فيا أخوان خلينا نحكي بصراحة، يعني لما الراتب يكون موزع قبل ما تستلمه موزع، يعني أنت كل دينار عارف وين يروح. فاليوم البحث عن السعر الأقل أو الأرخص، يعني البعض يقول لك يعني هذا صار ديدا كثير من الأسر، يعني والناس ماشي من سنوات على هذا الموضوع. لكن السؤال المهم، هل البحث عن العروض وعن الأرخص يعني يكون سبب أحيانا في التنازل عن معايير الجودة والسلامة؟ هل بيخلينا نتنازل عن السلامة واللي المفروض تكون دائما هي الأولوية؟ هل اليوم والله أنا انبسطت لأني اشتريت هذا المنتج بمبلغ أقل من السعر اللي معروض فيه بكل المحلات، فهل فعليا جودة هذا المنتج اللي أنا اشتريته آمنة؟ أسأل عن مصدره ولا ما بسأل عن مصدره؟ قبل كم يوم طلع معي شاب يقول، هاي الصور أمامكم، يقول لي أخوي ليث أنا كنت بقلب الفيسبوك فطلع لي إعلان لبكج بهارات وزعتر، فيقول لي يعني الكيلو الزعتر اللي أشتريها ب10 دنانير 3 دنانير، والبهارات يعني أنتوا عارفين البهارات غالية، فيقول لي البهارات اشتريتها بمبلغ بسيط جدا، يعني أسعارها كانت يعني خلينا أقول العرض كان مغري. فبيقول والله فعليا حكيت معهم ووصيت واشتريت، وبس وصلت التذار فتحنا أول علبة حشرات، فتحنا العلبة الثانية ديدان، فتحنا هذا البهارات، فتحنا العلبة الثالثة أجلكم الله صراصير، وهي الصور أمامكم. بيقول لي يعني حتى لما مسكت مادة البهارات اللي موجودة في بعض العلب، بيقول لي ليست مادة يعني غذائية حقيقية، مادة مصنعة، بيقول لي الله أعلم كيميكال بجزء تكون. ففتحنا علبة بعديها الريحة لا تحتمل، بيقول كله مسكنا وكبينا بعد ما صورت وأرسلت للغذاء والدواء والجهات المعنية المسؤولة عن ذلك. فأنا اللي أقوله يعني بيقول لي أنا تقريبا وفرت لي 10-15 دينار بالباكج ولا بالمنتج، بس بيقول يعني لو أنا ما انتبهت كان لا سمح الله يمكن أدفع مقابلها صحتي ولا صحة أولادي، صح؟ لأنه أنا اليوم يعني بدي أوفر مثلا هذا المبلغ بالفاتورة، خصوصا مثل ما قلت لما يكون المنتج يعني مجهول المصدر، مش معروف مين يعني مين الجهة اللي أنا اشتريت منها، شو مصدره، أين مصنع هذا المنتج. فيعني بدنا ندير بالنا صراحة، يعني مش كثير تغر البعض الأسعار والصور الحلوة هاي بالإعلانات اللي تطلع، يعني كلها بالذكاء الاصطناعي. يمكن الأكل اليوم اللي ندخله بيوتنا كثير مهم انك تعرف مصدر هذا الطعام. البعض يقول لي والله مصدر الصفحة على الفيسبوك تقييمات الصفحة 5/5، ويعني التعليقات كلها بيقول لك جربنا وإشي رائع، إشي مفخرة، وأنتم تعلمون أن كثير من هذه التعليقات وهمية، وزي ما بتنشر المتابعات وزي ما بتنشر المشاهدات أيضا التعليقات. فاليوم مع اقتراب الشتاء مثلا، هذا طبعا أنا طرحت مثال موضوع البهارات، اليوم مع اقتراب الشتاء يعني بيقول لك أنا بدي أشتري لي صوبة، بس بدي الصوبة تكون ميزانيتها مناسبة لدخلي على سبيل المثال، فبالسوق والله تلاقي الأسعار.
تلاقي بال15 بال20 بال30 وتلاقي فوق ال150، عروض متفاوتة. بيقول لك أنا بدي أدور على أرخص صوبة وأكثر صوبة تدفي، بس سعر وبتدفي كم، يلا لفها وحط لنا إياها بكيس. طيب شو مصدرها؟ مطابقة للمواصفات؟ مش مطابقة؟ إلها كفالة؟ مين الجهة اللي صنعتها؟ مين الجهة اللي استوردتها إذا كانت من خارج البلد؟ طيب إذا صار في عطل مين أراجع؟ قرأت أنا المعلومات الموجودة؟ لا، بيقول لك أنا أهم شيء كم سعرها، رقم واحد. رقم اثنين بتدفي ولا ما بتدفي؟ وشفتوا مع الأسف السنة الماضية شو صار فينا بقصة الصوبات الرديئة، صح؟ الله يرحم اللي فقدناهم بهذا الموضوع. البعض يقول لي يعني الناس تشتري الأرخص لأنه فعلا مش قادر تشتري الغالي، يعني وإحنا عارفين أنه الغالي سعره فيه، بس هو ما معه فهو مضطر يشتري الأرخص، مش لأنه مستهتر، مش لأنه مش فارقة معه صحة أولاده إذا كان غذاء، مش لأنه مش فارقة معه حياة أولاده إذا كانت وصلة كهربائية رديئة حرقت الدار، ولا إذا كان شاحن تليفون مقلد مش أصلي عمل شورت يعني حرق البيت ويمكن راحت الناس اللي جوا الدار. بيقول لك هو ما معه غير هالدينارين بده يشتري، ما معه يشتري مثلا الوصلة الكهربائية لنوعيتها ممتازة ب10 دنانير، ولا شاحن التليفون الأصلي اللي ب20 دينار. وفي ناس بيقول لك أنا اليوم يعني بفترض أي بضاعة معروضة للبيع آمنة لأنه في مواصفات ومقاييس عندنا بالبلد، صح؟ فالمفروض لافين وشايفين ومشيكين ومفتشين وكل شيء بالسوق المفروض أنه آمن، فأي شيء واصل للسوق أو أي شيء موجود معروض في المحلات يعني آمن. وبالنهاية البعض يقول لك أنا مش خبير يعني بكل شيء، والله أمسك القطعة أشوف يعني هاي مقلدة ولا أصلية مباشر أعرف، أنا مش فني يعني أفحص الإسلاك ولا أفحص الوصلات اللي موجودة بجهاز كهربائي أنا بدي أشتري عساس أميز هذا الجهاز مقلد ولا الجهاز أصلي. لكن أنا من حقي اليوم ألاقي معلومات واضحة على المنتج اللي أنا بدي أشتري، على البضاعة اللي أنا بدي أشتريها، هذه المعلومات توضح لي وتفهمني كل التفاصيل. مش التاجر والله عشان أشتري يقول لك لا 100% آمن وموفر للطاقة كمان، اشتري وانت مغمض. فبعتقد اليوم الرقابة لها علاقة بهذا الموضوع، وعي الناس له علاقة من بهذا الموضوع. ما أدخل على بيتي أي شيء. مرات البعض يقول لك أنا شفت العيب بالمنتج بس لأنه السعر مغري اتغاضيت عن موضوع العيوب الموجودة فيه فاشتريته يعني، ومع الأسف طبعا بعد ما اشتريته صارت كارثة مثلا لا سمح الله في البيت، واشتريته بلا فاتورة ولا كفالة ولا أي شيء. وهات عاد يعني أول بيقول لك والله أنا شغل لي إياه في المحل، شغله قدامي خلاص معناته أموره تمام بدون كفالة وبدون فاتورة، أول ما توصل البيت بعد أول يعني بخرب. فبعتقد اليوم المجازفة يعني إحنا بنصير في زي يعني خلينا نقول بين خيارين، يا بوفر وبنسى السلامة وبنسى معايير الجودة، يا اليوم أنا بشتري بسعر عالي وما بجازف هذا الموضوع. فالبعض يعني بيقول لك أنا اشتريت سخان شمسي ولا اشتريت جيزر ولا اشتريت مروحة ولا وصلة كهربائية كانت شغالة بس وصلت البيت فصلت، اضطريت أني أرجع أشتري واحدة ثانية فطلعت أنا خسران يعني مش كسبان بالعرض اللي أنا شفته. وفي أشياء كثير مهمة مثل ما قلت موضوع الشواحن التليفون اللي مع الأسف الفترة الماضية فقدنا أشخاص وأرواح وانحرقت بيوت وممتلكات بسبب هذا الموضوع، وصلات الكهربائية في البيت، كوشوك السيارة هذا بده حلقة تارات كوشوك السيارة. امبارح كانت معي أمين مدير عام مؤسسة العمل المواصفات والمقاييس الست وفاء المومني وقالت لي ضبطنا 5000 كوشوك سيارة المفروض ما ينباع للناس وما تشتري الناس ولا تمشي فيه ولا تركبه على سياراتها وتمشي فيه بالشوارع لأنه غير مطابق للمواصفات وتاريخها يصل إلى 2018، يعني عمر الكوشوك 8 سنين، يعني أول ما تحطه على السيارة راح يبلش يعني يمكن مباشرة تقلب السيارة لا سمح الله. وأنتوا عارفين إحنا فايتين على الشتاء وموضوع الكوشوك هو من الكوشوك والبريك من أهم الاستعدادات لحملة الشتاء. في ناس يقول لك يا ريت وقفت على الكوشوك اللي عمره 8 سنين، البعض قاعد يشتري كوشوك مستهلك صح مستعمل، البعض يبدل لأنه مش ما معه مصاري، البعض قاعد يبدل إطار المركبة بإطار مستهلك ومستعمل الله أعلم قديش صار مستعمل. بيقول لك والله لسه مش ممحي 100% لسه في كم فرزة حط لي،
بعشر دنانير الفردة الكوشوك، أو يختار بريك يعني مجهول المصدر، خلينا نقول بديش أحكي كلمة ثانية عشان فرق السعر، لأنه ما معه، مش لأنه مستهتر، لأنه ما معه. فاليوم اليوم طبعا غير الناس اللي يشتري مثلا يقول لك أنا بدي أشتري صيني نخب عاشر عطيني عشان عشان عشان يوفر، ومضطر يحطه على سيارته لأنه هو ما عنده القدرة. ولا واحد بيقول لك والله أنا بشتري عشر علب عصير ب99 قرش بدينار، ولا يعني وزاكي العصير طعمه ممتاز يعني جعلوا للشرب العصير يا أخوان. فأنا اللي أقول اليوم، وغيرها طبعا من الأشياء اللي خلل فيها قد يتجاوز خسارة ثمنها، وهي نقطة مهمة، والله هاي نقطة كثير مهمة، الخلل قد يتجاوز خسارة ثمنها. في مشتريات أنت اليوم تقدر تتنازل فيها عن الشكل، عن اللون مثلا، عن المواصفات، أو خلينا أسميها إضافات، بس ما بتتنازل فيها عن الجودة صراحة، ما بتتنازل فيها عن المواصفة مثلا، ما بتتنازل فيها هذا المنتج عن كفالتها. يعني مثل ما قلت، يعني آخر قطعة باعك إياها بسعر أقل ممتاز، بس جودتها ممتازة، بس لأن آخر قطعة سعرها أقل، مش لأنه جودتها سيئة. والله هذه القطعة اللون مش كثير مرغوب فمش ماشي، فالناس مش كثير مقبلة على هذا اللون فنزلنا السعر، ماشي هذا الجزء بنستغني عنه، جزء اللون، جزء الـ الـ الـ الـ الـ يعني الشكل، مواصفات معينة، بس أنا أستغني عن جودة وبعديها لا سمح الله تصير كارثة في البيت أو كارثة في السيارة أو إشي له علاقة بالأكل. فمثل ما قلت يا أخوان، مرات العروض يمكن البعض يقول لك قديش مهم أنه إحنا نسأل ونتأكد ونقارن بين منتجات، وما تخلي كلمة أنه عليها خصم يعني هي تكون المعيار بس، والله عليها خصم. طيب شو السبب؟ وكثير مع الأسف ضبطت منتجات غذائية مثلا منتهية الصلاحية، صح؟ خاصة المعلبات، يقول لك والله عاملين عليها عروض، البلبيف 4 دينار. فبعتقد اليوم هذا كله مهم، ولا الفول ولا غيره من الأمور. ف يعني يمكن في دور على التاجر، يمكن البعض يقول لي في دور على التاجر، بهاي النقطة صح، التاجر مؤتمن والتاجر عليه أمانة وعليه مسؤولية في هذا الموضوع، بدل ما يغش الناس يوضح للناس. أنا أتحدث طبعا ليس بالعموم، أتحدث عن بعض من يحاول أن يستغل حاجة الناس، بدل ما تصرف هاي البضاعة لأنه هاي البضاعة فيها عيب، لا أقول للناس والله 1 2 3، ما في داعي يكون في عليك رقابة من فرق التفتيش، أنت كن رقيب على نفسك ويكون عندك وازع داخلي تتوضح للناس شو تشتروا، على شو ينتبهوا، شو الأشياء اللي لا. يعني أنا اليوم حتى كتاجر لو بدي أخسر ما ببيع الناس وأضر الناس. فبالنهاية اليوم من حق الناس تشتري منتج آمن، ومن حقي أنا كمان اليوم أبحث عن سعر يناسب دخلي، لكن أن يكون هذا السعر المناسب منتج آمن. فرق السعر اللي وفرته اليوم مش المفروض أدفعه علاجات لا سمح الله، أو أدفعه بصحتي وصحة أولادي أو سلامة أهل بيتي بكرة. فرق السعر المفروض هذا يكون لأنه فعلا هناك عرض على منتج جودته ممتازة، لكن في عرض لأنه في تنافسية مثلا في السوق. يا أخوان حتى ألعاب اللي بين أولاد بين بين بين إيدين أولادنا، الألعاب الأطفال، البعض يقول لك والله اشتريت 4 لعب بسعر لعبة واحدة، وقد وبعض اللعب يعني بيكون مكتوب عليها كم العمر، فالناس كثير ما بتنتبه لهذه الأمور. إذا انتبه بيقول لك تفضل هاي فيها قطعة صغيرة ما بتناسب 3 سنين، ما بتناسب 4 سنين، إلها حواف حادة مثلا ممكن تأذي، ممكن الولد يلعب مع أخوه بهاي اللعبة يأذي، مش يأذي حاله. فأنت زي ما بتهمك فرحة ابنك أو فرحة الطفل لما تجيب له لعبة، المفروض يهمك اليوم شو تحط بين إيديه كمان، هذا المنتج يناسب عمره مش مناسب لعمره، آمن وغير آمن. فدائما خلينا نقرأ المعلومات، دائما خلينا نعرف سبب خفض السعر وليش في عرض. العرض الجيد إذا بده يظل جيد لازم أتأكد من كل تفاصيله. فبدي أسمع منكم اليوم، يمكن كثير من الناس وموضوع البهارات وباكج البهارات وكيلو الزعتر اللي ب10 صار ب3 بيخلي الواحد المفروض يحط علامة استفهام إنه في شيء غريب يعني. دائما، وهي نقطة يمكن حكينا فيها قبل كم يوم لما كان معي أحد الشباب، لما أنا اليوم أشوف منتج سعره معروف بالسوق،
سعره مختلف تماما عن الموجود في السوق وبسعر يعني خلينا نقول ما حدا قدر ينزل فيه، فلازم أحط علامة استفهام وأسأل ليش، شو السبب؟ مش نستعجل إحنا ونشتري إشي أحيانا نكتشف عيوبه بعد ما ندفع ونطلع خسرانين. فأنا اليوم مهم أشتري شيء مضمون، ومهم أشتري وأبحث عن سعر متاح بحسب قدرتي وحسب اللي أقدر عليه. فما بعتقد اليوم إحنا بكفي نقول إحنا لازم ننتبه، إحنا يعني اليوم إحنا لازم يكون في خيارات آمنة ومضمونة. فبدي أحكي معكم بهذا الموضوع، الموضوع له علاقة بالسلامة سواء داخل البيت أو خارج البيت أو بالصحة العامة. عمر بيقول لي أنا اشتريت سلك لشاحن لآيفون قديم، لكن تبين أنه مش أصلي، كل ما أحط التليفون يبدأ السلك يحمى شوي شوي. وللعلم هذه من علامات اللي ممكن مع الأسف تؤدي إلى مشكلة كبيرة في موضوع الكهرباء أو الشورت في البيت. فنكون حريصين يا أخوان. فأنا سؤالي لكم اليوم، هل العروض والأسعار المخفضة تدفع المواطن أن يبحث عن يعني الأرخص ويجازف بالمقابل بسلامته بمعايير الجودة في هذا المنتج؟ شو رأيكم يا أخوان؟ يعني هل اليوم الناس العروض اللي موجودة على مواقع التواصل أو اللي موجودة في أمام أبواب المحلات تدفع هذه العروض وهذه الأسعار المنخفضة أن يجازف بسلامته وسلامة عائلته وأن يتجاهل معايير السلامة بحثا عن الأرخص؟ وإذا في قصص لديكم بدي أستمع إلى تجاربكم في هذا الموضوع بعد موجز الأخبار مع صفية. صوت حق.

أوجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالسعودية التي أوقعت وفيات ومصابين. الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها بكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة دير الغصون شمال طول كرم وتسير دوريات راجلة في عدد من أحيائها. البنتاغون يصدر تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية قبل بضعة أيام لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يحكمون السيطرة بوضوح على مضيق هرمز. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقول إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين بالسعودية لم ولن تمر دون حساب. سوريا تقول إنها تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على ميليشيا الحوثي في اليمن. إلى الحالة الجوية، تتأثر المملكة اعتبارا من اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتسع نطاقها تدريجيا خلال الأيام المقبلة ليشمل مناطق عدة. يوم الأحد نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
7: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة أم الصماق مقابل البلدية. 079-54-321-40.
8: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

للسياحة والسفر تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382 الزرقاء الجديدة 05385-6030 تسابيح خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

قروض والأسعار المنخفضة تدفع المواطن إلى المجازفة أحيانا بسلامته، خلينا أقول تدفع البعض، أنا لا أعمم طبعا، لكن تدفع البعض إلى أن يجازف بسلامته، أن يتجاهل معايير الجودة بحثا عن الأرخص. يمكن قرأت تعليق لو أحمد لفتني بتقول لي يا أخوي ليث، الناس غصبا عنها راح تدور على العروض من الغلا قد ما في ارتفاع واضح في الأسعار وثبات الرواتب بالسنوات. فاليوم الناس بطلت تتلحق إذا الراتب هو مقسم قبل ما يوصل، فما بالك بالأمور الأخرى. فالبعض يبحث عن العروض، يعني أحيانا مش كثير يقرأ المعلومات، بس يقول لك أنا بدي شيء مكتوب عليه عرض أو خصم. فبدي أسمع منكم اليوم، وأنا ذكرت لكم مجموعة من الأمثلة، ذكرت شواحن الهواتف اللي مع الأسف كانت سببا في حرق كثير من الشقق، ومع الأسف كان في أرواح فقدناها بسبب ذلك، الشواحن المقلدة، الوصلات الكهربائية الرديئة، الأدوات الكهربائية الرديئة اللي مش معروف مصدرها واللي مش مطابق المواصفات، وذكرت مثال الصوبات، الكوشوك اللي ذكرناه امبارح مع الإخوان في المؤسسة العامة لمواصفة المقاييس، اللي يعني ما في أي معايير سلامة على الطريق وممكن لا سمح الله يؤدي إلى مشكلة في المركبة، كوشوك السيارة، إضافة طبعا إلى أمور الغذائية، وذكرنا اللي صار اللي كان معنا أول أمس واللي قال أنه أنا اشتريت باكج بهارات وزعتر وتبين أنه مليء بالديدان وبالحشرات وغير صالح للاستهلاك البشري، بحثا عن الأرخص، وهذا كله كانت عروض على مواقع التواصل. على أرقامنا شاركونا راكم 06-516-40-20-516-50-20 و-516-20-60 عبر الواتساب على 07-87-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع ابو عبيده. هلا اخوي ابو عبيده.
1: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام. تفضل.
1: صباحك اخوي.
0: هلا اخوي ابو عبيده. صباح الخير.
1: سيدي بصراحه اخوي ابو زيد انا من حدا مطلع في السوق ويعني ملم ببعض الجوانب.
0: نعم.
1: نصيحه يعني اي شيء مكتوب عليه عرض خاص تشتريش منه، هذا الا في عله.
0: اي شيء عليه عرض خاص؟
1: اي شيء مكتوب عليه عرض خاص هذا على حساب الجوده. يعني في ال... يعني اثناش نقول كل، لكن اكثر من 90% من الموجود مكتوب عليه عرض خاص الا في عله.
0: يعني
1: انا حاطط وقت البرنامج بس بدي اذكر شغلتين.
0: تفضل.
1: هذا عن تجارب وعن خبره يعني او اطلاع.
0: تفضل.
1: سيدي الطعام بشكل عام.
0: نعم.
1: طعام بشكل عام امبارح انا قدامي اعلان اجو يمكن البعض شاهدوا. يعني 2 كيلو مشاوي.
0: ايوه.
1: وصدر عليه دجاجتين و10 ولا 20 حبه عرايس ب 15 ليره.
0: ايوه.
1: طب هذا يعني كيف الانسان بيقبل يدخله على بطنه؟
0: في شيء واضح انه مش منطقي صح دائما؟ يعني في بعض العروض يعني انا قلت قبل الموجز في بعض العروض بتخليك المفروض انك تحط علامه استفهام على الارض على العرض عفوا لانه في سعر غير منطقي يعني
1: بالمره. هذا لا يمكن يكون شيء صحي وهذا بشكل عام وبشكل خاص العسل. يعني نقابه النحالين
0: العسل
1: على انه لا يمكن يتوفي مع الاخوه اللي بيبيعوا عسل على كيلو العسل اقل من 15 دينار. بيجوا قدامك عرض 3 كيلو مع أكبر مع حبوب لقاح مع كذا ومعلقة وابصر شو توصيل بعشرين دينار. صديقي اللي بيقول لي والده اشترى من هذا العروض وكان مريض سكري بيقول لي أكله من هون وتداركته رحمة ربنا وما مات من هون. يعني صار عنده نزلة سكري وراح المستشفى كله
0: كل سكر. نعم
1: كيف 3 كيلو سكر مع توصيل وكذا وكذا بعشرين دينار. هذا سيدي في جانب الطعام. وفي جانب السيارات يعني عروض كوشوك لا يمكن تكون يعني إشي يعني مطابق للمواصفات والمقاييس.
0: نعم.
1: مش ممكن تكون الكوشوك بالحد الأدنى اللي يعني

0: يعني ناخذ ثانيه او ثالثه اقل من 35 40 دينار للكوشوك.
1: نعم.
0: فتلاقي عروض 100 دينار لاربع كوشوكات، هذا يعني اشياء صراحه الانسان بخاطر بحياته. مساحات سياره شامل التركيب بليرة ونص عشان تشتري مساحه من هون وتقشط لك القزاز من هون ويصير بالترخيص ما بيقدروا يرخصوا لك. فصراحه يعني اللي بيقدر يشتري جودة أحسن شوي أحسن له.
1: طيب أخوي أبو عبيدة، الكلام اللي بتحكيه مهم، لكن يمكن
0: بس آخر جزية محلات أبو النص أنا بالنسبة لي يعني بدي أحرمها على نفسي. تشتريش إشي من عندهم إلا يكون يعني ما بدوم بالمرة. تشتري كاسات شاي ثلاث كاسات بنص ليرة تصب فيها من هون بتنكسر من هون. فبصراحة يعني اللي بيقدر يشتري بإشي أجود الله يوسع عليه، واللي ما بيقدر أنا بوجهة نظري يدخر حتى يصير يقدر بصراحة.
1: يعني أنا مثل ما كنت بدي أقول، يمكن البعض هو يقول لك أنا مش مستهتر، بس أنا يعني ما هاي قدرتي، ما بقدر أشتري إلا على العروض
0: 100%. هاي القدرة يوفرها لما يصير في قدرة أخرى، يعني يصبر ما استطاع يصبر لحد ما يجمع شوي ويشتري، لأنه والله الغالي هو الرخيص.
1: الغالي هو الرخيص، صح صح صح صح, صح. الكهربائيات شو رأيك فيها أبو عبيدة؟
0: يو الكهربائيات والله في الشتاء الماضي استرخصت، اشتريت صوبة كهربائية ب15 دينار، الله سترنا ما انحرقنا بصراحة.
1: صح،
0: صوبة كهربائية.
1: يا سيدي بارك الله فيك، تسلم أبو عبيدة، وهذا اللي أنا كنت أقوله يا أخوان. أبو أحمد يقول لي طيب يا أخوي يا ليث، أبو عبيدة بيحكي طبعا أنا متقاعد، آسف، راتبي 200 دينار، شو بدي أوفر حتى أقدر أشتري الإشي سعره كويس؟ أنا ما بدور غير على الرخيص بغض النظر عن الجودة، وبدور على المستعمل كمان، وحتى الأكل على العروض اللي تاريخه قرب ينتهي بشتري. الله يقويك أبو أحمد. أخوي أبو أحمد تفضل.
2: السلام عليكم، يعطيك العافية.
1: هلا أبو أحمد.
2: يا سيدي في عندنا مثل بقول لك، يا مسترخص اللحم عند المرق تندم.
1: يا مسترخص اللحم
2: عند المرق تندم.
1: نعم.
2: الآن إحنا أنا بدي أشتري، أنا مش قادر أشتري وعندي أولاد، بشتري لهم المرض يعني، بشتري صحتهم وعافيتهم. لا أنا بوفر، بمدي جوي على قد الحافي بلا مؤاخذة. كم بيت الآن عم بيسوي لبن أو لبنة؟ غالبية اللبن ولا يعني الجبنة ما عادت من الحليب، ما عدناش نعرف إيش بدنا نأكل. يعني لما بيجي لك مرتديلا بقول لك نكهة ولون، طيب شو ضل فيها؟ والكيلو بتلاقيه بالدينارين، طيب كيلو اللحمة ب11 دينار بعظمه.
1: نعم.
2: كيف صارت هاي مرتديلا خالصة؟ هي مرتديلا هاي
1: في إشي غريبة بالسعر.
2: مش معقول يعني. أي إشي أمي عنده عرض لا تقربه. في عروض بقول ضايل له مثلا 5 أشهر على الشغلة من المحلات المحترمة. ضايل 5 أشهر اللي هي مدتها.
1: نعم.
2: بينزل لك في عليها عرض. هاي يعني بنقول
1: يعني ممكن يعني هذا خلينا نقول احنا متأكدين من تفاصيله كنا. ايوه
2: بالضبط. فانا بقدر اشتريها. اما اي شيء تاني انا ما ببرر انه ما معي مصاري اشتري مرضي، او اشتري انه ممكن يصير معي حادث سيارة افقد كل ما املك.
1: طب اللي ما معه شو يسوي يا ابو احمد؟
2: يا سيدي اللي اسمعني، الرسول صلى الله عليه وسلم شو بحكي؟ اني لا اخاف على امتي من الفقر، ولكن اخاف عليهم من قلة التدبير.
1: قلة التدبير.
2: نعم.
1: طب العشر علب عصير بدينار، يعني يقول لك والله طعمه زاكي، هذا شو هالعصير؟
2: يا سيدي اعمله انت في البيت، جيب سكر وجيب مي وحطه وجيب لك لون مادة ملونة وخلص تفكر. بطلع لك ارخص. انت عارف اذا حق العلبة قديش حق هاي اللي مجلفنة واللي فيها كذا، قديش اقل من شنر يعني؟
1: يعني باعتقادك اذا بدنا نتنازل عن إشي بنتنازل عن الشكل واللون اضافات، اما المواصفات والجودة لازم ما نتنازل، مستحيل.
2: لا ابدا ولا باي شعرة. انا ايش ما اشتريته غلط في المواصفات انا بضر صحتي، بضر اولادي.
1: بتعرف شخص او انت كان عندك تجربة انه مثلا اشتريت إشي على العروض وجازفت بسلامتك؟ او
2: والله قبل اسبوعين ثلاثة مراكز شفت ملوخية، يعني اشوف ملوخية واحدة بتقول الكيلو بدينارين، مرة قلت لك قدام شوي قال بدينار وربع. قلت له اعطيني كيلو.
1: ايوه
2: اخذته على البيت، والله كبيتها.
1: صح، زي ما قال قبل شوي ابو عبيدة، الغالي رخيص،
2: لانه
1: انت الكسبان بالنهاية.
2: بالضبط، كل شيء سعره فيه. مش
1: بس ظل الملوخية هسه، احنا بشهر 10 ظل الملوخية هسه.
2: والله بقول لك قبل اسبوعين يعني الكيلو بليرتين، قلت لا بمشي لقدام ولا بقول بدينار وربع، طلعت من فوق وهم ما شاء الله عنهم شاطرين يعني كيف بقلب لك الدنيا ما بتعرف.
1: اليوم الشتاء على الابواب ان شاء الله، في ناس بقول لك انا بدي اشتري صوبة بس الميزانية محدودة.
2: يا سيدي يشتري زي صوبات
1: يعني ابو بيده قال لي قبل شوي انا 15 دينار اشتريتها وراحت ما
2: تقدر. لا ما تضبط، انا عندي صوبه ب 25 دينار حطيتها في الفيش، فتت بعيد على الحمام وطلعت لقيتها طافيه، تحركت انتبهت لها شغله، سحبت السلك، السلك كلياته من جوا دايب
1: دايب السلك كهرباء يعني،
2: منيح ما عمل لي حريقه يعني.
1: صح
2: وهي بلا ما اخذ الصوبه وين انت بتحطها؟ بغرفه النوم بين، عرفت علي؟ جنب تخت، جنب فرشه، جنب طفل.
1: صح
2: المشكله انت، نحن شعب لا يقرا يعني، لازم احنا نقرا ونتاكد من الاشي اللي بدنا نشتريه قبل ما نشتريه. صنع وين ولا اخره،
1: مهم طبعا. تسلم ابو احمد، تسلم سيدي.
2: هلا بيك.
1: الله يحييك. هلا اخوي محمد اشرع، تفضل محمد.
3: الله يسعد صباحك ابو زيد.
1: يا هلا والله، صباح الخير.
3: والله يا ابو زيد انا بالنسبه لي شغله العروض هاي ولا بقتنع فيها.
1: ما بيطلع لك عروض على وسائل يعني التواصل الاجتماعي؟
3: بطلع لي
1: بس ما عمرك انا اشتريت ما اشتريت العروض يعني.
3: ما بتعامل معها نهائيا ولا بطلع عليها والله. ابو زيد مش اقول لك ان انا غني وكذا وكذا، لكن يعني الا في خلل، في شيء خلل مش مزبوط يعني، مستحيل يعني في شغله ناقصه.
1: في شيء ناقص بالموضوع. شي ناقص هذا يعني
3: يا اخي ما بعرف، خلاص انا ما انا شغله العروض هاي والله ما بقتنع فيها.
1: ما بتشتري عروض
3: يعني؟ انا اذا بدي اشتري لبيتي اغراض بروح على المؤسسه العسكريه بشتري اغراضي، لانه بدك صراحه ضاعتهم مضمونه 100%.
1: طيب انت اليوم بدك تشتري مش على عرض، بدك تروح تشتري لك مثلا جهاز كهرباء، ولا بدك تشتري مثلا وصله كهرباء، ولا شاحن تليفون، ولا كوشوك للسياره. بتدور على الارخص ولا تبحث عن الجوده؟
3: لا ببحث عن الجودة، ما بهم الأرخص، لأنه إذا أنت استرخصت الشغلة ممكن أنت بتضرك، ممكن زي ما حكوا الشباب ممكن سلك الكهرباء بيحرق بيتك
1: يعني، كوشوك
3: ممكن
1: كوشوك
3: الشحن السيارة هذا بيعمل لك كارثة. عجل السيارة شايف ممكن وانت ماشي بالطريق يبقى معك، بيعمل معك كارثة كمان كسائق. لا باخذ الجودة ما باخذ السعر.
1: يعني انت فردة الكوشوك عندك قديش تشتريها مثلا؟
3: انا والله الفرده بنشتريها ب 25 30 يعني زي هيك تقريبا السعر هذا. الصيني بس نخب اول صيني بس نخب اول. الان الموجود بالسوق بعدين معاه كفاله لمده سنه، بيعطيك كفاله لمده سنه. انا غيرت قبل اسبوعين، قبل اسبوع غيرنا فردتين كوشوك، اعطانا كفاله تبع المحل شايف لمده سنه. يعني انا قبل 3 سنين رحت على المملكه العربيه السعوديه اشتريت شاحن متعدد الأغراض متعدد المداخل للتلفونات. أعطاني اشتريته والله، أعطاني معاه كفالة 3 سنوات، مكتوب على الباكيت كفالة 3 سنوات.
1: نعم.
3: طب ليش إحنا ما بيطبق القانون هذا دار المواصفات والمقاييس؟ حتى لو كان شاحن سيارة يا زلمة،
1: في أشياء فيها كفالات وفي أشياء ما فيها طبعا، حسب
3: ليش يعني ما فيها كان. ليش ما فيها؟ لأن رخيصة يعني تنباع بليرتين وثلاث. ليش ما فيها معني كفالة؟ معناته السلعة هاي مي مضبوطة اللي انت ما بتعطيني عليها
1: كفالة. أكل عمرك اشتريت أو عمرك مثلا رحت وبحثت عن مثلا خلينا نقول اللحوم، هسا اللحوم انت عارف اللحوم غالية والناس مش قادرة تشتري. يعني هل تبحث مثلا عن سعر يكون مثلا مختلف عن السوق لأنه أرخص فبتشتري؟
3: لا أنا بالنسبة لي والله العظيم أنا ما بدي أقول لك، بس والله أنا بشتري غير لحم بلدي، خروف بلدي، سواء كفتة ولا للمحاشي ولا لا للبامية الفاصوليا كذا، والله ما بشتري غير لحم خروف بلد.
1: صحتين وعافية.
3: ما بشتري، مش مقتنع بالباقي، مش مقتنع خلاص هيك تعودت. يعني ما مش مقتنع
1: سواء الخروف أو العجل لازم يكون بلدي.
3: لا اليوزيلندي والعجل هذا ما عندي بالبيت ما بيرضوا يأكلوه. والله ما برضو يا ابو زيد.
1: عودتهم على البلد
3: مش لانه لا سمح الله انه احنا متكبرين ولا شيء. بس بدك صراحة مرة انت حكينا انه البلدي بيختلف عن الباقي المستورد، طعمته بتختلف. يعني بدك صراحة
1: اللي يتعود عليه اللي يتعود عليه صح. نعم طيب
3: والله اني تعودت عليه، هذا مش اني انا اقول على التلفون اني انا طالع بدي اعمل كذا واقول محمد. لا والله، بس انا مقتنع باللحم البلدي هيك عندي. اقتناع من ناحية اللحوم اللحم البلدي.
1: أوكي.
3: ومن ناحية الدجاج بروح أشتري دجاج النتافات والله العظيم. هيك مقتنع.
1: صحتين وعافية والله يقويك. هلا أخوي محمد.
3: شكرا على الحلقة الحلوة الظريفة اللي زيك يا أبو زيد.
1: الله يحييك. هلا أبو شرع. يا هلا والله. جهاد جردات. هلا أخوي جهاد.
4: أبو زيد صباح الخير.
1: يا هلا والله. هلا أخوي جهاد صباح الورد.
4: هلا ابن عمي الله يعطيك السعادة.
1: هلا سيدي.
4: دائما بتحط إيدك على الوجع أبو زيد زي ما بقولوها.
1: حياك الله يسلمك.
4: بس الإخوان اللي حكوا إحنا والله شعب بنقرأ وشعب فهمان بس الظروف متجاية معاه. ها أبو زيد.
1: نعم.
4: وغير هيك وين الرقابة عن التجار؟ بتقول صوبة. في صوبة حقه 150 ليرة أبو زيد.
1: نعم.
4: أنا ما معدي أشتريها. وين بروح؟ بروح على الأرخص ب 15 ليرة اللي هو السكات الدول برا بيجيبون إياها.
1: نعم.
4: وين الرقابة على التجار؟ نخاف الله بالشعب إحنا أول شغلة. غير هيك بقول لك الأخ اللحوم الناس ما حاش تأكل أبو زيد.
1: نعم.
4: أنا أوقف مرات عند الملحمة بقول أعطيني بليرتين لعيلة. شو ليرتين بدي ساوي اللحمة؟ صح. بس بقول لها بدي أمشي أولادي أساعدهم. كمان ما في رقابة. روح الكبد الكيلو بليرة دجاج. إذا بتطلع عليها لونها غريب قالب. طب وين الصحة عنها؟ نرجع كله هذا برجع وين؟ للرقابة.
1: نعم.
4: المواصفات المقاييس. شواحن بلص ليرة الشاحن. شو الشاحن هذا مبدأه؟ ها؟
1: نعم.
4: وبس يقع الفاس بالراس أبو زيد بنصير نقول بدنا ندور كيف دخلوا وليش يجي على البلد. لا من أولها
1: بس تنحرق الدار ولا يموت.
4: بس تنحرق الدار نصحى أبو زيد. ها؟ طب وين كنتم من أول؟ ليش التاجر اللي فاني دخل البضاعة هاي؟
1: نعم.
4: ليش دخل الصوبة النوعية هاي؟ ها؟ ما الغليق بتعلق بقشي حرام. الناس ما معها أبو زيد. مين تجيب؟
1: والله أنك صادق أبو جهاد. لانه اليوم بيقول لك انا البعض بيقول لك انا اصلا ما بشتري الا على العروض. البعض يقول لك
4: في مو ما في ابو زيد. انت تروح على محل بيبيع لحوم خم الدجاجات بخمس ليرات. شو هالدجاجة هاي لمو الليره يا ابو زيد؟
1: نعم.
4: ها طب وين الصحه وين الرقابه قبل؟ طب انتوا في شيء صفحه متابعه للصحه
1: يعني هل باعتقادك هذه الصفحات تستغل حاجه الناس؟
4: طبعا استغلال مش طبيعي يا ابو زيد.
1: حتى تصرف هاي المنتجات الرديئه او اللي فيها عيوب.
4: نعم هم مستغلين ظرف الناس التجار في بعض منهم. إلا ما رحم ربي بقول لك الناس ما حاش اضرب له الناس حي الله إيش بالنهاية هو بده مصاري إله ما بهمه لا.
1: طب أنا كمستهلك يعني. نعم. لما يقول لي والله كيلو الجاج. نعم. عفوا كيلو اللحمة مثلا 13 دينار البلدي اليوم. كيلو اللحمة بسبعة البلدي يعني. نعم. المفروض أحط علامة استفهام شو بسبعة صح؟
4: شكرا بس مرات
1: لما انا اقول لك والله كيلو الزعتر زي الشاب اللي طلع معي قبل يومين.
4: نعم.
1: قال لي كيلو الزعتر انا بشتريه ب10 لقيته بثلاث دنانير. المفروض اسال يعني كيف صار ثلاث
4: ابو زيد؟ ها ايوه
1: فالمستهلك له عليه دور بهذا الموضوع.
4: له دور بس مرات يا ابو زيد والله انت ابن بلد وعندك انتماء له وبتخاف على الناس. ها مرات الناس ما تعمل بتقول لك بجيب اي شيء بس هلك حالي مشان ابني ما يقول بدي.
1: نعم.
4: يعني كيلو الزعتر ب 16 ليرة وب 10 تيجي على واحد عامل عرض 3 ليرات. طب ايش هو؟ ايش هذا مبدأه؟ وينه؟
1: صح.
4: مش حرام عليك انت تقبل الطعم ابنك التاجر اللي بياخذ منه الناس؟ تقبل؟
1: نعم.
4: معقول؟
1: نعم.
4: احنا نرجع مخافة الله، نرجع الرقابة يا ابو زيد. نعم. اذا بتروح وسط البلد اجلس كربية عمرك ما سمعت اسمها. طب كيف دخلت هاي؟ ما في رقابة، ما اخذت عينة انت يا المواصفات المقاييس فحصتوها؟
1: صح.
4: كيف تدخل على على العقبة قبل تدخل كيف اجت على البلد؟ هنا السؤال بطرح نفسه. شو ما اقول لك مستثمر يا عمي عراسي وعيني مستثمر بس ما تدخل حي الله ايش على البلد.
1: صح صح, صح. يمكن احنا كل فتره صح كل فتره وفتره نسمع عن ضبط مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه. ومع الاسف زي مثلا انا اذكر مره انضبطت شحنه كبيره من السمك معروض بالسوق.
4: نعم
1: المقطوع راسه هذا معروض بالسوق. ويقول يعني عندما طلعت التقارير بيقول لك هذا غير صالح للاستهلاك البشري.
4: طيب وكيف دخلت يا ابو زيد؟ هون السؤال بطرح نفسه
1: للناس.
4: انا والله لو اني ايش ما كنت لو بدي يقطع راسي وين ما كان مستلم منصب انت اختق الله خايف على كرسيك والله ما بصير عليه شيء ما دام الله معاك ولا لا يا ابو زيد. نحكي بصراحه. تعالوا يا عمي قبل تفوت بفتشها من اولها لاخرها بجيب عينات منها المواصلات بجيب زم اشي ما بدي ما بدخله على البلد. شو بده يصير عليك؟ بيدرغوك بس بالنهايه انت اشتغلت الصح ولا لا يا ابو زيد؟
1: صح.
4: ليش امشي مع التاجر الفلاني؟ ليش احط اوطي مؤاخذ وين برجع؟ كله على المواطن ابو زيد، اولاد البلد قاعدين الفقراء المساكين. انت بتيجي على وسط الكهرباء ابو زيد حق ليره، ووسط حقي 15 ليره.
1: صراحه في اشياء كثير مهمه مع الاسف.
4: اشياء نحكي بصراحه لا تجامل البعض. والله شعب فهمان ولو شعب بقرة وشعب عارف الصح والغلط بس الأمور متجاي معه رواتب ما في. أبو عيل اللي عنده 5-6 أولاد بقول لك بروح أجيب لحم كفتة أبو الليرتين اطحن محل البصل والبقدونس محل دارن حدا ها؟
1: صح صح.
4: وأخوي محمد شرع أبوه 16 ماشي أبوه محمد مقتدر يجيب أبو 15 ليرة الله يرزقه يعطيه. احنا بنحكي مثل نعم. بس في ناس ما بيقدر اللي عنده عيله
1: صح.
4: بده 2 كيلو بده 30 ليره ما معه
1: صح.
4: وين نرجع؟ نرجع تقوى الله، نرجع نطلع مصالحه البلد.
1: الاسعار غاليه صراحه والناس اليوم
4: الاسعار غاليه ما في
1: اليوم صارت تبحث عن الارخص
4: اسعار نعم. ما مشكله ما في رواتب ابو زيد بتعرف لو في بتقول روح جيب اللي بدك اياه باريحيه
1: نعم.
4: طب انا هسه موجه عشي امبارح بحكي بقول طب بدنا صوب اجيب كاس غاز تطلع وين في عرض اذا مصوبت الكهرباء تجيبها بعد يومين بالحلقة بولع السلك قاعد فيش جودة
1: نعم بيذوب السلك زي ما قال أبو عبد
4: الله اسمه أبو زيد كمان في
1: كم بيت الحرق ومات اللي فيه من وراء الصوبات الرديئة نعم
4: رديئة كيف دخلت أبو زيد أنا بدي أطلع وهم وصلت بقيس يقول كيف دخلت
1: نعم.
4: ما في داعي نجامل بعض على الغلط لا في شيء غلط كيف دخلت
1: صح
4: ولا لا بيوت ولعت قضاء وقدر ماشي بس كمان احنا نتقى الله ببعض
1: ان شاء الله هاي الشتاء هذا الشتاء ما نسمع عن شيء ان شاء الله مع الاسف كل شتاء يتكرر عندنا نفس الموضوع نعم
4: حبيبي
1: تسلم جهاد جرادات شكرا محمد سمرين تفضل
5: صباح الخير اخوي ابو زيد
1: هلا يسعد صباحك هلا محمد
5: الله يسعد اخوي ابو زيد في مثل بيقول اللي مجرب عقله مخرب
1: نعم
5: هاي بخصوص العروض يعني الواحد مضاد بنقر صفر ومرتين يعني خلص ما في داعي يعيد التجربة هسا أخويا أبو زيد الموضوع كثير مهم أنا بدحكي معاك من ناحية فنية كوني فني بخصوص الأدوات الكهربائية أول إيش بعدين نرجع على الأمور
1: والله يا ريت تفضل
5: أخويا أبو زيد في ناس اللي هي كثير بتجهلها بخصوص الأدوات الكهربائية
1: خلينا نحكي يعني كمان شوي كمان هنا كوني تذكرت الآن بديش أنسى عن زيت الزيتون قرب زيت الزيتون ويبلش كمان الآن العروض والغش على زيت الزيتون قل لي الأمور الكهربائية تفضل
5: الأمور الكهربائية أخويا بزياد اللي هو المفروض كل مواطن أو كل إنسان خلينا نحكي المفروض يكون عنده دراية بشغلة واحدة اللي هي قدرة الجهاز الكهربائي اللي مثلا بيجي بيقول لك جهاز كهربائي 2000 واط أو 1500 واط أو 2500 واط إن كانت صوبة إن كانت غسالة إن كانت وصلت كهرباء بده يكون على دراية كاملة كمان إنه مثلا 2500 واط شو السلك اللي راكب عليها
1: صح
5: هو واحد ميلي نص ميلي اثنين ميلي
1: وشو الجهاز إذا كانت وصلة وشو الجهاز اللي لازم أركبه على هاي الوصلة صح
5: اللي لازم بالضبط
1: وكم جهاز بيتحمل هذه الوصله ولا
5: نعم
1: صح صح صح بس يا اخوي محمد يمكن انت فني وعندك تفاصيل بس انا بالنهايه مثلا كشخص مستهلك انا مش خبير بكل شيء يعني
5: مش خبير
1: يعني انا يعني اصير افحص الاسلاك والتوصيلات وجوا المحل قبل ما اشتري
5: والله
1: اخر
5: يعني
1: هاي
5: انا نصيحه من انا والله في
1: صديق اللي مجنني يعني انا كيف بدي اميز بين الوصله الكهربائيه المقلده وبين الاصليه مثلا كيف بدي اميز
5: اللي هي بخصوص قطر السلك مثلا اذا كان السلك مثلا وصله تتحمل لغايه 2500 واط لازم اقل شيء يكون من 2.5 ميلي ل 4 ميلي ليش لانه هسه السلك نفسه اخويا بزياد له قدره استحمال هسه مجرد ما انت شبكته مثلا في بريز الكهرباء خلينا نحكي بالعاميه ببلش يسحب كهرباء من البريز عشان يغذي الجهاز اللي بدك تشبكه على الوصله هاي
1: نعم.
5: اذا كانت قدره الجهاز اعلى من قدره الوصله اللي انت اشتريتها هي انحرقت الوصله وحرقت الجهاز لا سمح الله وحرقت
1: الجهاز صح صح
5: هسه كلنا فيها كلها بزيد احنا عشان ما نخش في امور الفولتيه والوصلات والامور هاي يعني خلينا نحكي رساله توجيهيه للناس اللي بيجهد بالامور هاي وما بيعرف مثلا يميز قدره الجهاز اللي اشتراه او الوصل الكهربائي الا ما يعرف زميل له صديق له كهربائي يرن عليه تلفون مثلا والله في هذا هيك هيك هيك مناسبه مثلا 1500 واط سلك كذا كذا كذا يعني مثلا نوعا ما
1: خلينا نحكي
5: بتقلل المخاطر بشكل كبير يعني ولا ما بقدر يعني حاول مثلا من جوده اقول لك بجد يعني الموضوع بسيط الوزن وزن السلك لحاله ببين معك اذا هاي يعني بالعاميه خلينا نحكي لكل الناس وزن السلك ترى بيفرق كثير ابو زيد يعني في مرات بتشتري وصله
1: والله هذا الموضوع ترى كثير مهم الناس محتاجه تتوعى فيه يعني انا اولهم يعني احنا مش خبراء بالكهرباء وبدنا يعني الموضوع يمكن احنا يمكن انا اليوم بس بدي اشتري وصله اشوف صناعه وين او استيراد وين
5: مشكله
1: بس ما بفهم انه قديش لازم تكون فولت وقديش هو الجهاز اللي يركب عليها كيف بدي اميز اذا كانت اذا قال لي هاي اصليه لكن هي مقلده كيف اميز وانت عارف انه التقليد يعني صار يعني كوبي بيست عن الاصلي فهذا هذا صراحه وهذا الموضوع له علاقه بانه قديش لازم احط معلومات واضحه للمواطن. وقديش لازم أنا كتاجر كمان يعني تكون بضاعتي مضمونة للناس، يكون في عندي شوية مخافة ربنا. ضروري ضروري صراحة. شكرا شكرا.
5: أنت تحكي مع إنسان بالغين، أنت تحكي في أطفال راح يستخدموها، في ناس أنت في البيت راح يستخدموها. أنا الخوف والله
1: أخوي. صح صح. تسلم صديقي. شكرا
5: والله محمد. والله يجزاك من بالكم يا رب.
1: آمين. شكرا سمرين، بارك الله فيك يا أخوان. إحنا كمان 10 أيام تقريبا راح تفتح معصر الزيتون، وراح يبلش الناس تعصر زيتون وتبيع زيت. فبعتقد اليوم إحنا يعني قديش مهم إنه كمان نأكد على العروض اللي كانت تصير. يعني تنكة الزيتون السنة الماضية تتذكروا قديش كانت بسبب شح الأمطار، وصلت ل 130 و140 وأحيانا 150. البعض كان منزل عروض على الفيسبوك التنكة ب60 ليرة. أعتقد 60 دينار يعني بتخلي الواحد يسأل إنه شو هذا الزيت. فواضح إنه في مشكلة. اليوم التوقعات أن تكون سعر التنكة بين 90 ل 110، يعني في الحد الأدنى وفي الحد الأعلى ل 110. فاللي بيعك ب50 دينار تنكة زيت زيتون، هذا المفروض أنت يعني تحط في بالك إنه في شيء غلط. فيعني أتوقع إحنا اليوم قديش مهم. فيصل مهيار يقول لي بلش العصر لسه ما فتحت المعاصر أخ فيصل، يعني المفروض ب15/10 تحديدا كما أعلنت بالأمس وزارة الزراعة ستبدأ المعاصر باستقبال ال ال ال باستقبال الزيتون. محمد سمرين شكرا. أبو كرم تفضل.
6: الله يسعد صباحك.
1: هلا أبو كرم، صباح الورد. هلا يا سيدي.
6: يعني أنا عندي ملاحظة بتمنى تتقبلها مني بصدر رحب.
1: نعم
6: سيدي، إحنا دائما لما بنحكي بالمواضيع هاي وبشكرك على طرحك، بعتقد من الأفضل برضو نحاول نقدم حلول إحنا كمواطنين.
1: نعم.
6: ونعطي اقتراحات، وهاي عبارة عن فيدباك. بالعادة الحكومات أو المنظمات تدفع مصاري عشان تأخذ فيدباك من الناس، فإحنا في الأخير نطلع بتوصية كحياة FM ونبعثها للجهات المعنية عشان ضميرنا أمام الله يكون مرتاح. وطرحنا مشكلة واقترحنا حلول من الشارع.
1: نعم.
6: اللي هو أقدر جهة على تقديم حلول مقترحة ونرفع لهم إياها لعل وعسى إنهم يسمعوا.
1: نعم.
6: بس نظلنا نشتكي، لأنه نظلنا نشتكي للصبح ما حدش حيسمعنا.
1: نعم.
6: هاي ملاحظة الأولى.
1: مهم.
6: ملاحظة الثانية سيد أبو زيد، أنا إذا بدي أحكي بمنطقية وبطريقة علمية، العروض لها متطلبين أساسيين.
1: نعم.
6: قوة شرائية عالية وهامش ربح عالي. يعني قوة شرائية عالية لدى المستهلك وتاجر عنده ربح عالي. هذا الربح بيؤدي انه بنهاية الموسم او بنهاية فترة معينة بعمل عروض على المنتجات اللي متبقية عندي. واللي انا ربحت في البدايات. عشان هيك احنا كنا عايشين في بعض الدول خارج الاردن، كنا في موسم التنزيلات نروح ناخذ القطعة اللي كانت بمية ناخذها ب20 او ب30. بس التاجر اوريدي ربح في البدايات فعوض.
1: عوض. يعني احنا خلينا نعم. نقول انه مش كل عرض معناها اشي غلط.
6: اكيد طبعا العروض مش غلط. انا شخصيا كنت اروح اشوف بعض المنتجات خصوصا الالبسة تكون جودة عالية جدا، سواء بالمية وبالمية وخمسين او خلينا نحكي بالستين بالسبعين، اخده على العرض بعشرة وبخمستاش مش عيب يا اخوان عادي.
1: نعم.
6: انا كنت اشتري من العروض.
1: نعم.
6: ووضعي المادي الحمد لله مرتاح.
1: نعم.
6: لكن العروض كنت استفيد منها. هذا الحكي يجب ان يضبط ويقنن من الدولة.
1: صح.
6: مش كل واحد بيجي عباله يحط عرض على باب المحل بيحط.
1: اها.
6: يجب ان يقنن من الدولة. العروض لها فترة زمنية معينة موسمية معينة.
1: احنا العروض عندنا طول السنة اخويا ابو كرم،
6: خصوصا على المنتجات اللي لها علاقة بالمواد الغذائية.
1: افتح الان افتح مواقع التواصل وشوف العروض. عروض على الأدوية.
6: نعم.
1: عروض على الكريمات. عروض على العلاجات. عروض على الزيوت.
6: نعم.
1: عروض على العسل. عروض على الزعتر. عروض على البهارات. عروض على الملابس. عروض على الأحذية. عروض على الأدوات الكهربائية. كل شيء فيه عليه عروض. فاليوم الناس تسأل، يعني احنا في عنا يعني اليوم منتجات رديئة ويحاول البعض ان يصد يعني يخلص عليها من خلال عروض. شو رأيك؟
6: أكيد طبعا في منتجات رديئة بدي يخلص منها خلال العروض. لكن أنا اقتراحي أنه يقنن من الدولة. وفي عنده اقتراح آخر وخصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية.
1: نعم.
6: وأنا شخص بحكي مع حضرتك صار لي 21 سنة بشتغل في مجال الشحن البحري واللوجستيات. أخي الكريم، في كثير من منتجاتنا الغذائية، وأنا ما بدي أحكي أسماء لكن راح أحكي لك منتجات زي المعلبات اللي فيها الكورن الصغير هذا اللي بنشتريه لأولادنا ال4 دينار، ولا الفول المعلب، ولا مش عارف الفاصوليا المعلبة. يا أخي الكريم، هذه تشحن من بعض الدول زي أندونيسيا وماليزيا والصين وأحيانا من البرازيل. تستغرق في البحر وقت شحنها يزيد على 30 و40 يوم.
1: نعم.
6: وأحيانا تنزل في إحدى الموانئ التجميع قبل العقبة مثل جدة. شهر 7 و8 تصل درجة الحرارة 50 بالجو برا، فما بالك في الحاوية.
1: كديش هذا يأثر بالله يا أبو كرم كونك أنت معني في هذا الملف؟
6: أنا بدي أسألك أنت يا أبو زيد، لو أنت اشتريت علبة كورن ونسيتها عندك بالمطبخ 3 شهور بتروح تطعميها لابنك؟
1: طب أنا كمستهلك كيف بدي أعرف هاي التفاصيل؟
6: أنا بحكي لك شو الحل من الحكومة مش من المستهلك. الحل أنا أدعم المنتج المحلي بحيث إنه العلبة الكورن ولا الفول اللي جاي من برا 4 دينار يقدر يوفرها.
1: بس ماشي، بس ما في دولة تستغني عن الاستيراد، يعني أكيد بدك تحتاج الدول اللي حواليك.
6: معناته برجع بأكد لك يجب أن إحنا حكينا عن العروض، لكن أنا بدي أتطرق لموضوع آخر. برجع بأكد لك بأنه الظروف التخزينية لعديد من المنتجات يا أخي الكريم تصل شبه تالفة عشان بيعملوا عليها عروض.
1: مشكلة.
6: هاي المنتجات في الدول الأوروبية ممنوع تدخل إلا بحاويات مبردة، إحنا بتدخل عندنا بحاويات حديد، فأحيانا التاجر بيكون قارب هذا على الانتهاء. وحتى لو مش منتهى هو بيفتح عينات بلاقيها تعبان كثير فبيعمل عليها عروض. يجب أن يضبط من الدولة، العروض تضبط من الدولة بعروض موسمية محددة حتى بالمواد الغذائية.
1: صح.
6: وبيكون في تشيك على فواتير التاجر، قديش اشتريت قديش بعت وقديش بدك تبيع. حتى لو باعي بخسارة أنا مش زعلان، بس ورجيني فواتيرك إنك ربحت في الكميات الأولى فعامل عرض حتى تعمل كاش. أنا معك.
1: نعم كلامك
6: مهم. الموضوع يجب أن يضبط من الدولة بأنه العروض هاي ما تكون مفتوحة لأي شخص.
1: صح صح، شكرا لك.
6: شيء آخر بإذن وبإذن الدولة، آخر ملاحظة، شيء آخر بإذن وبإذن الدولة يا أخوي أبو زيد، كثير من التجار بيكون عنده ضائقة مالية فبيعمل عروض على أسوأ المنتجات حتى يعمل كاش. وإحنا بنروح بنبلش نشتري وبناخذ هاي المنتجات اللي هي راح تدفع ثمنها الدولة علاجات علينا لاحقا.
1: نعم نعم صح، شكرا أبو كرم. أخوي عمر
6: تفضل.
1: الله حيك. هلا يا سيدي، تفضل أخوي عمر.
7: صباح الخير يا أبو زيد.
1: يا هلا أخوي عمر.
7: وما شاء الله أنا شكرا لك ولبرنامجك اللي بتحسس كل شيء للمواطن اللي هذا معيشته اليومي.
1: الله حيك. هلا أخوي عمر.
7: أخوي أبو زيد، يعني أنا في البداية بدي أقول إنه يعني الأسباب كلها بدي أقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال التجار تجار إلا من بر وصدق وقليل هم.
1: نعم.
7: يعني الأساس التاجر. التاجر اللي ما بخاف الله، اللي ما عنده ضمير، هذا لازم إنه ينعرف للناس. وأنا بطلب بطالب من خلال البرامج الحكومة لما يقول مثلا أغلقنا مطعم لأنه عنده مثلا لحوم فاسدة، أغلقنا مول لأنه عنده كذا، يا أخي يعرف اسمه حتى الناس تعرف. حتى الناس ما يعني، لأنه أنا هاي صحة المواطن أو صحة أو صحتي وصحتك وصحة غيرنا.
1: نعم.
7: مش رخيصة.
1: صح.
7: مش رخيصة.
1: طبعا.
7: هذا التاجر، التاجر اللي مستهتر في صحة المواطن لازم إنه ينعرف.
1: نعم.
7: يعني
1: عمر شو في أشياء، شو في أشياء عليها عروض وتعتقد إنه عادي مناسب يكون في عليها عروض؟
7: والله يا أبو زيد شوف، يعني أنا بالنسبة مثلاً أنا بالأكل والأطعمة هاي شو مكان عروضها بقربهاش.
1: ما بتقرب على العروض.
7: اللي فيها اكل وطعام شيء بدي احطه في، انا بدي كمواطن بدي استهلكه. اما شغلات مثلا زي البسه زي كذا ممكن تقرب عليها، بس بدك تتاكد من مدى جودتها. انا بجوز بعرفش لكن بس الناس بيعرفوا.
1: يعني انا كنت اقول ايام زمان واحنا مروحين من المدرسه كنا نلاقي السياره اللي صافي فيها صيصان، الصيصان اللي بشلل
7: والله لحقناها.
1: هذا اذا عليه عروض ما في مشكله.
7: يعني انت ابو زيد يعني
1: هذا بس للتفريج، يعني ما في اكل ولا في شيء، هذا بس للعب.
7: بالضبط. انا قبل اسبوعين رحت على محل معروف، يعني محل كبير وبود، اخذت عنده تمر كرتونه مسكره كل شيء ومقلفن وكل شيء، ومش نعمل عليه عروض ولا هو سعرها. لما روحت على البيت يا ابو زيد بعد يومين هيك ولا هي الدود بنعف منها. يعني هذا وتاريخ،
1: يعني هذا قد يكون له علاقة اللي حكاه قبل شوي أبو كرم، مهم له علاقة بظروف التخزين صراحة. طيب تسلم أخوي عمر. يعني
7: أنا بس هون زي ما تفضل حكيت أبو زيد، حكيت زي ما تفضل إنه أنا إذا ما بعرف شغلة عنها بسأل أصحاب الاختصاص اللي بعرفه، خاصة الأجهزة الكهربائية، خاصة الأجهزة الكهربائية وشي بتعلق بالسيارات.
1: أنا والله الكهربائية شيء، أمور الكهربائيات مهمة كثير صراحة، وفي ناس كثير استهانت فيها، ومع الأسف كانت النتائج كارثية صراحة.
7: أنا أبو زيد حبيبي، أنا صار معي فيلم قبل كم سنة بدأ وسط كهرباء جبتها وقالوا التركية وأصلية، وطلعت مش التركية والأصلية، حميت وخفت يصير صار شرط بالبيت، لكن الحمد لله كان خفيف.
1: نعم.
7: من بعديها واحد علمني شغلة، من بعديها قال لي أنت ليش اشتريها جاهزة أصلاً؟ حتى لو كانت شو ما كانت لا تشتريها جاهزة، روح على تبع كهرباء صاحبي لك، جيب له اشتري السلك وهو بيزع عملك وصله على يده بتكون مضمونه وامنه، ولا تشتري جاهز ولا تشتري شيء
1: يعمل لك اياها هو الوصله.
7: اي نعم، صرت من بعديها فعلا لي كم سنه هيك بعمل وصلات، بجيب السلك وبعمل له وصله.
1: تشتري السلك اصلي؟
7: السلك اصلي وعدتها
1: هو يجمع لك اياها،
7: البريز تبعاته وشغلاتها،
1: يعني هو يجمع لك اياها،
7: هو بجمع لي.
1: طب شو تفرق الان يعني شو الفرق؟ بس الفرق ايش الفرق؟ السلك اللي فرق،
7: اللي فرق السلك وفرقة بجوز نفس الحاسات اللي بحط
1: الحاسات.
7: ممكن تكون يعني برضو مش مش مش جودة أصلية. فصرت أعملها يدوية.
1: والله هاي نقطة جديدة ومهمة.
7: صار عندي سنين
1: هي. مهم اللي حكيتها، معلومة كويسة كثير.
7: أول أريح لك.
1: لأنه توصيلات الكهرباء وشواحن التليفون صراحة عملت كوارث في بيوتنا.
7: أنا ليش أبو
1: يعني رغم إنه إحنا لازم نسأل أين المواصفات والمقاييس عن هؤلاء، لكن صراحة كثير بيوت انحرقت وفي ناس ماتت وراحت ضحايا. صحيح. من وراء وصلة حق ثلاث دنانير.
7: نعم صحيح. صراحة. تعرف أبو زيد أنا الوصلة اللي شرطت عندي لما فتحت ولا هي التوصيل بين بعض شابك بعض كله.
1: شابك بعض كله
7: فسويت شورت. فأنا لا باجي صرت أجيب بشتري سلك. بروح على الكهرباء بيقولوا بدي وصلة، بدي اياها مترين ثلاثة، انت بتتحكم بعشرة متر قد ما بدك اياه، بتجيب سلك على المقدار بدك اياه وبقول لك اشتري جيب العلب هاي او
1: الباريس
7: تبعتها وبفصل لك اياها وخلص.
1: تسلم عمر. بدي اروح لمحمد عدنان. محمد سريع يا حبيبي تفضل.
8: السلام عليكم.
1: هلا اخوي محمد. عليكم السلام.
8: سيدي انا بالنسبه لعروض الفيسبوك كلها لا اؤمن بها، دائما هاي بتستنزف الراتب والمصاري يعني بصراحه.
1: نعم.
8: بالنسبة للكهربائيات أنا بحب أشتري أعلى صنف مهما كان، سواء من محل أو من دعاية.
1: الكهربائيات بتشتري أعلى صنف
8: دائما، خد أعلى
1: عشان السلامة.
8: شاحن 3 أمبير شاحن سريع، إذا تأخذ شاحن بطيء بحرق لك الدار يعني، لأنه الشاحن بيكون عند البرداية غالبا. هلا بالنسبة للمولات، عادة المول بعين مدير سوق، هذا المدير بالصيف يشتري كميات كبيرة من العصير. هلا بس بيخلص الصيف استهلاك العصير بصير قليل والتاريخ بصير قرب ينتهي، فبصير يبيع الصندوق الكولا مثلا بدينار، تطلع العلبة الكبيرة بشلن يعني. فعشان هيك بعمل عروض للمرتديلا عشان نقرب تاريخها، لأنه على الكاش ما بيقدر يبيع مادة انتهى تاريخها، فبيجوا يدعون الدكاكين اللي بيعرفهم بيشتروا منه. فأغلب العروض لما تدخل على المول وتشوف العلبة مرتبة بشريك بطريقة هرمية، تعرف إنه في مهندس بيشتغل في المول ومرتب بالطريقة. سلامتكم.
1: تسلم. هلا محمد، اسمع الواتساب سريعا. أبدأ مع أبو وسيم.
9: السلام عليكم. الله يعطيك العافية الحبيب أبو زيد. والله هي مشكلة الشواحن والوصلات الكهربائية هي المصيبة يا أخوي أبو زيد، خصوصا عند أي غرض بنص هذا. أما يا سيد العيب بالنسبة للواعي أو الخضروات والفواكه، يعني هاي مجموطة يعني زي ما بيحكوا الناس. أما عندك أنت الزيوت يا أخوي، تعال جاني ذيك اليوم مسجد ثلاث مرات والله، ولما حاول بتواصل معه أو أعاد التوجيه الرسالة بعت لي إياها ما بتبعت، لا يمكن تبعت. أقول لك يا أخوي سير العام شايف يا أخوي أبو زيد، اللهم صل على سيدنا محمد، تنكتين زيت مع مرتبنين مقدوس مع مرتبنين زيتون شايف مع مرتبنات شطة يا سيد العزيز، تعرف قديش العرض؟ بدك تأخذ تنكتين يصير عيز 100 دينار. أقول لك روح افحص، لما بترن عليه ما بيجاوب، هاي المشكلة. والله أعطيك الصحة والعافية أخوي أبو زيد.
1: هذا اللي كنت أحكيه أخوان، مرات السعر بيكون غير منطقي. المفروض أنا أحط علامة استفهام كم سالك. تنكتين زيت الواحدة المفروض 110، وإيش كمان، وشطة ومقدوس وزيتون كله 100 دينار. والله مشكلة صراحة، مشكلة. هذا بده رقابة، والله بده رقابة من الأجهزة المعنية في الدولة. نسمع طارق ضمور.
10: السلام عليكم. الله يصبحك بالخير أبو زيد.
1: عليكم السلام. هلا أخوي.
10: أخوي يعني في مثل بقول دائما الغالي رخيص، لأنه الغالي بجودة بدوم عندك، لكن الرخيص عفوا كل فترة بدك تغيرها، كل فترة بدك تغيرها، فلما تطلع وأنك دفعت أكثر من سعر الغالي لو اشتريته أصلا. فالمثل اللي بيقول غالي رخيص هو واقعي 100%. الآن مش كل العروض مش منيحة، لا، ممكن تلاقي تصفيات، ممكن تلاقي في ناس في تجار كبيرة بتشتري شغلات بتعمل عليها عروض على أساس تأخذ البونصات اللي من نهاية السنة اللي من الوكالات اللي بتوزع لها. لكن الشغلات اللي فيها كهرباء، شغلات اللي فيها أكل، اللي فيها أشياء بتتعلق أو فيها خطر على البني آدم، لا والله العظيم إنه الواحد يلتزم بالإشي الغالي.
1: صح. شكرا نظمور. نسمع ماهر العبوشي.
11: السلام عليكم. يسعد صباحك أبو زيد.
1: هلا أخ ماهر. عليكم
11: والله السلام. هذا الموضوع كثير مهم جدا.
1: نعم.
11: ومفروض من زمان تم إثارته. ليش أو يعني إحنا بنطالب وزارة التجارة والمواصفات لأنها تراقب الإعلانات هذه اللي كل 99% منها كلها كذب
1: صح.
11: وكلها يعني كل غير واقعي والله. يعني بتشوف الإعلان على الفيس
1: نعم.
11: لما تشتريه يختلف تماما يعني 200% مش 100%
1: نعم.
11: عن اللي بتشوفه أنت على الفيس
1: صح.
11: ماشي.
1: شكرا عبوشي. شكرا. نسمع أبو عمر.
12: السلام عليكم.
1: هلا أخوي أبو عمر.
12: كيف الحال؟
1: يا هلا.
12: والله أنا بالنسبة لي بعتبر كل واحد بغش على مستوى الخضرة ولا على مستوى أي شغلة كانت بعتبره خائن خائن وسموها زي ما بتسموه.
1: هلا أبو عمر. نسمع محمود.
13: يسعد صباحك. الله يصبحكم أنوار النبي. فتحت موضوع كتير مهم بالنسبة للمواد التموينية والكوشوك والأمور اللي بتتعلق يعني أمور عدم استهلاك واستهلاك والمنتهي الصراحية وغير الصراحية. سيدي أنا يعني بصراحة بالنسبة لتعاون المشاوي ما في رقابة شديدة من ضمن التموين بالنسبة لهم يعني ومن وزارة الصحة بصدق من دون ذكر أسماء في محلات معينة بتشتغل بالمشاوي والكباب بمناطق شرقية يعني مثل القويسمة وتحديدا القويسمة بس من دون ذكر أسماء إنه بتغش
1: نعم.
13: بالكباب وبتحط مع الكباب قوان الدجاج لدرجة إنه عنده من الناس استرخصوا السندويش بستين قرش فأنا بعمم على الموضوع تمام ومعلومات 100% فيا ريت يكون في رقابة عليهم وتاخذوا عينات وتفحصوا اللحوم تبعتهم لأن الناس عدم المؤاخذة بتوكل بهدف انه جيعانه وبهدف انه السعر رخيص
1: أرخص.
13: لكن كصحه للاسف
1: صح.
13: المضره يعني. اكثر من المنفعه صح. واسعد الله صباحك.
1: شكرا محمود. نسمع عمر الحوراني.
14: الله يسعد صباحكم.
1: هلا صباح خير.
14: انا لي تجربه مع وزاره الصناعه والتجاره ومؤسسه المواصفات والمقاييس اشتريت منتج من احدى الصفحات
1: نعم
14: فما عندهم رقم وبعثوا منتج غير مطابق للإشي اللي طلبناه ولما تراجعهم ما بردوا فشكينا للصناعة والتجارة والمواصفات والمقاييس للأسف بقول لك ما في لهم رقم تليفون وما بنقدر نتبعهم وبضلهم فلتانين وما حدا بيسأل عنهم
1: ونزلوا عروض كل يوم الثاني صح
14: وبوقع مواطنين ثانيين في نفس المشكلة
1: صح
14: لأنه ما لهم رقم تليفون ومش قادرين يراسلوهم على الماسنجر بقول لك ان مش مصلحيتنا نراسلهم ولا انه نعمل لهم كمين. عمر الحوراني.
1: هلا حوراني. نسمع مهند.
15: الله يسعد صباحك.
1: يا هلا
15: صباح.
1: هلا مهند.
15: يسعد صباحك يا ابو زيد. والله يا ابو زيد انه هذول كلهم غشاشين وكلهم كذابين. هذيك اليوم في مول من دون ذكر اسمه عامل عرض على حرمات سحبنا حالنا ورحنا ما صدقنا من الله شو حرمات سحبنا حالنا بنروح نشتري له بقول لازم تجيب لي فاتورة ب30 ليرة انك شاري من المول بعدين بعطيك الحرام يا زلمة روح انا معي اشتري ب30 ليرة عشان اعطيك اياه بقول لك انا اليوم يعني بفضل معك مهند يا عبيد.
1: هلا ابو عبيد. نسمع رأفت.
16: الله يصبحك بالخير يا ابو زيد. يا ابو زيد بالنسبة للعروض في عروض بتكون يعني منطقية يعني بيكون مثلا منزل مثلا ربع دينار على المجموعة أو منزل نص دينار في عروض بتكون مبينة يعني لازم المستهلك يعرف أنه هاي فيها إشي غلط
1: صح صح
16: إما إكسباير إما بتكون يعني مش منطقية يعني بتكون مثلا نقب رابع نقب خامس بتكون منتهية بتكون في إشي غلط فيها
1: نعم
16: فالمستهلك برضه بده يكون عنده وعي يعني صحيح انه بصراحة الرقابة بالاسواق كثير ضعيفة يعني ما في رقابة لكن المستهلك يحمي حاله بهاي الامور يعني يعرف انه والله انه انا هاي الشغلة مبينة انها مش صح.
1: اشكرك. شكرا رأفت. خالد احكي عن اللبنة كيلو اللبن الاصلي 4 دنانير اما انك تلاقي الكيلو بنص دينار او بدينار شو هذه اللبنة اشتريت جرابات من نوع البس ارمي نسلت كل خيطانها يعني هذا سؤال للغشاشين احنا ما خرب تليفوناتنا غير الشواحن الرخيصة وقواعد شحن التليفون عندنا سلامة سلمك. صباح الخير محمد طباسي. في كمان نقطة مهمة اللي هو البيض اللي بنباع بالشوارع يا سلام عليك مهم والله مهم تلاقيه محطوط على على على الباصات ولا على بسطات مع درجات الحرارة تلاقي باص محمل بيض بيكون يعني ببيع فيه وأنا بعتقد هذا البيض فاسد 100%. شكرا خالد. نفسي يعني أشوف غشاش حوش مصاري ميس. أتوقع الحكومة لازم تشدد أكثر على التجار في هذا الموضوع. يعني بعتقد اليوم تنكة الزيت راح توصل لمية وعشرين. شكرا. الوصلات الرديئة أول ما تشتغل عليها جهاز قدرته عالية فورا بتحمى وممكن تعمل حريق في الدار. أم أنس الأهم من العروض يكون اللي يشتري يفهم بالمادة اللي يشتريها, وإذا يعرف إذا ما بعرف يسأل الناس اللي لهم خبرة وثقة, وخاصة إحنا مقبلين الآن على موسم الشتاء وموسم الزيتون. أخوي ليث أبو أصيل صباح الخير. هذه المفاهيم مغلوطة, يقنع البعض إنه حريص ماذا يأكل, خروف بلدي ولا مش خروف روماني, وإحنا يعني بغض النظر وين إحنا, صحراء قاحلة مش من نيوزيلندا. شكرا يا سيدي. يعني هو بحب البلدي, بدك تجبره على الروماني يا أخوي أبو صير. جمال الشرفة لا نزال ننتظر من أمانة عمان موضوع الحديقة أخوي جمال. شكرا. زكية صباح الخير. هلا ستي. شكرا. كوشوك السيارة مستحيل أشتري إلا أفضل الموجود حتى لو أداين, ويعني بعتقد أنا ما بشتري من أي مكان لأنه هذا الموضوع كثير له علاقة بالسلامة. ميساء اشتريت ملوخية بثلاث دنانير كيلو نخب أول إشي مرتب بالغالي سعره فيه. صحتين وعافية ستي. المرتديل كلها لحوم مصنعة ومضرة. شكرا. صباح الخير حسين. يا هلا بيك. موسى يوسف صباح الخير يا صديقي. بكر اللحام يا مسترخص اللحم عند المرقة تندم. رخصنا اللحوم يا بكر, 15 دينار يا أخوي. بكر اللحم البلدي والله كثير. شكرا لكم جميعا. بعد الفاصل سنحاول أن نتواصل مع الإخوان بعد موجز التسعة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء حتى نتحدث أكثر عن كيف اليوم يمكن أن تكون الرقابة على هذا الموضوع, وأيضا إذا كان هناك دور لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

اف ام الكلمة الطيبة. التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار، تقدمه صفية أبو طعيم. الأردن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالسعودية التي أوقعت وفيات ومصابين. الأردن يؤكد تضامنه مع السعودية ووقوفه معها بكل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها. استشهاد امرأة وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها في القدس مع انتهاء مهلة السلطات الإسرائيلية لإغلاقها. البنتاغون يصدر تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية قبل بضعة أيام لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميين يحكمون السيطرة بوضوح على مضيق هرمز. وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تقول إن الاعتداءات الحوثية على المدنيين بالسعودية لم ولن تمر دون حساب. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي،
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
4: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
5: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. يعني بدي أشكركم جميعا على تواصلكم في هذا الملف المهم اللي كنا نتحدث فيه، موضوع العروض والأسعار المنخفضة والمخفضة. كم دفعت كثير من الناس مع الأسف بحثا عن الأرخص للمجازفة بسلامته وبجودة هذا المنتج، وكانت نتيجة ذلك يعني خلينا نقول مع الأسف إما مشكلة صحية أو مشكلة في المركبة أو مشكلة في البيت داخل المنزل. فضروري جدا أن نكون حريصين أن نقرأ المواصفات، نتغاضى عن بعض الأمور اللي لها علاقة بالإضافات خلينا نقول، لكن لا نتغاضى عن المواصفات والجودة، لا نتغاضى عن الأمور التي لها علاقة بالسلامة، المصدر، الكفالة وما إلى ذلك. فمهم جدا أن نكون حريصين بذلك. أنا أعتقد اليوم

بضاعة آمنة ومأمونة. ألاقي تاجر اليوم يحكي لنا الحقيقة، وألاقي أيضا جهات حكومية تراقب وتمنع بيع أي منتج اليوم مخالف قبل ما يدخل على بيت المواطن. فشكرا لكم جميعا. حاولنا التواصل مع المؤسسة أو المؤسسة العامة لوصفة الوقيس، قالوا الموضوع إحنا مجرد ما وصل السوق المنتج يصير من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة. حكينا مع المهندسة دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتمويل للتعليق على الموضوع، اعتذرت وقالت أنا باجتماع. حكينا أو حاولنا التواصل مع الناطق الإعلامي الأخ القرالة، تليفونه مشغول، لذلك أنا بدي أشكركم جميعا على تواصلكم. كنا حابين نسمع تعليق الجهات المعنية في الحكومة حول هذا الموضوع، لكن مع الأسف ما كان في تجاوب.

0: شكرا محمد الحي، تسعد صباحك. يعني اخر تعليق حول الملف كنا بيحكي فيه، يقول مره شريت ماكينه حلاقه من بسطه بنص دينار، بلشت احلق علقت بلحيتي، رحت كملتها بالشفره. الحمد لله على السلامه يا سيدي، الحمد لله على السلامه. ابدا امس اقبال صلاتكم على 0-6-516-20-20 516-50-20 و516-20-60. قبل ذلك اسمحوا لي اروح الى الناطق الاعلامي باسم وزاره العمل محمد الزيود. استاذ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير ابو زيد. صباح الخير
0: يا هلا سيدي. اعتبارا من اليوم الخميس كما اعلنت وزاره العمل راح يكون في جولات تفتيشيه صباحيه ومسائيه لضبط العماله الوافده، اذا ممكن المخالفه طبعا، اذا ممكن نسمع منك التفاصيل. تفضل
1: اخي ابو زيد. قبل الحديث عن الجولات التفتيشيه تسمح لي نعمل يعني نتحدث بتوعيه لاصحاب العمل واصحاب المنازل والعمال من مختلف الجنسيات. قرار مجلس الوزراء الذي تم تمديده بعد تقييم فترة القوننة التي امتدت من شهر حزيران حتى شهر أيلول جاء هناك التوجه لتمديد هذه الفترة. كما تعلم أخي وزيد هذا هدف، الهدف الأساسي من عملية أو قرار فترة القوننة هي تعزيز تنظيم سوق العمل الذي تقوم به وزارة العمل، وأيضا زيادة وتوسيع قاعدة البيانات لدى وزارة العمل بالنسبة للعمل الموجودة على أراضي المملكة، إضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل بخصوص الأعباء المالية المترتبة على تجديد تصاريح العمل للعمالة المخالفة. اليوم مجلس الوزراء والحكومة تريد أن تساعد العمالة وأصحاب العمل أن يكون وضعهم ويعمل وفقا لأحكام القانون حتى لا يتحرض أحد للعقوبات والمنصوص عليه في قانوني العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب. نحن كوزارة عمل اليوم القرار الذي صدر من الحكومة جاء بجزئيات معينة. الجزئية الأولى هي تمديد القرار الذي السابق باستيفاء نسبة 50% من رسم تصريح عن كل سنة سابقة، الاستمرار بهذا القرار والإعفاء من غرامات وزارتي العمل والداخلية لكافة العمالة من كافة الجنسيات بما فيها العاملين بمن فيهم العاملين في المنازل، وأيضا السماح للاستمرار العمل للانتقال بين القطاعات المختلفة حتى يستفيد أصحاب العمل من العمل الموجود على أراضي المملكة. وكما أريد التأكيد أن الاستقدام العمال من الخارج موقوف منذ شهر حزيران وسيستمر هذا الإيقاف. اليوم نحن أيضا سمحنا، هناك بند جديد أضافته الحكومة بعد عملية التقييم، أن هناك عمالة غير أردنية دخلت إلى أراضي المملكة بغير قصد العمل. عمالة غير أردنية.
0: غير أردنية.
1: دخلت بغير قصد العمل، إما دخل للعلاج أو التعليم أو السياحة ولم يصدر تصريح عمل في حياته. هذه الجزئية تخص من لم يصدر أي تصريح في حياته في الأردن. مهما كانت مهنته، سواء خبير إداري على تصريح المهارات أم عامل عادي، أم مهما كانت مهنته ومهما كانت جنسيته، تم السماح بموجب قرار الحكومة باستيفاء فقط 500 دينار عن كل السنوات التي أمضاها في الأردن. لأنه إحنا بالوضع الطبيعي نأخذ أثر رجعي عن كل السنوات منذ دخوله المملكة أو منذ بلوغ 18 عام. في هذه الحالة نحن اليوم يتم استيفاء 500 دينار مبلغ مقطوع عن كل السنوات السابقة، شريطة أن يصدر تصريح عمل واحد ويصبح وضعه قانوني ويتضاف معلوماته وبياناته.

0: قاعدة البيانات في وزارة العمل، لأن العمالة التي لم تدخل بغير قصد العمل لا توجد لها بيانات في وزارة العمل، هي لم تدخل عن طريق وزارة العمل أصلا ولم تدخل لغايات العمل. هذه الجزئية تم معالجتها في هذا الموضوع. أيضا القرار يمتد حتى 1/12/2000 وسمح بالانتقال، الاستمرار بالانتقال واستمرار التمديد للعمالة التي لديها تصريح عمل في القرار السابق. وأيضا تم ترحيل مسألة وضع شرط التسفير من 1/10/2026 إلى 1/1/2027. كل هذه التسهيلات تأتي لتعزيز تنظيم سوق العمل وزيادة بيانات وزارة العمل قاعدة البيانات، وحتى نضمن أن الجميع ملتزم وفقا لأحكام القانون. التفتيش سيكون على كافة المحافظات، نحن نتحدث عن التفتيش يعني حتى نضمن أن في هذه الفترة حتى نضمن أن الناس جديين في التعاون مع هذا القرار.
1: صح.
0: يعني قد يكون هذا القرار لا يتكرر لثلاث أربع خمس سنوات. نعم. يعني أنا لا أريد أن يخرج علينا سواء أردني أو غير أردني يتعاطف مع عمالة مخالفة بعد شهر 12، لأنه في تعاطف سيكون تعاطف في غير محل. هذه الفرص التي تمنحها الحكومة وتمنحها وزارة العمل للعمالة غير الأردنية هي فرص غير مسبوقة. يعني عندما نجمع مدة فترة القوننة تمتد من شهر 6 حتى 1/12، هذه فترة كافية وتقطع الطريق على كل من يتحجج أن ليس لديه مبالغ مالية، ليس لديه أي قدرة على الدفع. اليوم كانت الفرصة كافية.
1: أشكرك.
0: لأن واقع أبو زيد اليوم تتفاجئ عندما يضبط العامل ويوضع عليه تسفير ويأتي صاحب العمل يريد أن يلغي هذا التسفير، تتفاجأ إذا كان عليه تصريحين، يعني لو كان عليه 1000 دينار رسوم تصاريح تتفاجأ أنه يستطيع أن يدفع إلغاء التسفير 5000 دينار خلال يومين.
1: صح.
0: فهذه المعادلة اليوم غير منطقية كانت.
1: صح.
0: اليوم نحن كوزارة وكحكومة معنيون أن يكون كافة العمالة الموجودة على أراضي المملكة تعمل وفقا لأحكام القانون الإقامة وشؤون الإدانة وقانون العمل.
1: نعم.
0: التوعية مطلوبة منا من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل الإعلام المختلفة. تعاونكم مشكورين دائما، نحن نتعاون مع كافة الوسائل وحياة جزء من وسائل الإعلام الوطنية التي أيضا نوجه رسائلنا إلى العمالة وأصحاب العمل. وأتمنى من طبعا أريد الإشارة إلى أن وزارة العمل خاطبت أيضا، كررت مخاطبتها لكل مظلات القطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة واتحادات ونقابات وجمعيات حتى يوجهوا أصحاب العمل إلى التوجه إلى وزارة العمل والاستفادة من هذه الفترة حتى نضمن أن الجميع، ليس هدفنا جمع المال للخزينة، نحن هدفنا أن يكون الجميع وضعه قانوني. وأريد التأكيد لكل من يسمعنا أن اليوم تصريح العمل هو حماية للعامل أولا من الاستغلال، خاصة العاملات في المنازل، استغلال في سوق العمل، وأيضا هو حماية لهم لحقوق العمالية حتى لا يتردد إذا هضمت حقوق العمالية أن يلجأ إلى وزارة العمل ومنصة حماية لتقديم الشكاوى العمالية. كما تعلم أخي وزيد قانون العمل الأردني لا يميز بين الحقوق العمالية بين الأردني وغير الأردني، لا يميز في الحقوق العمالية بين الأردني وغير الأردني، لأن القانون منصف للجميع لكل من يعمل في سوق العمل. وهذه دعوة لكل أصحاب العمل، أصحاب العمل هم الأساس، هم من يقومون بمتابعة المعاملات، هم من يتقدمون بالمعاملات. أن لا لن يكون هناك بعد 1/12 صراحة أي تساهل مع أي كان سواء صاحب عمل أو عامل.
1: أشكرك جزيل الشكر على التوضيح أخي محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. شكرا أخوي أبو علي. شكرا. الآن أبدأ باستقبال اتصالاتكم على 06-516-4020-516-5020 و516-2060. أبدأ مع وليد. يا هلا أخوي وليد.
2: كيف حالك؟
1: هلا أخ وليد. يا هلا.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: هلا بيك. صباح الخير.
2: أخوي كريم، إحنا سكان منورة.
1: نعم.
2: عندنا المركز الصحي من شهر ونص تقريبا لغاية الآن هم مسكرينه في تحسينات. يعني
1: أي مركز؟ مركز أم نوارة اسمه؟
2: مركز صحي أم نوارة.
1: أم نوارة. شهر ونص عليه صيانة. وين حولوكم على أي مركز؟ أقرب مركز ثاني؟
2: ولا إشي. في موظفين الأمن والحماية، زوجتي يعني لها أدوية شهرية والبنت بروح براجع على أساس أن يأخذوا الأدوية.
1: نعم.
2: موظف الأمين بالحيوان بكله لسه مسكر.
1: لا لازم يكون في تحويل على مركز أقرب مركز ثاني. خليك معي دكتور حازم المؤمني مدير صحة العاصمة. هلا عطوفتك. صباح الخير دكتور.
3: هلا. صباح الخير دكتور ليث.
1: هلا سيدي.
3: جميع متابعين قناة حياة أم.
1: الله يحييك دكتور حازم. مركز صحي أم نوارة مغلق من شهر ونص للصيانة، بدنا نسمع منك متى راح يعاد افتتاحه والمراجعين وين يروح الآن؟
3: كانت كلها الصيانة كلها 14 يوم فقط،
1: مش شهر ونص.
3: ومبارح اشتغل، بعدين احنا طلعنا كتاب
1: مبارح اشتغل
3: رسمي تحويل المرضى الى مركز صحي لقواسم الشامل او مركز ام المناره.
1: المركز
3: ما كان في اي مشكله الصحيح. بعدين الهدف كان نفيع منا صيانه الكاونترات شلناها وضع جديده وعلى زدنا عدد الشبابيك كان شباك على كل كاونتر صيدلي ومحاسب وسجل. جددناها كان يعني متهالكه ووضعوا كاونترات تليق شوي فيهم الحمد لله رب العالمين. يعني احنا دائما مع تجديد الخدمه.
1: بالعكس ممتاز توسيحها. ممتاز
3: يعني تم
1: توسيع المركز كاونترات. وتجديد الاثاث كويس
3: من المرضى. يعني مبرمج كانت انهم يروحوا على مركز القويسمه او المناره
1: بس اخوي وليد اسبوعين مش شهر ونص يا صديقي.
2: مع الاحترام لاخوي الكريم احنا موظفين امن والحمايه بيقدروا يحكوا للمريض انه روحوا على المركز كذا كذا. ثلاث مرات زوجتي تروح كل اسبوع عندهم يقول لها لسه مسكر واخر الاسبوع الماضي الثلاثه الماضي
3: شوي احنا كنا معلنين مسبقا كنا حاطين مبلغين المرضى من قبل بوقت انه احنا راح نعمل صيانه بالمركز وبدهم يعملوا سطح للعزل السطح كمان يعني
2: موظف الامن موظف الامن والحمايه مش بيقدر يحكي انه لزوجتي او لاي حدا مراجع انه راجعوا المركز كذا كذا او ينطي ورقه صغيره بالمركز اللي المفروض يروحوا عليه.
1: لا مش موظف الامن والحمايه اللي يعطيه ورقه يا
3: لا
1: اخي
3: لا
2: ما في ولا حاطين ورقه لا لا. على الحيط على حاجه انه في راجع في المحل
3: من قبل شهر بلغوا المراجعين وكان في اوراق على الجدران يمكن اذا انشالت اثناء الهاي ما بعرف يعني بس بعدين في كتاب رسمي انه راح تراجعوا على المناره يعني ما ورد الي اي ملاحظه
2: الا اذا مش مراجعه يومي زوجتي ما هي كل شهر بتروح بتاخذ الادويه لا
3: حكيت معنا مع المديرية على خط المديرية كلنا من جاوبك ما يعني أما الحمد لله رب العالمين افتتحنا مبارح يعني بلشوا شغل فيه رسمي مبارح يعني بطلنا نحول لا على المنارة ولا على القواسمة.
1: خلص وليد يعني هاي المركز مفتوح تقدر اليوم تقدر اليوم المدام تستلم إن شاء الله أدويتها تمام يا صديقي.
2: الأدوية اللي كانت يعني مؤخرة عليها من الفترة الماضية حتى بأي يوم مراجعة تروح بكرة مثلا توقف أو اليوم العفو.
3: طيب خلي دكتور ليث إذا صار أي مشكلة معه خليه يحكي معي تليفون يعطوه تليفون تحت له وأنا بحكي معه
1: تسلم.
3: إذا بده يروح اليوم يروح اليوم إن شاء الله بدون دور
1: وليد رح نعطيك رقم مدير صحة العاصمة إذا راحت وما سلمت العلاج تحكي مع الدكتور مباشرة.
2: بارك الله
1: الله يحييك شكرا الحمد لله على السلامة. شكرا دكتور حازم المومني مدير صحة العاصمة. شكرا وليد أروح لإسماعيل. هلا أخوي إسماعيل
4: حياك الله كيف الحال.
1: الله يحييك بس بعد اذنك مصطفى رسالتك مهمه هيني انا قراتها على موضوع البنزين بيقول لي امبارح واول امبارح لفيت على الكازيات ما لقيت ولا كازيه تعبي لي جالن كاز غريب فبيقول لي مش عارفين عبي بالله خلنا نتاكد من هذا الموضوع اخوي علي. هلا اخوي اسماعيل حياك تفضل.
4: حياك الله والله انا بمر من يعني انا بس ثلاث تطبيقات مريت من جبل الحسين عند مياه هنا لقيت يعني رجل مسن نايم بالشارع يعني عرصيف بالضبط يعني ومتغطي وحتى ما رضيت أظهر وجهه يعني صورته من الأمام عشان ما يظهر وجهه.
1: نعم
4: فوالله منظر تقشعر له الأبداني وين الناس وين أهله وين التنمية وين العالم عنه.
1: نعم لا تكرم اطلبونا التنمية يعني. شباب تنمية معي يلا يلا على السريع يلا خلينا نحاول اليوم الخميس نأخذ كل الشباب اللي ينتظرونا من الأيام من خلال هذا الأسبوع بجبل الحسين عند مياه هنا إسماعيل
4: عند مياه محمص القيسي بالضبط على عتبة
1: يعني هذا الرجل دائما موجود ولا أول مرة تشوفه هناك؟
4: دائما موجود لا
1: دائما موجود رجل كبير في السن
4: أول مرة بشوفه نايم
1: كبير في السن الرجل؟
4: بالسبعينات تقريبا
1: محمص القيسي نعم و يعني الفيديو ممكن ترسلنا إياه بس؟ اوكي تمام ايوه على البث المباشر ممتاز بوصل الشباب اوكي خلص شباب الفيديو بنرسله للوزاره فيش داعي نحطه على البث المباشر احتراما لخصوصيته خلص اوكي ماشي سيدي ولا يهمك احنا الشباب وزاره التنميه عشان تكون بالصوره بهاي المواضيع صراحه متعاونين اكثر من مره وصلنا لبعض الاشخاص اللي خليني اقول بدون مأوى وعندهم بعض الظروف الإنسانية الصعبة وبعضهم خلينا أقول ما عنده أولاد بهيك عمر يعني بالسبعين أو الثمانين يعني مباشرة على مراكز على المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة إلا إذا بس أكمل لك وهذا يمكن عشان المواضيع اللي صارت سابقا أنا مطلع على بعض التفاصيل إلا إذا هو مش راضي إلا يظل بالشارع ويمكن تقول لي في واحد يبدو يظل بالشارع فيه مع الأسف يعني في البعض بده يظل بالشارع عشان يتسول وعشان يستعطف الناس ويسأل الناس. لكن إذا الرجل فعليا بدون مأوى اعتبر أنه الموضوع منتهي تماما، وزارة التنمية مباشرة بيروحوا عليه وبيعرضوه على المركز الصحي أولا وبيتابعوا أموره ثم بيرتبوا له الأمور حتى يكون موجود في أحد دور الرعاية التابعة للوزارة. دك تحكي شي، تفضل أخوي إسماعيل.
4: لا يعني انا اقول انا كنت الاحظه اكثر من مره بتسول بالحسيني
1: بتسول. اما بقول لك ما بقول لك اذا انه بتسول هو ما بده مش ناوي يفوت على اللايف، بقول لك لا انا بدي اضل اتسول. طبعا في ناس لا بدون مأوى وفعليا اليوم هو يعني يبحث عن حدا يشبكه مع الوزارة حتى يقدر يفوت على دور رعاية. على العموم احنا راح نعطيهم كامل التفاصيل. تكرم وشكرا وبارك الله فيك.
4: الله
1: ويعني دائما اليوم احنا يكون عندنا هذا الهم صراحة لما نشوف شخص بحاجة لمساعدة انه نفزع، هذا إشي كثير كويس. شكرا اسماعيل حافظ. بدي اروح لملاحظة الاخ مصطفى، بيقول لي يا اخوي ليت انا سكان الزرقاء بداهم في ابو علندا، لفيت 14 كازية عبي قلن كاز، ما في ولا كازية عبت لي قلن كاز، واحنا مقبلين على الشتاء. فبدي افهم التفاصيل من نقيب اصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعدات. مهندس نهار صباح الخير.
5: صباح الخير اخ ليت وصباح الاخوه المستمعين.
1: هلا سيدي، شو تعليقك على رساله الاخ محمود قبل شوي؟
5: اخي الكريم الكاز
1: مصطفى
5: اسف 55 كرش اللتر.
1: نعم.
5: والديزل الان 90 كرش اللتر. ظهرت عندنا عادة، صار عندنا سحب على الكاز يعني ما يقارب معدل سحب الديزل وأكثر.
1: الكاز بس لسه الناس ما شغلت صوبات مهندس.
5: فأنا اللي المواطن اللي بحكي أخي الكريم يجب أن نسمي الأمور بأسماء. الكاز سعره أقل من السعر العالمي بإرادة ملكية سامية من جلالة الملك حفظه الله، حتى يكون بمتناول يد المواطن الأردني الأقل حظا في المجتمع يدفي أولاده في الشتوي. لكن إحنا من ارتفاع الديزل صار توجه من المواطنين يعبوا سياراتهم التي تعمل على الديزل في محطات المحروقات.
1: أنت ما جاوبتني لسه سؤالي صراحة.
5: معي؟
1: معك بس أنا لسه ما سمعت جواب على السؤال اللي أنا سألته يا سيدي.
5: خلينا أكمل لك يا فكر، هذا أمر مهم ولازم نحكي فيه هذا. فالمواطن اللي بيجي على المحطة يعبي بقلن لغايات التدفئة موجود، أما المواطن يصف سيارته بدل ما يصفها على الديل يصفها على الكاز يقول عبوا لي كاز، هذا الحكي لن يكون اعتبارا من اليوم.
1: في سيارات تعمل بالكاز؟
5: نعم أخي الكريم، معظم السيارات صار يخلط ديزل وكاز
1: عشان الديزل غالي.
5: عشان الديزل غالي.
1: طب المفروض مش الكازية، مش المفروض الكازية هذا الكلام ممنوع عند الكازية؟ الكازية المفروض أنها
5: لا بتعمل. اللي بيجي بقلن مرحب فيه.
1: لا بحكيش عن القلن، أنا المفروض ككازية كإدارة لكازية مش المفروض حاط الشباب الموظفين اللي عندي عندهم معلومة أنه واحد بده يعبي بسيارته بدل الديزل كاز ممنوع؟
5: صف على الكازية ويقول لك عبي لي على مسؤوليتي أنا بدي عبي. بالنهاية يعني صار مشاكل، ومبارح يعني كان عندنا لقاء مع الجهات المعنية وصدر أمر أنه ممنوع تعب سيارة بالماتور الشغال. كاميرات الكازيات موجودة وتعال تفرج يعني.
1: لأنه هذا ممكن ينتج عنه صراحة مشاكل يعني بالسيارات، وهذا ممكن
5: أول إشي شو اللي بصير أخذك. إجت شكاوي من أصحاب الشركات شركات النقل.
1: نعم.
5: والآليات بعطي السائق يقول له 100 دينار عبي ديزل اليوم. بيروح يعبي ب 50 دينار أو 60 دينار كاز ويخصم الباقي. في ضرر على الآليات صار.
1: صح طبعا.
5: فالآن أنا بنبه الأخوة المواطنين إنه الكاز متوفر ولن ينقطع.
1: طيب شو تعليقك على الكلام الأخ مصطفى بيقول 14 كازية ما في ولا حد رضي يعبي لي رغم إنه معي قلن مش سيارة؟
5: ما لا ترد على الكلام، الكاز متوفر، لكن إذا بدي أعبي بالبيك أب تبعه ديزل يعبي كاز ما بقدر أعبي.
1: ما بقدر، هذا المنع بلش من اليوم مهندس نهار؟
5: من اليوم نعم.
1: أوكي. هاي مهمة المعلومة يعني صراحة.
5: التعميم تعمم امبارح المساء بالليل واليوم صار قوي.
1: يعني انا اذا بدي اروح على كازية وبدي اعبي ديزل لازم ديزل، اذا بدي اخلط هذا الكلام ممنوع.
5: ممنوع.
1: واذا بدي اخذ كاز لازم يكون معك قلن كاز.
5: لا واخليت يعني هذا الكاز موجود للمواطن الأقل حظا.
1: نعم.
5: مدعوم للمواطن بإرادة ملكية سامية. لا يجوز إنه نستخدمه للغاية غير الغاية اللي هو ندعم من أجلها.
1: مصطفى بدي أخذ منك أسماء المحطات بالتحديد عشان أبعث للمهندس نهار، لأنه عاد وأرسل الآن رسالة يقول لي أنا كان معي جالن كاز وما رضوا يعبوا، قالوا لي ما في كاز من المصفاة، هذا كان الرد.
5: لا لا، الكاز متوفر وما عندنا مشكلة. بعدين اليوم يعني ما في برد اللي الناس تستخدم الكاز للتدفئة، احنا حطينا بالكازيات تحضيرا للموسم.
1: طيب الله تحت الهواء، خذوا اعطوا مصطفى رقم الواتساب، خليه يعطينا اسماء الكازيات، خلينا نبعثها للمهندس نهار ونشوف.
5: بعث لي اياها وانا
1: اذا فعلا رفضوا يبيعوه رغم انه يحمل جالن كاز كما يقول الاخ مصطفى. تسلم على التوضيح مهندس نهار سعدات نقيب اصحاب محطات المحروقات، شكرا بارك الله فيك.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.
1: أهلا بكم من جديد. اسمحوا لي أعود إلى قضية الأخ اللي تواصل معنا. قلنا في شخص إسماعيل أيوة، في شخص مسن في جبل الحسين ينام على الأرض بقرب من شركة مياه. هنا بدي أروح للسيدة كريمة رفاعي، مديرة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية. يا مرحبا ست كريمة، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا.
1: ستي، بهذه الحالات إيش عادة أو كيف تتعامل الوزارة مع خلينا نقول كبار السن أو الأشخاص اللي موجودين في الشارع وهائمين بدون مأوى؟
2: أسعد الله صباحك أستاذ ليس وصباح المستمعين. هلأ في حال ورود أي معلومة حول وجود مسن أو هائم في الشارع، طبعا تتحرك مباشرة كوادر وزارة التنمية الاجتماعية على الموقع، وبتم التحقق من وجود هذا الشخص، من هويته، إذا كان معه أي وثيقة أو يحمل أي وثيقة. إذا ما كانت معه أي وثيقة ممكن من خلال سؤاله بشكل مباشر، وإذا ما كان بيستطيع الإجابة أو ما عنده قدرة على التواصل إحنا بنستعين بكوادر الأمن العام عشان نتحقق من الهوية البصرية الموجودة أو من هويته من خلال الأمن العام. طبعا هاي بداية، وبنشوف إذا في له سند أسري إيش وضعه، بنعمل له دراسة اجتماعية تبين دراسة حالة، طبعا توضح كل الجوانب المتعلقة فيه سواء الاجتماعية الاقتصادية وطبعا والمستوى الدخل، الأسرة، القرابة، الداعمين، السند الأسري.
1: يعني إذا في عائلة وفي سند أسري المفروض أنه إحنا نجبر الأهل أنه يأخذوه؟
2: نعم سيدي، نعم
1: يتم إجبار الأهل.
2: نعم يتم إجبار الأهل على.
1: وإذا الأهل مثلا ما في رغبة عند الأهل ممكن.
2: هلا طبعا لا أكيد، إحنا مش يعني بتعرف هذا مش بناء على رغبة.
1: أيوة.
2: أنا أخذ الشخص اللي أنا مسؤول عنه أو لا، طبعا بتم إجبارهم عن طريق
1: إجبار.
2: بتم مخاطبة الحاكم الإداري بهذا الخصوص. والحاكم الإداري يجبر الأسر.
1: طيب
2: على
1: الأخ إسماعيل يقول إنه هذا الشخص من زمان موجود بنفس المكان، وهو يعني عادة يكون يشوفه يتسول.
2: نعم يا سيدي بالضبط، هذا اللي أنا بدي كنت أجاوبك عليه. هلأ هو بيشوفه من زمان. اللي بيصير أستاذي في بعض الحالات، ما بحكي عن هاي الحالة خصوص بشكل خاص، ولكن أحيانا مثلا بيجينا بلاغ عن حالة بالشارع، فمنحرك الفريق أنه لما بوصلوا ما بيلاقوا الحالة موجودة، بيدوروا عليها بالمحيط ما بيلاقوها، فبيكون هذا الشخص ممتهن التسول. الآن إحنا يعني لما بنحرك فريق الوزارة بتحرك فريق من مديرية الميدان وأيضا فريق مكافحة التسول حتى نتأكد إذا كان يمتهن مهنة التسول له إجراء، وإذا كان هائم على وجهه وليس له سند أسري له إجراء آخر.
1: له إجراء، نعم. طيب ستي، إحنا هاي التفاصيل راح تكون عندك الآن وإجراءاتك، تسلمي.
2: نعم سيدي، زودونا بالتفاصيل على الواتساب، وإحنا الآن بنحرك الفريق ومباشرة راح نتخذ كل الإجراء حيال هذه الحالة.
1: الله يبارك فيك ستي، شكرا لكم في وزارة التنمية على التفاعل. إسماعيل شكرا مرة ثانية صديقي، هاي التفاصيل صارت عند الشباب في الوزارة إن شاء الله.
3: بإذن الله، الله يجزيكم الخير.
1: الله يحييك، هلا أخوي إسماعيل، شكرا شكرا شكرا. كريمة رفاعي مديرة الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، شكرا ستي. أروح لعلي الغوان، ما هلا أخوي علي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا أخ علي.
4: الله يعطيك العافية، والله الحمد لله تمام، كيف أموركم؟
1: يا هلا بيك، هلا
4: وحييك سيدي. عشان ما أطول عليك، أنا في عندي مو ملاحظة، نعتبرها شكوى في حق التعليم، وأخص بالذكر جامعة موتى.
1: نعم
4: سيدي، أنا صار معي الموضوع كالتالي. زوجتي خريجة بكالوريوس جامعة موتى الأولى على الدفعة.
1: نعم.
4: ماجستير من عندهم كمان جامعة موتى الأولى على الدفعة من جامعة موتى. ومعها دبلوم عالي من الجامعة الأردنية. تمام. قدمت على برنامج الدكتوراه بجامعة موتى.
1: نعم.
4: مستوفية جميع الشروط والمتطلبات لبرنامج الدكتوراه. تمام. طلبوها للامتحان، امتحنت جابت من أعلى العلامات، طلبوها للمقابلة، قابلت، أمورها تمام. بعد هيك استنينا القبولات، فجاءنا أنه اسمها مش من ضمن المقبولين.
1: نعم.
4: ليش؟ صراحة كان في دكتور ما بدي أذكر اسمه، كان هو اللي هو المسؤول، كان عامل جروب، هو المسؤول عن جمع الوثائق والاوراق للي ايش، والمفروض انه يكون تقديم اونلاين، مفروض انه يكونوا ايش مقدمين اوراقهم اصلا اونلاين موجوده، بس في ناس مش مقدمين خبرات مش مقدمين كذا، فضل ايش يطلب منهم.
1: طيب انا هي الدكتور الاستاذ الدكتور سلطان اضطرار نظم انه عشان يسمع عفوا ملاحظتك بشكل مباشر عميد كليه الدراسات العليا في مؤتة. هلا دكتور، صباح الخير سيدي.
5: هلا سيدي، صباح النور.
1: الله حيك، يا هلا دكتور سلطان، كمل اخوي علي كمل.
4: تمام. لما ما طلع الخبولات حكيت معه قلت له شو السبب، قال لي ممكن في ناس خبرتهم اعلى. قلت له انا في فلان، احنا بنعرف الاشخاص اللي انقبلوا يعني في منهم. قلت له في فلان خبرتها اقل. صار يحكي لي طب لا ممكن انها في طلاب خريجين جامعه مؤتة لهم الاوليه. قلت له وهي خريجه جامعه مؤتة، صراحه ما في اي كان مبرر. رحنا سحبنا حالنا ورحنا وين على الجامعه، قلنا نعرف منهم التفاصيل كامله. لما رحنا تفاجأنا عند عميد دراسة العليا واللي بيحكي انتو محطوط لكم صفر بالمقابلة، ليش انتو ما قابلتوا؟ طب كيف ما قابلنا؟ البنت اجت قابلت وصار معها واحد اثنين ثلاث، وصار تحكي لهم شو حكوا وشو تناقشوا وشو كذا، ومين حتى كان من اللي قبليها ومين اللي بعديها على الكشف عندهم.
1: نعم.
4: أعطتهم جميع التفاصيل، قالوا لا انت ما قابلتي. يعني يعني فهمت كيف الموضوع صار؟
1: طيب ما في كاميرات، ما في كاميرات بالجامعة تبين أنها كانت.
4: أنا هذا إيش، أنا هذا الحكيت وقلت له طب تمام عدم مؤاخذة، لا أنا أحكي ولا أنت تحكي، في كاميرات وبتبين كل إشي. قالوا لي خلاص تمام، روحوا ارجعوا على القسم الفلاني كذا كذا، اطلبوهم. طبعا هذا الحكي إحنا من الساعة 9 الصبح للساعة 3 العصر وإحنا منلفلف، لما أخذنا أمر إنهم يشوفوا الكاميرات. لما رحنا نشوف الكاميرات ما خلونا نفوت طبعا، قالوا إحنا بدنا نشوفهن ونجيكوا. شافوهن ولا صاروا يحكونا إيش، حكونا انه الكاميرات ممسوحه، كل 26 شاب تنمسح. طب ارجعوا للبوابات، ارجعوا كذا، كل الكاميرات بجامعه مؤتة ممسوحه، لاحظنا. تخيل كيف انت الفكره. رحنا على العميد نائب رئيس الجامعه، صراحه اعطى قال لهم انه تابعوا كذا، ما حدا حرك ساكن.
1: قديش صار الموضوع يا عليها؟ قديش صار الموضوع؟
4: كيف؟
1: من متى الموضوع؟
4: هذا من يوم الخميس الماضي او خميس. رحنا لحد احنا.
1: دكتور سلطان عنده تفاصيل؟
4: كنا عنده هم اللي حكوا انه ما قابلت.
1: تفضل دكتور سلطان. هلا خلينا نسمع الدكتور اخوي علي بعد.
5: شكرا لك وشكرا للملاحظه.
1: الله يحييك.
5: راجعنا المتقدم هو وخطيبته بخصوص عدم القبول، او لانه لم يصدر لها قبول من في الاداره في البرنامج الماجستير ببرنامج عفوا برنامج الدكتوراه في المناهج والاساليب.
1: نعم.
5: اللي تم قبوله هو تم قبول 18 طالب فقط من أصل 30.
1: نعم.
5: حسب الأولويات وحسب الطاقة الاستيعابية للقسم وحسب عدد أعداد الطلبة السابقين والطلبة اللي متوقع تخرجهم.
1: نعم.
5: مشكلة المتقدمة هاي إذا سمحت لي هي مكتوب إلها في البند المقابلة الشخصية العلامة صفر. راجعتني وحكت إنها حضرت المقابلة وقابلت. طلبت من نائب العميد إحضار كشوف المقابلات. يعني المقابلة هي عبارة من 5 أشخاص، أنا ما كنت عضو فيها، عميد الدراسات العليا السابق ونائبه وعميد كلية العلوم التربوية ونائبه ورئيس القسم المعني، 5 أشخاص. هذول كل واحد بيعبي مقابلة في ورقة مستقلة ويتم توقيعه على هذا.
1: بس انا بدي اسمع منك من جزئيه انه اجت وامتحنت او قابلت عفوا وقالوا لها انك. نعم. ما اجيتي، يعني كيف هي صارت دكتور؟
5: انا يعني لا اعلم انها اجت او ما اجت، هي تدعي انها اجت وقابلت. والان انا بوضح لك انه في عندي 5 ورقات موقعه من 5 اعضاء هيئه.
1: والخمس اعضاء ولا حدا بيقول انها اجت،
5: ولا حدا حاطين عمل اعلامي، حاطين لها شحطه شرطة هيك، إنه يعني بمعنى إنها لم تحضر. الخمسة وهاي الخمسة أيضا تجمع علاماتهم في نموذج آخر يسمى نموذج الأبرج، نموذج معدل العلامات. لم يوجد لها علامة. بهذه الحالة الزملاء الموقعين على الورقة يعني حسمه مثبت في أوراقهم إنها لم تقابل. طلبت منهم قلت بتراجعوا كلية العلوم التربوية وبتراجعوا الكاميرات. الكاميرات ما الآن هاي جزئية خارجة عن سيطرة، لأن هي تابعة للأمن الجامعي والكاميرات موجودة عند عميد كلية العلوم التربوية. فأنا بالنسبة لي الأوراق اللي إجتني 5 أوراق موقعة من 5 أعضاء هي التدريس، بالإضافة إلى الأفرج موقع من جميع اللجنة ما في لها علامة.
1: ما في لها علامة. طيب أخوي علي، يعني معقول 5 أشخاص يعني إذا إذا مثلا خلينا نقول سقطت سهوا عند أحد الأعضاء يعني سقطت عند الخمسة
4: سيدي أنا هسه ممكن يكونوا في هو في أسماء ممكن يكونوا علامتها خربطوا وحطوها عادة ثانية مدين العلم أنا بتوقع وأنا هذا اللي أنا حسيته لأنه الكل معطين نفس العلامات أنا ما شفت الكشف بتوقع إنه دكتور واحد هو اللي بحط العلامة والباقيين بيعبوها نفس العلامة
5: سيدي هذا اتهام غير يعني غير مسنود أو غير مدعوم بأي وثائق ولا أي
4: أدلة أنا شفت هذا الإشي تمام شغلة ثانية أنا
5: سيدي هذا اللي صار أنا ما كنت باللجنة سيدي. وحضرت لجان مقابلات أخرى كل عضو هيئة تدريس بيجلس على كرسي خاص فيه والطالب فوت وقابلنا فوق 500 طالب كل الطلبة يشهدوا أنه كل عضو هيئة تدريس يضع علامة كل واحد تمام. وبعدين نأخذ المعدل لكل هاي العلامات ووقعوا عليها كل أعضاء اللجنة على ورقة المعدل
4: طيب سيدي
5: يعني أنا هل يجوز انه او هل من المعقول انه الخمسه ما حدا يعني انتبه صحيح. ما حدا لاحظ
1: هذا اللي سالته انا قبل شوي
5: كل واحد بالزبط. اثنين ثلاثه خلي اربعه مخربطين مستحيل ما نلقى واحد صاحي يعني
1: دكتور يعني انا انتهى وقت البرنامج علي ان شاء الله نكون جاوبناك لكن هاي الدكتور مكتبه مفتوح الدكتور سلطان اذا حبيت
5: انا مكتبي مفتوح للمراجعه ويعني
1: ترجعوا مره ثانيه وتجلسوا
5: معلومات انا جاهز فيها
1: الله يبارك فيك مره ثانيه سامحني بس انتهى وقت البرنامج عميد كليه الدراسات العليا في جامعه موته الاستاذ الدكتور سلطان الطرونه وعلي الغوان ما شكرا وشكرا لكم انتهى وقت شكرا عدي القاضي شفاء شلون مؤمنه معالي انا شربد عبد الله جعفر معطل اليوم ها ابو رياش عبد الرحمن ابو رياش شكرا جزيلا يا صديقي ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم هذه تحيه للقاء
0: صوت حياه مع ليث لجبور صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان تطبيق أشيائي

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم بدي احكي لكم عن الفرق بين حياتك الشخصية وحياتك الوظيفية، وكثير ناس ما بتراعيها بحسن نية. موظف كل ما قعد مع زملائه حكى عن مشاكله العائلية وضغطه المالي وخلافاته وكل تفاصيل حياته. هو يمكن مرتاح لأنه بفضفض، بس الصورة اللي ممكن تكون عند الآخرين مختلفة. وهون القاعدة، خلي حياتك الخاصة إلها خصوصيتها، وخلي شغلك يعرف بأدائك. الموظف العادي ممكن يستخدم ظروفه الشخصية حتى يطلب تساهل أو يبرر تقصير أو يحصل على معاملة مختلفة. الموظف المثالي إذا مر بظرف حقيقي ما بيفتح قصته للجميع، بيحكي مع الشخص المناسب وبالقدر اللي بيحتاجه الموضوع. والإنسان أكيد مش آلة، طبيعي تمر عليه ظروف صعبة، لكن الاحتراف مش إنك تخفي إنسانيتك، الاحتراف في العمل إنك تعرف مع مين تحكي وشو تحكي وكم تحكي. في فرق بين إنك تكون قريب من زملائك وبين إنك تحول المكتب لمكان تفرغ فيه كل مشاكلك. حدد دائرة خاصة بتقدر تفضفض فيها معهم براحتك، وإذا عندك ظرف فعلا مؤثر على أدائك احكي بشكل خاص مع مديرك أو مع الموارد البشرية. اشرح الأثر المطلوب التعامل معه مش كل تفاصيل القصة، وخلي إنجازك اليومي هو الإشي اللي الناس بتعرفك فيه. ونقطة مهمة، الفصل بين الخاص والمهني مش معناه أنك تصير بارد، شارك الناس فرحتهم ووقف معهم بظروفهم وكل إنسان، بس لا تجعل حياتك الشخصية هي الملف المهني اللي بعرفك. الخلاصة، خذ من دائرتك الخاصة دعمك وأعطي مكان عملك أدائك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة المحترفة ما بتعرض مشاكلها الداخلية على عملائها، وإنت لا تعرض حياتك الخاصة على كل من يعمل معك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأردن يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالسعودية. شهيدة وإصابة بقصف مدفعي إسرائيلي شمال غربي مدينة غزة. وعدم استقرار جوي يؤثر على المملكة اليوم ويتسع حتى يوم الأحد. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية نس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أدان الأردن الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي واستهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، وأسفرا عن وقوع عدد من الوفيات لمقيمين من الجنسيات المغربية والجزائرية والسودانية، وعدد من الإصابات، واعتبره انتهاكا سافرا للسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات على الأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومات وشعوب أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

0: أطلقت وزارة الزراعة المنصة الإلكترونية للتسجيل في مهرجان الزيتون الوطني 26 ومعرض المنتجات الريفية، والذي يعد المعرض الزراعي الأضخم في المملكة والمقرر إقامته أواخر الشهر المقبل، حيث يهدف المهرجان إلى تنظيم مشاركة الجمعيات والأسر المنتجة والمعاصر وفق أعلى معايير الجودة والفحوصات المخبرية. والحديث أكثر حول هذا المهرجان ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عبد الله القضاء، مدير مهرجان الزيتون الوطني. أهلا بك مهندس. بداية يعني لنتحدث عن هذا المهرجان، مهرجان الزيتون الوطني 26، وما طبيعته وما هي الفعاليات التي يتضمنها؟
1: أهلا، صباح الخير لكل المستمعين الكرام. مهرجان الزيتون الوطني 26، لله الحمد، يعني هذا المهرجان اللي مسيرته 26 سنة من السنوات اللي الماضية، اللي بنى خلالها قاعدة من المستهلكين والزوار لهذا المهرجان. مهرجان راح يكون إن شاء الله من 26/11 القادم، ويستمر لمدة 10 أيام حتى 5/12. هذا المهرجان بيكون عادة في مكة مول أرض المعارض على مساحة 11,000 متر مربع. طبعا المهرجان في له قاعدة أو منصة لتسجيل الراغبين بالمشاركة في هذا المهرجان. احنا بتقدم عندنا 3-4 أو 5 أضعاف حتى اللي موجودين في المكان، اللي هم كل سنة عادة بيكونوا بما يقدر ب1,000-1,100 مزارع، والسنة هذا إن شاء الله نسعى إلى أنه يعني يكونوا أكثر من هذا العدد. طبعا بيشمل مزارعين، بيشمل زي ما تفضلتي جمعيات خيرية، جمعيات تعاونية، جمعيات زراعية، اتحادات، نقابات كاتحاد النحالين الأردنيين ونقابة النحالين الأردنيين للعسل. هذا المهرجان اللي بيضم جميع المنتجات الزراعية والحرف حتى اليدوية والأغذية الزراعية المصنعة يعني يدويا أو في بيوت ستات أردنيات اللي بيستغلوا فائض الإنتاج. طبعا المهرجان الحمد لله رب العالمين العام الماضي كان عدد زواره ما يقارب 500,000 زائر، وكان الأضخم على مستوى المملكة يمكن والمنطقة حتى. هذا المهرجان اللي احنا دائما بنحاول انه من خلاله نطور ونسعى الى تحسين جودة خدمات الزوار وحتى العارضين من المزارعين.
0: نعم، يعني هذه المنتجات من زيت الزيتون والمنتجات الريفية أيضا الموجودة في المعرض، يعني أنت تعرف ونحن أيضا أنها خط أحمر بالنسبة للمستهلك الأردني. ما هي طبيعة الفحوصات والإجراءات الرقابية التي ستخضع لها هذه المنتجات قبل وأثناء المهرجان؟
1: يعني من المعروف أنه مهرجان الزيتون الأردني، هذا المهرجان المادة الأساسية فيها زيت الزيتون، وزيت الزيتون يخضع لعدة فحوصات منها مخبرية ومنها تذوق حسي ومنها فحص الحموضة حتى نتأكد أنه هذا الزيت أولا خالي من الخش قبل دخوله للمهرجان. ويفحص في أرض المهرجان، يعني كميات الزيت اللي بدها تدخل للمهرجان تفحص في أرض المهرجان مش من خارج المهرجان. تأتي الكميات كاملة إلى أرض المهرجان، بيتم عليها عدة فحوصات، كل تنكة مفحوصة وعليها QR كود، بإمكان أي زائر أنه يأخذ القراءة من هاتفه الشخصي ويقرأ نتائج الفحص اللي موجودة في كل عبوة زيت. إحنا حريصين دائما على أنه يكون زيت الزيتون الأردني هو الموجود في أرض المهرجان، وبيكون بأجود أنواع الزيت اللي موجود في المملكة. حتى أيضا العسل يتم فحصه في الجمعية العلمية الملكية. نتحرز عليه ويتم فحصه من خلال الجمعية العلمية الملكية بفحوصات مخبرية دقيقة حتى إحنا نضمن أنه هذا العسل اللي موجود واللي بيحمل QR كود باسم المهرجان أنه يكون ذو جودة عالية.
0: نعم، شكرا لك مدير مهرجان الزيتون الوطني المهندس عبد الله القضاء على هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة استشهدت امرأة فلسطينية وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف محيط محطة الخزندار، مما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة عدد من الفلسطينيين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا قصفها واعتداءاتها على مختلف مناطق القطاع، مما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على عدد من المنازل في ضاحية أكتابة شرق مدينة طول كرم ومحيطها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد اقتحامها. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين من قرية حسان غرب بيت لحمة، كما اعتقلت شابا من مدينة البيرة. أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بعد أن أمرت السلطات الإسرائيلية بإغلاقها بحلول اليوم، وذلك ردا على خطط لندن لفرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وتزيد هذه التطورات من تدهور العلاقات بين الجانبين. وقالت مصادر إن أمر إغلاق القنصلية يؤثر على حوالي 30 دبلوماسيا بريطانيا بالإضافة إلى أفراد أسرهم. أصدر البنتاغون تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية قبل بضعة أيام لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عملية قتالية واسعة النطاق ضد إيران، ذلك وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. أوضح الموقع أن التوجيه لم يتضمن تاريخا محددا لشن ضربات، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكن مصادر أمريكية وإسرائيلية ترجح إمكانية حدوث ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وربما قبل الانتخابات الإسرائيلية التي تسبقها بأسبوع. وقالت المصادر إنه في حال استئناف العمليات القتالية الكبرى، فمن المتوقع أن تشمل عمليات قصف مكثف لأهداف إيرانية تتعلق بقطاع الطاقة والبنية التحتية والبرنامج النووي. قالت القيادة الأمريكية المركزية إن الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميين يحكمون السيطرة بوضوح على مضيق هرمز، وأكدت أن حركة الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز في الوقت الحالي، حيث تنقل البضائع التجارية وإمدادات الطاقة، بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن كيفية طرح اتفاق يتعلق بممرات الآمنة في مضيق هرمز على الهيئة الدولية المعنية. أكدت قوات التحالف أو تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاعتداءات الوحشية من الميليشيا الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية، والتي كان آخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي، لم ولن تمر دون حساب. هذا وتدرس سوريا بعناية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على ميليشيا الحوثي في اليمن، وذلك وفق ما ذكر مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري. وأشار المصدران إلى أن الخيارات قيد الدراسة، وتشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات أو نشر قوات بمهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية في قتال الحوثيين. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على السعودية، وآخرها الاعتداءان اللذان استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين، معربة عن أسفها لسقوط عدد من الضحايا والمصابين من المواطنين والمقيمين، فضلا عن أضرار مادية بالمطارين. وإلى الحالة الجوية، يتأثر الأردن اعتبارا من اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ بشكل ضعيف ومحدود في المناطق الجنوبية الشرقية والبادية الشمالية الشرقية، قبل أن يتسع نطاقها تدريجيا خلال الأيام المقبلة ليشمل مناطق عدة يوم الأحد، وذلك وفق الأرصاد الجوية. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة إلو فكرة. اسمع من كرم زمزم تعالوا

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلاً تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأرد الحارث قتيلاً، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء جلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد صرصك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، كيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. دائما معكم بكل الأوقات كيف ما كان وبكل وقت.

0: حياتي.
1: وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن مواضيع جدا مهمة، مواضيع موجودة ببيوتنا وبنقاشاتنا، موجودة حتى هيك بأذهاننا، شغلات نكون نفكر فيها بيننا وبين حالنا. أول موضوع رح نحكي فيه رح يكون هيك دردشة بيني وبينكم، رح نحكي عن علاقة الأطعمة برائحة الجسد. يعني في ناس بتكون إلها ريحة عطرة، بطبيعتها ريحتها عطرة، في ناس بطبيعة أجسامهم إلها ريحة مختلفة. كيف لما مثلا الحلبة لما تتاكل تطلع ريحة الحلبة بالجسم، كذلك الأمر في أطعمة بتتاكل وبتطلع ريحتها بالجسم. لهيك في زي حيلة ذكية، في ناس تعمل أعشاب برائحة ورد ورمان وفواكه بحيث تكون ريحة الجسم عطرية. فرح نحكي عن علاقة الأطعمة برائحة الجسد بإذن الله تعالى، ورح نحكي عن موضوع جدا جدا جدا مهم، وخصوصا للأمهات والآباء يلي بيعانوا من مشكلة التبول لا إرادي عند أطفالهم. بيكون أعمارهم حبايبي 8 سنين 9 سنين و10 سنين عم بيعانوا من هاي المشكلة، بدنا نحكي عنها والعلم لوين وصل وشو ممكن يكون في حلول، مع الدكتور بهاء رضاونة أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية. يعني اليوم حلقتنا دسمة وزخمة بإذن الله تعالى.

إنه إحنا دائماً ببعض المشاكل اللي بتواجهنا بحياتنا، بدل ما نتوجه لطبيب أو نتوجه لحد مختص، بنتوجه للسوشيال ميديا، بنتوجه لنسأل ناس مروا بالتجربة. طيب ليه؟ يعني خصوصاً موضوع التبول لا إرادي عند الأطفال وممكن يكون عند الكبار، بلاقي أغلب البوستات أو الكومنتس الموجودة على السوشيال ميديا أو حدا بينزل أم بتنزل، يعني بحكم أني أنا من نفس البيئة بنفس الجروبات اللي تكون موجودة، الأمهات ببعضين زي ما بيحكوها، ابني عمره 8 سنين عنده تبول لا إرادي، لليوم عم بيلبس أو بيرتدي الحفوضة. طب شو الحل؟ معقول ما في حل؟ عمره 8 سنين حبيبي، أو بنوتة عمرها 9 سنين و10 سنين، وفي ناس بتقول لك هذا الموضوع هو عبارة عن شيء وراثي. طب نحن ليه ما بنسأل دكاترة؟ ليه ما بنسأل مختصين؟ بعرف إنه في عنا مخاوف، بعرف إنه إحنا بنخاف من نواجه الحقيقة، بس هذا موضوع بمس أبنائنا، بمس حبايبنا يلي لو النسمة مرت من جمهم نتأذى، فكيف هيك موضوع بيأثر على ثقتهم بأنفسهم؟ صدقاً بستغرب مشاكل عويصة وكبيرة وعظيمة بنفكر إنه حلولها على الفيسبوك.

يعني بالآخر بنحب نشارك تجاربنا من بعض، وخصوصا يعني هي مثلا أنا مع أنه لسه أو ما بعرف ناس مروا بالحالات هاي، صرت أعرف أطلع عليها، أعرف أنه في عندنا هيك حالات عم بتعاني لليوم بهذا الموضوع من الفيسبوك. لا أنكر هاي الجزئية، بس جزئية البحث عن الحقيقة ما بيزبط تكون عن الفيسبوك، لازم تكون موثقة من طبيب أو طبيبة، لازم نعرض على الموضوع، نبحبش، نسأل، ندور، مش بس تكون تجارب شخصية. قد ايه مهم هذا الإشي تكون بثقافة ووعي المجتمع. أحيانا نحتاج إحنا كلمة طبطب علينا، كلمة تخلينا ما نخاف، نتجنب هاي المخاوف، ما نواجه. بعرف أنا شعري بهاي المشاعر لأن أنا أساسا من هدول الناس، أنا بخاف أواجه الحقيقة، بخاف أعرف إنه لا سمح الله في مشكلة عند ابني وما إلها حل، لا سمح الله إذا ما إلها حل، بخاف أحس إنه هو تعبان أو لازم يشوف طبيب وكذا. بعرف هذا المخاوف كلياتنا موجودة عن يعني موجودة عنا، لكن الهرب هون مش صح. دائما بقولوا لك الفليلة ثلثان المراجل، هالمرة ما فيهاش فليلة، بدك تواجه يعني بدك تواجه.

أكيد بنحب نصبح عليكم وعلى المستمعين اللي دائما معانا بالكومنت وبكتبون للكومنتات الطيبة بحروف محبتهم اللي دائما بيغمرونا فيها, بيغمرونا بكلامهم الطيب. يسعد صباحكم وشكرا شكرا شكرا على كلامكم الطيب, كل شخص باسمه أو باسمها. حب كبير منا لإلكم, إلكم مستمعينا اللي بتحبوا تكتبوا على الكومنتس على الفيسبوك, أو يلي بتحبوا تحكوا معنا عبر الهاتف, أو حتى المستمع يلي بيحب بس يسلطن ويسمعنا. إلكم منا كل الحب والتحية والتقدير, لأنكم أنتم أساس في قيام هذا البيت, بيت حواء لليوم من 17 و 18 سنة.

هاي كلمة حلوة نقولها دائما. أنا بحكي عن أثر الكلمة، بحس هذا الموضوع إشي أساسي بحياتنا. لما نحكي الكلمة الحلوة يا عمي ما نحكيها، الكلمة طالعة طلع الكلمة الحلوة، لا تحكي الكلمة العاطلة. لو شو ما كانت من جوا بدها تطلع، الكلمة السيئة، الكلمة يلي بتجرح، الكلمة يلي بتوجع، يا عمي لا تطلعها. أنت ما رح تكون صاحب حق ولا جريء ولا قوي لو حكيت الكلمة العاطلة. رح نحكي بموضوع إن شاء الله رائحة الجسم وعلاقة الأطعمة برائحة الجسم، لكن بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأن في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك، وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات، وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن موضوع علاقة الأطعمة برائحة الجسم، وعلى فكرة ممكن نميز شعوب عن شعوب بتواجدهم بأماكن. مثلا ناس بيكونوا موجودين في مكان معين بتحسوا انه على ما اعتقد انهم من المنطقة الفلانية لانه لهم روائح تبع، يعني بتنبعث من اجسادهم روائح معينة. ناس موجودين بمنطقة معينة كذلك الامر، يعني هيك يعني لو تفكروا فيها وترجعوا بالذاكرة لورا او تلمس اشي معين باذهانكم رح تجدوا انه فعلا احنا ممكن نميز الناس من وين هي بحسب رائحة اجسادهم. انا ما عم بحكي تكون لا سمح الله رائحة مش منيحة او كذا، لا لا لا ابدا، بس هي طبيعة الطعام بتتحكم برائحة أجسامنا، خصوصا إحنا البنات كتير بنهتم بأدق التفاصيل، حتى هذا الموضوع بهمنا. يعني وعنا عطور وأشكال وأنواع، إشي عطور فواكه، إشي عطور بالعود، وإحنا طبعا والشباب أكيد يعني، بس ليش بحكي إنه البنات؟ لأنه دائما بنهتم بهاي الشغلة فينا، بنحب تكون الصبية بتحب تكون ريحة جسمها ريحة عطرية. فبداية لما بدنا نحكي عن هاي الموضوع، على ما أعتقد بس يعني بخطر لكم هذا السؤال، هل لو فعلا أنا أكلت شيء معين رح يظهر علي؟ أنا رح أعطيكم مثال قريب إحنا كلنا تعرضنا له، ريحة الحلبة. فيش بيت ما فيه حلبة، مجرد ما أكلنا الحلبة بتظهر رائحتها. هل من الممكن نعكس الآية وتكون ريحة حلوة بدل الحلبة؟ شو رأيكم؟

عصيرة روائح الجسم أجمل ريحة وأكثر ريحة عطرية شو هي؟ ريحة البيبي، حتى لو ما تعطر، حتى لو مش حاط ولا أي شيء من أول ما تمسكه هيك إله ريحة، سبحان الله ريحة البيبي ريحة مميزة، خصوصا عند رقبته من وراء هون من تحت عند الشعرات. هاي الريحة بتكون اسم الله اسم الله، يعني أي حد اليوم عم بيسمعني بيتذكر ريحة البيبي قديه حلوة قديه هيك حنونة، لما تحضنه تحطه عليك يحطه على كتفك من هون وتشم الريحة اسم الله. هاي الريحة لا يعلى عليها، ولا ريحة أطعمة ولا ريحة عطور، هاي الريحة وبس، فعلا صراحة بتحنحن قلب الأم بطريقة فظيعة هاي الريحة.

بدي أطلع عن الموضوع على فكرة، عن موضوع علاقة الأطعمة برائحة الجسم، بس خلص الروائح لحالها إلها عالم خاص. ريحة الكتب، مجرد ما نفتح الكتاب وتشم ريحة الصفحات والله إنها مميزة جد. أنا بحب هاي الريحة، ريحة الكتب الجديدة أو الكتب الروايات القديمة بتكون إلها فترة بالمكتبة، إلها ريحة مميزة. ريحة الأواعي للأشخاص يلي بنحبهم، ريحة الست الوالدة، ريحة الوالد، ريحة الجد ولا الجدة، والله إلها ريحة مميزة. هاي الأواعي، هاي الشغلات الخاصة فيها، ريحة الوسايد أو المخدات، مخدات بيت الجدة إلهم ريحة مختلفة عن مخدات البيت، ليش ما بعرف. حتى لما ندخل على بيوت ناس معينة، سبحان الله كل بيت له جو الخاص، له رائحته الخاصة. فالروائح مرتبطة فينا وبذكرياتنا وبحياتنا بطريقة جدا قوية على فكرة. وممكن يعني احنا عم نحكي نتذكر ريحة طبخة معينة حتى لو مش موجودة، عن جد بتشعر الريحة موجودة حاضرة، هيك بتنعنش الذكريات. لما نروح نكون ماشيين بشارع ونشم ريحة الخبز، ريحة خبز الطابون، إيه والله بتذكرنا بشغلات قديمة. فالرائحة مهمة جدا، مهمة جدا بحياتنا، لأنها يا بتحنحن القلوب يا بتأسيها يا بتبكيها.

أجمل الروائح ريحة الأوراق النقدية. الأوراق يا جماعة، حتى لو حدايد مش مشكلة، ريحة الأوراق النقدية، رائحة الثراء بحد ذاتها، ريحة الفلوس. أنا ما بحب أحكي عنها فلوس، لأن الفلوس اللي بفلس، إحنا نحكي مصاري، هاي منطقة الجذب، نجذب المصاري يا جماعة الخير. فريحة المصاري هيك مميزة حلوة لما تطلع من الـ ATM، ولا نطلعها من المحفظة، ولا 20 ليرة اللي ماسكها عدي حاليا. لا لا لا، شفاء 20 ليرة والله ريحتها واصلة عندي يا شفاء. ريحة المصاري، هاي الشغلات قديه حلوة في حياتنا.

نرجع لموضوعنا الأساسي، علاقة الأطعمة برائحة الجسد. الغذاء ممكن فعليا يأثر على ريحة الجسم، لأنه بعض المركبات المتطايرة الموجودة في الأطعمة بتنتقل للدم، من ثم أنه ممكن تخرج عبر التنفس أو العرق اللي بيفرزه الجسم. كما أنه بكتيريا الجلد بتلعب دور مهم في تكوين هاي الرائحة. مثلا الثوم والبصل من أكثر الأطعمة مرتبطة بالروائح القوية، لهيك بشعر أن الناس اللي بتطلع على الصلاة أو كذا ما بيأكلوا الثوم والبصل حتى ما تفحفح الريحة في الأرجاء، يعني خصوصا المكان بيكون يعني مسكر. فالثوم بيحتوي مركبات كبريتية متطايرة من الممكن أنها تظهر في هواء الزفير، يعني لما ناخد شهيق ويطلع الزفير بتطلع ريحة التومة معه. هناك أدلة على تأثير هذه المركبات في الرائحة، والمثير للاهتمام أنه إحدى التجارب وجدت أنه تناول كمية أكبر من الثوم لم يجعل رائحة العرق أكثر سوءا بالضرورة، بل قيمها المشاركون في دراسة أنها أقل حدية وأكثر جاذبية. وعلى فكرة من الدراسات أيضا أنه اللحوم الحمراء، يعني قارنت دراسة تجريبية زغنون هيك على الأد، يعني رائحة الجسم لدى الرجال أثناء اتباع نظام يحتوي على اللحوم ونظام خالي منها، ووجدوا أن النظام غير المحتوي على اللحوم هو أكثر جاذبية وأقل حدة. وعندنا كمان أطعمة غنية بالكبريت مثل الخضار، منها البصل، الثوم، بعض الخضروات يلي بتأثر على الأشخاص. بس أهم إشي أنه استجابة الأشخاص وأجسامهم مختلفة من شخص إلى آخر، وفي أطعمة بتحسن الرائحة، ما بتزيلها لكن بتحسن الرائحة، مثل التفاح، الخس، النعنع، الطازج. وخلينا ننتبه أنه قد تكون في تغيرات مفاجئة يعني بتورجي أنه في عنا شيء غير صحي. انتبه، لازم تشوف طبيب إذا مثلا تغير رائحة الجسم، مثل السكري، أمراض الكبد والكلى، وبعض اضطرابات الغدة الدرقية والالتهابات. فخلينا ندير بالنا ونشوف قد ايه مهم هذا الموضوع مؤشره صحيا. رح نحكي عن موضوع اليوم التبول لا إرادي، بس بعد الفاصل خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مطاعم الخيمة اليمنية، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف تقرر تزويد 204 منازل ومواقع بالكهرباء في أيلول بكلفة إجمالية بلغت 648 ألف دينار. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقول إن استمرار إغلاق معبر رفح يحرم عشرات المرضى والجرحى من الإجلاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. بريطانيا تقول إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق وسيواصل العمل بشكل مستقل عقب مناقشات مع حكومة الاحتلال. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات. ومصر تدين الاعتداءات والهجمات على السعودية مؤكدة أن التصعيد والاعتداءات التي طالت المملكة تزعزع استقرار وأمن المنطقة بأكملها. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بكرة إله فكرة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 34 24.

0: مجنون. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحة الياسمين خلف 5 بي مول. ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام، إعلانك
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
0: دريم هوم،
1: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.
2: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا، مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. من أروقة الفيسبوك وجروبات الأمهات إلى واقع بيت حواء، اليوم نحكي عن موضوع جدا مهم بينسأل وبينطرح بطريقة كبيرة كتير، موضوع التبول اللا إرادي باختلاف الأعمار يلي للأسف بتعاني من هذا الموضوع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يشرفنا الترحيب بالدكتور بهاء رضاونة، أخصائي واستشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: أهلا، تحياتي، الله يعطيكم العافية.
2: يا في قلبك، يا هلا ورحب فيك.
3: شكرا لكم على الاستضافة.
2: ولو الله يسعدك ويبارك فيك، شكرا أنك استجبت لنا اليوم، شرفتنا في بيت حواء.
3: أكيد
2: دكتورنا العزيز، اليوم إحنا عم نحكي عن موضوع التبول اللا إرادي، ما الأسباب الأكثر شيوعا للتبول اللا إرادي، والأهم ما هي الفئات العمرية الأكثر تأثرا بهذا الموضوع؟
3: تمام، طبعا هذا الموضوع جدا جدا مهم، ومن جدا لأنه مهم لأنه مخفي، لأنه الناس بيحكوش فيه. فهذا ليش أهميته؟ لأنه كثير ناس عندهم هاي المشاكل ولا يتم التطرق لها. التبول الليلي اللا إرادي أكثر شيء بصيب مرحلة الأطفال، اللي هو من يعني خلينا نحكي الولد بعد السنتين ثلاثة، لما يبلش يصير فيه تحكم، من هنا منبلش نحكي ممكن تكون فيه مشاكل. لكن هو فعليا العلم بقول انه لحد 5 سنوات it's okay، ما في اي مشكلة في موضوع التبول الليلي اللا ارادي. بعد 5 سنوات لا، هنا معناته صار فيه مشاكل، ويجب انه يكون فيه ضوابط وتدخلات طبية في هاي اللحظة.
2: وإيش التدخلات الطبية اللي ممكن تكون موجودة في هاي المرحلة؟
3: هلا إحنا عادة نأخذ الأسباب، ما هي الأسباب؟ يعني بالأول السبب، الأسباب الرئيسية واحد منهم اللي هو العامل الوراثي، وهذا الإشي دائما الناس ما بتنتبه له، خصوصا بيجيني مثلا على العيادة بتقول له مثلا شو السبب يا دكتور، بقول لها والله عامل وراثي ممكن يكون يا في عائلة الأب يا في عائلة الأم. ولكن أنت لو بتسأل وبتبحث ما حدا راح يجاوبك، راح يقول لك لا أنا ابني ما عنده مشاكل، بس لو بحبشت ودورت راح تلاقي نعم بكون في عامل وراثي، يا عن طريق الأب يا عن طريق الأم. هذا السبب الأول. أسباب ثانية وهي أسباب كثير أنا بشوفها، اللي هي العامل النفسي. تلاقي في مشاكل عند الولد، خصوصا إذا كان الولد كويسة أموره وتمام وكان في تحكم، بعدين فجأة صار عنده عدم تحكم. طب إيه؟ معناته في إشي غلط. ليش الولد كان يتحكم بعدين بطل؟ معناته هنالك سبب دخل على حياته، وهذا السبب يكون سبب نفسي. والمقصود بسبب النفسي شو؟ ظروف. يعني ممكن الولد يكون غير المدرسة، يكون في حدا بالمدرسة مضايقه، يكون الأب والأم في مشاكل بيناتهم، الأب والأم منفصلين، الأب مسافر، الأم مش موجودة، أو وفاة أحد الناس الغاليين على الطفل. فهذا واحد من الأسباب كمان اللي ممكن يعمل تبول ليلي لا إرادي. هاي الأسباب خلينا نحكي اللي الطفل ملهوش علاقة فيها، خلينا نحكي الأشياء الخارجية. الأشياء الثانية عندنا مثلا حبس البول لفترات طويلة، في عادة عند الأطفال كمان سيئة، بيحبوا يشربوا مي كثير قبل ما يناموا، ما بعرف ليش بخطر على بالهم قبل ما ينام بده يشرب مي،
2: شاي، حليب،
3: 24 ساعة قاعد هسه بدك تشرب مي.
2: صحيح.
3: تمام، هاي الشغلات، شرب سوائل كثيره يعني. تمام، هاي الاسباب طبعا، بالاضافه لما نيجي لشغلات طبيه داخليه، زي مثلا ممكن يكون في مثانه عصبيه، ممكن يكون في التهابات، يكون في مشاكل خلقيه في الكلى، هاي الاشياء اللي بتكون اقل نسبه حدوث. لكن لو بدنا نقسمها، العامل الوراثي، العامل النفسي، السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الأطفال زي شرب السوائل قبل النوم أو حبس البول لفترات طويلة.
2: نعم دكتور، هل يوجد دراسات معينة أنه في عدد أكبر مثلا نسبة حدوث التبول الإرادي عند الذكور أكثر من الإناث أو العكس؟
3: ما في، يعني هي تقريبا متساوي يعني الأطفال أو الهاي. لكن في نقطة بدي أحكيها، أنت بدأك سألتيني عن العمر، هل الأطفال مثلا بس اللي ممكن يصير عندهم؟ لا، ممكن الكبار العمر، شباب، أنا كان يجوني شباب وبنات تلاقي عمرها بتقول لك دكتور أنا بدي أخطب وأنا لسه عندي تبول ليلي لا إرادي، أنا بدي أتجوز دكتور وأنا لسه عندي تبول ليلي لا إرادي. هذا هنا يعني نبعد شوي عن العامل الوراثي، ممكن يكون في أسباب داخلية، يكون في مثانة عصبية، يكون في مشكلة سكري، يكون في مشكلة بالكلى، يعني هنا صار في مشاكل طبية يجب التدخل فيها، لأنه الأطفال بالأخير يعني 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات بالكثير، أذروايز لا بصير معناته في أسباب داخلية.
2: طب دكتور أنت حكيت إنه إحنا يعني في أسباب، هل من الممكن علاجها؟
3: نعم طبعا. العلاج بيعتمد، أول إشي دائما أنا بحكي لهم إنه العلاج السلوكي، دائما أنا بنبه على الأهل، أولا لا تخلي الولد يشرب مي قبل ما ينام، حاول دائما ما تخليه يحبس البول، لأنه إحنا مشكلة أولادنا بتلاقيه مثلا قاعد على التلفزيون على الآيباد على البلاي ستيشن،
2: بنسى حاله
3: ساعتين وثلاثة فأنت لازم أنت نفسك لازم تأخذ ابنك على الحمام دايركت وتأكد أنه بول، مش أنه والله خلص تمام، هاي الأشياء ضرورية. اثنين تخفيف السوائل، هاي مهمة جدا. ثلاثة بنيجي هون نتأكد شو المشكلة، هل في مثانة عصبية بدها تتعالج، في أدوية، في التهابات بده يتعالج تمام، في عنا أدوية بتساعد، نعم في عنا أدوية بتساعد تمام. فهاي هي العلاجات، العلاجات يعتمد على السبب اللي موجود.
2: نعم دكتور لا أخفيك أنا أم مثل هالأمهات بالجروبات اللي على الفيسبوك، وليش بحكي ليش بشدد على الموضوع، لأنه الأمهات غالباً الموضوع هي ما بنتشاورها معاكم كأطباء بالبداية، بنتشاورها بين بعض بالمجتمعات اللي بنكون موجودة فيها كيف ما كانت. واحدة من المشاكل اللي شفتها أم بتحكي إنه هي أختها أولادها بيعانوا، أولادهم التنتين يعني بيعانوا من موضوع التبول الليلي اللا إرادي، لكن أختها مش مقتنعة إنه الموضوع هو مرض ولازم يتعالج، هي مقتنعة إنها فترة وبتروح لحالها، وأيضا ما بتحميهم في الليل وحتى ما بتوديهم على الحمام ولا ولا ولا ولا ولا بعكسها هي.

0: الصغار ترى بيفهموا، عندهم مشاعر وعارفين، والكبار هذا الاشي حساس. فانت لما تيجي تقول عادي مش مشكلة فترة وبتعدي، لا هذا غلط، لانه هذا بتزيد زيادة اكثر. يعني بتلاقي الولد، تعرف على قصة الاخت والاخت، في تواصلت معي ام جايين على الصيف، فترة الصيفية، العطلة الصيفية، ومن حرجة وخايفة من أولادها، وأولادها خايفين يروح يناموا عند دار جدهم. تعرف موضوع البيات هلا، ببات عند دار جدي، ببات عند دار عمتي، عند دار خالتي. الأولاد مترددين على هذا الموضوع لأنه بسبب لهم أرق، بخافوا يروحوا يناموا عند دار جدهم أو جدتهم أو خالتهم أو كذا، ويسيبهم التبول الليلة في هذيك البيت. وشوفي المشكلة الكبرى النفسية اللي راح توقع على راس الولد. فلا، الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، بعين الجدية، لأنه هذا بيأثر على نفسية الولد للمستقبل. مش بس بصير هيك، بصير عنده ابتعاد عن الناس، ابتعاد عن المجتمع، هذا غلط. فالجواب لا، يجب التدخل وبأسرع وقت.
1: نعم دكتور، يعني حتى بتعرف والله خطر على بالي واحدة كمان كانت تحكي بمعرفة، هي كبيرة ومتزوجة، كانت بتشرح من موضوع أنها ما بتقدر تنام عند بيت حماها خوفاً من هذا الموضوع. طب ليه الناس عم تسكت؟ ليه عم بوصل لمراحل كبيرة بالعمر وبتزوجوا وهم ساكتين عن هاي المشكلة؟ وهاي المشكلة مش هينة ولا قليلة.
0: شوفي، يعني هو دائما أنا بحكي الأمور اللي لها علاقة في المسالك البولية التناسلية، مشكلتها لسه في المجتمع زي إشي ممنوع الكلام فيه. وهذا غلط، لأنه خلاص الدنيا تغيرت والعلم صار كثير. السكوت على المرض بحد ذاته هو مرض. انت لما تسكت على المرض، انت بالعكس، انت هيك بتأذي نفسك. تمام، لانه بالاخير ما راح تقدر تسيطر. وبعدين لا تنسى، احيانا ممكن يكون في مشكله داخليه، يعني يكون عندك مشكله مثلا عصبيه، يكون في عندك التهابات، تكون مشكله تبول تخش بمشكله كلى، لا سمح الله فشل كلوي، التهابات ونبلش. تمام، فالسكوت هذا خطا. بالعكس، الذهاب للطبيب وهاي الحال، واللي بدي اطمنهم للناس، كثير ناس عندهم نفس المشكلة بس ما حدا بيحكي. فهي موجودة، نعم موجودة، وهذه الأمراض موجودة وبكثرة. فما يستحوا، بالعكس لازم يكونوا جريئين، لازم يكونوا شجاعين، ولازم يشوفوا الطبيب لهذا الموضوع.
1: نعم، ولسه دكتور كمان، يعني تسكت أحسن ما تقعد تتعامل مع الموضوع بطريقة خاطئة مع طفلك.
0: 100% طبعا،
1: موضوع يعني التنمر، إطلاق الألقاب.
0: أيوة، يعني تخيل الولد لما يصحى عند أهله وقرايبه ولا ناس ويكون عنده مشكلة زي هيك، ببطل يعيش معهم أبدا ولا عمره يزورهم.
1: نعم صحيح 100%. دكتور، هل من الممكن اليوم شخص بالغ فجأة تصير معاه هاي المشكلة؟ يعني حكيت للطفل معناته في عنده مشكلة نفسية، إذا كان أموره طيبة فجأة قلب. هل اليوم ممكن نلاحظ هاي المشكلة ظهورها بشكل مفاجئ عند أشخاص بالغين؟
0: نعم، هلأ عند الكبار، حسب، إذا كان كبير بالعمر فوق 60 وصار عنده تبول ليلي وما بطل يسيطر، هون ممكن نفكر في المشاكل الداخلية، زي مثلا البروستات، تضخم البروستات عند كبار العمر ممكن يعمل لهم تبول ليلي لا إرادي، وما يشعر الزلمة، ممكن يحس ويشعر لنفسه وممكن ما يشعر. ايضا النساء اللي خصوصا اللي ممكن يكون عندهم زي التهبيطات اللي هي ناتجه اكثر شيء عن كثر الولادات المتكرره، ممكن يكون في تهبيطه، ممكن تاثر على موضع سيطره البول وتسبب لها كمان سلس بول او التبول الليلي. فنعم، ما في اي حدا يعني محمي من هذا الموضوع. كبار العمر بالعاده ما بنقدر نحكي عنه عامل وراثي ونفسي، بكون في عامل عضوي، فيكون في مشكلة يعني.
1: نعم دكتور، يعني في حال حدا توجه لك، وأكيد أنت تعرضت بكتير يعني لهيك حالات، بحكي لك أنا ابني عنده 1-2-3 أو أنا عندي 1-2-3، شو الفحوصات اللي تطبق فورا أول ما تعرف بالمشكلة؟
0: تمام، هلأ عادة إحنا بنبلش بالفحوصات الأساسية، زي مثلا فحص البول، صراعة البول لتأكد ما فيش التهابات، بنعمل صور للمثانة ونشوف كيف تحكم المثانة عنده، بنشوف كيف إفراغ البول، فحوصات للبروستات نتأكد منها. هاي هي البدايات، يعني هي فحوصات بسيطة، يعني ليست فحوصات عميقة جدا، تتمثل فقط بفحص بول وصورة للمثانة والجهاز البولي حتى نتأكد انه ما فيش اي مشاكل داخلية، في حصوة، في التهاب بده يتعالج، في انسداد بده يتعالج، في تضخم بروستات فيه بتعالج، وهكذا يعني.
1: نعم دكتور، من الإشاعات وانت عم تحكي انه قد تكون اسباب، من الإشاعات اللي بتحكي انه هاي سبب للتبول الليلي اللا إرادي، بيقول لك مثانته صغيرة، في هيك إشي؟
0: لا، ما في شيء اسمه مثانته صغيرة، يعني كلمة مثانته صغيرة هاي مش صحيحة، المصطلح العلمي يعني هو ما في شيء اسمه مثانة صغيرة. هي الفكرة، المثانة هي عبارة عن كيس، الكيس هذا يتمدد ويتقلص، يتمدد ويتقلص حسب أنت كيف تتحكم فيه. إذا أنت بتضلك

0: حاصر البول لفترات طويلة، لا، هذا بسبب عدم انقباضات وعدم تقلص. فهي مش موضوع صغيرة، هي موضوع انك انت كيفت المثانة انها ما تنقبض فبتعتقد انها هي صغيرة، او انت بالعكس ممكن نتيجة استرس اللي عايشه او الوضع خلت المثانة تروح على الحمام كثير فزاد الانقباضات، فانت تعتقد انه المثانة صغيرة، لا هي المثانة فقط هي بتزيد انقباضاتها. فلا هو مش صحيح المصطلح هذا.
1: نعم دكتور، ايش في اشاعات ممكن تسمعها وإشاعات للعلاج بالموضوع؟ يعني في ناس بتقول لك خوفه ببطل يعملها حاجة.
0: ما هاي مثلاً. نعم أنا يعني هاي مرقت علي كثير. نعم إنه بقول لك هذا الولد لازم يخاف، لازم يصير فيه إشي أكبر من الإشي اللي عنده حتى يشعر بالفرق، وهذا طبعا غلط. خوف الولد وشغلة مهمة صحيح، في ناس كثير بتلاقيه بيعصب على الولاد وضربه، وليش بتساوي هيك وليش تبول حالك وكذا، انت هيك دمرت الدنيا بزياده وخبصت الدنيا بزياده. الضرب التوبيخ هذا من اكبر المشاكل اللي ممكن، وتخويف الولد هذا الموضوع ومعاقبته. هو الموضوع مش بايده، هو اصلا الولد على فكره في ناس شغله تصير تحكيها، اغلب الاولاد اللي بكون عندهم تبول ليلي لا ارادي بكون عندهم نومهم ثقيل. بقول لك انا بتضرب صاروخ بجنبه ما بصحى، فالنوم الثقيل هذا مش ذنب الولد، تمام؟ فهي الفكرة التوبيخ هذا إشي غلط جدا، بالعكس أنت لازم توقف مع ابنك، لازم تكافئه في اليوم اللي ما بسوي على حاله بيها، وهذا الإشي راح يشجعه على هذا الموضوع.
1: نعم نعم. وهي دكتور موضوع المكافأة بتشعر أنه بيعطي نتيجة؟
0: كثير كثير. أنا مثلا كان يجيني بالعيادة في عندي تشارت بحطه، باجي بعطيه للولد بقول له شوف شاطر، إذا بتسبب 1 2 3 وبتعلم لي هون إنه صح صح صح إنه ما صار، المزيارة الجاي إلك مكافأة عندي، هاي إلك مثلا شغلة. النتيجة دراماتيكية، بعد شهر بيجي الولد إيه نتائج ممتازة، يعني الولد جاي بقول لي يلا دكتور وين الجائزة، لأنه متنشط
1: مبسوط بده.
0: فهذا إشي بقول لك العامل النفسي بيلعب دور في المشكلة.
1: طب دكتور اسمح لي يعني أنتقل معك لموضوع جدا مهم، مش ما إله دخل كتير بالتبول لا إرادي، اللي بينظفوا أطفالهم بهاي الفترة فترة الصيف. يعني دكتور بنسمع ناس بتقول لك أنا نظفت ابني على عمر 9 شهور أو بنتي، يعني إحنا ليش نضل حكي ذكور ذكور، بقى برضو البنات نفس الشيء، نظفت الابن أو الابنة على عمر 9 شهور، نظفته على عمر السنة، على عمر السنة ونص، وفي إحنا يعني لما تطورنا وقرأنا بنحكي على عمر 3 سنين لازم ننظف مش قبل. فشو رأيك بهذا الكلام؟
0: والله هاي شوفي، يعني أول إشي جسم الإنسان هو مبرمج لكل جزء بحاله، يعني إحنا في عنا فترة البلوغ بنعرفها على سن معين، تمام؟ فالجسم الإنسان ماشي بكالندر معين وتقويم معين، أنت تروح تعمل إشي زيادة أو أقل هذا غلط. إحنا بنعرف على 2 3 سنين بصير نمو للجهاز العصبي للأطفال، الجهاز العصبي بنمو على 2 2.5 3 2 ها هيك إشي. أما إنه محاولة تنشيط الجهاز العصبي على عمر أقل هذا غلط، بالعكس هذا مش صحيح أبدا. فأنا نصيحتي للأمهات اتركوا الولد على طبيعته، اتركوا البنت على طبيعتها، آخرتها راح يصير عندها انضباط في البول وكذا. إذا تعدت 2 3 4 ماشي، أما محاولة الاستباق هاي لا هذا غلط، أنا ضده.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. دكتور شكرا جزيلا على كلامك الرائع.
0: الله يسعدك، شكرا لك.
1: اليوم حكيت لنا عنه وضويت زاوية ناس بتخاف تحكي فيها وبتخجل تحكي عنها، فشكرا جزيلا دكتور.
0: يا أهلا وسهلا، شكرا لك، شكرا للجميع على الاستضافة ونحن بالقدامة.
1: يا هلا بك دكتور بهاء الرضاون استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، كنت ضيفنا اليوم في بيت حواء، شكرا جزيلا. أما أنتم مستمعينا الكرام فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
0: مدارس رواهب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
0: مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: أطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

طبقان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

ويا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي عن التبول الليلي اللا إرادي مع الدكتور بهاء الرضاونة استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية. يعني طرحنا موضوع جدا مهم في نهاية اللقاء عن موضوع تنظيف الأطفال، متى الجهاز العصبي بيكتمل؟ والله يا جماعة الخير لو الأم تصبر على حالها وتصبر على ابنها راح تكون هاي المرحلة سلسة وتمر بخير بإذن الله تعالى، لأنه إحنا بنعرف بتقولك لما تخلص الأم من فطام ابنها بتقولك أنا بستنى اللحظة اللي أنظف فيه ابني، على قد ما هو الموضوع شاغل ذهني، على قد ما هو الموضوع موترني، لأنه بنشعر بحمل كبير على هذا الموضوع. كيف بدي أدرب ابني على دخول للحمام أو بنتي على استخدام الحمام؟ مرحلة مهمة بحياة الطفل يلي عادة بنختارها بوقت ما يكون في عنده شيء جديد، تغير كبير، ما بدي أغير غرفة نومه أو بدي أغير البيت أو أروح على بلد تاني أو حتى بدي أودي على حضانة جديدة، ما يكون مريض، ما يكون تعبان، وأبلش بهاي المرحلة وأنا كأم نفسيتي مرتاحة وابني نفسيته مرتاحة، وبالتالي هاي المرحلة بتعدي على خير بإذن الله تعالى. هي تحصيل حاصل، صايرة انت متوترة، انت معصبة رح تصير، وانت رايقة وانت هادية رح تصير. المهم الاستعداد النفسي الجيد إليك ولابنك، وحط كلام الناس على جنب، لا على عمر 9 شهور ولا على عمر سنة ولا على عمر سنة ونص. هذا السباق خلينا نطلع منه، لأنه بخص أبنائنا ما بخص شطارتنا.

0: قديه متعب نعيش حياتنا على مبدأ السباق، على مبدأ لو عملت هاي الشغلة بطريقة أسرع وأحسن من غيري وكأنه رح ينعمل لي تمثال لأني أنا البطلة، لأني أنا اللي فزت. إحنا مو بسباق، أنت عايشة ظروفك، المكان اللي أنت عايشة فيه بناء على المعطيات اللي حواليك، ما تعيشي على معطيات غيرك وظروف غيرك. السباق هاد رح ينهكك أنت بالبداية، بعدين رح ينتقل أثره على زوجك، على أولادك، على عائلتك. لشو السباق؟ ما شو يعني؟ ما 24 ساعة موجودة عندك وموجودة عند غيرك، هدول الناس عايشين بهاي الطريقة، أنت عيشيها بهاي الطريقة، ما لناش دخل ببعض. كل واحد يعيش حياته على مقاسه بظروفه ومعطياته. أما لهون أعزائنا المستمعين والمستمعات، بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعادة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء مع

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن العظيم وسورة البقرة وما فيها من أحكام لتنظيم المجتمع وعلاقات المجتمع. وقفنا عند الآية 34 و200 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مولانا سبحانه ينظم هذه المسألة، يعني هذا تشريع يفصل كل أمر، المعاملات، الطلاق، الزواج، عدة المتوفى إلى آخره. إذن من فقدت زوجها ما الحكم؟ إذن تنتظر بنفسها 4 أشهر و10 أيام، قبلها لا يجوز لها أن يعني تعقد على زواج جديد. بعد هذه المدة هي في حل 4 أشهر و10 أيام، يعني فإذا بلغن أجلهن هذا الذي حدده الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ما هو هذا الذي فعلنا؟ الزواج، وليس الآثام والسلوكات المنحرفة، هذه مش عندنا، إنما في الحضارة الغربية وغيرها. إذن بالمعروف، المعروف في شرع الله، المعروف في دين الله، في أمة لا إله إلا الله، مش المعروف عند الناس مثلا، لا، والله بما تعملون خبير. سبحانه الخبير العليم بدقائق الأمور، مولانا لا تغيب عنه غائبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم يعني كأن يجعل أمه تقول كلمة الله، ما شاء الله، يعني المتوفى عنها زوجها بنت حلال وبنت ناس وست بيت، يعني نوع من الإشارات، وهم بيفهموا على بعض. فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، يعني قد يكون أضمر في ضميره في قلبي، هذا ما عليه بأس. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني إلا يفيض الطاقة وصير تصريح بالكلام، إحنا ناويين نعمل كيت وكيت. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني كتب العقد ولا غيره لا يعقد إلا بعد انتهاء الأجل، حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. كن حذرا في التعامل مع شرع الله، لا تنتهك حرمات الله. بيقول لك 14 و10، التزم بالدقيقة، واعلموا أن الله غفور حليم. ختام الآية 35 بعد 200. نلتقي مع القرآن مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية وطعمة. وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاء يقول إن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026 إلى 2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية. نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات يؤكد صدور تعميما يمنع تعبئة المركبات التي تعمل بالديزل بمادة الكاز اعتبارا من اليوم. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقول إن استمرار إغلاق معبر رفح يحرم عشرات المرضى والجرحى من الإجلاء. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 5 أسرى محررين خلال مداهمات في مدينة جنين بالضفة. بريطانيا تقول إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق وسيواصل العمل بشكل مستقل عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات. ومصر تدين الاعتداءات والهجمات على السعودية مؤكدة أن التصعيد والاعتداءات التي طالت المملكة تزعزع استقرار وأمن المنطقة بأكملها. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العبرة أن يكشف الإنسان سر وجوده في الدنيا، فإذا ظن أن الدنيا دار استمتاع ونعيم تحرك حركة معينة، وإذا عرفها على حقيقتها أنها دار عمل وليست دار جزاء، وأنها دار تكليف وليست دار تشريف، صحت حركته في الحياة. من أبلغ ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه أنه خطبه مرة فقال: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنا حينما أذهب إلى بلد بعيد وأنزل في أحد فنادقه، وأستيقظ في صبيحة اليوم الأول، وأتناول طعام الفطور، وأسأل إلى أين سأذهب، هذا سؤال عجيب. من أسأله يسألني: لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن أتيت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن أتيت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. لا تصح الحركة إلا إذا عرف الهدف. فالإنسان حينما لا يعلم سر وجوده في الدنيا ولا يعلم غاية وجوده، ويظن أن الدنيا هي كل شيء، هي نهاية آماله ومحط رحاله، لا بد من أن يتحرك فيها حركة تدعو إلى استمتاعه بها واقتناص لذائزها والانغماس في مباهجها. أما حينما يعلم حقيقة الحياة الدنيا أنها دار عمل وليست دار أمل، أنها دار تكليف وليست دار تشريف، ينطلق إلى ضبط سلوكه وفق منهج الله، وينطلق أيضا إلى عمل صالح يكون ثمنا للقاء الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل حينما قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقد يسأل سائل: لماذا انصب الأمر على المترفين فقط؟ ذلك أن الأقوياء والأغنياء والمترفين هؤلاء يعني أعلام في المجتمع، فإذا فسقوا فسق الناس معهم، وإذا استقاموا استقام الناس معهم. من ألطف ما قرأت في هذا الباب أن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما جاءته كنوز كسرى ووضعت أمامه تعجب، فقال: إن الذي أدى هذا لأمين. كان إلى جانبه الإمام علي كرم الله وجهه، قال: يا أمير المؤمنين، أعجبت من أمانته؟ لقد عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا. وفي رواية: لقد عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. معنى ذلك أن هؤلاء المترفين، أو أن هؤلاء الأقوياء، أو أن هؤلاء الأعلام في المجتمع، إن استقاموا استقام الناس، وإن اعوجوا اعوج الناس. وجه الله الأمر بهؤلاء المترفين فقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذا يقودنا إلى موضوع دقيق جدا، هو أن الإنسان حينما يمكن في الأرض، حينما يجعله الله غنيا أو يجعله الله قويا، إن أحسن فله أجر مضاعف، وإن أساء فله عذاب مضاعف. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والتي تتقي الله عز وجل من نساء النبي كما قال الله عز وجل: يؤتها أجرها مرتين. هذا ينقلنا إلى أن الأب إذا استقام له أجر مضاعف، لأن أولاده سيقلدونه في استقامته، وإذا انحرف له وزر مضاعف. كل إنسان وكله الله أن يقود مجموعة من الناس، ولو أنهم عشرة، إذن هو قائد، إذن هو قدوة، إذن هو مقلد. فإن أحسن له أجر مضاعف، أجر استقامته وأجر من استقام بسببه، وإن أساء عليه وزر مضاعف، وزره ووزر من قلده في هذا. لذلك قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني يحاسب حسابين. معاذ الله أن يريد الله ابتداء إهلاك قرية ثم يخلق أسباب هلاكها، هذا لا يليق بكمال الله أبدا. لكن قالوا: إذا أردنا أن نهلك قرية
القرية حينما تشرد عن الله، القرية حينما تبتعد عن منهج الله، القرية حينما تغرق في المعاصي والآثام وفي أكل المال الحرام وفي الزنا وفي الربا وما إلى ذلك. كإنذار أخير في هذه الآية تفسير رائع، أمرنا مترفيها، لأن الله عز وجل يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الصواريخ والصواعق أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ففي قراءة لهذه الآية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كعلاج مر لانحراف هذه القرية. القرية منحرفة، القرية متفلتة، القرية شاردة، القرية مكذبة، لكن كإنذار أخير أو كعلاج مر قبل الإهلاك أمرنا مترفيها. ففسقوا فيها وظلموا وضغطوا وأكلوا أموال الناس بالباطل وقهروا وأذلوا، هذا علاج إلهي. ومن لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. حينما تأتي المصيبة وهناك من يتعظ بها هذه أصبحت دواء لا مصيبة، أما حينما تأتي المصيبة ولا يتعظ بها أحد فنفس الإنسان أكبر مصيبة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، أكبر من هذه المصيبة. فالقراءة الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، كعلاج مر. كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. اللهم إني أعوذ بك من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. فتأمير المترفين الفسقة الظالمين الذين يأخذون أموال الناس بالباطل يذلون الناس، هذا علاج إلهي. ذلك أن الناس إذا انحرفوا قيض الله لهم من يقهرهم، فإذا عادوا إلى الطريق الصحيح أزح الله عنهم هذا الكابوس. فهذا المعنى الآخر دقيق جدا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. المترفون فسقوا وأهل هذه القرية لم يرتدعوا ولم يتعظوا ولم يعودوا إلى ما أمرهم ربهم. إذن كان هذا الإنذار الأخير، وقد أعذر من أنذر، فحق عليها القول بهلاكها فدمرناها تدميرا. وقد ورد أيضا أنه إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. إذن المعنى الأول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وهم القدوة، هم النجوم في المجتمع، أمرناهم أن يتوبوا أن يستقيموا فلم يستقيموا، قلدهم الناس فاستحقوا الهلاك. والقراءة الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. النقطة الدقيقة، أنا أخاطب الإخوة المستمعين، أن الأب قدوة والمعلم قدوة، ومن ولي أمر عشرة فهو قدوة. وليعلم هذا الذي جعله الله قدوة ومكنه في الأرض أنه إذا أحسن فله أجره مرتين، وإذا أساء فله عقاب مرتين، له عقاب إساءته وعقاب من قلده بإساءته، وإذا أحسن له أجر إحسانه وأجر من قلده بإحسانه. إذن قضية طاعة الكبراء بالقرآن ثابتة. قال الله عز وجل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. ألحوا على هذا المعنى، معنى الممكن في الأرض، القوي الغني الذي ولي أمر عشرة، هذا إن أحسن له أجره مرتين وإن أساء له عقابه مرتين. أنت في شؤون دنياك تتريس وتسأل وتوازن وتبحث، لماذا في أمر دينك لا تسأل ولا تبحث؟ لو أن هذا الكبير الغني القوي ارتكب فاحشة أو سيئة لماذا تقلده؟ بل إنك لو اعتقدت اعتقادا صحيحا تقليدا لا يقبل منك. دقق في هذا، لو اعتقدت اعتقادا صحيحا من دون برهان لا يقبل منك. ذلك أن الله لو قبل من الناس اعتقادهم التقليدي لنجا كل من انحرفوا عن منهج

عز وجل. الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل. وهذه قضية في التوحيد مهمة جدا، حتى لو أن اعتقادك كان صحيحا ولم تقبله بدليل، قبلته من دون دليل وألقيته على مسامعك من دون دليل وحدثت الناس به من دون دليل، هذا الاعتقاد لا يقبل، لأنه لو قبل لقبل كل اعتقاد منحرف بحجة أن كبراءنا قالوا هكذا. هي نقطة تضع المؤمن أمام مسؤولياته، فلا بد من البحث والتدقيق، لا بد من أن تتبع النبي على دليل. والدليل على ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهذا يقودنا إلى أن هذا الذي يستفتى فيفتي يقول حرام وكفى، هذا كلام ما له معنى. لو أن مفتيا سئل ما حكم هذه القضية يقول يا أخي الكريم هذه حكمها حرام لهذه الآية، هذه مباحة لهذه الآية، هذه مكروهة لهذه الآية. لا بد من أن تطلب الدليل. وبالمناسبة أنا لا أقبل أن يكون في مكتبتي المسلم كتاب فقه غير مدلل، أي أحكام فقهية فقط. هذه الأحكام الفقهية فقط لا تقدم ولا تؤخر، ولا تعلمنا أن منهج الله منهج قويم أساسه كتاب كريم وسنة نبوية مفصلة ومبينة. هذا يقودنا إلى أن العلم أصل في هذا الدين، وأن عالما واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل مسلم ومسلمة، أي على كل شخص مسلم. ننتقل إلى سبب آخر من أسباب هلاك الأمم. الحقيقة هذا السبب هو الغلو في الدين، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحقيقة الدين حينما أتى من عند الله عز وجل وبينه النبي كان كنبع ماء صاف، فلما جرى هذا النهر وصبت عليه الروافد، بل صبت عليه روافد مياه سوداء، لو نظرت إلى نهر في نهايته لوجدته أسود اللون من كثرة ما صب عليه من فروع ليست صافية وليست جيدة. إذن إن أردت صفاء الدين فارجع إلى ينابعه الأصيلة، فكل دين يضاف عليه ما ليس منه. وهذا ينقلنا إلى حقيقة دقيقة في التجديد، وهي أن التجديد في الدين يعني شيئا واحدا ولا يجوز أن نتجاوزه، يعني أن تنزع من الدين كل ما علق به مما ليس منه، هذا التجديد. لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام عددا، وطريقة المعالجة كاملة نوعا، ولا يمكن أن نضيف عليه لأنه دين الله، ولا يمكن أن نحذف منه لأنه دين الله، لكن سمح لنا باجتهادات فقهية تبعا لبعض الظروف المستجدة والتي تعود إلى أصول الدين. إذن الغلو في الدين أن تخرجه عن صفائه، أن تخرجه عن تماسكه، أن تخرجه عن الدليل، أن تأتي بقضية فرعية صغيرة وأن تجعلها أصلا من أصول الدين وأن تقاتل عليها. فالغلو في الدين أحد أسباب هلاك الأمم. فأنا حينما أخذ فرعا من فروع الدين وأكبره وأجعله أصلا وأقاتل من أجله، أنا شرزمت الأمة وشققت صفوفها. وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن أحد أسباب هلاك الأمم الغلو في الدين. يعني كأنني بالإخوة المؤمنين إذا تفوق في أحد جوانب الدين ينبغي أن يعد نفسه متفوقا في أحد جوانبه، لا أن يجعل هذا الفرع الذي تفوق فيه هو الدين كله. هذا غلو، وهذا يجعل بين الأمة تناحرا وعداوات وبغضاء. وكل من شق صفوف الأمة وجعل الأمة شيعا وفرقا وأحزابا وطوائف، هذا يخالف إرادة الله في جمع شمل هذه الأمة. وعلامة إخلاص الإنسان أنه يجمع ولا يفرق، أنه يكون سبب وحدة لا سبب تفرقة. والحقيقة أن أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، ومع الأسف الشديد تجد المسلمين أحيانا يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. فالأولى أن نتعاون فيما اتفقنا وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. الأولى أن نتعاون

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 74 بعد 100.
1: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. الحديث 1855. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. باب لا تنكح المرأة على عمتها. الحديث 1856. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. باب الشغار. الحديث 1857. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. الحديث 1858. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. الحديث 1859. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. الحديث 1860. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. باب من قال: لا نكاح إلا بولي. الحديث 1861. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله، لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. الحديث 1862. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الحديث 1863. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. الحديث 1864. عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. الحديث 1865. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. الحديث 1866. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. باب النسوة اللائي يهدين المرأة إلى زوجها. الحديث 1867. عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
8: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فهم يقرأه محمد سلم. وزير الاستثمار يقول إن أولويات الحكومة في الاستثمار تتركز خارج العاصمة بهدف تعزيز التنمية المحلية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات. وزير الاستثمار يقول إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت يستهدف 700 مشارك في قطاعات استراتيجية. شركة الطيران ويز اير تعلن تعليق رحلاتها مؤقتا إلى عدد من دول المنطقة من بينها الأردن حتى 25 من تشرين الأول على خلفية تحذيرات تتعلق بسلامة الطيران في ظل التوترات الإقليمية. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأخيرا بريطانيا تقول إن مبنى القنصلية في القدس لن يغلق وسيواصل العمل بشكل مستقل عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية. ختام موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا مع النبي المعلم صلى الله عليه، الذي علمنا وأحسن التعليم وعلمه ربه، وكان يريد للأمة أن تكون معلمة وأن تكون نافعة لمن حولها. حديث عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بعض أهل العلم وانتبه له، مثل العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء وعبد الفتاح بغدة، تكلم عن أهمية هذا الحديث الذي يظهر فيه كأن التعلم والتعليم يعني هو مطلب اجتماعي، مطلب للجميع، فإذا قصر فيه الجميع كانت هنالك المؤاخذات وكانت هنالك المخالفات، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب من لا يمارس العلم والتعليم. نعم، إلى هذا المستوى سيكون هذا المحور، لكن بعد هذا الاتصال. أخي رامي تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: السلام، حياك الله، تفضل.
2: شيخ بدي أسألك، بالنسبة لصلاة الجماعة، إذا كان ابني صغير عمره 10 سنوات وبطلب إنه يكون إمام فيه، بصير يكون إمام فيه وتقبل الصلاة في هاي الحالة؟
1: يحسن
2: مع العلم هو يحفظ القرآن جيدا وحافظ 4 أجزاء.
1: الحمد لله، الحمد لله. يحسن الطهارة ويحسن الصلاة ويحسن الفاتحة.
2: نعم نعم،
1: صح، تصح إمامته. على عكس أنا بقول خليه يئم فيكم حتى يتعلم وتقوى شخصيته، ما في شيء.
2: تقبل الصلاة إن شاء الله.
1: طبعا طبعا طبعا، ما في حرج.
2: بارك الله
1: فيك. أشكرك يا سيد، أشكرك. سأعاقب على هذا إن شاء الله، لكن خلينا في محورنا. النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس يوما فقال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم. هذا عن جانب الذين يمارسون بالتعليم. ثم يقول: وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، والله لا يعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لو عاجلنهم العقوبة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، طبعا بعض الصحابة، بعض القوم في الأشعريين، ظنوا بأنهم هم المقصودون لأن كانوا من حفاظ القرآن وكأنهم قصروا في التعليم، فقالوا أمهلنا. فأمهلهم النبي سنة حتى يفقه الناس، ثم قرأ عليه السلام قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. التعليم المقصود يكرم كل ما ينفع الإنسان، وليس التعليم الشرعي فحسب، هذا هو الجزء الأوفر له، لكن تعليم الحياة، تعليم المهن، تعليم الصناعات، تعليم النظافة، تعليم الأدب للمجتمع، تعليم القانوني، مثل إنسان عنده خبرة في القانون يحذر، إلى غير ذلك. إذن كأن هذا الحديث في سبق حضاري أن الأمة الإسلامية كلها عالمة متعلمة، حتى ورد في أثر: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الآخر فتهلك، اللي هو ما لك علاقة، لا علم ولا تعليم ولا محب، وما فائدتك في المجتمع. إذن التقصير في التعليم والتعلم والتعليم كأنها جريمة اجتماعية، وهو كذلك. ذلك سنبقى في المتاهة حتى نصل لهذا المستوى الرفيع من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، فنرد أن نحاول قدر المستطاع، ليس بالضرورة أن نعقد جلسات خاصة ومنشورة شوفونا من علم، لا، ممارسة التعليم، ممارسة التعليم. المعلم في فصله، الأستاذ في كذلك في قاعة المحاضرات، الإنسان في الشارع في العمل، هذا بيعلم هذا وهذا بيعلم هذا، بيعلمهم الشيء النافع. كان عيسى يستعيذ من علم لا ينفع. إذا المقصود بث العلم النافع فيما يحتاج إليه الناس. الله يجعلنا وياكم من هؤلاء. أخي عامر تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: الله يفتح عليك
1: دكتور. آمين وأنتم يا سيدي.
3: دكتور بدي أسألك، ما هي صلاة الزوال؟ يعني بس عنها.
1: صلاة الزوال هي بعد ما يؤذن الظهر بتصلي 4 ركعات قبل ما تصلي سنة الظهر القبلية.
3: يعني لا وقت معين
1: دكتور؟ لا لا لا بحكي لك، ما هي قبل ما تصلي، هلا مش دخل وقت الظهر أذن، قبل ما تقوم تصلي السنة بتصلي 4 ركعات بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر. هاي 4 ركعات، بعدين بتصلي النافلة الظهر القبلية، بعدين بتصلي الفرض. هي
3: يعني ما بتزبط مثلا بعد السنة أو بعد الفرض، صح؟
1: كيف هي قبل السنة بتكون؟
3: بقولك يعني ما
1: بتجبط الصديق
3: الا قبل
1: هلا، الا بده الاجر الوافر اللي ورد في الاحاديث، ورد هذا مباشره بعد لسه الزوال، تصور اول صلاه تصلى بعد الزوال. فما دام بدك تتعرض
3: تفضل. فضل
1: طيب ما استوجبك يا عامر، تكرم.
3: الله يبارك.
1: الله الله يرضى عليك. طيب بس انا كنت بتعاقب على سؤال الاخ الفاضل حول الطفل الصغير اللي بده يخليه امام، لا حرج في ذلك، في أن حديث في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنون ويسلمون ويبدأوا في تعلم القرآن. أصلا الصحابة عندما كانوا والوفود وأيام عام الوفود من القبائل العربية يقيمون في المدينة للتعلم والتعليم فيتعلمون، فإذا أرادوا أن يعودوا إلى بلادهم قلهم عليه السلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي حديث ليأمكم أقرأكم أو أكبركم. ففي وفد من الوفود استقرأهم فوجد الطفل الصغير هو أكثرهم حفظا، وجده أكثرهم حفظا كان حافظ البقرة، قال اذهب فأنت إمامهم، فأنت إمامهم. ومن هذا الباب يعني إمامة الصغير تصح، بس بشرط أن يكون يحسن الطهارة ويحسن الصلاة. حتى وجدت أحد علماء الإسلام الكبار الشيخ بدر الدين الحسني رحمة الله عليه قرأ لنا في ترجمته، فكان عندما يأتي أولاد صغار يسأل ويجلس معهم يقول صلي فينا، من باب يعني تشجيعهم على على على العبادة. الحقيقة هذا أمر ممتاز. طيب قضية صلاة ساعة تفتح فيها صلاة الزوال الكرام، ساعة تفتح فيها أبواب السماء، يقول أحب أن يصعد عمل فيها وأنا أصلي بهذا.

0: يأبى ويأنف أن يذهب إلى الإفتاء ليستفتي. فماذا نفعل؟ والله هذا عليه أن يتواضع. والأمر الآخر يعني عليه أن لا يمكن يعني من زوجته إلا بعد يعني سؤال أهل الإفتاء في هذا دار الإفتاء. وهي إن أرادت لسه أنها تعمق المسألة ممكن تطلب بتثبيت الطلقة. وإذا رفعت قضية تثبيت الطلقة في المحكمة سيدعى وسيجبر على الحضور أو يحكم غيابيا. الموضوع ليس سهلا. ما بس هذا التهاون في دين الله. أنت طلقت مرات ومرات ولا تسأل وما بطلع تكون أنت الحكم الخصم والحكم. أنت من تقول لا أنا بعتبرك غير طالق. مش أنت اللي بتعتبر. ليس أنت اللي بيعتبر. تخيل لو الاعتبار الذاتي تركناه لخصومات الناس وقضاء الناس كان كل واحد بيعتبر حاله أنا محق. لا خلي القاضي يحسم وخلي المفتي يحسم وأنت لا تستطيع الحسم في هذه المسألة. طيب أخي أبو عوني تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدنا هل هناك رأي آخر عند العلماء في مسألة صلاة تحية المسجد لمن دخل المسجد والخطيب يخطب؟
0: والله هو فيه قول لبعض العلم قالوا صلاة تحية المسجد سنة واستماع الخطبة واجب فتقدم الواجب على السنة. هو هاي الناحية العقلية. لكن لما يكون عندي حديث عن النبي عليه السلام قال لذلك الرجل الذي جلس قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ألا تفهم منها يعني ترجيح الصلاة على عدم الصلاة؟
1: نعم بس علمونا سبحان الله وإحنا صغار لأنه الخطيب بتشتت واحد يصلي واحد قايم واحد قاعد.
0: لا لا لا
1: الخطيفات تعودنا انه بس تدخل مسجد اذا في خطوه تجلس.
0: احنا بنتكلم في الادله الشرعيه ما بنتكلم في نعم. يعني ماذا قال الناس لنا. فالراجح فيها بصراحه صلاه تحيه المسجد حتى والامام يخطب.
1: بارك الله فيك.
0: وفيكم. اشكرك يا سيدي. واذكر هنا حتى اخونا عون الله يكرمه امس بعت لي مجموعه من كلام الاتراك من اصدقائه كنه تكلموا عن حلقة أمس حول قضية محمد الفاتح وما أثير عنه من القتل وأكدوا أنه كل هذا كذب وحقيقة وهذا الذي نرجوه. طبعا هنا أحذر من قضية الأفلام والمسلسلات التاريخية التي تتعلق برجالات الإسلام إن المتقدمين أو المتأخرين. السبب لأنه احتمال أن يكون هنالك دس واحتمال أن يكون هناك تشويه. ذاك الآن كاتب هذه الروايات يجب أن يكون قد رجع إلى مراجع علمية ولازم يكون في جهة رقابة شرعية وتاريخية وكذلك لغوية على هذه النصوص كما يحصل في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. تعرض عليهم النصوص خاصة في القضايا التاريخية أحيانا بيرفضوها بيعدلوها وأحيانا تقبل. فمن هذا الباب حتى نتأكد أنه ما في دس ولا في تشويه. والله أعلم. زي مسلسل يوسف والله أنا ما حضرته كله ولكن في المشهد الأخير ظاهر أنه يناقض القرآن أنه هل أبوه وأمه سجدوا. القرآن يقول ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا. ماذا رفع العرش الراجح أنهما لم يسجدا. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح بابا

0: الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
1: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسة ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة أم الصماق مقابل البلدية. 079-54-321-40.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة إفهام لبرنامجكم فتاوى استكمالجي بعد إذن الحذر الكرام من المسلسلات التاريخية والدينية حتى نتأكد من صحة النص ضروري لأنه قد تمرر بعض القضايا الخطيرة الخاطئة ونحن لا ندري. بدأ انتباه شوي. ما حكم من لا يصلي صلوات الخمس ويصلي الجمعة فقط، وحكم من يصلي صلوات الخمس ولا يصلي الجمعة؟ كلاهما على خطأ طبعا، كلاهما تارك فريضة، وفريضة الجمعة هي طبعا هي من حيث حكمها هي فريضة ما بتختلف عن الصلوات الخمس، لكن إلى حكم زائد أنها فرض عين أن تشهدها في المسجد، ومن ترك ثلاث جمعات من غير عذر طبع على قلبه وكتب من الغافلين. فموضوع كثير خطير، كلاهما على خطر عظيم. من لا يصلي صلوات الخمس ويصلي الجمعة، طب ليش يصلي الجمعة؟ طب واللي من يصلي صلوات الخمس ولا يصلي، كلاهما على خطر، كلام تارك فريضة ومرتكب كبيرة بصراحة، بده يتوب إلى الله، ما بصح هذا الكلام إطلاقا. في أي عمر الأنثى يجب عليها لبس الحجاب؟ طيب هلا بصراحة هو التكليف يكون بالبلوغ، لكن هذا التكليف يجب أن يسبق بتعليم متدرج ضروري أيها الكرام. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع؟ إذا من ابن السبع، خلينا نقول سن التمييز، يبدأ تعليم البنت على اللباس والحشمة شوي شوي لحين تفهم وتقارن وتوافق من حولها من النساء والأخوات، عندها تتحجب كاملا عند البلوغ. أبو محمد فضل سيدي. أبو محمد
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله سيدي.
1: بس فيها سؤال بالنسبة للآية وما متاع الدنيا إلا متاع الغرور. في كان على إذا فسرها الشيخ اللي هي الفوطة اللي بتحطها المرأة.
0: كلام.
1: والتفسير الثاني اللي هو الحياة إنها ضئيلة ورخيصة بما معنى الكلمة يعني.
0: المعنى الثاني هو الأصح. متاع المغرورين. متاع الغرور بنغر الإنسان بصحته وبماله وبمنصبه. وهو والتمتع قليل فيفاجأ مات وانتهى وقامت القيامة وضاع عمره. هذا الصواب في هذه المسألة. أخي في أقوال في التفسير غير صحيحة أبدا. الله يرضى عليك.
1: الله فيك.
0: أنا بشكرك سيدي. يعني أكرمك الله. أكل حال في كما هو في مسائل شاذة في الفقه، في مسائل كذلك شاذة في التفسير. مثلا منها كلمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. لا يضحك، ضحك مش ضحك أمر آخر. ومتاع الغرور لا، هو متاع الغفلة، متاع الغفلة، هذا هو المعنى الأدق في هذه المسألة. طيب بقول هنا لو سمحت لو حد وصلني أجيب وصاني أجيب له شيء، هل يجوز أن أربح دون أن أبلغ الشخص الذي وصل؟ لا طبعا، يجب أن يعلم الشخص اللي وصاك من أنت، ما صفتك، هل أنت تاجر؟ أنا عندما أوكل تاجر وأكل بشراء مثلا كتاب، يشتري لي كتاب، أنا أعلم، بقول لي بدي إياك إياه بخمسين دينار مثلا، أنا بعرف أنه بدي يشتري بأربعين ويجيب لي إياه وبين إياه بخمسين، أنا بعرف. وهيك قطعة السيارات. إنما الآن إذا وصاني توصية صديق لصديقه، قريب لقريبه، الأصل أن لا يربح. فالوكيل أمين، أما التاجر يبيع ويشتري بأمانة، معنا مشكلة. حين أستخدم طاقة الائتمان تصل الرسالة للتأكيد إن كنت تريد أن تقسط المبلغ، بمعنى يشترون البضاعة ويبيعونك إياها بسعر آخر، كيف نطبق هذا النظام على وجبة الطعام اشتريتها أو فحص مختبر؟ على كل حال هذه القضية نتركها للجان الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. إن نظموا هذا العقد من صيغ المرابحة وضمن بطاقة التقسيط وتابعوها تنظيما وإجراء وتنفيذا يجوز، ولكن بده تنظيم معين، مش مطلع على التفاصيل فيها، ولكن هذا جواب عام. طيب يعني غريبة يا الكرام إنه نترك العلم. اليوم احنا تركين كل شيء ونمشي وراء الخرافات. بتكلم عن صداع متكرر وتثاؤب ونحافة، بقول واخبرني واحد من الناس هذا ديع السحر، ترجع عليه كلام. هذه مظاهر عادية قد تكون من باب الحمية، من باب عدم الشهية على الأكل، نقص مواد معينة، أو قد تكون من باب الأمراض. واحد عنده صداع عابر، صداع نسبي، بده علاج. تداووا عباد الله. وتركوكم من هذا، فإنه هذا كلام حتى يضحكوا على الناس، كلام غير صحيح. كان هنا في سؤال حول قضية المرابحة، هل بالضرورة أن تجريها الشركات فقط والبنوك؟ طبعا لا، طبعا لا، المرابحة يمكن أن تجريها أنت. واحد أنت عندك مال زيادة، واحد يشتري سيارة، بدل ما يروح للبنك وتعقيدات البنوك قلت له أنا أشتريها وأبيعها لك، بدك تمشي بنفس إجراءات المرابحة. هو يحدد السيارة بنوعها ولا لا معنى بنفسه، ويكون هو عارف سعرها. أنت الآن تنتهي مهمته، تذهب إلى معرض سيارات فتشتري السيارة إليك، في مجلس آخر تقول أبيعك إياها بكذا. هذا إن شاء الله جائز ولا حرج. هل يمكن أن ينوي الإنسان إذا ذبح والله العقيقة أو الأضحية ويقول والله لحمها للفقراء بنية الشفاء عن كذا وكذا؟ ما في حرج، يعني هي من حقه أن يستمتع بالأضحية والعقيقة بلحمها، لكن جاد بها من باب الصدقة عن إنسان فقير أو إنسان عليه دين أو إنسان مريض، ما في حرج. بعت لأحد الأخوة سؤال عن حديث مش بتحقق من مدى صحته ولا يبد مراجع، إنما ما هو المعنى؟ بيقول منسوب النبي: ألا وإن من أعلام الساعة وشرط أن يكون الولد غيظا. لازم نراجع الحديث نشوف مدى صحته، ولكن معناه صحيح. يعني قضية هاي كناية عن العقوق، أنه يغيظ أباه ويغيظ أمه، وهذا وارد في يعني قال سب أن تلد الأمة ربتها، من معانيها عند العلماء العقوق. وحقيقة أنه في هذا الزمن يعني صارت الموضوع واسع ومعروف لهذا. طيب، كان هنا في سؤال حول يعني قضية إضاعة المال، أنه هل من يشتري أشياء بالغة الثمن؟ السائل كان سائق يتساءل كأنه بيشتري أغراض لامرأة كبيرة في السن، ويقول وهي يوميا بتشتري بمبالغ بالمئات على أمور هو يراها تافهة، فهل عليه مسؤولية أنه بيشتري لها بوصلة؟ ما عليك شيء، أنت بصير عليك مسؤولية إذا اشتريت لها شيئا حراما، خمرة، خنزير. الآن إذا طلبت منك النصيحة ابذل لها النصيحة، لأن إذا هي عاقلة وعندها مال وافر واشترت ما تشاء وما تشتهي أنت ما لك علاقة. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني شكرا لشعورك لكن ما إلنا علاقة في هذا. طيب، معلمة بتتساءل. طيب خلنا نأخذ اتصال محمد ثم نعود للمعلمة. أخت محمد فضلي. الله يعافيك يا سيدتي، أهلا وسهلا.
2: والله شيخ قبل فترة كنت يعني بالعقبة. نعم. ففي كان جامع تحت السكن يعني، فأنا يعني ما نزلت، زوجي كان ينزل على الجامع بس أنا ما نزلت على الجامع، كنت أصلي يعني بالسكن. فآخر يوم نزلت على الجامع فلقيت القبلة يعني ما مش زي ما كنت أصلي، يعني أنا كنت أصلي دغري. فلما نزلت على الجامع
0: يعني كثير انحراف، كثير انحراف على القبلة،
2: على الزاوية يعني.
0: كيف على زاوية الغرفة؟
2: يعني مثلا أنا بالغرفة يعني مثلا كنت أصلي مستقيم، لا بالجامع كان على الزاوية يصلوا.
0: كثير يعني انحراف كثير صح؟
2: يعني زي ما بحكي لك إنه أنا مستقيم على الغرفة، يعني غرفة من أربعة
0: على الزاوية الشمال صح؟
2: على الزاوية الشمال.
0: طيب
2: يعني أعيد الصلاة.
0: كم صلاة صليتي في هذا الاتجاه؟
2: والله يا شيخ كل الأربع أيام.
0: والله يفضل إذا قضيتيهم بكون أحسن أفضل.
2: شكرا
0: بارك الله فيك، أشكرك. يعني هذا كثير مهم يكون السبب، لأنه هذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. الآن الخطأ هذا يرفع الإثم، ما أنا أدري أنه بعض أهل العلم يرون أنه حتى إذا صلى الإنسان مجتهدا وخالف القبلة صلاته صحيح لأنه مجتهد، ولكن سؤال هل يصح الاجتهاد في مثل هذا المكان؟ الاجتهاد يكون في خلا مش معروف، في بيت جديد وما في حدا حوله يسأله ممكن، أما هذا في مكان ممكن كان النظر إلى جهة القبلة في المسجد القريب، والله أعلم. يعني هذا الأرجح والأضمن في هذا. إذن التفسيرات الشاذة يكرم بدنا نتركها. المعلمة بتتكلم على أنها لو هل يجوز لها أن تعلم تدريس خصوصي أحد طلابها في مدرستها في صفها؟ والله هذا بدنا نرجع فيه أولا إلى قوانين وزارة التربية والمديريات، هل تقبل لمعلمها إذا كان أنا لا أدري هل هي في حكومة ولا في خاصة، هل تقبل وزارة التربية معلمية أن يدرسوا طلابهم دراسات خاصة في البيوت؟ هنا السؤال. الأمر الآخر، هل هي قادرة على أن تكون أمينة وعادلة مع كل الطلاب اللي بتدرسهم واللي ما بتدرسهم؟ سؤالان. السؤال الأول هو الأهم، إذا كان غير مأذون لهم لا يصح، وإذا كان مأذون لهم بالتدريس يجب أن يتقي الله المعلم والمعلمة أن لا يجاملوا أي طالب يدرس عندهم، يعني هذا الشرط هذا الذي نملكه. طيب، كان هنا في سؤال أحد الأخوة حول الصحة والمرض، إنه هل هي بقضاء وقدر؟ ما رأيك؟ كل شيء بقضاء وقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، حتى في حديث حتى العجز والكيس، العجز والكيس، العجز هو عدم التوفيق في العمل، والكيس يعني واحد، شوف واحد صناعي ماهر واحد صناعي غير ماهر، حتى هذا بقضاء وقدر. لكن قضاء وقدر فكرته عميقة ما تنشغل فيه، احنا مطلوب أن نؤمن به وأن نعمل بما أرشدتنا إليه الشريعة من إتقان للعمل، وأن نطلب من الله القبول والمزيد. إن ما تدخل في التفاصيل، لأنه الآن هذه القضايا إذا دخلنا فيها في المرض خاصة وفي النكبات وفي المصائب وفي كذا، احتمال أنك تصير تعترض على حكمة الله، حكمة الله أنت لا تعرفه، أنت آمن بالله عليما حكيما بشكل إجمالي، التفاصيل ليست لك. أخي أنس تفضل سيدي.
3: عليكم يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي، أهلا وسهلا بك.
3: الله يرضى عليك دكتور. أنا من سكان العقبة، وعندي والدتي نزلت عندي 4-5 أيام أو أسبوع أسبوعين، بالنسبة للصلاة تجمع وتقصر كامل ولا كيف؟
0: كم يوم بتتقيم عندك؟
3: والله مش مبين، يعني حسب، ما في مدة معينة،
0: يعني ممكن أسبوعين شهر؟
3: لا مش هيك، لا ممكن أسبوع.
0: يفضل لا، ما دام إن راح تقيم أكثر من 4 أيام فمنعتبرها مقيمة، فالمقيم لا يقصر ولا يجمع، خاصة هي جاي عند بيتي ابنها، يعني وضوها سهل، صلاتها سهل، حركتها سهلة، صح؟ بخلاف المسافر اللي بنتقل إلى بلد غريبة عنده يحتاج إلى التخفيف عنه. فأقترح عليك أنه ما في داعي للقصر والجمع إلا أثناء المسير، أحسن
3: أثناء المسير فقط.
0: نعم يا سيدي.
3: طب لو كان مثلا 3 أيام،
0: في رأي لبعض العلم أنه ممكن أن يقصر أول 4 أيام ويبدأ بعدين في التمام بعد ذلك.
3: خلاص، بس الافضل انه
0: تصلي. نعم يفضل. نعم،
3: بارك الله. شكرا
0: دكتور. يعني طبعا الكرام، فكره السفر يعني فيها مشقه، ساعود لها الاهميه ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي،
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: صوت

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو بدي أحط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة إلو فكرة. اسمع، من كرم زمزم تعالى

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. طبعا معاذ الله نشدد على الناس في قضية السفر، على العكس يعني الرخصة من النبي السلام محترمة ومقدرة وما ويعمل بها، لكن مفهوم السفر يختلف من عصر إلى عصر. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، السفر إلى مكان غريب غير السفر إلى مكان قريب أو إلى مكان إلى بيتك إلى بيت ابنك، فهذا ميسور. فمن هذا الباب يعني كل ما الإنسان يعني شعر بالحاجة يأخذ بحكام السفر، وإلا يفضل عدم ذلك. هل يجوز الإمام إطالة الخطبة الجمعة المعتاد؟ لا والله لا، الأصل أن يلتزم بتوجيهات وزارة الأوقاف وهي صحيحة، ما يزيد عن ربع ساعة، بعضهم يبالغ، بعضهم يصل إلى 30 دقيقة أو 35 دقيقة، ويشدد على عباد الله في أيام حر وفي أيام برد، ما بصح ذلك. سؤال مهم من إحدى الأخوات أنه هي فقدت شيئا ثم وجدت هذا الشيء موجود عند أقاربها كأنه سرق منها، فالآن بتقول ماذا لو أني ذهبت إليهم فسرقت منهم شيئا؟ لا ما بصح هذا الكلام. ما الواجب الآن؟ الواجب إما أن تسامحي وإما أن تطالبي، يا بتسامحي خلص والله يسامحهم، أو تطالبي بهذا الشيء اللي وجدتيه. إلا إذا كان الشيء مثلا نفس الغرض اللي إليك هي بدأت تأخذ إشي ثاني، أو الشيء اللي وجدتيه في بيتهم وأنت متيقن أنه لك، هذا ممكن أخذه. يعني أنت وجدت حقك إن كانت القصة كما هي. أما الآن لماذا نمنع من أنك تأخذ أي شيء من بيتهم؟ احتمال أن تأخذ شيئا أكثر قيمة من اللي إليك، اللي قيمته 5 دنانير وخدت 50. فالآن يا المسامحة أو المطالبة باللي إليك، أما كل واحد يأخذ على خاطر وما بصح. حتى سألني سائل سبحان الله بشكل شخصي حول قضية خطيرة، إنه موظف كان في شركة معينة وظلموه، هكذا بناء على السائل، وظلموه حقه فهو استولى على البيانات وعنده بيانات الزباين وبطل من عندهم، فصار حضرته بده يستخدم بيانات الزبائن في عمله الجديد لتفوت المصلحة عنهم. قلت له لا يجوز أبدا، ما بصح. أنت إلك حق أن تطالب بمالك، إلك أن تقاضيهم ترفع عليهم قضية مطالبة المالية، وليس لك حق أن تعتدي على بيانات مالية. طب أنا وما أدراني ما الذي لك من مال وما قيمة هذه البيانات؟ بيانات شركة احتمال تقدر بالألاف واحتمال أنت إلك عشرات، ما بيجوز. أنت طالب اللي إلك واترك حقهم، ما إلك أن تعتدي عليها. وأنا هنا يعني أنا بشكر الإخوة الذين يسألون، مجرد السؤال هذا دليل أنه فيهم خير وأنهم ما بيحبوا الظلم، لكن بجوز قسوة بعض الناس هم اللي بتخليهم يفكروا في هذه التفكيرات. لكن الحمد لله مدام بيسمعوا الكلام العلمي الشرعي يقول لهم طالب اللي إلك ولا تعتدي على حقوق الآخرين. دكتور معين تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل الحب والاحترام
0: لك يا سيدي، حياك الله.
1: فريق العمل الرائع،
0: فريق العمل كله بسلم عليك.
1: تسلم. الله يسلمهم جميعا ويحفظهم ربي ويحميهم من كل مكروه.
0: آمين. تفضل.
1: بالنسبة لي إن التجميل إنه يعني حديث قدسي قال تعالى، يعني حديث قدسي إن الله جميل ونحب الجمال.
0: صحيح.
1: يعني كلنا نحب الجمال، نحب نتجمل وكل شيء، ولين لحيته طويلة يخفف منها. أنا يعني بقول لا بأس صح ولا لا؟
0: طيب.
1: هي لما تكون مكثفة كثير كثير وخفف منها جميلة، بتلاقي بنظف زي ما بده صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فأنا بقول إنه إن بالنسبة للتجميل بالنسبة للرجال، يعني في عندنا تجميل للرجال، في عندنا تجميل للنساء، يعني شو حكم الشرعي فقط؟ يعني
0: أنا خليني أفهم منك، أنت شو فهمت حديث إن الله جميل ويحب الجمال؟ ماذا فهمت معنا؟
1: يعني جميل إنه يعني الإنسان لازم يتجمل بأخلاقه، يتجمل.
0: أحسنت.
1: قبل
0: جمال المنظر، جمال القول وجمال الفعل وجمال الإحسان.
1: نعم.
0: وجمال الصدقة. بارك الله فيك.
1: جمال الصدقة وجمال. طيب. التواضع.
0: أنا بشكرك يا دكتور، بشكرك يا سيد. ما هو أحلى أكرمك الله. أنا أخشى ما أخشاه نفهم حديث إن الله جميل وحب الجمال، الجمال الذي يظهر للناس من باب إما المرأة إن تبرجت للرجال، أو من باب الرجل إن فعل ذلك كذلك مرآة وفخرا. لا ما بصح حديث من جر ثوب أخويا لا فليتبوى مقعده من النار. إذن إن الله جميل وحب الجمال، الإنسان مظاهر الجمال جمال قلبه وطهره، جمال لسانه، جمال يظهر انه هذا انسان عنده ورع عنده هذا المعنى المقصود، والله تعالى اعلم. بدناش نصرف الاحاديث الكرام الى غير مرادها لانه هذا خطا الحقيقه، واكيد الاخ الفاضل ما قصر، ولكن هو اشار الى مساله اخرى، قضيه القسم اللحي. هذه قضيه اللحي مساله خلافيه بين العلماء، منهم من يرى وجوب الاعفاء تركها، بس ما قالوا بوجوب تركها ان تكون يعني مش حلوه بصراحه، يعني تهذيبها مقبول. هذا كان سيدنا عبد الله بن عمر يأخذ من طولها ومن عرضها، إذا بدنا نفهم. ومنهم من يرى كراهيته، ومنهم من يرى الجواز حلقة، لا يعتبرون إلا أنها عادة من عادات العرب، أحب الإسلام أن تبقى ليس أكثر من ذلك. سؤال غريب طبعا، ولكن هكذا ورد. إحدى الأخوات كان اشترت مرطب لليدين من مطار معين، وطلع أنه من زيت الخيل، هل يجوز استعماله؟ ما في حرج، ما في، الزيوت كلها ممكن استعمالها، لا حرج في ذلك أبدا. كان هنا بيسأل حول قضية ما المعتمد في البلد عندنا، أي مذهب؟ والله ما في مذهب معين لكل البلد أبدا، لأنه الأحوال الشخصية اللي هي المحاكم أغلبها من المذهب الحنفي، وتأخذ من الشافعي، وتأخذ من المالكي في بعض القضايا. عبادة الناس أغلبها المذهب الشافعي، لكن إحنا بالنسبة للناس طلبة العلم والذين يدرسون عليهم أن يدرسوا مذهبا ويتعمقوا فيه، ولو انفتحوا على المذاهب الأخرى لكان خيرا لهم وأقوم، حتى لا يطعنوا في المذاهب الأخرى أبدا، ولهم أن يرجحوا، ولهم أن يقولوا هذا أقوى بهذا الحجة، ما في إشكال. أما الناس العاديون فلا مذهب لهم، هذا الأصح، مذهب من يستفتي. استفتيت فلان، ألا بعض الناس قد يأتيك وهم قليل يقول لك أنا أريد هذه المسألة على المذهب الحنفي، بعض المالكي، بعض صدقا في بعض الناس هكذا يبعثون رسائل، أنا بدي الرأي الشافعي في هذه المسألة، وحقهم، ولا حرج في هذا، لا حرج في هذا. حتى هذا قرأناه في كتب الفتاوى، أنه افتهم بالراجح الذي عندك، فإذا قال لك افتني بما ترجح بالراجح، إذا قال لك افتني بالمذاهب أعطي المذاهب، وهكذا. إذن هذا حتى جزء من التعليم، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأولئك الصحابة الذين أفتوا واحدا من الرجال بعدم الاغتسال أو بالاغتسال فمات، فدعا عليهم قتلوه وقتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، يعني بمعنى الإنسان فقط يتأنى، العلم كرم واسع وطويل، يتأنى الإنسان يقرأ ويرجح. وكم هي من المسائل التي الإمام مالك وغيره كان يسأل عنها وتتردد في نفسه يقول لا أدري، يعني يريد مزيدا من البحث والنظر بهذا. فعملية الفقه والتفقه عملية دائمة يكرم، دائما الإنسان يفكر فيها ويعدل ويغير، ولا حرج في ذلك. وأن أخطأ يقول أخطأت، ولا حرج، المهم أن لا نفتي بخطأ، وأن لا نخرج عن المعلوم من الدين بالضرورة. مسائل الخلاف اللي قضيت قص اللحية والأخذ منها، عدم الأخذ منها، المسعى الخفين والجوربين، مسألة بسيطة. لكن الأخطر من لكم أن نتشاغل عن قضايانا العامة. اليوم للأسف تشاغلنا عن قضايانا الكبرى بقضايا افتعالية أنا بفترضها بين المشايخ، عاملين صراعات لا أول إلها ولا آخر في مسائل تاريخية ستبقى خلافية وسيبقى فيها الخلاف. لكن قضيتنا اليوم من حفاظ على فلسطين، الأرض المقدسة، على المسجد الأقصى، على دماء الشهداء والمناضلين، على عدم تهويد بقية القضية إلى غير ذلك، هذا هو الذي يجب أن يستحوذ الاهتمام أهل العلم، أن تجتمع كلمتهم على هذا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعانا الكرام إلى العلم والتعليم، أن لا نكتفي بما تعلمنا، بس بدك تعلم، كأن زكاة العلم بذله، وهو كذلك زكاة العلم. الله عز وجل أعطاك العلم مش بالضرورة تكون متخصص في الشريعة ولا خريج شريعة ولا أي شيء، إنما فيما علمت من معلومة صحيحة بلغها للناس، سمعت حديث عجيب بلغ للناس، ملاحظة سديدة من أحد أهل العلم بلغها للناس، مدى المجالس العبث واللهو، وفي مجالس اسمه مجالس الغيبة، فاكهة المجالس يغتاب الناس، لا كل واحد يعني ينتقي أفضل ما قرأ وأفضل ما سمع وأفضل ما استفاد ويقول نتباحث في هذه المسألة. كان الصحابة سمرهم في العلم، هكذا وصفوا، سمرهم في العلم، يتطارحون المسائل، وفي كتاب الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحب العلم والتعليم، لأنه لما خرج على حلقتين في المسجد، واحدة في الدعاء والتلاوة والثانية في العلم والتعليم، قال هؤلاء يدعون الله ولعل الله أن يعطيهم سؤلهم، وأما هو إنما بعثت معلما، فجلس في حلقة العلم والتعليم. العلم والتعليم الكرام ممارسة، مش بالضرورة تروح إلى جامعة ومدرسة، أنت في بيتك، في عملك، في مؤسستك. الله يجعلنا لكم ممن نتعلم ونحسن التعليم. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الاستثمار يقول إن أولويات الحكومة في الاستثمار تتركز خارج العاصمة عمان. شركة الطيران ويزير تعلن تعليق رحلاتها مؤقتا إلى عدد من دول المنطقة من بينها الأردن حتى 25 من تشرين الأول. شهيدة ومصابون بنيران الاحتلال ونسف منازل في قطاع غزة. إلى التفاصيل، حياكم الله. قال وزير الاستثمار طارق أبو غزال اليوم إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل. وأضاف أبو غزال خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية أن عدد المشاركات الدولية المسجلة في المؤتمر بلغ حتى اليوم 338 مشاركة من 198 شركة دولية، فيما يستهدف المؤتمر مشاركة نحو 700 شخص من الأردن والخارج. في سياق متصل قال أبو غزالة إن أولويات الحكومة في الاستثمار تتركز خارج العاصمة عمان بهدف تعزيز التنمية المحلية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات، مؤكدا أن الاستثمار يجب أن ينعكس على التنمية المحلية حتى يحقق أهدافه الاقتصادية والتنموية. أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الحكومة لن تتساهل مع أي صاحب عمل أو عامل غير أردني مخالف بعد انتهاء فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، مشددا على أن الفرصة التي منحتها الحكومة قد لا تتكرر خلال السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس المقبلة. وقال الزيود لحياة فم إن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة قوننة العمالة غير الأردنية حتى الأول من كانون الأول جاء بعد تقييم الفترة السابقة التي امتدت من حزيران حتى أيلول بهدف تعزيز تنظيم سوق العمل وتوسيع قاعدة بيانات وزارة العمل، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل. أعلنت شركة الطيران ويز إير تعليق رحلاتها مؤقتا إلى عدد من دول المنطقة من بينها الأردن حتى 25 من تشرين الأول 2026، على خلفية تحذيرات تتعلق بسلامة الطيران في ظل التوترات الإقليمية. وجاء قرار التعليق بعد أن وضعت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأجواء الأردنية ضمن قائمة عدم التشغيل في نشرة معلومات خاصة بمناطق النزاع. في متابعات ناس، استشهدت امرأة وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع تصاعد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ عام. ينضم إلينا مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله، كيف هي الصورة والأوضاع اليوم في قطاع غزة في ظل الخروقات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم محمد، أبرز الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية هو ما حصل ضبيحة هذا اليوم، حيث أوقعت المقاومة الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة وبالتحديد في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع الميليشيات والعصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي في كمين محكم أوقع إصابات محققة في صفوفهم. وفي تفاصيل الحدث، في تمام الساعة 7:30 من صباح هذا اليوم تقدم عدد من عناصر العصابات العميلة إلى منطقة مواصي رفح المكتظة بالنازحين، وقاموا بتفتيش عدد من خيام النازحين، وقاموا باعتلاء منزل لأحد العائلات. وفي تمام الساعة 8:30 قامت المقاومة بإيقاع عناصر العصابات العميلة بكمين محكم استهدفتهم بشكل مباشر وأوقع عدد من الإصابات في صفوفهم. وبعد ذلك قام عناصر العصابات بإطلاق النار باتجاه الخيام بشكل عشوائي، من الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وصلوا إلى مستشفى الصليب الأحمر الواقع في تلك المنطقة، وبعد ذلك بدقائق قامت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المناطق الجنوبية والغربية لمدينة رفح بإطلاق عدد من القذائف الدخانية باتجاه مواصي رفح للضغط على انسحاب العصابات العميلة وسحب مصابينهم. بعد ذلك تدخل طيران الاحتلال المروحي وقام بقصف منزل لأحد العائلات في تلك المنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران به وحدوث أو إيقاع إصابات في صفوف المواطنين الذين تم نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر، وكذلك عددا منهم إلى مستشفى ناصر الطبي. هذه الحالة تتكرر باستمرار محمد فيما يتعلق بالعصابات العميلة وتغطية الاحتلال الإسرائيلي من خلال طائراته المسيرة وكذلك المروحية لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لكن كان هذا الحدث الأبرز حيث أوقعتهم المقاومة في كمين. بطبيعة الحال محمد، خرقات الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته لا تقتصر على هذا الجانب، حيث قصدنا شهيدة ارتقت بفعل قيام مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بإطلاق قذائفها صوب الخيام في منطقة أليتوان في منطقة بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء هذه الشهيدة وإصابة عدد من أفراد عائلتها ولا سيما زوجها بإصابة خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. هذه الخروقات محمد تتزامن مع واقع ميداني صعب، وكذلك الأجواء التي لا تفارق من خلالها طائرات الاستطلاع الإسرائيلية والجهد الاستخباري الكبير في عموم أجواء قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. وتشدد قوات الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس لن يغلق عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، وأضاف أن المبنى سيعرف باسم البعثة البريطانية في القدس وسيعمل بشكل مستقل وسيظل قيد التشغيل. وأشار إلى أن بريطانيا ستعمل على تعزيز حضورها مجددا خلال الأشهر المقبلة. وأكد ميليباند أن بلاده لن تتخذ إجراءات مماثلة ما دامت المناقشات جارية. ومن جانبه قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر إن القنصلية البريطانية في القدس تنهي عملياتها اليوم، مشيرا إلى أن القنصل العام وعشرين دبلوماسيا بما فيهم أو بمن فيهم القنصل العام سينهون مهمهم ويغادرون إسرائيل. وثقت شبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 453 عملية توغل بري للقوات الإسرائيلية في سوريا، واستشهد 69 شخصا على الأقل خلال الفترة من 8 من كانون الأول 2024 حتى 6 من تشرين الأول 2026. جاء ذلك في تقرير للشبكة تناول ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها في الأراضي السورية منذ يوم سقوط النظام السابق. وبحسب التقرير تركزت عمليات التوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد وبدرجة أقل في ريف دمشق. نقل موقع نور نيوز عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي تأكيده أن الصناعة النووية الإيرانية لم تتوقف على الرغم من الضغوط والعقوبات والهجمات التي تستهدف الصناعة النووية في البلاد. وفي معرض حديثي عن مسؤوليات نظام السلامة النووية في البلاد، قال إن نظام السلامة التابع للمؤسسة يراقب أوضاع أكثر من 6600 مركز خاضع للترخيص والرقابة على الأداء، كما يخضع نحو 85,000 من العاملين في مجال الإشعاع في البلاد للإشراف. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم، وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 دولارات إلى 104.20 دولار للبرميل، مدفوعة بتصاعد الهجمات على حركة الشحن في الخليج وتعطل إنتاج النفط في الولايات المتحدة بفعل إعصار، إلى جانب مخاوف من اتساع نطاق التصعيد العسكري مع إيران. وجاء ارتفاع الأسعار في ظل تزايد المخاطر التي تهدد إمدادات النفط العالمية مع استمرار الهجمات على حركة الشحن في الخليج، بالتزامن مع توقف إنتاج نفطي في الولايات المتحدة نتيجة إعصار. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع من كرم زمزم تعال.

0: إلى فكرة.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. تبدو بورصة عمان أمام مشهد اقتصادي مغاير، إذ تكشف الأرقام تحولا في خريطة المال وحركة تعيد رسم المزاج الاستثماري. القيمة السوقية للأوراق المالية المملوكة بحسب الجنسية بلغت نحو 32 مليارا و850 مليون دينار. يستحوذ الأردنيون على 58.21% منها، فيما تشكل الملكيات غير الأردنية أكثر من 41% في مؤشر على حضور لافت لرؤوس الأموال العربية والأجنبية في السوق. وتشهد البورصة موجة من النشاط، أعادت السيولة إلى التداول وحركت أسهما كما يصف مراقبون بقيت لسنوات تراوح مكانها، ودفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في قيمة الأصول والفرص الكامنة خلف الأسعار. وبين تراجع جاذبية الودائع وارتفاع قيمة الأصول العقارية وتزايد الرهان على الأسهم التشغيلية وأسهم النمو، تتشكل معادلة استثمارية جديدة تحت ثلاثة عناوين: سيولة تبحث عن عائد، وأصول تبحث عن إعادة تقييم، وسوق يحاول استعادة بريقه. والسؤال: هل تشهد بورصة عمان بداية دورة استثمارية مختلفة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور. مرحبا بك دكتور محمد، هل ما تشهده بورصة عمان يمثل بداية دورة صعود جديدة أم مجرد تحرك مؤقت للسيولة؟
1: شكرا، وأنا بسعد بالتواصل معكم. صحيح أنه يعني بالنسبة للبورصة زي ما لاحظت يعني وزي ما ذكرت في التقرير، يعني الحمد لله في حركة واضحة وفي حركة كبيرة. طبعا إذا بتلاحظ أنه العام الماضي نمت الأسعار ومؤشر البورصة حوالي يعني 59%، والسنة لغاية الآن نامي مؤشر البورصة 16%. فبالتالي احنا بنحكي عن زيادة قيم البورصة وعن زيادة أسعار الأسهم بمعدل حوالي العام الماضي وما مضى من هذا العام حوالي 75%، يعني نقدر نقول تقريبا تضاعفت إلا شوي قيم الأسهم. وبالتالي اللي كان عنده سيولة وجد أنه من المناسب أنه يوضعها في الأسهم، سيما أنه الارتفاعات ما زالت متواصلة، وبالتالي هذا زاد حجم التداول بشكل يومي وبشكل شهري وبشكل سنوي، وزاد الأسعار لأنه زيادة الطلب شيء توقع الناس أنه راح اللي يكون الزيادة في الأسعار، بالإضافة للنقطة الثانية اللي هي قضية زيادة الأرباح. يعني أرباح الشركات المدرجة في السوق المالي يعني 1.2 مليار تقريبا زادت بمعدل حوالي 16%، وبالتالي هذا بدل على أنه المستثمر أصبح ينظر باتجاهين: الاتجاه الأول العائد السنوي اللي بيجي نتيجة زيادة الأرباح والتوزيعات اللي بتقوم فيها الشركات المختلفة، وخاصة الفوسفات والبوتاس والبنوك وغيرها من الشركات الكبيرة زي المصفاة وشركة الاتصالات الأردنية وشركات الكهرباء، بالإضافة للعائد أو الربح الرأسمالي، أنه السهم قاعد بزيد، فالسهم قاعد بزيد قيمته بنفس الوقت بالعائد اللي بيتوزع سنويا من الأرباح برضو قاعد بزيد، فبالتالي هذا كان نقطة جذب سواء كان للأردنيين أو لغير الأردنيين.
0: أسألك دكتور محمد، كيف تقرأ استحواذ المستثمرين الأردنيين على قرابة 58% من إجمالي قيمة الملكية مقابل يعني تقريبا 42% للجنسيات الأخرى؟
1: يعني أولا الأردنيين بلدهم وثقتهم بالاقتصاد الأردني ومطلعين على معلومات كاملة عن هاي الشركات بصورة تفصيلية، وبالتالي يعني جزء منهم بيكون يعني يا إما بيكون عامل أو له علاقة بهاي الشركات من قريب أو من بعيد، بالإضافة لأنه الشفافية اللي بتتمتع فيها السوق المالية الأردنية واللي بتتمتع فيها الشركات سواء كان الإفصاء عن البيانات المالية أو تغييرات هيكلية أو جوهرية تؤثر على سعر السهم سواء كانت من ناحية داخلية أو خارجية. يعني هذا يعني أستاذ هذا يعني أحد الجوانب. الجانب الآخر إنه إحنا عندنا المنطقة بشكل عام، المنطقة العربية يعني إلى حد ما يعني نتيجة الأوضاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية يعني إلى حد ما في نوع من عدم الاستقرار، وبالتالي بعض المستثمرين يعني رأس المال زي ما بيقولوا جبان، فبعض المستثمرين يبحث عن أسواق في ملاذات مختلفة تكون آمنة، وبالتالي الأردن الحمد لله يعني هو ملاذ آمن وبلد مستقر سياسيا ومستقر اقتصاديا. بالإضافة للنقطة الثالثة أخي الحبيب، وهي أنه يعني الأداء الاقتصاد الأردني بشكل عام بالإضافة لأرباح الشركات المدرجة في السوق المالي، يعني النمو الاقتصادي حقق 3% النصف الثاني من العام هذا، وهو رقم إلى حد ما يعني من أعلى الأرقام خلال الكم سنة الماضية. الصادرات نمت بشكل كبير حوالي 16%، الاحتياطيات الأجنبية وصلت لمستويات لم تصلها بالسابق حوالي 28 مليار تكفي حوالي 10 أشهر. فكل المؤشرات، الدخل السياحي، حوالات العاملين، يجب أن احنا هنا نقول نقطة كمان أخي الحبيب، أنه يعني الأردنيين بيشتغلوا في الخارج قد يكون لهم دور بينهم حول جزء من مدخراتهم أو
0: طيب دكتور محمد، بالنسبة للأسهم القيادية، هل ما تزال الأسعار الحالية توفر فرصا استثمارية جاذبة طويلة الأجل؟
1: يعني إذا أنت طلعت للقيمة الدفترية، للقيمة الإسمية، وللقيمة السوقية، وللقيمة مستندة إلى الموجودات الشركات هاي، ما زالت الأسعار إلى حد كبير ما زالت يعني في مجال لأنها ترتفع أكثر وأكثر، لأنه العائد على السهم أعلى بصراحة في الأسهم القيادية اللي أنت تذكرها أو ذكرتها أو اللي يعني بذهننا. العائد على السهم السنوي أعلى من العائد على الوديعة بالبنك، وبالتالي هذا يعني بيجذب المستثمر أو المودع أو اللي عنده يعني سيولة إنه يروح باتجاه الأسهم، فيما إنه قلت لك مش بس العائد، كمان إنه السهم قاعد بزيد، وبالتالي يعني قيمة الموجوداته نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم أرباح رأس مالية فقاعد بتزيد بالإضافة للعائد الأعلى.
0: طيب أسألك دكتور محمد، ما المطلوب اليوم لتعزيز جاذبية سوق رأس المال الأردني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية طويلة الأجل؟
1: نعم، يعني هي زي ما انت ذكرت اهم شيء انها تكون طويله الاجل، ما تكون نتيجه مرحله سواء كان في المنطقه في الدول المجاوره او باي جهه ثانيه، يعني انها تكون طويله الاجل وانه تكون بعيده المدى، وانها ما تكون استثمارات يعني مضاربه، وهي كذلك يعني استثمارات مش مضاربه، هي معظمها استثمارات طويله الاجل. يعني هذا بتطلب انه الاقتصاد الاردني يخطو خطوات دائما للامام من ناحيه النمو الاقتصادي ومن ناحيه جذب الاستثمارات. المؤشرات كلها إيجابية، نمت حوالي 25% الاستثمارات الأجنبية، من ناحية المؤشرات الصادرات غيرها، الدخل السياحي، الحوالات العاملين، العملة الأجنبية، من ناحية برضو عجز الموازنة والمدنية ما يكون فيهم زيادة حتى أنه المستثمر يشعر أنه ما في هناك ضرائب إضافية مستقبلية على الشركات وعلى المؤسسات. هذا كله تحديث الرؤية الاقتصادية تطبيقها على أرض الواقع، وشعور المواطن بالارتياح نتيجة زيادة دخله أو إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل بصورة يعني أكثر وأكبر، حتى أن المواطن يشعر بالتحسن. كل هذا دعامات رئيسية، واستقرار التشريعات كمان شيء مهم، أنه مش كل يوم إحنا نخلق تشريع وبالتالي المستثمر يشعر بأنه كل يوم أمامه معضلة أو تغير في القانون أو في النظام أو في التعليمات، حتى أنه يستمر في أنه يدفع بجزء من أمواله والسيولة اللي عنده للاستثمار بالسوق المالي.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، تحول إلى الأكاديمي والباحث الاقتصادي محمد الحدب السرحان. مرحبا بك سيد محمد، ماذا تقول الأرقام عن هيكل ملكية الأوراق المالية في سوق عمان المالي؟
2: سيدي شكرا جزيلا للاستضافة. بورصة عمان أنا من وجهة نظر اليوم لا أشهد مجرد ارتفاع في أسعار الأسهم، لكن أيضا هنالك تحسن في الأرباح والقيمة السوقية وحجم التداول، وهذا انعكس كله على وجود قوي لرأس المال العربي. اليوم القيمة السوقية لبورصة عمان بنهاية أيلول تقارب 30.3 مليار دينار أردني، وهي موزعة بصورة رئيسية على القطاع المالي بنحو 13.4 مليار دينار، القطاع الصناعي 13.1 مليار، والخدمات 3.8 مليار دينار. لكن داخل هذه الهيكلية يوجد تركيز واضح. البنوك بالنسبة للقطاع المالي تشكل 12.1 مليار من 13 مليار، والتعدين والاستخراج يشكل 12.3 مليار من إجمال القطاع الصناعي. البورصة قوية في البنوك والتعدين، وهذا واضح للجميع وهذا إيجابي، لأننا نتحدث يعني صراحة محمد عن قطاعات كبيرة وربحية. لكن الفرصة المقبلة هي توسيع عمق السوق بإدراج شركات جديدة في التكنولوجيا والصناعة والخدمات والطاقة والسياحة، وخصوصا أن هنالك ثقة من المستثمر العربي والأجنبي، بلغت يعني ملكية الأجانب بمن فيهم العرب تقريبا 46%.
0: هل يمثل هذا مؤشرا على جاذبية السوق، أم تحتاج النسبة إلى النظر في طبيعة هذه الاستثمارات؟
2: لا، أنا من وجهة نظري هذا عامل إيجابي. عندما يكون لديك مالك ثقة كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب في أداء الشركات المدرجة في بورصة عمان والاستثمار بهذا الحجم، هذه رسالة مهمة وإيجابية. هذه تعزز الحمد لله الاستقرار السياسي والأمني التي ننعم فيه بالأردن بحكمة وحنكة دراسة الملك حفظ الله ورعاه، وتؤكد أن هنالك أيضا مؤشرات اقتصادية قوية جدا مهدت لهذا الأداء الممتاز لبورصة عمان، من حيث الجهود الحكومية في ما يخص رؤية تنفيذ التحديث الاقتصادي وتوفير كل التشريعات لسهولة ودخول وخروج الأموال من وإلى الأردن من خلال المستثمرين العرب والأجانب. هذا كله بمجمله أدى إلى أن يكون هناك ثقة كبيرة في بورصة عمان وفي الشركات الأردنية والبيئة الأردنية، وكان هناك استثمار كبير جدا. أيضا حجم التداول ارتفع من تقريبا 8 مليون دينار إلى 12 مليون دينار. يعني المؤشرات كلها تؤدي إلى نفس الهدف الرئيسي، أن هنالك يعني أداء حقيقي وليس مجرد ارتفاع في أسعار أسهم الشركات. هنالك أرباح الشركات للنصف الأول من هذا العام بلغت رقم يعني تاريخي، 1.2 مليار دينار أرباح صافية في النصف الأول من العام، وهذا يمثل 14.3%، وهي أعلى ثاني أعلى أرباح نصف سنوية. إذن ما نشهده اليوم من يعني
0: إذن هنا يطرح سؤال، يعني ما القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهل تتوافق طبيعة الملكيات الحالية مع أولويات الاقتصاد الوطني؟
2: نعم، حاليا القطاعات التي توجه إليها الاستثمار بشكل كبير هي القطاع المالي والقطاع الصناعي، خصوصا في قطاع البنوك وقطاع التعدين والاستخراج. لكن ذلك لا يعني أن نقفل الطريق في الانتقال إلى يعني سقف أعلى للسوق عمال بورصة عمال من خلال السماح بإدراج شركات جديدة. اليوم نحتاج إلى شركات كبيرة وناجحة تدخل السوق، خصوصا من القطاعات الجديدة. أيضا يجب إحياء ثقافة الاكتسابات الأولية الـIPOs، يعني البورصة يجب أن تصبح مرة أخرى أداة للشركات للحصول على رأس مال للنمو وليس فقط سوق لتداول الأسهم القديمة. وأيضا نقطة مهمة جدا، يجب زيادة المستثمر المؤسسي، يعني يجب أن يتم استهداف صناديق الاستثمار، صناديق التأمين، التقاعد، مدراء شركات الأصول ذات القدرة الكبيرة على توفير السيولة على المستوى العالمي، مثل صناديق الـATFC وأدوات استثمارية متنوعة. هذه كلها تسمح يعني إن شاء الله بوصول السوق أيضا مستويات أكبر، وخصوصا اليوم بورصة عمان لديها أيضا يعني اتفاقيات مع منصة التبادل، وهذا يسمح أيضا للمستثمرين في 10 بورصات تقريبا بالاستثمار في الشركات الأردنية. يعني لا يجب أن نكتفي بربطها إلكترونيا، لكن يجب أن نربط أيضا الشركات الأردنية نفسها بمدراء الصناديق والمستثمرين في المنطقة العربية، وهذا ما يسمى بإنفستر روود شوز. يعني يجب أن نعمل مثل هذه العروض للمستثمرين بشكل دوري من قبل الشركات الأردنية لجذب الاستثمارات في الشركات الأردنية.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، الأكاديمي والباحث والاقتصادي محمد الحدب السرحان. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلمة. إرادتان ملكيتان بتعيين فيصل الفائز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 25 من الشهر الحالي. الدكتور ياسين الخياط في عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ اليوم. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. وزير الاستثمار يقول إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار. شركة الطيران ويز إير تعلن تعليق رحلاتها مؤقتا إلى عدد من دول المنطقة من بينها الأردن حتى 25 من تشرين الأول على خلفية تحذيرات تتعلق بسلامة الطيران في ظل التوترات الإقليمية. صحة غزة تعلن عن وصول 4 شهداء و28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. وزير الخارجية الإيراني يقول ندرس حاليا وجهات النظر الأمريكية وسنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وأخيرا قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني يقول إن أمن مضيق هرمز يقوم على إرادة واستعداد القوات الإيرانية. ختام موجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج الأسبوعي من الظلمات إلى النور، نسعد دائما فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله دكتورنا،
1: أسعد الله أوقاتك بكل الخير، ربي يحفظك ويرعاك، ودائما نسعد أن نكون بين يديك. قبل ثلاثة أعوام ومثل هذا اليوم كان أول لقاء بيننا عبر أثير حياة أنا وإياك حتى نتحدث كيف يمكن أن نخرج من الظلمات إلى النور. قبل ثلاثة أعوام ومثل هذا التاريخ تماما كان ذاك المشهد الذي بدأنا الحديث فيه، كيف يمكن لنا أن نغير من قناعاتنا، من قدواتنا، أن نتحرك باتجاه الدين، أن نقيم الدين. ذاك المفهوم لربما يعني الله يكتب أجرك ويبارك لك، وأسأل الله أن يبقي لنا ولك الأثر. يعني حبيت اليوم أن نتحدث فعلا في هذا السياق. عندما تدور الأيام بنا لا شك أن الإنسان يجب أن يتغير باتجاه الله سبحانه وتعالى أولا، ثم باتجاه أن يكون لهذه الأمة قائمة حقيقية. فمرحبا بك،
2: كرمك الله.
1: يعني لربما لقانا وحلقتنا اليوم تكون استثنائية إذا سمح لنا الشباب وفريق البرنامج اليوم أن تكون حلقتنا ثلاث ساعات متواصلة إذا أذنت لنا من هذه اللحظة حتى السادسة إلا قليل إن شاء الله مساء. والسبب أنه فعلا يجب أن نراجع حساباتنا. كنت أنا وياك هيك دائما نجلس بنقول بالأمور المالية في نهاية كل سنة الواحد بيعمل جردة حساب أو الميزانية وبشيك شو في بيع شو في مشترى شو في خسائر. لكن بعد ثلاث سنوات أو أعوام، رح نشوف الآن المصطلح هل هي فعلا سنوات ولا أعوام، حري بنا أن نجلس مع ذواتنا، أن نقيم أنفسنا ونقوم أنفسنا كذلك، وهذا مما تعلمناه في سابق الأيام. لربما أبدأ معك بالتاريخ، والتاريخ لا شك أنه محطة من محطات العمر يعيشها الإنسان وتعيشها الأمة الإسلامية. كان للأمة الإسلامية في لحظة من اللحظات يعني وقفات، وكان لها سقطات لا شك في ذلك. مرحبا بك،
2: كرمكم الله،
1: وبسم الله نبدأ.
2: كرمكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة التاريخ احتل ثلث القرآن الكريم،
1: التاريخ
2: بمفهوم القصص القرآني. فالقصص هو عبارة عن تاريخ، لكن بمفهومه القرآن إن هذا لهو القصص الحق. التاريخ قد يكتبه الأقوياء، قد يكتبه المنتصرين، قد يكتبه أصحاب المكانة، أصحاب العلم، أصحاب الفكر، قد يحلله أصحاب الرأي، ولكن القرآن الكريم عبر عن التاريخ فيه بموضوع القصص، فهو حق، هو ينتسب لله تبارك وتعالى، هو مختزلات التاريخ بما ينفع الناس إلى قيام الساعة. والحقيقة أن التاريخ الذي تناولناه مع حضرتك والإخوة المشاهدين المستمعين في سابق الأيام من ذلك التاريخ العظيم هو تاريخ متعلق ببيت المقدس على وجه أخص. تحدثنا عن الواقدي، كيف حدثنا عن بيت المقدس، كيف انتقلت يعني مراحل بيت المقدس إلى أن وصلنا إلى تحرير صلاح الدين لبيت المقدس، وأن أذنت نجمل هذا سريعا بين يديك. حقيقة احتلال بيت المقدس وسقوط بيت المقدس كان عام 1099 للميلاد. في ذلك التاريخ كانت الأمة العربية متفرقة والإسلامية، وكان هناك قطبان يحكمان الدولة الإسلامية. القطب الأول الدولة العباسية تحكم العراق وبلاد الشام، وهناك عندنا الدولة الفاطمية تحكم جهة مصر، وكان بينهما نزاع كبير جدا. وإذا نظرت إلى أسمائهم تجد أسماؤهم عظيمة، أسماء القيادات، المنتصر بالله، المستعصم بالله، الحاكم بأمر الله، بعضهم له ألقاب تتجاوز صفحة من كتب التاريخ،
1: لقبه ألقاب.
2: ويجلس الوعاظ والخطباء يدعون الله لهم على منبر الجمعة في كل جمعة صفحة، يعني تطلع على بعض الخطب طيب إيش هو هذا، وإذا به ضيع الإسلام. بالعكس، لما احتلت القدس أرسل إلى ألف رنج الهدايا، والواقدي قال كلام صعب علنا نأتي إلى ذكره. احتلت القدس 1099 للميلاد. بدأت هناك تحركات فردية، حركة الأمة الإسلامية دائما حركة لا مركزية، فخرج من عندنا.
1: تفضل. أنا بس بحب أنه نلوه لفكرة، أجيب لك مي.
2: لا تمام،
1: زورة. الله يبارك
2: حبيبي.
1: أنا قصدي بحب أنوه أنه في فرق بين اليوم أن نقول حركة فردية وأن نقول حركة لا مركزية.
2: نعم.
1: خلينا نتفق، هل فعلا ما هي اسمها أمة؟ فما بزبط أنا أتحرك حركة فردية لأنه في إلي مرجعية، فخلينا نتفق على المصطلح.
2: تمام.
1: حتى نضبط وبعد إذنه.
2: الحركة التي أقصد بها الحركة اللامركزية والفردية هي حركة الأشخاص بمعزل عن النظام السياسي الذي يحكم في تلك الحقبة.
1: نعم.
2: يعني مثلا أبو الحسن الهرري عالم من علماء ذلك الوقت، يذكره الواقدي وغير الواقدي، أتى وقد انشغل الناس بالخلافات فيما بينهم. بيقول الواقدي 30 شهر الأخ وأخوه بتقاتلوا في جيوش 8 مرات، هذا بيحتل عاصمة الخلافة بعدين هذا بوقد عاصمة الخلافة منه 8 مرات، تسقط عاصمة الخلافة بين الأخ وأخيه.
1: يا الله.
2: في ظل وقت قتل فيه الناس في بيت المقدس حتى غاصت أقدام الخيول بدمائهم.
1: يا الله، يعني ما حد يطلع على واقعنا الآن
2: الواقع
1: يقول
2: ممكن.
1: إحنا في الوحل،
2: إحنا ممتاز،
1: ما حد يقول إنه إحنا اليوم في أسوأ حالة الأمة الإسلامية.
2: لا واقعنا ممتاز.
1: أنا بحب دائما أخذ من كلامك حتى نوصل. الله ينفع فيك،
2: الله يرفع قدرك.
1: ما بدنا حد اليوم يطلع علينا يقول يا جماعة إحنا في أسوأ حالاتنا، إحنا اليوم في حضيض الحضيض. لا،
2: نعم،
1: مرت الأمة بأسوأ من هذه
2: الظروف. ذلك حتى الواقد قال تودع من أمة الإسلام، قال كبرنا على أمة الإسلام 4 تكبيرات، خلاص
1: جنازة
2: ما في. والواقدي ميزته في ذلك الوقت أنه هو عاصر هذا الوقت، يعني مش بيروي لنا تاريخ برا، هو في تلك الحقبة يعيش. نعم. في تلك الحقبة حدث مجازر للأمة الإسلامية، مجازر الرعب. أنت عندما تأتي إلى المستعمر دكتور محمد، المستعمر دائما يأتي بصدمة الرعب للناس، بده يرعبهم مشان يتهجروا. أنت بتطلع على بداية العصابات اللي كانت في بيت المقدس، كانت تقتل مثلا هيرتسيليا، قتلوا كل من يسكن تلك القرية، كل
1: دفوا على جثثهم،
2: بقي 2.
1: نعم.
2: فقط تخيل، ودفوا على جثثهم. هذا اللي يقام عليه المؤتمر العالمي، مؤتمر هيرتسيليا الذي يرسم سياسات العالم يعني بالكلية. مؤتمر هيرتسيليا تحضر كبار الشخصيات، بتحكم في كل مفاصل حياة الناس. في ذلك الوقت صنعوا نفس الشيء، يعني قتلوا في معرة النعمان في الشام، يحدثنا الواقدي وغيره معركة المعرة، معرة النعمان، شيء مذهل، شيء مرعب. قال قتلوا كل الرجال والنساء، ولكن ابتكروا طريقة في القتل حتى يرعبوا الناس. أتوا بالرجال والنساء فسلقوهم في القدور وأكلوا لحومهم.
1: أعوذ بالله.
2: إحنا منعيش أبستين من زمان مع هذه بدناش نسميها حضارة، مع هذه حثالة البشر.
1: يا الله.
2: قالوا أتوا بالأطفال قبل أن يطبخوا آباءهم وأمهاتهم، فشكوهم بالرماح وشووا لحومهم شيا.
1: هذا مين اللي قام بذلك؟
2: الفرنجة.
1: نعم.
2: احنا بدناش نسميها الحروب الصليبية. نعم. هم بسموها، احنا بسميها الفرنجة في تاريخنا. نعم. فبنحاول ترى مصطلحاتنا مهمة دقيقة، تبني لأنها فكر ووعي عند الناس. فشووا لحوم الأطفال شيا، أكلوا الكبار، لم يبقى أحد. هذا مؤرخيهم، يعني قرأت تقرير في الجزيرة الإخبارية بال2006

0: بلاش. قام أبو الحسن الهرري وأخذ نسخة من المصحف الذي لم يكن عند الدولة العباسية إلا هو.
1: احنا كان في عنا 6 مصاحف في عهد عثمان.
0: نعم.
1: كتبت 6 مش هيك؟
0: نعم في عهد عثمان الدولة العباسية أخذوا مصحف. فهو طلع من دمشق، أخذ المصحف من دمشق وانتقل به وين؟ لعاصمة الخلافة في بغداد.
1: نعم.
0: ووصل، كانت الدنيا رمضان، أبو الحسن الهرري مسك المصحف أمامهم قال لهم هذا مصحف النبي عليه هذا مصحف عثمان.
1: نعم.
0: هذا اللي كتب يعني من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلو عندكم قدسية؟ قالوا والله احنا صايمين الآن وما عندنا مشكلة. قام على منبر رسول الله أفطر أبو الحسن الهرري، زعلوا وتضايقوا، قال تضايقون من إفطاري
1: وأنا مسافر
0: وعندي
1: رخصة،
0: ولا تتضايقون لما يجري في بيت المقدس ولأكل لحوم البشر في معرة النعمان، تضايقوا. فصار حركة شعبية هيك، الخليفة زعل، كان شبيب رقيق هيك، كان يعني يحيط نفسه بنساء وكان يعني رهيف، فحاول إنه يبكي ما قدر يبكي، جمع الناس صاروا يبكوا. هذا تاريخ يعني، أنا آسف موجود. فجمع الناس صار يبكوا، استحى
1: من يوم نبكي للأسف،
0: استحى
1: من يوم نعيط، نقعد نتجمع عشان نعيط، لا حول ولا قوة إلا.
0: فحرج الخليفة أنه ما بيبكي، فقال لهم جيبوا له طاسة مي حطوا لي هون على أساس أنه
1: هذا عن جد
0: هذا يكتبه الواقدي وغير الواقدي.
1: الله أكبر.
0: فحطوا لي هون شوية دموع حتى
1: من يومنا دراما.
0: طيب هذا أنت بتتكلم الآن عن الدولة العباسية، طب تعال نروح شوي على مصر. مصر بيقول واقدي وقد شهدنا الجمال والبغال محملة بالهدايا، احنا فكرنا انهم يطلعوا جيش يحرر بيت المقدس، واذا بهم قد اخرجوا الهدايا والعبيد والنساء هدايا للفرنجة اللي احتلوا بيت المقدس.
1: من يوم نعطي ترامب. هذا مرة طيب، احنا يعني عبر التاريخ يعيد نفسه.
0: انا اريد ان اصل انه لا، احنا اليوم وقعنا كويس، يعني احنا ما زلنا بخير الحمد لله والأمة يعني فيها نفس طيب، فيها حركة طيبة. طيب الآن هذا أبو الحسن الهرري، انت بتخيل مجموعة، طب هل استطاعوا الفرنجة، صار يضر الفرنجة، هذا عم بيقلب الناس، طب شو سووا الفرنجة؟ قاموا استأجروا عصابة اسمهم الحشاشين. هذول الحشاشين عصابة لاغتيال الناس، بس عصابة مأجورة بيقتالوا الناس.
1: نعم.
0: فقاموا ب يعني استئجار مجموعة من الحشاشين، قتلوا أبو الحسن الهرري. طلع عالم آخر اسمه الخشابي، الخشابي طلع من حلب، هو قاضي حلب، أبو الحسن الهرري طلع من دمشق. الخشابي برضو سوى شيء بعد عام قريب من هذا، طلع على دول على عاصمة الخلافة، الناس موجودة يوم الجمعة، سوى مظاهرة، كسر المنبر، طلع خطب سوى فوضى، ثارت الناس.
1: الله يهدي.
0: فالمقصود في حركات، كان هناك حركات. برضو الخشابي يقتل الحشاشون. طيب شوف الآن معرة النعمان وين؟ سنة 1099 للميلاد. طيب بعدها 1044 للميلاد هناك خليفة اسمه عماد الدين زنكي.
1: 1044
0: لسه
1: وصلنا. كنا 1144. 1144.
0: نعم. تمام. فبيجي عندنا عماد الدين زنكي، قائد ولد في القصر في البصرة.
1: نعم.
0: طيب يعني مرفه منعم، ولكنه كان ما يحب الدنيا. بدأ يشتغل يحرك الناس. هو بيقول عماد الدين زنكي قال كان يعتقد الناس أن هذا الفرنجي لا يقتل،
1: يعني
0: إنه فبيجي بسلمك، بيجي بقول لك يا عم استنى شوي، بدنا نروح نجيب سيف ونقتلكم. فبيجي هذا كيف نقتله؟ خلاص مدام قال بدنا نقتلكم، كان يحوط عليهم حويطة ويروح يجيب السلاح ويجي
1: واحد ولا واحد
0: يجي يقتلهم واحد وواحد
1: مجند ومجند.
0: فالفرنجة ذكر وأنثى لا يقتل، هذا ما بنقدر نقتله. فصار أول عملية تحرر نفسي، حتى أهل التاريخ قالوا انعتقنا في معركة الرها، ولعلنا تحدثنا عن الرها
1: مرورا.
0: الرها عندنا وين منطقة الرها؟ منطقة الرها هي منطقة في تركيا اليوم. أول عمل عسكري يكسر الحاجز النفسي بيننا وبين الفرنجة كان الرها. أنت بتتكلم عن 46 سنة، من 1890 ل 1900

0: 144 للهجرة. نعم. تكلم عن 46 سنة ميلاد. تمام، نصف قرن من الزمن تقريبا. نعم. إيش صار عندنا في معركة الرها؟ عماد الدين زنكي أخذ مجموعة من الشباب، عاهدهم بالله، يا عم إحنا إيش بدنا نعيش بذل؟ ما بزبطش نعيش بذل، إحنا بدنا نروح بس نسوي حركة تحرر، بدنا نروح نوري هالناس إنه والله الفرنج هذول ممكن يقتلوا. فعلا في معركة الرها أول حدث يقتل فيه الفرنج أمام أعين الناس وينتشر الخبر إعلاميا كان في معركة الرها. عماد الدين زنكي حاولوا معاه يقتلوه بشتى السبل، ما استطاعوا أن يقتلوه إلا من خلال الحشاشين.
1: الله أكبر، مرتزقة جاهزين.
0: فالحشاشين قتلوا عنا أبو الحسن الهلري، قتلوا عنا الخشابي، قتلوا عنا عماد الدين زنكي. بيجي ابنه محمود نور الدين زنكي، ابنه تربى، جيل تربى على أنه ممكن إحنا، لا والله إحنا بنقدر عليهم. يعني بنو الأصفر كانوا عند العرب قديما يعني شيء لا يمكن هزيمته. أتظنون أن جلاد بني الأصفر كجلادكم قريش؟ أنتم فاكرين روحتكم عند بني الأصفر؟ هذه أول واقعة بيننا وبين بني الأصفر في مؤتة. أنتم بتفكروا بني الأصفر زي قريش وبعدين تطالعهم 3000 وما ربع مليون؟ أنتم وين رايحين؟ فلما انكسر الحاجز النفسي بعدها بتبوك هم اللي هربوا مش احنا. بعدها خلال 4 سنوات 5 سنوات من هذا الحدث كنا باليرموك. نعم. وتصير يرحمكم الله القادسية والمرك. يعني هنا الملفين. نعم. هنا ملف فارس وملف كسرى. نعم. فأنت كسرى وقيصر، أنت كيف لما تشوف الحاجز النفسي بينكسر إيش اللي بيصير؟ مباشرة بدأت بعد حركات التحرر، أجا محمود نور الدين زنكي بدأ يسير على يعني طريق والده، ولكن نور الدين زنكي ترى الواقدي ما بيحبه ولا بيحب صلاح الدين. يعني اللي بيقرأ الواقدي بيشوف أنه يعني ما بيحبهم. ليش؟ لأنه بيقول هذول ناس كانوا يقتلوا في بعض.
1: طيب إذا بتأذن لي
0: بأمرك،
1: يعني عند هذه الجزئية نتوقف ليه لعدة أسباب. السبب الأول أنه أنت بتحكي قاعد عن سلاطين، أنت بتحكي عن قادة دول، فكيف لنا يعني أن نتحدث في سياق الآن مقارنة بهم؟ هذا أولا. ثانيا فعلا هناك من يعني حتى صلاح الدين مش شخصية مرضي عنها، يعني عبر حتى وإن يعني إحنا بنعتبرها شخصية إسلامية. يعني بإذن بفاصل بعده نواصل بحول الله نكمل هذا المشوار. التاريخ يتجدد، لكن ماذا تعلمنا وماذا تغيرنا وكيف تغيرنا؟ لكن بعد هذا الفاصل ابقى بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: Joanne.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
3: سمارت باي
2: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. لكل أهالي طلاب التوجيه، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: شو بدي احط على السفره لبكره؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكره له فكره. اسمع، من كرم زمزم تعال

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار هذا اللقاء الخاص من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا وحياكم الله
1: شكرا
0: ربي يحفظك ويرعاك. سبحان الله، كما ان التاريخ يعيد نفسه، قبل 3 أعوام كنا نجلس هذا اللقاء 3 ساعات لنتحدث عن شؤون امتنا وكيف يمكن ان نتغير بالاتجاه الصحيح، واليوم نعود لنتحدث كيف يمكن ان نرى ماذا تغيرنا او كيف تغيرنا. هل فعلا غيرنا ذاك التاريخ، ذاك اليوم الذي استيقظنا فيه فجرا لنرى ان مشهدا قد تغير في هذا العالم، ان وجه الكره تغير لشكل اخر؟ هناك من يرى ان المشهد دموي، قتل الأمة في الحضيض في الهاوية. فبدأنا في الشق الأول والجزء الأول من لقائنا لهذا اليوم أن نتحدث عن تاريخ، أو تحدثنا عن التاريخ في حقبة 1099 تقريبا، احتلال بيت المقدس والسيطرة من الفرنجة، وكيف كانت الحروب الداخلية بين المسلمين، بين الدولة الفاطمية والعباسية. نواصل معكم وتوقفنا عند صلاح الدين الأيوبي وقبله يعني محمود نور الدين زنكي. نعم تفضل.
1: هم كانوا ولا يعني ليسوا بالحجم الكبير حقيقة، يعني مش والله سلاطين، لا كانوا
0: بس ولي أمر
1: ولا صغار على ولاية، كان على البصرة. يعني عماد الدين زنكي كان حاكم البصرة، يعني خرج من قصر في البصرة، فهو يعني في ميزان القوى لا شيء، إيش وزنه، لا شيء،
0: مش دولة فعليا،
1: لا مش دولة. فهم عبارة عن ولا، لكن تحركوا لأجل دينهم. وكانت أول حاجز انكسر بيننا وبين الفرنجة أنه والله هذا بني آدم زينا، ممكن نقتله. وهذه ما كان في معركة الرها. وبعدها بدأت عمليات التحرر، الجماعات الصغيرة كانت تنتفض، فوجدنا بعض الحركات في حلب، وجدنا بعض الحركات في دمشق، وجدنا بعض الحركات في بغداد، وكلها عبارة عن حركات صغيرة. ولكن هذه الحركات الصغيرة أطرها نور الدين زنكي عليه رحمة الله إطار ديني. جمع، كان عندنا مثلا، أنت بتطلع على الجيلاني مثلا، في هذيك التواريخ كانت الصوفية في أوجها في قوتها. فجمع كل الأطياف الدينية، قالهم أستحلفكم بالله ما يكون خطابنا الديني إلا عن شغلتين، الشغلة الأولى عن بيت المقدس، والشغلة الثانية عن مدد الله وقدرة الله.
0: يا سلام.
1: والله عز وجل سيمدنا، وهذه الأمة أمة موعودة.
0: جميل.
1: لا تتحدثوا إلا عن هذا.
0: جميل.
1: فبدأ الخطباء الأئمة،
0: وهذا يتوافق مع فليدعو ناديه سندعو الزبائن.
1: بالضبط.
0: جميل.
1: فبدأ الخطباء كلهم بكل أطيافهم يجتمعون على هذا الخطاب.
0: كانت الخطبة موحدة أيامها،
1: يعني تقريبا.
0: جميل.
1: تمام. فالخطاب يجتمع على هذا، فعلا هي خطبة موحدة باتجاه بيت المقدس. نعم. باتجاه هدف الأمة. ووجدنا سبحان الله الحركات تأتي إلى أن وصلنا إلى صلاح الدين. ما العتب الذي تاريخيا الواقدي بيعتب عليه على صلاح الدين ونور الدين زنكي؟ كان عندهم فلسفة أنه يعمي إحنا مدامنا مشتتين، مدامنا مبعثرين، مدام الأخ بحارب أخوه 30 شهر، وبننسف الجيش الإسلامي 8 مرات تسقط عاصمة الخلافة بين الأخ وبين أخوه، إذن لن نستطيع أن نقاوم العدو، إحنا بيتنا الداخلي مكركب.
0: نعم.
1: فبدنا نلملم بيتنا الداخلي. فبدأت حركات للملمة البيت الداخلي. تجد أنه صلاح الدين الأيوبي وليست هناك في تاريخ تاريخنا الإسلامي يعني شخصية قيادية كتب عنها كما كتب عن صلاح الدين الأيوبي. كان عنده 2 يكتبوا بين إيديه، أعظمهم مثلا كان القاضي من القضاء، اسمه راح عن بالي الآن، بيجي. فكان يكتب كل شيء، كان يقول يعني حتى يعني امتطى صهوة جواده، نزل الآن، كتب كتابا إلى الفرنجة اسمه ابن شداد، وهو قاضي اسمه ابن شداد. وكان يكتب بين يدي صلاح الدين كل أفعال صلاح الدين، ابن شداد بكتبها. حتى سألوا ابن شداد، قالوا كيف كان صلاح الدين يومه ونهاره؟ كان قال كان ثلث يومه على صهوة جواده،
0: يا الله،
1: 16 ساعة
0: الفرس.
1: بني آدم جسمه كيف، شو قوته،
0: ما شاء الله،
1: إيش
0: بدنه. يعني يعيدنا لدائرة الإعداد،
1: الإعداد
0: رح نحكي عنها اليوم. في اللقاء
1: فتجد أنه لا، في 16 سنة ابن شداد بيقول كان يلملم البيت الداخلي، حربه الداخلية ما بين الدولة الفاطمية، ما بين بغداد، ما بين دمشق، ما بين حلب، كلها 16 سنة عم بلملم فيها بيته الداخلي. بعدين 4 سنوات كانت في تحرير بيت المقدس. لما مثلا وجدنا فتح بيت المقدس 1187 للميلاد، وجدنا فتح بيت المقدس في شهر رجب.
0: ليه رجعتنا هذا التاريخ؟ ليش تحدثتنا عن هذه الحقبة؟
1: بدي أقول لك أنه الأمة الإسلامية متى بدأت بالتحرر؟ لما انكسر الحاجز النفسي أنه إحنا بنقدر، إحنا وصلنا أمام اليهود الجيش الذي لا يقهر.
0: صحيح.
1: لا، اليوم شفنا أنه بنقدر عدم المؤاخذة نخبط على رأسهم، بنقدر نجيبهم ونأسرهم زي الفيران. بنقدر اليوم الجيش يرتعد، هذا الجيش جيش حشاكم جيش البامبرز، فاليوم انكسر الحاجز النفسي بيننا وبينهم، فهي بداية عملية تحررية
0: بعد
1: قوية.
0: بعد هذا العمل اللي تفضلت حضرتك فيه أحرقت غزة،
1: ما في مشكلة.
0: كيف ما في مشكلة؟
1: ما في مشكلة إنه أي عملية تحرر في الأرض دكتور محمد بلاش، مش مسلمين، خلينا نروح على روسيا. روسيا هتلر بده يقتحم روسيا، كان الثمن الوطني اللي بيحتفلوا فيه الروس اليوم 20 مليون قتيل، 20 مليون قتيل، والأمة الروسية بتجعل هذا اليوم يوم عظيم. إحنا اليوم الجزائر بتحتفل بالمليون شهيد، إحنا اليوم مين ما بيفتخر فينا بشهداء، وإحنا اليوم الأردن عندنا يوم الشهيد ويوم العلم ويوم الكرامة، كل العالم عنده هذا، هاي الأيام مقدسة، إحنا ليش نسمها بأنها أيام مدنسة؟
0: هذا بيأكد بالنسبة للرواية الصهيونية إنه هدول بيحبوا الموت ما بيحبوا الحياة.
1: هسه يعني الرواية الصهيونية هذول يكذبون على الله، إحنا لسنا بصدد الدكتور محمد، هذول ناس يعني كذبوا على الله، كذبوا على أنبياء، لا بس مش مشكلة، إحنا بنحب
0: يعني بنأكد روايتهم فعليا،
1: إحنا بنحب الدماء، إحنا أصحاب الأرض، إحنا أصحاب المكان، أنتوا الطارئين، أنتوا لليوم بتناشدوا العالم كله باعتراف، يعني اليوم إسرائيل بدها حد يعترف فيها، ليش؟ لأنها تشعر بالخوف، أنا بس بدي قرار. هو أنت لما تيجي لأبو جهل، أبو جهل شو كان يسوي له ياسر؟ هذا ياسر رجل كبير في السن، طاعن 70 سنة، كان لا يقوى على على على القيام. طب سمية شو شو شو أذته سمية؟ ياسر وسمية أول شهيد في الإسلام ياسر
0: وسمية، صحيح.
1: طيب أجا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ستنا سمية بتقول يا رسول الله يسيء إلي بألفاظه، ما بقدر أصور درد عليه، قال هردي. فكان حتى في كتب السير كان يفحش لها بالقول، فردت عليه فطعنها بحربة في قبولها حتى ماتت. المقصود أنه الإسلام ابتداء لا يسمح لك أن تنحني أمام قوة عظمى مشان والله دمرنا أو استشهدنا أو أبادونا، بغض النظر أنت مش مطلوب منك يا أيها المسلم إلا أن تصبر، والصبر والثبات بحد نص القرآن هو انتصار. قال يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم، علامة أنه ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك ذكر الله عز وجل النصر قبل الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، من الفتح بيجي قبل
0: صحيح
1: النصر
0: صحيح.
1: لا، النصر هنا في كتاب الله عز وجل الثبات، إذا أنت كنت ثبات يأتي الفتح، مش النصر. النصر إحنا في ميزاننا النصر هو الفوز، لا، في ميزان الله عز وجل شيء آخر.
0: شو هو النصر؟
1: الثبات فقط، الثبات. بس تكون ثابت، ما مش مطلوب منك إلا أنك تثبت. ما في عندنا في النص الشرعي دكتور محمد عندنا قواعد لابد أن تكون عندك أيها الإنسان مثالية، لازم تكون فيها مثالي، وعندك قوانين لازم تكون فيها والله يعني مش مثالي واقعي، بس في أشياء لازم تكون فيها مثالي، لازم يعني في عندك 3 أمور في دين الله عز وجل لا يقبل منك يا أيها الإنسان إلا أن تكون مثاليا، 3 نقاط رئيسية مش مقبول إلا أنك تكون أنت مثالي. إذا حاب تطلع فاصل،
0: لا
1: فاصل.
0: معك أنا بني ديك بالعكس،
1: من فاصل
0: لنا المثالية نواصل. لا إحنا مواصلين
1: مثالية بإيش؟ نعم. بالقرآن طلع 3 أمور لازم تكون مثالي فيها مش واقعي مسلم،
0: يعني لازم 100% مش 99.9.
1: أول شيء بالعقائد، ما يا إيمان يا عدم إيمان، يا مؤمن يا مش مؤمن، يا مصدق يا مش مصدق. عقائد،
0: لكن اليوم الأمة في أكثر من حالة، يعني اليوم منا مؤمنين لكن تعال نفلترهم أو نغربلهم، بقدرش أنا أقيم، يعني بدي أهل الدين يقيموا.
1: ربنا عز وجل قيم المشهد، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
0: حتى لو ادعوا الإيمان،
1: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حتى تخيل النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب اللي بعده قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة النبي أنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أغلب الناس مش مؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله يؤمن، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
0: يا الله،
1: النصوص واضحة، القرآن قيم المشهد.
0: يعني أنا لما إنسان بيعتقد أن ضره ونفعه بيد غيره، والله هذا مشكلة في العقيدة.
1: بالضبط، إذن هون في عندك مثالية،
0: مثالية 100%
1: في العقيدة، مثالية النية، مثالية 100% لازم تكون النية.
0: نعم.
1: الهدف لازم يكون مثالي، إقامة الدين، هاي 3 أمور لا يقبل فيها الواقعية.
0: إحنا لازم نقيم الدين، أو يجب أن يكون
1: هاي 3، العقائد والنية وإقامة الدين الهدف الاستراتيجي عندي، هدفي إيش؟
0: هذا الأصل يكون هدف الأمة ولا هدف الأفراد؟
1: أفراد وأمة، ما إحنا آخر يصب آخرنا آخر معركتنا مع بني إسرائيل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، حتحاربهم لحالك وكل إنسان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قالوا يا رسول الله حلهم لنا، من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون، هو لا بيصلح مش يصلح، الذين يصلحون ما أفسد الناس. فأنت هتعيش يعني الغربة،
0: جميع الناس الفساد بتكون
1: أكيد أكيد أكيد، هو هكذا، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق.
0: نسأل الله السلام.
1: الله مستعان.
0: طيب ما زلنا نتحدث، وأنا بحب أنه فعلا هيك نعمل فوكس أكثر في الدائرة التي نعيش فيها، في المنطقة التي نعيش، كيف يمكن لنا أن نقيم ونقوم؟ اليوم كثير من الناس يقول لك يا أخي ثلاث سنوات من القتل والدماء والأشلاء، وغزة ما زالت في هذه اللحظة اللي أنا بحكي معك فيها فيها قتل ودماء وأشلاء. هل إحنا في الاتجاه الصحيح؟ هل نحن في الاتجاه الصحيح؟ يعني هذا السؤال مهم جدا، إذا كانوا هم في الاتجاه الصحيح هل نحن في الاتجاه الصحيح؟ إذا أذنت لي بفاصل بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع هاي

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين إيديكم بمناسبة يوم المعلم. خفضنا الأسعار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ رمضان مجددا. كنا نراجع انا وياك اثناء اللقاء، وبشكر دكتور عبد الله معروف
1: اكيد
0: الله يكتب اجره ويبارك له، هو كمان باب يعني. تفضل سيدي.
1: اكرمك الله. انا اساس بقرا بالواقدي، اشكر عليه، هو ابن الاثير
0: المؤرخ
1: الكامل. نعم
0: نعم.
1: وكل ما ذكرناه عن الواقدي هو لابن الأثير.
0: جميل جدا.
1: فهو الذي عاصر تلك الحقبة.
0: نعم.
1: وهو الذي عاش في تلك الحقبة حقيقة.
0: نعم.
1: وكان ابن الأثير سبحان الله له فلسفة في
0: الملج.
1: حرب صلاح الدين. حروب الداخلية، هو يعني يريد أن تنصب هذه الجهود في حرب الفرنجة. ولكن سياسة صلاح الدين حقيقة كانت لا، بدي ألملم البيت الداخلي.
0: جميل.
1: بعدين أبدأ أحارب الفرنجة، لأنه من قتل العلماء ومن قتل الوعاظ ومن قتل الخلفاء أولئك الحشاشون لابد من كبح جماحهم. فكانت فلسفة
0: هذا اللي فعله.
1: نعم.
0: هذا اللي
1: 16 سنة صلاح الدين لملم بيته الداخلي.
0: نعم.
1: وبعد ذلك سبحان الله انتقل إلى حربه مع الفرنجة، قضى على حروبه مع الفرنجة 4-5 سنوات كان منهي الملف، وعاش بعدها يتخيل صلاح الدين الأيوبي 1187.
0: نعم.
1: فتح بيت المقدس. طيب متى يعني توفى الله عز وجل؟ 1193.
0: يا الله.
1: يعني عاش خمس سنوات. خمس سنوات بس.
0: طيب يعني ذاك الزمان كان في دول، أو خليني أحكي ولايات إسلامية، لكن في الزمن الذي نعيش الموضوع مختلف تماما. الحمد لله 40 دول إسلامية، بل أمة إسلامية. عم نحكي عن حوالي 2 مليار مسلم. يعني إحنا لا نشكو من قلة عدد ولا عتاد، وإنما أحيانا المشكلة بالفهم أو بكيف يمكن أن تجمع هذه الأمة وتجمع على أن بوصلتها واحدة هي الأقصى، على أن عدوها واحد هو العدو الصهيوني، بغض النظر عن العداوات بالمشرق أو بالغرب أو يعني مع جهات مختلفة. لكن الصورة اللي أنا بحب أسمعها اليوم منك ويعني نعمل عليها فوكس أكثر، حال أهلنا وإخواننا في قطاع غزة ما زال تحت النار، يعني وضعهم في أصعب الحالات. واليوم فعلا لما إحنا بنطلع على المشهد بنقول وين الأمة؟ هل فعلا هم بدأوا بشعلة النصر، ولا هي عبارة عن كما يسميها البعض مغامرة غير مدروسة لم يكونوا يتوقعوا عواقبها؟ يعني اليوم أنا بقرأ في تحليلات، وللأمانة الحمد لله رب العالمين إحنا لا يعني كمية الهبد اللي موجودة تبارك الله يعني من كل الدول، عم بقرأ من هون ومن هناك ومن دول عربية ودول شقيقة وصديقة، بيقول لك يا أخي لا، هم ما كانوا حاسبين حسابهم أنه يصير اللي صار، هم كانوا متوقعين أنه خلاص هيك والصهيوني يعني يتأدب شوي وينتهي الموضوع. كيف هو المشهد دينيا إذا أجينا نقيم ونقوم المشهد؟
1: أي مشهد ينبغي أن يقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك.
0: تمام.
1: ما الذي يريد الله عز وجل في هذا الصراع؟ هل يريد من الاستسلام؟ اللي بيقول إنه ربنا عز وجل يريدنا أن نقرأ المشهد بصفة الاستسلام يجيب لنا الدليل، واللي بيقول إنه ربنا عز وجل
0: حفظ النفس. طيب.
1: تمام.
0: والحفظ المال.
1: ممتاز.
0: يعني أنا أتحدث اليوم بما يقول هؤلاء.
1: جميل.
0: ما حدش يلوم علي يصير يقول
1: حفظ النفس. إحنا دائما دكتور محمد المصالح والمفاسد تقاس في أطرها، إذا نزعت من سياقها بتضلل.
0: نعم.
1: هل حفظ النفس إنه أنا اليوم أستسلم للعدو، ولا أنا اليوم أقاوم في سبيل الله؟ كيف تحفظ الأنفس؟ طب إحنا جربنا حفظ النفس والسلامة، جربنا السلامة 80 سنة، ما النتيجة؟ اغتصاب وانتهاك أعراض وقتل. طب هينا في الضفة ما سوينا إشي، قطعان المستوطنين صباح مساء يعتدون على الكبير والصغير والذكر والأنثى، هينا في السجون. طب أنت متخيل قبل 7 أكتوبر في ناس جلس في السجن أكثر من 40 سنة، من قبل أوسلو في ناس في السجن.
0: نعم.
1: من قبل أوسلو في ناس في السجن. طب احنا جربنا امر السلام، جربنا اوسلو يا عمي، وقعنا امورنا تمام، رفعنا الرايه البيضاء يا عمي، خلاص صرنا صحبي وبوسنا اللحى، ايش اللي صار بعد اوسلو؟ يعني خيار الاستسلام، خيار السلامه جربنا، فكانت النتيجه انه 2/3 شباب فلسطين جربوا الاسر، والاسر له فكره اذلال وله فكره استقطاب. يعني أنا بستقطب من هذا من هذه الكتلة من الشباب، ممكن أجندهم.
0: نعم.
1: يعملوا معي مخبرين، بدي أروزهم أو أوزنهم، بدي أكسر كبرياء وكيانه.
0: نعم.
1: بدي أشغله عميل، بدي يعني. فجربوا تجربة الأسر، اللي بدي أعزل القيادات عن الشعب. طيب هذا كله جربناه بالسلامة بقانون حفظ النفس. قانون حفظ النفس إن نزع من سياقه بيبطل اسمه قانون حفظ النفس. قانون حفظ النفس أذن للذين يقاتلون. ما هو الإذن يا رب؟ الإذن مفتوح، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعدين بيقول لك ولينصرن الله من ينصره. إن الله قوي عزيز، إن الله لقوي عزيز، مرتين في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: مرة هون في الحج، ومرة عندك في الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس. نعم. شديد ومنافع للناس ولا يعلمن الله من ينصره. من ينصره في القرآن مرتين بس، مرة بتنصره بالحديد، ومرة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الإذن مفتوح، بتقاوموا بكل السبل. فأنا فكرة الاستسلام هي فكرة غير واردة في الدين. إذا بدنا نقرأ المشهد باسم ربك،
0: نعم.
1: إذا بدنا نقرأ المشهد باسم المصلحة، ما هو أصلا حياة المؤمن هي صراع بين المبادئ والمصالح. حياة المؤمن صراع بين المبادئ والمصالح. إذا غلبت المبادئ المصالح صار اسمه مؤمن، غلبت المصالح المبادئ صار اسمه إنسان دنيوي اتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فأنت ينبغي أن تقرأ المشهد. هل يقرأ المشهد في الإسلام بعدد الشهداء؟ لا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحلقة الماضية قررنا في بدر الموعد، قال والله لا أخرجنا إليهم ولو وحدي، ولو حديث كثيرة جدا، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري حطلنا خيارين على أن أترك هذا الأمر. لا لا, لا أتركه حتى يظهره الله
0: أو أهلك،
1: أو أهلك، ما في خيار ثالث. طب 85% من الأنصار، 83% شهداء راحوا انتحاريين. عندنا 60,000 شهيد هون على ثرى الأردن، هذول انتحاريين. فالفلسفة أنه حفظ النفس، كيف بدي أحفظ النفس؟ يعني الله عز وجل أمر الصحابة أنهم يحفظوا أنفسنا، وكان التطبيق القرآني اللي عاشوا الصحابة من خلال النبي عليه الصلاة والسلام تنزيل القرآن على واقعهم هو التطبيق اللي إحنا بنجي نقول هذا حفظ النفس، مش تطبيقنا للهزامي.
0: طيب عند حفظ النفس اسمح لي أتوقف حتى نفهم، هل فعلا حفظ النفس إني أنا أكل أشرب أنام أتزوج أخلف وهيك حياتي أنا حفظت نفسي نعم أو لا؟ إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: في طاعة الله.
1: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. إرادتان ملكيتان بتعيين فيصل الفائز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 25 من الشهر الحالي، والدكتور ياسين الخياط عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ اليوم. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. صحة غزة تعلن عن وصول 4 شهداء و28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية. وزير الخارجية الإيراني يقول ندرس حاليا وجهات النظر الأمريكية وسنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وأخيرا قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني يشدد على أن أمن مضيق هرمز يقوم على إرادة واستعداد القوات الإيرانية. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الخاصة من ترويحة، من الظلمات إلى النور، حتى نعرف أكثر ونعي أكثر كيف يمكن أن نتغير في الاتجاه الصحيح. من الثالثة عصرا بدأنا معكم على هواء مباشرة، ونستمر حتى السادسة إلا قليل إن شاء الله في هذا في هذه الجلسة وهذا اللقاء الخاص مع الداعي نضال البزور. حياكم الله شيخ نضال. يعني سبحان الله، قبل 3 سنوات كنا نجلس هذه الجلسة لنتحدث كيف يمكن أن ننصر أهلنا في غزة في ذاك التاريخ، وحتى هذه اللحظة ما زلنا نقول كيف يمكن أن ننصر أهلنا في غزة. هل نحن في الاتجاه الصحيح؟ هل نحن نغير من واقعنا؟ أم أننا كما نحن لم يتغير علينا شيء إلا أن غزة أبيدت؟ تقييم وتقويم للمشهد، نقاط فيها نصرة أهلنا وإخواننا وأحبتنا، والتاريخ سبحان الله اليوم 8 ومبارح 7، والأيام تدور وتدور بنا، على الله سبحانه وتعالى أن يعزنا ويعز الإسلام بنا، اللهم آمين يا رب العالمين. مجددا مرحبا بك.
1: حياكم الله.
0: تحدثنا عن الحقبة السابقة، كيف كانت الخلافات تدور بينهم، لكن في واقعنا الذي نعيش عندما نرى المشهد الذي تعيشه غزة اليوم والذي يعيشه أهلنا وإخواننا هناك، تجويع، قصف، قتل، دماء، أشلاء، يعني استشهد من استشهد، أنا بقول استشهد مش قتل، قتل من قتل بين يدي الله سبحانه وتعالى، اختار الله من الشهداء واصطفى، وما زال هناك من يخون العهد، هناك من الخونة كان في التاريخ الحشاشين أو الحشاشون، واليوم هناك مرتزقة يعني يقتاتوا على قتل الآخرين، وما زال هناك من يرى المشهد أنه والله هذه مغامرة غير محسوبة أو لربما غرتهم أنفسهم. تذكر الكلام اللي كنا نحكي فيه سابقا، بين يديك نواصل
1: نفس المشهد دكتورنا الحبيب، قاله المنافقون بين يدي رسول الله
0: صلى الله عليه
1: وسلم حينما خرجوا إلى بدر. في بدر كانت مغامرة غير محسوبة في وجهة نظر المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، والله شافوا حالهم متدينين وكذا، والقرآن يقول يعني هذا كلام للمنافقين والذين في قلوبهم مرض، ترهم صنفين، هذا صنف وهذا صنف ثاني، هم كلهم ضمن دائرة المنافقين، بس لا، في منافق عن منافق بيختلف أكثر من 49 ملف للمنافقين حددهم الشيخ عبد الرحمن حبنك عليه رحمة الله. فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، طب شو الرد الإلهي؟ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فكرة أن تتوكل على الله، ثم أنت يا أيها الإنسان المواجهة هي إرادة الله، أنت لا تريد أن تواجه، والمواجهة اختيار الله، أنت خرجت من بيتك في بدر يعني ما تريد القتال، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ثم يهيئ الأسباب، يهيئ الأسباب لكي تحدث هذه المواجهة. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا حتى نفسياتكم ترتفع، ويقللكم في أعينهم
0: عشان يفكهم راح يقضوا عليكم،
1: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لحكمة أرادها الله. لابد أن يتم هذا الصراع، ولولا دفع الله الناس، قانون مدافع في القرآن الكريم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، الأرض كلها تفسد اليوم، العالم كله ينتظر المخلص. العالم يا دكتور محمد كان يعيش في أزمات قيادة قبل 7 أكتوبر وما زال، كان يعيش أزمات اقتصادية وما زال، كان يعيش أزمات فكرية وما زال، دينية. القيادات يعني أنت لما تيجي مثلا لواحد زي القائد اليوم اللي بيقود أعظم قوة في العالم، قوة المركزية في العالم، إنسان همجي. القيادات قديما لم تكن هكذا، ماشي كان في ظلم وبطش، لكن في شوية حكمة، لكن لم تكن بهذه الهمجية. تجد مثلا الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي مش احنا اللي بنحكي، يعني مورغان بانك رئيس مجلس ادارته قال نحن نفتعل كل 20 سنة ازمة مالية. نحن نفتعل ازمة مالية ليش؟ لانه احنا بنعيش اقتصاد غير حقيقي، احنا بنعيش يوم اقتصاد غير حقيقي. فعندك مشكلة قبل 7 أكتوبر، عندك مشكلة في القيادات اللي تحكم الارض، عندك مشكلة أرض عالم عربي وغربي وأجنبي كله، عندك مشكلة في القيادات، عندك مشكلة في منظومة الاقتصاد. مش معقول واحد يوصل تريليونير وشعوب كاملة تموت جوعا، مش معقول هذا الكلام. هذا اقتصاديا شيء فاشل. حركة المال، حتى حركة المال العلمية اليوم تقول لك هذا كلام مش صحيح، مش سليم، مش صحيح إنه كل 100
0: يروح الناس ينتحروا،
1: لا،
0: يعني يروحوا، عفوا على السؤال بالطريقة هاي، قصدي يروحوا الناس يعني يروحوا يدخلوا على عش الدبابير يقرصوا يقتلوا، هكذا يقول البعض. أنا بدي اليوم إذا أذنت لي والمستمعين يأذنوا لي إنه فعلا اليوم بدنا نجلي المسألة، بدنا نقعد هيك نجلي قلوبنا تجاه المشهد. إحنا اليوم ما نسمعه ما نقرأه ما نراه في الإعلام، يا أخي هذه يعني أنت شو جابك عوش الدبابير؟
1: مقامرة.
0: ليه قتلتنا؟ مقامرة كما تمام. كما يقول البعض تمام. حفظ النفس من أولويات الدين يا شيخ، هكذا تمام. يرد البعض.
1: هل كانت النفس محفوظة في غزة قبل 7 أكتوبر؟
0: على الأقل كان في بيوت، كان
1: 85% من المياه الموجودة في غزة التي يشربها الناس غير صالحة للشرب
0: قبل.
1: هذا تقريراتهم، تقرير اليون مش تقريرنا احنا. الكهرباء تأتي 4 ساعات 3 ساعات. غزة سجن، غزة سجن كبير.
0: كان على الأقل بعض الناس يطلعوا يدرسوا،
1: الناس تموت ببطء، الناس تموت في غزة ببطء. عداك عن عن عن الانتهاك للدين في غزة من خلال مؤسسات تحاول إقحام الناس في اللادين كما يفعل في كل العالم باسم وبصبغة المساعدات الخيرية.
0: السلام
1: في كل العالم بصبغة المساعدات الخيرية، بصبغة إنه والله إحنا بدنا ننجد هذول الناس، بصبغة المساعدات الطبية. طيب سمحوا لأهل غزة تعالوا الله عم يشتغلوا باليوم واليومين والثلاث، بدهم يطبعوهم. طب اليوم هذا الواقع اللي كان في غزة قبل 7 أكتوبر، طب إحنا في الضفة اليوم مشهد آخر، إحنا في الضفة شو مسويين؟ إذا ما فيش بلاش قبل 87 كان في حماس؟
0: لا.
1: طب ليش صارت هرتسيليا؟ ليش؟ طب ليش صارت مذبحة دير ياسين؟ ما كانش في حماس ولا جهاد ولا فتح ولا مقاومة ولا نضال. طب يعني ما صارت مذابح، يعني هم الطرف الآخر وبستنى مني يعني حجة مشان يسوي هيك. طب هو سوى هيك
0: كأنه أنت أعطيته ال
1: ما هو سوى هيك
0: جرين كارد،
1: ما هو سوى هيك قبل ما أكون أنا موجود. أصلا حركات التحرر لا تخرج إلا في ظل قوة باطشة.
0: صحيح.
1: فطلعت هاي القوة بطشت بالناس، طلعت حركات التحرر.
0: نعم.
1: حركات التحرر كانت حركات قومية، كانت حركات فكرية. نعم. وهي حركة دينية.
0: طب نتفق اتفاق أن ليس كل من في غزة هم على قلب رجل واحد، هم أشكال وأصناف، ناس ملتزمة ناس مش ملتزمة، ناس مؤمنة وناس غير مؤمنة، ناس راضية ناس غير راضية. اليوم حال الأمة تجاه هؤلاء، أنا بطلعيش أقيم هناك، أنا ما يعني أنا مش عايش الظرف اللي بيعيشه، أنا قاعد بالستوديو والمستمع قاعد بسمع بسيارة ولا في بيت ولا كذا، لا ما بطلعيش، بالعكس أنا بسكت وما بحكيش ولا كلمة غير الله يا ربي يثبتهم ويعينهم. لكن أنا اليوم بدي أقيم حالتي أنا، حالي أنا، وهذا هدفي من لقاء اليوم، إنه كيف يمكن أن نكون على الطريق الصحيح. إحنا سبحان الله أول ما تطلع في القطار الصح هذه كلمة تأخذها من لسانك، يعني مدامك في القطار الصح حتوصل بغض النظر وصلت اليوم بكرة السنة الجاي، المهم أنه في الاتجاه الصحيح. لكن أطلع على قطار غلط وأقول بدي أوصل لن أصل. كيف يمكن أن أكون في الاتجاه الصحيح تجاه ما حصل وما يحصل مع أهلنا من ذاك التاريخ من 7 لليوم، من 2023 لليوم، كيف يمكن أن أكون في الاتجاه الصحيح؟
1: سألوا الإمام مالك.
0: نعم.
1: وملخص هذا الإمام مالك صاحب الموطأ،
0: نعم،
1: صاحب فقه أهل المدينة، صاحب المذهب المالكي، صاحب الصمود في وجه الطغيان. سألوه سؤال في آخر حياته لخص فيه كل حياته. تخيل تلخص حياة واحد زي الإمام مالك بكلمتين.
0: نعم.
1: بيكون شيء يعني عجيب. قالوا له يا إمام يعني طب إحنا شو نسوي، يعني بدنا بعدك إحنا يعني أنت من بقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية أهل المدينة، طب إحنا شو نسوي، كيف نصلح من بعدك، كيف نحط على القطار على السكة؟ قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طب إذن في عنا منهج، الله عز وجل قبل ذلك قال وليدخلوا المسجد، كيف كما دخلوه أول مرة. سيدنا النبي قال تركتكم على المحجة البيضاء، لا أحد يجي يقول والله احنا نهتاهين، لا لا لا، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها،
0: يا الله،
1: لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. مستحيل حدا مؤمن يزيغ عن عن عن طريق ربنا عز وجل. ليش؟ لأنه الله عز وجل قال يعني في فكرة إنه أنت بتسترشد في الوصول إلى الله عز وجل، إن فكرة القراءة في الكون هي فكرتين، فكرة إرشاد وفكرة إمداد. إحنا فكرة الإرشاد الأصل خلصنا منها، الأصل كوننا مسلمين الأصل خلصنا منها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، لابد يكون عندنا مرجعية، لابد يكون عندنا إسناد، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله تبارك وتعالى ضمن لنا ضمانة أنه في ناس حيعلموا، هاي لام العاقبة، هاي لام التوكيد،
0: نعم،
1: لام التحقيق، حتصير
0: حتى لو سمعنا كلاب تنبح، حتى لو سمعنا أصوات بتخفف
1: في عهد النبي،
0: حتى لو سمعنا الناس بتحط العصي في الدواليب
1: في عهد النبي،
0: حتى لو شفنا يعني خلينا نحكي السواد الأعظم في الناس، يا أخي خطية هدول الأطفال برقبة مين؟
1: ما هو كل
0: بالله جاوبني على السؤال،
1: كل عصر
0: بالله عليك برقبة مين؟
1: برقبة الأمة اللي متركيتهم وما نصرتهم، برقبة الناس اللي ما أدت واجبها الشرعي، برقبة الأمة اللي تخلت عن إخوانها، برقبة مين؟ مش برقبة الناس اللي راحوا يتحرروا، برقبة الناس اللي وقفوا يتفرشوا. فكرة أن يكون لك أعداء وأنت على الحق هي فكرة أصيلة في الإسلام، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، مش بس هيك آية أخرى عدوا شياطين الإنس والجن،
0: يا الله يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول،
1: مشهد لا إحنا نعيش اليوم عادي،
0: يا الله بزخرفوا لبعض
1: عادي عادي موجود في الأحزاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، برتين ترى بس مرة واحدة عندنا في الأنفال وهي الثانية بالأحزاب بس، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وين وين نصر الله، أين الفتح، شو وين وين المسلمين،
0: مش قالوا 27 هينا عوداش،
1: تمام
0: مش حكول،
1: فلذلك هو هذا استقراء، هو مش وحي،
0: نعم
1: واحد قال لك وإحنا فعلا على طريق نعم. التحرير
0: يا رب.
1: بدأنا إن شاء الله
0: يا رب،
1: والعايش إن شاء الله يعني لحظات في عمر الزمن، لحظات في عمر الزمن حينتهي هذا النظام الدولي اللي شكل هذا الكيان كله، عم بتآكل. أنت تطلع على دكتور محمد، حاربوا أفغانستان، هاي النظام الغربي هذا حارب أفغانستان بال 2001، قال لك والله يا عمي بدنا نحارب أفغانستان، في أول أسبوعين أنهى المعركة الفنية، إحنا بنسميها المعركة الأساسية، المعركة الأولى
0: الحبرة الكبيرة،
1: دمروا قصفوا قتلوا أخذوا المراكز الحيوية، كابل راحت بعد 20 سنة 2021 ركعوا في قطر وذلوا ذلا وقالوا يا عمي بس بدنا نطلع احنا بسلام، نطلع بيض الوجه. هذا في افغانستان اصيب النظام الغربي في افغانستان وهو في هبوط، طب اصيب في صعود وهو في فيتنام، تيت انفيجن، معركه تيت اللي تحدثنا عنها في ذلك السابع العظيم، تيت انفيجن هو مشهد ناس طلعوا في يوم العيد حفروا خنادق، حفروا أنفاق، طلعوا بالأسلحة البيضاء والأسلحة الموجودة عندهم وقتلوا هاللي قتلوهم وبعد ذلك قتلوا منهم 50,000 إنسان، كل مقاتل فيتنامي هاي التقريرات الأمريكية كان يلقى عليه 50 طن من المتفجرات،
0: يا الله
1: كل مقاتل قسموا فيتنام شمالية جنوبية، واحدة تابعة لهذا الحلف واحدة تابعة لهذا الحلف، قصة. ومع ذلك أنت بتتكلم هون في 68 فيتنام، أيام الكرامة ترى بدأت فيتنام وقت الكرامة، إلى 73 5 سنوات كانت الملف منتهي،

0: وجاب هذه الحضارة وتغلب. الروس كذلك لما أتى هتلر ليقتحم موسكو 20 مليون نعم. شهيد مش في عقيدتهم، احنا ما نسمي شهيد،
1: نعم 20 مليون قتيل نعم.
0: عندهم هم بيحتفلوا بال 20 نعم. مليون نعم. شهيد في نعم. عقيدتهم هم، قالوا حرام يعني دمرت موسكو انتهينا، نقلوا كل المصانع إلى رؤوس الجبال، قال لك احنا اليوم بدنا نغير كل التصنيع، ما بدنا نصنع لا أكل ولا شرب، نصنع مواد عسكرية.
1: يا الله.
0: طيب الآن موازين القوة في الأرض دكتور محمد بتتغير، يعني الله عز وجل أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كان في تحالفات وقال له عن موازين القوة، هو لسه في مكة في شعب أبي طالب، طالب محاصر، قال له غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بدك تطلع على موازنات الأرض، موازين القوة في الأرض. طبعا اليوم لو نطلع على موازين القوة في الأرض بعد اتفاق أفغانستان مع أمريكا في قطر، شو صار بعدها بأربع خمس أشهر ست أشهر بالكثير، كانت روسيا بتقارع في أوكرانيا، بدأ يطلع عنا روسيا، بدأت تطلع عنا اليوم الصين، فبطل عنا قطب واحد. إحنا طلعنا من فكرة القطب الواحد، هذا الكلام بدلنا عليه القرآن، وإحنا محاصرين في شعب أبي طالب، وإحنا كلياتنا عددنا 50 واحد،
1: يا الله.
0: وجزء منا من هالأمة هاي طالع في قارة ثانية. وبيجي بقولنا بدك تطلع على موازنات القوى وتعرف وين بدك تتوجه وتعرف كيف تيجي على الأمة هاي، وتعرف عناصر القوة والضعف في الأمة هاي، هذه أمة إيش مكامن القوة عندها وإيش مكامن الضعف، وهذه كذلك الأمر. وتربينا على الصراع من بدري، فهاليوم نيجي نحكي حفظ النفس، أي حفظ النفس؟ طب هي ستنا خديجة ماتت بالجوع في شعب أبي طالب، هل ألقى بها النبي عليه الصلاة والسلام محاشاة؟
1: أعوذ بالله.
0: لكن بلغة القوم هل ألقى بها للتهلكة؟ هل لم يحفظ نفسها؟
1: لكنه نبي، يعني البعض يقول لك هو يوحى إليه،
0: ممتاز،
1: يعني هو على المنهج،
0: ممتاز،
1: فكيف لنا أن نعرف أن هؤلاء على
0: المنهج؟ سؤال عميق. هل تعتقد أن الله عز وجل ظلمنا لما كان أصحاب النبي على المنهج وإحنا مش على المنهج؟ ما هي قلنا تركتكم على المحجة البيضاء، مش صح ولا لا؟ يعني اكتمل المنهج. من بعد النبي فينا منهج نعتصم فيه، من اعتصم بهذا وهذا القرآن والسنة لا يضل.
1: صحيح.
0: لذلك إحنا اليوم في عنا فكرة الاعتصام بالمنهج، وهذه فكرة بديعة وهي الروح. ويسألونك عن الروح في سورة الإسراء، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب بس هي الروح اللي سألتوا عنها بدي أعطيكم الروح الحقيقية، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك.
1: الله أكبر.
0: أنت في اتصال، أنت معك روح، معك الحياة، هذا الحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لكن هذه الروح ينبغي أن نستنزلها ابتداء على قلوب صافية نزل بها الروح الأمين، مش على سمعك،
1: على قلبك
0: لتكون من المنذرين. بدنا نستنزل القرآن اليوم على قلوبنا، وبدنا نيجي للقرآن اليوم مستسلمين، مش نيجي للقرآن الكريم باشتراطاتنا، احنا بدنا نيجي باشتراطاتنا، بدنا نعيش بسلامة وبدنا نعيش برفاهية وبدنا نعيش، ما بزبط، بدنا نستسلم ونسلم قيادتنا للوحي وهو يقودنا وخلصنا. الموضوع سهل مش صعب. بدنا كيف هذا القرآن غير الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا في واقع أصعب من واقعنا، يعني نقلهم من وإذا الموءودة سئلت إلى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نقل نوعية هذه المرأة التي لم يكن يأبه لها ذلك الإنسان، كان العبد. شوف هالمشهد، يعني مثلا سيدنا ياسر، هل هو عبد؟ هو مولى.
1: نعم مولى وليس عبد.
0: شو الفرق بين مولى والعبد؟ هو أنت بتكون عبد في البداية، بيعتقك، طبعا بدك تروح، لا تستطيع أن تعيش بدون حماية عشيرة، فبتصير مولى بني فلان.
1: نعم.
0: يعني بتيجي عند مثلا المرأة النهدية كانت وابنتها كانت مولى كذا، زنيرة رضي الله عنها كانت مولى للقبيلة الفلانية. جميل. وكلهم حررهم أبو بكر الصديق.
1: جميل جدا. يعني إذن موضوع حفظ النفس يجب أن يقرأ في سياق الصحيح. أحفظ النفس بكرامتها، بعزتها، بدينها. إحنا اليوم قديش أنا بحفظ النفس مع وجود الدين وإقامته، علما أنه في تل أبيب نفسها تستطيع أن تصلي وتصوم وتزكي وبتحج في أبي وأمورك تمام. هذا مش إقامة الدين.
0: التدين شيء، ما حدا في العالم لما تيجي تدين تدين فردي بيسألك، ما في،
1: عادي
0: صلي صوم
1: دائما مصلى بكل مكان
0: وين ما بدك. بس تيجي تقولهم بدي أغير، هو فكرة الإسلام وفكرة التغيير.
1: نعم.
0: قولوا كلمة، أول خطاب عام للنبي صلى الله عليه وسلم، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب ورقاب العجم، احكوا كلمة العالم كله.

0: بتغير عرب وعجم. قلنا عن سيدنا سعد ابن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال لو أمط يدك، احنا عارفين عايش من بايع، قال إنك تبايع رسول الله
1: صلى الله عليه
0: وسلم على أن تحاربك العرب والعجم، قال له أنا عارف عايش من بايع، امشي ما يعني أمط يدك سيدنا العباس. فإحنا اليوم بدنا ندخل على المنهج باشتراطاتنا، وهذا ما بيزبط. ربنا عز وجل ما بيقبل حدا.
1: شو الفرق بين إقامة الدين أو شعائر الدين؟ أو يعني أنا قلت لك بأي مكان بالعالم ما حدا بيحاربك إذا بدك تصلي، حرية أديان يا أخي. بس من جديد صاروا يحكوا في بعض الدول ممنوع الحجاب، يعني بعتقد مش كثير حرية أديان وإقامة الدين، لأن هاي إقامة الدين هي أول نقطة في 22 نقطة اللي نبدأ فيها الآن عن دورنا تجاه أهلنا في قطاع غزة.
0: شوف أنت، أول فكرة في إقامة الدين أنك تمشي ضمن منهج ربنا عز وجل، مش تمشي ضمن أهوائك. إيش يعني؟ يعني عندك دروس في القرآن الكريم، أول درس فيه بدك تيجي تقول لمنظومة الباطل هاي أنتوا ناس مجرمين طغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، سميك بمسميات الله أنت طاغي. ليش؟ لأنك ما قرأت المشهد باسم ربك، ما كنت متعلق برحمة الله كما هو المشهد في أول درس. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أعطاك شيء أنت ما بتعرفه. فبدك تيجي تقول للطرف الثاني أنت طاغية، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، فيها دعوة للمواجهة، فليدعو نادي سندعو الزبانية، فيها دعوة للتمرد.
1: هذا ينهى عبدا إذا صلى، احنا ما في زمن حدا ينهى عبدا إذا صلى.
0: هو
1: يعني هناك في ذاك الزمن في حدا كان ينهى عبدا إذا صلى، احنا بزمننا بقول لك لا عادي عم يصلي، وبعمل لك متوضى وبحط لك حالفيات اوتو هاي الحاله، او بحط لك الحاله بتشتغل.
0: يخلف عليه، ريحني من نقطه باجي لنقطه ثانيه، كلا لا تطيعه واسجد واقترب، فبدك ما ترد عليه. هل يقبل منك الطرف الاخر انك تقول بيش ارد عليك؟ اللي حط لك حنفيه هذا في تل ابيب او في غير، بيقبل انك تقول له بديش ارد عليك؟
1: لا، ما هو في دوله اليوم بتاثر القانون.
0: مكانه دوله اسمها قريش، كانت منظومة اسمها منظومة العرب. كان في حلف، القبائل العربية كلها أقرت لقريش بزعامتها. فأنت اليوم تتكلم عن إطار عربي مشترك يحكم مكة المكرمة والجزيرة العربية، على الأقل إطار ديني. بدناش نتكلم أكثر من هيك، ندخل بالتفاصيل. إطار ديني بيحكم، أنت جاي تقول لهم بدك تسفه آلهتهم، جاي تحربهم بعقر دارهم. وأنت ولا شيء. وبيجي القرآن بيقول لك لا، أنت مطلوب منك تقيم الدين ضمن ترتيبات ربنا. أول شيء المواجهة حتمية، فمن أول يوم علمك المواجهة، كلا لا تطيعه، من أول يوم خلاك توصل للغيب، ساوى بين الشهادة والغيب، فليدعو نادية
1: سندعو الزباني،
0: عالم شهادة سندعو الزباني عالم غيب. فأنت قوتك أصلا متصلة باتصالك بالله عز وجل، بتعلقك بالله. بدك تشيل هاي العوالق كلها، العلق شو عوالق؟ من القبيلة، من الرواسب، من الأفكار الضالة. خلق الإنسان من علق، أنت متعلق بأشياء.
1: خلال قديش ممكن نصلح إذا مشينا على المنهج؟
0: والله دكتور سريع، أسرع طريق هو جربنا، إحنا لنا 100 سنة منجرب. هذا أسرع طريق، وما في غير أصلا، فيش طريق ثاني، وهذا هو الطريق الأوحد.
1: وأن هذا سبيلي،
0: يعني الله عز وجل قال ولكل جعلنا منكم شرعة
1: ومنهاجة.
0: احنا الشرعة شرائع، صلاة، صوم، كذا، منهج، هو طريق واحد.
1: نعم.
0: يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب
1: والميزان
0: ليقوم. نعم. أن أقيموا بيش بالميزان.
1: السلام.
0: ما هو الميزان؟ هو طريقة التطبيق للقرآن الكريم. من وين؟ كان رسول الله قرآنا يمشي على الأرض. ما تتبع نضال كيف يطبق القرآن؟ تتبع سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم كيف يطبق القرآن. بتقيم الدين، وفكرة المواجهة والتحدي فكرة أصيلة في الدين. أنا بدي أتحداك،
1: أنا بدي أقيم الدين، يعني أنا بقدر أقيم الدين.
0: كل واحد بقدر يقيم الدين.
1: كيف سنقيم الدين؟
0: يمشي على منهج الله عز وجل، حتى لو أنه وحده بقيم الدين في نفسه، بقيم الدين في بيته. أنا بدي أجي اليوم في بيتي، بدي يجيني مولود، بلاش بدي أتزوج، بدي أتزوج باسم ربك، اقرأ المشهد، مشهد الزواج اقرأه باسم ربك.
1: نعم.
0: فبدي أتزوج واحدة بناء على تعليمات الله، تعليمات النبي، تعليمات الوحي.
1: نعم.
0: إذا بدي أخذها من المول، عينين زرق، شعر أصفر، راتب، بكون قرأتها باسم المصلحة، باسم الدنيا.
1: نعم.
0: باسم العشيرة، باسم كل. بس طب شو باسم ربك؟ بدك تأخذ لك واحدة ودود ولود عقود، زي ما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الودود يعني إذا أمرها أبرته، بتيجيش تقول لك والله أنا يا عمي انا ايدي قرار وانت لا بزبطش، اثنين روس ما بزبط في البيت، بزبطش تجيك واحد اليوم تقول لك انا ماليش كبير ابوي يردش عليه ما بزبط، فانت بدك يعني بدك تروح على واحدة يعني نسبها طيب.
1: نعم.
0: البنت تكاد ان تلد امها او اشباه اهلها يعني، فبدك تروح عند واحدة
1: هذا جزء من إقامة الدين.
0: نعم، دقيم الدين انا على نفسي في زواجي في تربية ابنائي في مالي في حياتي وهكذا.
1: جميل، الله يكتب أجرك ويبارك لك. يعني أنا بحب أنه نتحدث في النقاط الـ 22 نقطة. كثير من الناس رجعوا وسألونا إيش 22 نقطة اللي كنتوا تحكوا فيهم من ذاك التاريخ حتى هذا اليوم. بحب نمشي عليهم نقطة نقطة حتى نعطي فعلا مساحة حقيقية لهذا المشهد. إحنا شو دورنا؟ اللي بيقول اليوم أنا العاجز أو أنا اليوم ما بإيدي أعمل إشي، نقول له طول بالك، تستعجل في، لا تستعجل في الإجابة، يعني اسمعنا قليلا ثم حضر الجواب لله سبحانه وتعالى. كيف نصرت أهلك وإخوانك يعني في قطاع غزة، وحتى أمتك اللي اليوم فعلا الموضوع ليس حكرا، الدين ليس فقط في غزة. نعم. عشان إحنا ما حد يفكر إنه إحنا نقدس جهة أو نقدس أحد، الدين ليس فقط في غزة، إقامة الدين في كل العالم.
0: إحنا منقدسهم هذول الناس.
1: الله يعين.
0: يعني هو مش حسك مش حسرا.
1: أنا والله فهم عليك.
0: والله هم على رأسنا فوق. هم طليعة هذه الأمة.
1: صحيح صحيح. أنا قصدي حتى لا يلومنا أحد يقول لك أخي هم وبس الإسلام في غزة.
0: لا هم إحنا منقدسهم، الإسلام موجود في غزة. في عمان وفي الكرك وفي الطفيل وفي المفرق في كل مكان. وعند الدكتور محمد ابو حلقه
1: التقديس شوي يعني بلاش حدا يزعل علينا. طيب، نقاط متعدده راح نبدا الحديث عنها اذا سمحت لي. كيف يمكن ان ننصر اهلنا في غزه؟ كانت النقطه الاولى اقامه الدين، وذكرت الله يكتب اجرك انه اقامه الدين تبدا من ذاتي انا، قديش انا على المنهج. قيم وقوم، اعرض نفسك على كتاب الله. هل انت اليوم تسير في الاتجاه الصحيح؟ هل تنزل القران على حياتك؟ لو انا اليوم فعلا هل ينصر الدين فيه ولا يهزم؟ يعني كان سبحان الله وكأني بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة في ليلة إحدى الغزوات، ورأى أن الليالي فيها تلاوة القرآن وقيام الليل. يعني جللنا المشهد.
0: كرمك الله. إحنا خلنا نحط واجب عملي بدقيم الدين، طبق أول أربع سور أقمت الدين بس. خلنا تنعتق دكتور محمد، والله أول أربع سور اللي هي نزلت أول ما نزل من وحي باتفاق كما عند الإمام
1: العلق،
0: العلق والقلم المدثر المزمل. هاي الأربع سور طبقهن على واقعك، أنت بتصير إنسان ثاني. درسهم، ابدأ فيهم، أنت بتحول إنسان ثاني. شوف سورة العلق العظمة اللي فيها. طب تعال شوف سورة القلم. سورة القلم بدأ لك بفكرة القلم اللي ختمه بالعلق، علم بالقلم. نعم. نون والقلم بدأ لك بفكرة الصراع الحضاري، الاستعلاء الحضاري اللي عندك، انت تستعلي حضاريا على هذول، انت بتستعلي عليهم حضاريا.
1: وين؟
0: في سورة القلم.
1: وين؟
0: ام لكم كتاب فيه تدرسون. ان تلقوا كتاب، هم ما لهمش كتاب.
1: يا الله، هم بيحكوا عندهم كتاب.
0: هم ما عندهم كتاب،
1: يوروهم مزور.
0: عندهم عندهم نظرية الزنيم في السورة. لا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير، امة منع الخير. معتد هم مثل الاعتداء،
1: وأفيم
0: عتل بعد ذلك زنم، أن كان ذا مال وبنين لا يطيعون شان ماله.
1: القرآن يقول أن هؤلاء أبناء زنا
0: كلهم.
1: يا الله،
0: هم بيحكون حتى القرآن.
1: يا الله،
0: بيحكي عن الوليد، الوليد بن المغيرة. ومن يمثل
1: منهج.
0: من يمثل الجبهة، كل الأسماء الشخوص في القرآن الكريم هي مسميات وظيفية.
1: نعم نعم يا الله.
0: ذكر لك في السورة استعلاء حضاري، أم لكم كتاب فيه تدرسون، بعدين في آخر السورة قال لك لا تستعجل ولا تكن كصاحب الحوت.
1: يا الله،
0: دير بالك تستعجل منهجك. طب تخيل واحد يجي اليوم بس يطبق هالسورتين، شيء عظيم شيء عظيم. طب بتروح على سورة المدثر
1: يعني هذا واجب عملي.
0: واجب
1: خليني هيك مباشرة الآن نأخذ من كلامك ونقول للمستمعين الكرام، يا أحبائنا تعالوا فعلا عشان الله، مش عشاننا إحنا، مش عشان الله يعني. أنا على الأقل نحاول نخد خطوة للأمام، نمسك سورة القلم، العلق، القلم المزمن والمدثر، ونعيشهم مع أولادنا
0: بس،
1: ونشوف خلال شهر زمن هل فعلا نتغير، تتغير بيوتنا،
0: نعيشهم، ندخل عليهم نعيشهم. مستسلمين. ندخل عليهم دون أفكار سابقة.
1: في منهم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل.
0: ممتاز، بالزبط.
1: وفي كأنهم حور مستنفرة فرت من قسورة.
0: بالزبط.
1: يعني أنا عم باخذ قاعد هيك قبسات من هذه السور، فعلا والله منهج.
0: لا، هي منهج،
1: والله منهج،
0: هي منهج، وهي منهج استعلائي، كله منهج استعلاء. شوف انت اسد، تخيل انت اسد وهم حمير،
1: يا حول ولا قوه،
0: كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. انا لحالي جاي يا عمي، كل المجموعه اللي حوالي ظالمه، كل المجموعه فاسده. طب انت ممتاز، انا بدك تكون اسد.
1: طب وين المنظومه العالميه يا شيخ؟ والله راح تحاربك المنظومه. يعني في سيستم عالمي، انت حتطلع على السيستم العالمي.
0: هو السيستم العالمي هذا جوا دائرة ربنا ولا خارج دائرة ربنا؟
1: لا إله إلا الله.
0: إليه يرجع الأمر كله.

0: فاعبده وتوكل عليه، هو ما قال لك اعبدني إلا لما طمنك، وإليه يرجع الأمر كله، كل شيء بيرجع لمين؟
1: لله.
0: خلاص. في سورة هود
1: الاقتصاد العالمي،
0: ما هو سيدنا هود إيش قال؟ قال فكيدوني جميعا. في نظرية تحدي يا أخي، وان القرآن تحدي بينك وبين هاي المنظومة الفاسدة، منظومة صراع تحدي. فكيدوني جميعا، قديش واحد كان مع هود لحاله؟ كيدوني مش كيدونا صح؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. منظومة ربنا مش هتغير، إن ربي على صراط مستقيم. سيدنا نوح وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقف ساكت ليش؟ هو بيصنع سفينة
1: في الصحراء.
0: طب يا أخي خذ بالأسباب يا أخي،
1: عقلاني قرب على الشط.
0: أمر ربنا فيش فيه أسباب، الأسباب هاي بتيجي بالأدوات وكيف واختيار الأوقات، لكن في المناهج في الأطر العامة في الاستراتيجيات ما في أسباب. أمرك تصنع الفلك، تصنع الفلك وين؟ في الصحراء، يصنع في الصحراء ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
1: طب هذا نبي يا حبيبي،
0: احنا
1: أقل جواب ممكن يحكي لك يا أي حدا، هذا نبي يا حبيبي.
0: ما هو لما سيدنا النبي قل تركتكم أن أتينا، فصلتها، إحنا اليوم منعيش منهج على المحجة البيضاء صح؟
1: نعم.
0: لا يزيغ عنها إلا هالك، اللي اليوم بده يدور دكتور محمد على معاذير، ما المنافقين دوروا يعتذر المنافقين في غزوة تبوك والقرآن فضحهم وعاتب حتى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عفى الله عنك، خمس مرات بعاتب القرآن، عاتب سيدنا النبي واحدة منهم مع المنافقين، قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. طب ليش تسامع؟ ما انت عارفهم يا رسول الله، عفى الله عنك.
1: نعم.
0: فتجد انه المشهد هذا في عهد النبي، في ناس بتعتذر في عهد النبي، معذرين سماهم في سورة الأحزاب.
1: هذه إقامة الدين. نعم. وانا باعتقادي انه 21 نقطة الثانيين كلهم حيصبوا في إقامة أحسنت. الدين يعني، بس ليش اخترت رقم واحد مش رقم 22؟
0: هسه هو اجتهاد، قد اخطئ. انا جيت والله لها المنظومه اللي انا فهمتها من كتاب الله من خلال عشرات المرات من الختمات.
1: طيب.
0: شو ربنا بده مني هون هون هون وكذا، وبدات اجمع، قد اخطئ ولكن حطيت منهج. يا ريت نجتمع هيك ونقول والله يا عمي غلطان انت، هن 90 نقطه ممتاز
1: تمام
0: نصلحها بقى.
1: الله يكتب اجل. اسمح لي اطلع فاصل أمرك. ونرجع لنواصل كيف يمكن ان نتحرك في الاتجاه الصحيح تجاه نصرة أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، كيف يمكن أن نكون على المنهج الصحيح؟ بعد الفاصل نواصل بحول الله.
2: ترويحة برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية،
5: كلية الخوارزمي،
6: مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: سمعتوا؟ هاي مش أي أرمشة، هاي بداية الحكاية. بروستد شاورما لحمة وجاج كريسبي وكبسية ومندي على الأصول. جوعان أوزاي بستناكم بصالة طبربور الكبيرة أو فرح حي عدن. أوزاي أول أرمشة بتحكي الحكاية.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. أحياء أف أم.
1: ترويحة برعاية
0: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشر عبر حياة FM لاستكمال هذا المشوار من هذه الحلقة الخاصة من الظلمات إلى النور وترويحها مع بعض من الساعة 3 حتى 6 إلا قليل إن شاء الله معكم، حتى نتحدث كيف يمكن أن نكون في الاتجاه الصحيح في نصرة أهلنا وإخواننا في فلسطين في غزة، كيف يمكن أن التاريخ يغيرنا، نتعلم لنسير في الاتجاه الصحيح لنصل بحول الله إلى نصرة أهلنا وديننا. حياكم الله جميعا، حياكم الله شيخ رضوان مجددا. 22 نقطة تقريبا هي بين إيدينا نتحدث عنها، بدأنا بإقامة الدين وأنا سألت ليه نبدأ بإقامة الدين، ليش ما تكون إقامة الدين تحصيل حاصل؟ قلت اللي احيانا اذا كان الهدف واضح امامي بيكون التطبيق خطوات حتى تصل بي لهذا الهدف.
1: احنا في فلسفه في الاسلام وضوح الرؤيه وتدرج في التطبيق يعني انت مش مطلوب منك كل الافعال المناطه، احنا ما نتكلم عن احكام شرعيه، نتكلم عن احكام الصراع. مش مطلوب منك كل احكام الصراع تطبقها على الفور ابدا.
0: وفي دليل على اقامه الدين،
1: شرع لكم من الدين سورة الحشر لخص كل الشورى لخص كل دعوة أولي العزم بإقامة
0: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
1: والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وبعدين ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس في إقامة الدين ليقوم الناس بالقسط.
0: تنين تغيير القناعات، أول شيء إذا بقي شيء في إقامة الدين، إقامة الدين تفصيل واسع لا شك. إحنا اليوم
1: كل واحد
0: نراجع
1: أربع حلقات
0: شو يعني. حلقات طوال سبحان الله. تغيير القناعات أو تغيير القناعات هي كان سبحان الله التغيير كان نقطة رقم 2 ومن ضمنها 5 نقاط.
1: أول أنواع التغيير، تغيير القناعات، عندنا تغيير القناعات الاهتمامات المهارات العلاقات القدوات.
0: كمان مرة،
1: القناعات
0: قناعاتي
1: الاهتمامات المهارات العلاقات القدوات. هذه أركان التغيير الخمسة عندنا في الإسلام وعند غيرنا. أي حركة تغيير أفراد جماعات بدك تغير هذول الشغلات الخمسة.
0: أول أحاول أعيدهم، قناعات بغض النظر عن الترتيب عادي، قناعات اهتمامات قدوات وعلاقات ومهارات.
1: مهارات. أحسنت.
0: بششتني واحد.
1: اهتمامات مهارات علاقات قدوات. جميل أن يبدأ الإنسان أول مراحل التغيير بتغيير القناعات. إذا أنا مقتنع إنه أنا غلط، إذا أنا مقتنع إنه أنا مريض بتعالج.
0: طب أنا مقتنع إنه الربا حرام مش هتعامل بالربا.
1: بالضبط.
0: إذا أنا مقتنع إنه تدخين حرام مش هتدخن يعني.
1: بدأ تغيير الفكر قبل التكليف. القرآن بدأ ببناء منظومة الإنسان المفكر. اقرأ باسم ربك.
0: تفكر.
1: بعدين كلفك. أما قبل ما يعني قبل ما يحاسبك لابد أن تكون واعي. الوعي قبل التكليف. يعني الإنسان بنى الفكر قبل منظومة افعل ولا تفعل، وبنى الساجد الإنسان قبل أن يبني المساجد.
0: جميل.
1: فهي فكرة بناء الإنسان بفكره واستعداداته.
0: إيش في قناعات عندنا اليوم ترى أنها تفوت في عوض الأمة وبتهلكنا؟
1: انه انا صح، انه انا ماشي في الطريق الصح على هواي. اكبر مشكله انا اراها اليوم
0: او ان الدين براح.
1: لا اكبر
0: الدين يعني احنا بنصلي ونصوم ونعبد ربنا ونعيش هيك ترويحه.
1: اكبر
0: مش هيك الدين.
1: لا اكبر مشكله انه انا ادخل العاقل في الدين.
0: ادخل
1: العقل في الدين.
0: اكبر العقل مرات التكليف.
1: اكبر مشكله عندي، اكبر مشكله، العقل له مجال ادوات فقط واجتهاده محدود جدا ابدا. وأنا بتحدى حتى آيات، عشرات الآيات في القرآن الكريم، لعلنا ركزنا بجزء 3-4 حلقات في آية واحدة في سورة النساء. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، نزع عنهم صفة الإيمان، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا للطغوت، طغوت كل منظومة فيما سوى الله عز وجل. وأعطانا مثل عن الطغوت، مثل العقل، قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، مصيبة ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، والله بدنا نوصل للهدف
0: كويس. إحسان والتوفيق.
1: إيش في آخر الصفحة؟ قال لك فلا وربك لا يؤمنون، نزع عنهم صبغة الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم وحسبهم على مكنونات نفوسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. عشان قلنا في أشياء عندك لازم تجيبها 100% مثالية. العقائد
0: نعيدهم 4 استنى 4 ولا 3
1: المثاليات. 3 أشياء،
0: 3 النية والعقيدة و
1: فكرة إقامة الدين، أنا بدي أسعى لإقامة الدين الفكرة الكاملة.
2: نعم.
1: في حياتي وصلت 40-50%، لكن الفكرة تكون واضحة، إقامة الدين بشكل كامل، بده الدين يشمل ويغطي كل جزئية من جزئيات حياتي.
0: جميل. تغيير القناعات، ثم تغيير القدوات.
1: تغيير القناعات، بعدين تغيير المهارات.
0: المهارات، أوكي.
1: يعني أنا اليوم بدي أكون جندي من جنود الإسلام، مهاراتي تتغير. بدي اليوم أحضر درس وأنت أنقل هذا الدرس مثلا لأولادي، بدي أنقله لمجتمعي، بدي أنشئ دور الأرقم. دار الأرقم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن دارا واحدة، وإنما كانت دورا.
0: كيف؟
1: يعني عندنا الفكرة بدأت ببيت ذلك اليتيم اللي كان يجتمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مش كل الناس كانوا يقدروا يجوا يجتمعوا هنا،
0: ما كانوا 6-8 أشخاص تقريبا،
1: 20 شخص أقصى وقتهم، يعني لما اكتملوا كانوا 20 شخص. طب كان في دور أرقام صغيرة، كيف أسلم سيدنا عمر؟ رجع عند أخته
0: خباب من الأرض،
1: هي وزوجها بتعلم، وخباب بيجي بيعلمهم.
0: نعم.
1: هاي دار أرقام صغيرة. هاي دار أرقام صغيرة.
0: جميل.
1: وفي هناك
0: يعني فلتكن بيوتاتنا جميعا بدار الأرقام.
1: ما هو هيك أصلا،
0: هيك الأصل.
1: أول فكرة في القرآن، أول نبي ذكر في القرآن الكريم يونس، ولا تكن كصاحب الحوت. أول سورة موسومة باسم نبي سورة يونس، هي سورة الاستضعاف، اجعلوا بيوتكم قبلة.
0: يا سلام.
1: أنت مطلوب منك تبدأ من الصفر.
0: يا سلام. يعني ما حدا اليوم يقولي بدي أبلش من فوق.
1: لا ما بزبط. ولا تكن كصاحب الحوت. حط لك هي أول ذكر، وحط لك هي أول سورة توسم باسمه، وأعطاك فكرة البدايات فيها، لأنه هو أول نبي ذكر في القرآن، في فكرة بدايات. الباطل بيكون كبير، ائت بقرآن غير هذا أو بدل.
0: أول نبي ذكر في القرآن،
1: أول سورة وسمت باسم نبي هي سورة يونس.
0: أول نزول قصدك للقرآن كان فيها،
1: أول نزول في ترتيب النزول، ولا تكن كصاحب الحوت.
0: نعم، هو يونس عليه السلام.
1: فبيجي بالبداية بيقول لك أنت بدك تكون ضعيف في بيتك، عادي، اجعلوا بيوتكم قبلة، بسوي بيتك مسجد. الباطل شو حجمه؟ قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله.
0: يا الله.
1: هذا حجمك وهذا حجم الباطل. بعد بدأت ترتقي، أنت ترتفع، أنت شوي الباطل بنزل. انتقلت لسورة هود، وقال لك اصبر إن وعد الله حق، يعني أنت بدك تصبر. سورة هود كلها صبر. في سورة الروم إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقولون.
0: نعم.
1: سورة الروم. لكن في سورة الهود مثلا كلها صبر.
0: نعم.
1: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، آية 11 في السورة رقم 11.
0: جميل.
1: آية منهجية، آية 11 في السورة رقم 11،
0: صبروا وعملوا الصالحات،
1: هي مرة واحدة في القرآن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مكرورة في القرآن. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، بس هاي مرة واحدة في هود، هي سورة الصبر.
0: يا سلام.
1: بامتياز، كل الأنبياء صبروا.
0: هون تغيير المهارات حتى نسير في
1: النسق. بالضبط. مهارتي
0: لازم أغيرها،
1: مهارتي أنا
0: وأحتسب هذا التغيير لله سبحانه.
1: بالزبط.
0: وتعالى
1: ضعيف.
0: وإقامة الدين.
1: بالضبط. أنا هنا ضعيف في سورة يونس، في سورة تعلمت كيف بدي أرد. نوح عليه السلام موجود في يونس، في سورة يونس، لكن له نمطية تختلف عنه في سورة هود. في سورة هود تقينا شوي. في
0: شو الواجب في هاي النقطة؟
1: الواجب أنه أنا بدي أغير مهاراتي. اليوم أنا ضعيف، لما تبدأ ضل ضعيف؟ لا، بدي أرد. الباطل عم بيجي بيحاربني في أولادي، في منهجي،
0: بدي أربي أولادي،
1: بدي أربي أولادي، بدي يكون عندي منهجية، بدي يكون عندي منهجية رد. وهو أنا في المرحلة المكية لا يقبل أنصاف الحلول.
0: اليوم عندنا اجتماع بعد الفجر. والله
1: انت يعني ولادك.
0: والله
1: الله يحميك.
0: على مستوى القاعده
1: عبد الله موجود،
0: عبد الله مو عبد الله ظهري كان عبد الله اللي بيدير المشهد.
1: الله
0: يستر عليهم جميعا. طيب جميل. اذا المهارات، تغيير
1: قناعات، مهارات،
0: اهتمامات.
1: اهتمامات.
0: ما بدي ابل، ما بدي ايفون، ما بدي
1: يعني
0: شو بدي اهتم بسياره وبيت.
1: ابو بكر الصديق ايش كانت اهتماماته قبل؟
0: بدنا بيوت وبدنا فيلل وبدنا شو
1: بدنا يا دكتور محمد. احنا اليوم بدنا نرتب اولوياتنا، اولى لك فاولى. بدنا كل شيء كويس، بس شو الاولى؟ ابو بكر كان ثري من اثرياء الصحابه.
0: صحيح.
1: الاسلام اجى حدد اولوياته، ما قال له سيدنا النبي روح والله
0: سيب التجاره وبزنس وتبع تقعد في الجامع وخليك صلي وبس واعبد ربنا.
1: ما هو قدم اولوياته. اجى راح جاب لنا 6 من العشر المبشرين بالجنه، جابهم تجار بعدين.
0: طبعا
1: كلهم.
0: صحيح.
1: تجار.
0: صحيح.
1: تيجي انت والله
0: عبد الرحمن بن عوف.
1: تمام.
0: عثمان بن عفان.
1: بدا يسخر هذا المال. اليوم مين قال لي ابو بكر روح اعتق زنيره، روح اعتق المراه النهديه، روح اعتق يعني تلك المراه التي يعني كانت عند جاريه بني مؤمل اللي كان سيدنا عمر يعذبها قبل سنه. يبكي سيدنا عمر يقول جاريه بني مؤمل كنت اتي بها في الظهيره فأجلدها عمر ببأس الشديد حتى يغشى عليها فتستيقظ. تقول أمان لك يا عمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
0: يا الله.
1: بنت عمر 16-17 سنة في تقديري هي سبب إسلام عمر. هزت كان عمر. قالت لعمر في مرة من المرات: أنت تقدر علي يا عمر، أتعلم أن الله أقدر عليك مما تقدر أنت علي؟
0: يا الله.
1: ربطهم الإسلام، جارية صغيرة جدا تعلمت الاتصال بالله. فليدعو نادي سندعو الزمان هنا.
0: هذه تغيير،
1: تغيير اهتمامات، بالتغيير اهتماماتي، بعدين تغيير العلاقات. عندهم دار الندوة، احنا عندنا دار الأرقام، عندهم مجتمعهم، احنا عندنا مجتمعنا الثاني، المجتمع الموازي. مش شرط يكون مجتمع مكافئ، بس مجتمع موازي. شو حجم دار الأرقام بالنسبة لدار الندوة؟ صفر ولا شيء يعني. هذه دار الندوة لو بدهم يختطفونه بيختطفونه اختطاف، بروحوا يعني. لكن انشأت كان موازي بحفظ الله، يتربى على عين الله.
0: ايش في تغيير هلا يعني في المهارات؟ حكينا بالاهتمامات بالعلاقات، ايش في شيء بشكل مباشر كواجب علينا؟
1: ننشئ دور أرقم في بيوتنا، في عماراتنا، في مساجدنا، في مدارسنا. كل واحد مطلوب منه اليوم صاحب فكرة ينشئ دار الأرقم، ونبدأ فيها بالأربع سور. منهج واضح والله دكتور محمد. جميل. ومنهج سهل ومنهج جميل. قابل للتطبيق. جميل. مش منهج عسير.
0: فوضوح القول رقم 3.
1: بعد تغيير العلاقات، تغيير القدوات.
0: مهم.
1: بدي أبني قدواتي، ولا تكن كصاحب الحوت، وضرب لي مثل الجنتين.
0: مع أنه نبي يعني
1: ما برضو ما أنا
0: يعني إحنا أخذنا شق صغير اللي هي موضوع العجلة.
1: بالضبط.
0: أو الاستعجال.
1: بالضبط. هذا المهم الثمار. عندك في المرحلة هاي، أنت في المرحلة هاي، أنا متى بدي أوصل؟ طب ما إحنا كلنا 10، هم العالم كله معهم، متى بدنا نوصل؟ ما تستعجلش. درس مهم. هو عارفك أنت في المرحلة هاي إيش إيش الله. إيش احتياجاتك؟ احتياجاتك ما تستعجل. فلازم ما تستعجل. بعد النقطة الثانية،
0: وضوح القول.
1: وضوح القول.
0: نعم.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: كانوا يعني ودوا لو تدهنوا فيدهنون.
0: نعم.
1: يعني هم بدهم إياك تماهيهم في القول. بدك تتلون، تدهن، بدك تلون قولك، بدك تصبغه بصبغة تظهر خلاف الحقيقة. لا، ودوا. طب يعني هم قريش، يعني هم محتاجين النبي عليه الصلاة والسلام دهنهم بالقول.
0: سيدنا محمد.
1: بالطبيعي كل منظومة ظالمة بحاجة إلى مداهنة في القول.
0: بدك تسحج له.
1: بس كل
0: بدك تطبل له.
1: إذا شافك أنت ثابت، أنت بتهز كيانه. إذا شافك ثابت بالقول، لا عمي أنا مش جاي واجه، أنا لسه ما واجهت، هو 13 سنة هو يقول يكفوا أيديكم، أنا عم بثبت، أنا ما واجهته عسكريا. شوف لليوم كل ال 13 سنة كفوا أيديكم.
0: يعني هذا العدو اللي اليوم بده حدا يعني يمدحه، بده حدا يذكره بخير، بده حدا يعني يتلطف. طب وين ولي يتلطف؟ إذا وضوح القول أحيانا ممكن يعني
1: ما هو التلطف بأنك تعطيه وضوح القول، لكن مثلا بتقولوش أنت على جهنم، بتقوله ترى أنت ماشي في الطريق الغلط، بس كلامك واضح. مش يكون مجرم وتقول له والله يحق لك أنك تزني على الهواء مباشرة نصف ساعة
0: أو 45 دقيقة، حسب
1: إيش بس
0: حسب عصام. الله يسلمك يا حسن عصام. طيب في وضوح القول إيش الواجب؟
1: لابد في بدايات النشأة والتكوين أن تكون أهدافنا واضحة، وأن يكون خطابنا للمقبلين، في عنا خطاب للمقبل، خطاب واضح. أنت حتعاني. حسب الناس أن يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون.
0: نعم.
1: لأن يوم لك تعاني مش حينبسط لك بساط أحمر. قولوا كلمة، أنت بتعرف شو هاي الكلمة؟ بتحاربك عليها العرب والعجم.
0: جميل.
1: عندك وقت تصبر؟ قادر تصبر؟ أصبر.
0: طيب تأذن لي عند النقطة الثالثة نتوقف لنخرج لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله. قبل قرب من حياة تكرما،
2: حياة FM للوطن حياة. الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأردن يثمن رفض المملكة ادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني موقف بريطانيا أن القدس الشرقية أرض محتلة. إرادتان ملكيتان بتعيين فيصل الفائز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 25 من الشهر الحالي، والدكتور ياسين الخياط عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ اليوم. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. صحة غزة تعلن عن وصول 4 شهداء و28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراضه وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية. وأخيرا، وزير الخارجية الإيراني يقول ندرس حاليا وجهات النظر الأمريكية وسنقدم ردنا خلال الأيام القليلة المقبلة. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: حياة FM للوطن حياة.

0: حياكم الله، عدنا لكم من جديد لاستكمال هذا اللقاء من برنامج ترويحة في هذه الحلقة الخاصة. حياكم الله جميعا، نتحدث في هذه الحلقة كيف يمكن أن نسير في الاتجاه الصحيح لنصرة أهلنا وإخواننا في غزة في هذه الأيام. استذكر قبل 3 أعوام ذاك التاريخ العظيم اللي فعلا شهدنا به بأم أعيننا عبر هذه الأمة اللي فعلا كانت تشعر بأنه خلاص وصلنا لمرحلة الإحباط واليأس، إلا أن الله شاء أن يكون ذاك التاريخ مرحلة مفصلية في حياتنا. فكيف نحن بعد ذلك؟ ماذا تعلمنا؟ هل تغيرنا أم لا؟ هذا هو حديثنا، وكيف يمكن أن نتغير بالشكل الصحيح. إقامة الدين كانت النقطة رقم 1، فتغيير أو التغيير بشكل عام ما بين القناعات، الاهتمامات، المهارات والقدوات والعلاقات. فبعد ذلك وضوح القول، هنا توقفنا. حياكم الله من جديد شيخ نضال، ربي يحفظك ويرعاك، يعني احنا بنثقل عليك
1: يعني
0: 3 ساعات اليوم، لكن ان شاء الله نلخص نتعلم ونعلم. وأسأل الله أن يجعلنا ممن يقولون الحق ولا يخافون فيه لوم تلائم، وأن يجعلنا ممن يدلون الناس عليه ويرشدونهم إليه. اللهم آمين يا رب العالمين. وضوح القول، لا شك أن وضوح القول يجب أن أكون واضح تماما، هدفي واضح والتدرج في التطبيق. بعد ذلك تجديد النية، كيف نجدد نوايانا تجاه نصرة أهلنا وإخواننا؟
1: أنت وأنت في الطريق تمر بك وتعصف بك عواصف، ينبغي دائما أن تستحضر النية. تخيل أن من كتبة الوحي من ارتد عن الدين.
0: الله.
1: فعبد الله بن أبي السرح والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه بعد الفتح. ويعني فأنت ينبغي أن تجدد نيتك. أنت تكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تجديد النية، لأنك ستمر بعقبات وعوائق. فمرحلة تجديد النية هي مرحلة دائمة قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل، وهي مرحلة لا يقبل فيها انصاف الحلول، وهي من المثاليات،
0: هذه 100%
1: من المثاليات. فبدك تجدد نيتك دائما باستمرار، تسأل نفسك أنا وين، ليش بسوي هيك، ليش بتحمل، ليش بدي هاجر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ليش هاجرنا، مشان ايش هاجرنا على الحبشة، مشان الروح. والله والهجرة هي حركة لإقامة الدين.
0: تجديد النية في كل أقوال وأفعال وتقارير حياتنا تعتبر جزء من إقامة الدين.
1: إذا كان الملف كله متصل، نعم. إذا كانت حركتنا لإقامة الدين، نعم، تعتبر جزء من إقامة الدين. بل هي نصف إقامة الدين، لأن النية نصف العمل. يعني حديث إنما الأعمال وبنيات علماءنا بيقولوا هو نصف العمل.
0: نعم. بقي شيء في واجب فيها هاي في تجديد النية، ولا هو كلها واجبات؟
1: كلها واجبات.
0: يعني أن نجدد نوايا
1: كل يوم. نسأل، حاسبوا أنفسكم، نسأل ليش أنت يا مرتي بتسهري مع الأولاد تحفة، ليش نصحى قبل الفجر، ليش بتصحوا الفجر، ليش بتقوموا الليل، ليش يا بابا، مشاني أنا، مشان الرحلة، مشان كذا. إحنا مشان الله حنكافئكم يا بابا، صحيح، بس إحنا يا بابا لله بنحفظ قرآن لله. هذا القرآن بقيم حياتنا، بقوم منادنا، بصلح فسادنا، بيشحذ هممنا وحياتنا كلها.
0: النقطة الخامسة، الإضرار بالعدو. أنا ولا بطلع بيدي أضر العدو. قد يقول القائل أو يسأل سائل، يقول أخي هم هناك على تماس مباشر مع خط العدو، لكن إحنا هون، إحنا وين وهم وين، بيننا حدود، يعني الله أعلم كيف يحول بيننا ما يحول، يعني فكيف لنا أن نضر بهذا العدو؟
1: الإضرار بالعدو هو واجب عملي على كل مسلم، بس كل إنسان. سورة الإسراء،
0: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار.
1: أحسنت.
0: حتى الموطئ اللي بيغيظ الكفار.
1: فأنت كل مسلم يستطيع أن يضر العدو. التزامك إضرار بالعدو. لذلك جعل الله عز وجل لونا من ألوان العبادة اللي حضرتك وفرتنا لها نقطة، هي عبادة الظرف.
0: نعم.
1: يعني الله عز وجل حدد عبادات خاصة. يعني أنا اليوم في حربي، الأعمال الصالحة، يعني ما كان لأهل المدينة ومن حولهم الأعراب في حربنا القيمية، حربنا الدولية مع يعني الدولة البيزنطية، ما كان أشد أنواع النفيل لأهل المدينة ومن حولهم الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثم حدد الأعمال الصالحة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، إلى أن وصل إلى قوله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كان المنافقين في المدينة يقرؤون القرآن، يصلون، لكن هذه ليست أعمال صالحة في ظل ذلك الظرف. العمل الصالح أنك تقوم تشارك المسلمين. هذه الحركة تجاه تلك الأمة الظالمة، تجاه التحرر الذي يصبو له الإسلام.
0: عكس الإضرار بالعدو، دعم العدو تلقائيا. يعني اليوم كل من يدعم العدو هو خارج نطاق نصرة أهله وإخوانه بكل السبل،
1: 100%.
0: كل من يدعم، يعني يقدم لهم العون، يعني
1: مجرد أن تعيش على الحياد فأنت داعم العدو. عايش على الحياد أنت داعم العدو، لهذا اللي بده يحيدك عن
0: الأرض. وأنا باعتقادي أنه سبحان الله، الله يختص من عباده كل في شأن. يعني بتسمع مرات بعض الأطفال، بعض الناس اللي يدوب لسه، سبحان الله ربنا وجهه في شيء معين، لذلك ابحث عن النقطة التي تستطيع من خلالها الإضرار بهذا العدو. قد تكون كلمة، قد تكون قصيدة، قد تكون أي مجال ممكن فيه أن تضر هذا العدو، هذا ميدان
1: قد يكون هكذا،
0: هذا الله سبحانه وتعالى ألزمك فيه.
1: قبل فترة قرأت تقرير أكثر من 9,000 شاب من بين ماليزيا وتركيا والباكستان، أفغانستان، في أمريكا، في فرنسا، أكثر من 9,000، يعني إذا كان الرقم يعني حتى تجاوز هذا الرقم قبل سنة، كلهم اشتغلوا في منظومات هكر وبدفعوا من أموالهم وقتهم وبضروا العدو. المقصود لا، أنا أتكلم عن الحرب الإلكترونية.
0: ما هو على هذا الموضوع؟ طيب، عدم مجالسة المعوقين، هم معوقين ومعوقين نفس الوقت يعني، لكن معوقين سبحان الله في عقولهم وليس في شيء آخر، ومعوقين تجاه نصرة الدين، اللي بيقول لك يا أخي أنت وين والعالم وين يا أخي. أصلا إسرائيل، وبدأ أجي أبحث في موضوع الزراعة مرة، والله قال لي إياها واحد، قال لي أصلا أكثر دولة متقدمة في موضوع الإنتاج الزراعي هي إسرائيل. هكا يكبي بيحكي لي، طبعا صورت تقرير عن هذا الموضوع، بقول لي أنت جاي تقول لي مقاطعة إيش ولا سوالي فش، هدول الموضوع المعوقين. إيش
1: شاب من الأردن الله يجزي الخير، أنا أسمح لي أشكر والله، يعني بدناش نسوي دعايات، ليث الدوكات
0: الله يبارك فيك، نعم صحيح،
1: روابي فش، مشروع صحيح. أمة يعني صحيح. هو تلاقي يعني حتى هو بيحكي تلاقي عنده فكرة مقاوم
0: صحيح.
1: يا أخي هذا نصرة للدين. هذا انت الان، انا بدي اعتزل عود، ايش بديش قمحهم، سوي قمح عندي نعم. وذاك اليوم طلع على الكرك يوزع قمح، الله يجزي الخير
0: صحيح،
1: قال يا عمي بالله عليك اللي عنده قطعه ارض يجي يثبت لنا وبدي قمح يزرع مجانا. نعم. نعم. افكار كل واحد يستطيع ان يخدم الاسلام
0: عكس هؤلاء المعوقين. من هم المعوقين؟
1: كل واحد ضد توجه الاسلام الواضح في اقامه الدين هو معوق ومعوق. وهو من المثبطين، وهو من المخذلين، وهو من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، اللي قالوا ما وعدنا الله ورسوله،
0: نمسكهم ونهدي عليهم
1: يعني نحاول.
0: للأسف يعني تفرد لهم منابر، يعني أنا بسمع بعض الحلقات بعض اللقاءات، هذول فعلا وبيقدروا يأثروا على الناس، يعني بيقدروا يسحروا الناس بكلماتهم. هؤلاء المعوقين كيف ممكن أن يعني أنه أفضل أنا أجيبهم لمنطقتي ولا خلص عدم مجالستهم؟
1: بدك رأيي في بداية الدعوة أيام الاستضعاف، أنت تحتاج إلى أن تستقبل المقبلين وأن لا تستقبل المدبرين. سورة عبسة من أوائل ما نزل.
0: نعم.
1: شوف فكرة سورة عبسة، هذا مقبل عليك ابن أم مكتوم، لو أنه أعمى بس هو مقبل، وإنت رحت على المدبرين. فالعتاب الإلهي لسيد الخلق اللي أراد مصلحة الدين، هو بده مصلحة الدين، هو توجيه لنا. كل عتابات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هي تصويب للمسار، توجيه لنا نحن يا أيها الناس. فتأتي لتقول لك أنت في مرحلة من المراحل مش هتقدر تروح على هذا الإنسان اللي قاعد بيثير حواليك الشبهات وكذا وتدعوه، ولا في داعي أنك ترد على كل شبهاته. في ناس مقبلين جايين عليك، في ناس مقبلين جايين عليك، خليك معهم واصبر نفسك.
0: جميل.
1: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم.
0: شو أثر مجالسة المعوقين؟ إذا أنا جلست اليوم مع شخص من المعوقين شو حيأثر علي؟
1: أول شيء بضيع وقتك. نعم. ما هو ربنا عز وجل ترى في بداية القرآن الكريم ذكر لك المؤمنين، وذكر لك قال لك في ناس سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. ضيع وقتك هذا. بعد ذكر لك 13 آية في المنافقين، ذكر المؤمنين في سطرين ثلاث
0: سطرين. نعم.
1: المنافقين آيتين، الكافرين آيتين، المنافقين مساحة كبيرة جدا بفهمك منهم. في ناس ما تشغل نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، مش قضيتك هذا المدبر المعرض في البداية، مش قضيتي أروح لي أنا ماشي. واجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أتت سورة عبسة لتصوب المسار. نعم. لنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت الآن في المرحلة هاي بدك المقبل عليك تدير بالك عليه. وابن أم مكتوم هذا كان كريم العين ولكنه كان بصير البصيرة.
0: نعم.
1: تخيل كان يؤذن في أذن الفجر، والله عجيب لما يخي هذا كيف الله عز وجل يأخذ حاسة يعطي حواس،
0: سبحان الله.
1: هذه هو مدد من عند الله، ما هو في قراءة إمداد، اقرأ ربك الأكرم،
0: يا سلام،
1: هي قراءة الإمداد، سيمدك، لا يأخذ منك شيء إلا يعطيك. أخذ من أهل غزة الآن مساكين، والله إحنا المساكين،
0: والله عندهم عقيدة،
1: والله بيعيشوا في جنة، والله بنحكي معهم، والله بثبتونا، والله أحيانا بنحكي معهم بثبتوك.
0: نعم.
1: يقول والله يعني إن في سعادة لو علم بها الملوك أخوال الصحابة لجلدون عليها بالسيف. شو كان عندهم من الحياة؟ يربط على البطن الواحد حجر حجرين من الجوع، لكن هو فكرة اللذة والسعادة هي فكرتين بعيدات عن بعض. الحضارة الغربية اليوم بدأت تعيش باللذة،
0: نعم.
1: تعيش في بيتك وسيارتك وتتزوج وكذا وتعيش ضمن منظومتها، لكن الإسلام يقول لك لا، أنا بديك تعيش بالسعادة، بديك تعيش في الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟
0: يا الله.
1: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بعدين بيجي بيقول لك عن منظورة السعادة، عن قيمة السعادة وفكرة السعادة، قال أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طمنهم في المستقبل وطمنهم في الماضي.
0: يا الله.
1: فتجد أن الإسلام لا، هو أتى ليضمن لك السعادة. السعادة هي اتصالك بالغيب. أسعد لحظاتك أيها الإنسان حينما تصبح يعني عوالم الغيب والشهادة عندك واحد، أنت عبد الله كأنك ترى، أنت تنتظر من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أنت بتشوف الموت مشكلة؟ لا، الموت مش مشكلة. الموت أنا بدي أذهب عند ربي إلى جنة عرضها السماوات والأرض. المسلم يرى الأشياء
0: بمنظور الأرض ويبني الأرض 100%.
1: الحياة في سبيل الله، علماء يقولوا أعظم الحياة أن الموت في سبيل الله. مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أجوا أخوين، واحد مات قبل الثاني بـ40 يوم، قالوا هذا خير أم هذا يا رسول الله؟ قال بل هذا، وفقه الله، صلى صلاة، قام دين، سبح، ذكر، صدق، عاش في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله.
0: لكن إذا ما جاء الموت فمرحبا به.
1: يا مرحبا. لذلك الحياة في سبيل الله هي مرحلة الصديقية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
0: والصديقين.
1: مرحلة الصديقية هي العيش في سبيل الله، وهي قبل الشهداء، والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا.
0: هي صعبة.
1: احنا بنقول كل صلاة بنقول اهدنا الصراط المستقيم. احنا في كل صلاة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، استثنينا صنفين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم سورة البقرة كلهم، اللي هم اليهود اقسامهم بنو اسرائيل. الضالين اللي هم النصارى، حتى آل سورة آل عمران قال نزلت في نصارى نجران، قيل أول 70 آية 90 آية معظمها في نصارى نجران.
0: نعم.
1: فيها خطابات يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طب مين هم صراط الذين أنعمت عليهم؟ سورة النساء
0: قال مع الذين أنعمت عليهم من النبيين،
1: بس قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء.

0: هواجس مرت بنفسك يا رسول الله على أنك يعني أردت أن تلصق تلك التهمة برجل من خارج قومك أو كان منافق، لكن يعد على المسلمين، فقال له استغفر الله ولا تكن للخائنين خصيما. مشهد، لأن أنزلنا إليك الكتاب تحكم بين الناس. وظيفة القرآن مش يقرأ وتقرأ من القرآن ما تيسر. شوف يعني
1: احنا ما حكينا هاي الحلقه صح،
0: علاقتنا
1: مش قلنا نعمل حلقه عن هذا الموضوع ولا حكينا؟
0: والله احنا قلنا حلقات كثير بس الله يدون.
1: لا قصدي علاقتنا مع القران، بدنا نعمل حلقه عن علاقتنا مع القران.
0: والله بدها حلقات يعني
1: ضروري،
0: بدها حلقات
1: والله يعني قد ايش سبحان الله
0: بين ايديك،
1: يعني حتى نكمل في نقاط ان نصره اهلنا واخواننا. انا بس بدي اوجه توجيه بسيط لكل من يتابعنا، نحن اليوم لا ننظر على اهلنا واخواننا في غزه، بالعكس احنا كثير اقوى، انا بحكي عن نفسي اقل شانا بكثير، انا اتحدث بشانهم، فهم يعني كمثل الثريا ونحن كمثل الثرى، نسال الله السلامة. نعم هم طلعت هذه الامه. لكن والله حديثنا اليوم انا لا استجيش واحد يقول انتم قاعدين بغرف وقاعدين باستديوهات وقاعدين بسيارات وجايين تحكون، لا والله نتحدث عن ذواتنا، كيف يمكن ان نقيم ونقوم اتجاهاتنا تجاه أو في الاتجاه الصحيح تجاه نصرة أهلنا وإخواننا في قطاع غزة. نحكي عن حالنا، يعني نحكي شو دورنا إحنا، أما هم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم وأن يعزهم، اللهم أمين يا رب العالمين. الحركة باتجاه الدين، النقطة التالية نأخذها إذا أذنت لي بعد الفاصل، لكن بذكر ما بين إقامة الدين والتغيير بتفاصيله، وضوح القول وتجديد النية، والإضرار بالعدو، فعدم مجالسة المعوقين، والنقطة الثالثة ستكون الحركة باتجاه الدين. هل كل يوم يزيد من رصيدي باتجاه الدين؟ هل يرفع من قيمتي باتجاه الدين؟ بعد الفاصل نواصل، ابقوا بالقرب من حياة تكرما.
2: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: يوان

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: لسه بتفتح باب الكراج بإيدك؟ خلي التكنولوجيا تشتغل عنك مع ملحس للأنظمة الإلكترونية من 1992. ماتورات أبواب أوتوماتيكية بجودة عالية، أمان وثقة بالدوم. ملحس، كبسة زر وراحة بال. خلدة، أم الصماق، مقابل البلدية. 079-54-321-40.
2: لكل أهالي طلاب التوجيهي، العرض الأقوى من منصة وتد صار بين

دينار ووفرنا لكم خصم 50% على كل المواد. البطاقة ب 25 دينار بس بدل 50 دينار، ومتوفر أيضا لجميع الصفوف الأساسية من الأول للعاشر. للطلب السريع والتوصيل تواصلوا معنا عبر رسائل الصفحة على الفيسبوك والإنستغرام لمنصة وتد، أو من خلال الرقم 079-543-1740. منصة وتد، طريقك للنجاح. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو بدي احط على السفرة لبكرة؟ محتار كل يوم طبيخ. كل بكرة له فكرة. اسمع، من كرم زمزم تعالوا

0: الترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: جامعة عمان العربية. كلية الخوارزمي. مطعم الحمصالي.
2: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة لنستكمل معا النقاط التي يمكن من خلالها نصرة أهلنا وإخواننا في قطاع غزة. حياكم الله جميعا. حياك الله شيخ نضال. نكمل معك يعني في النقطة التالية، نتحدث عن الحركة باتجاه الدين. هو إحنا بنتحرك باتجاه الدين ولا بنتحرك عشان الدين؟ مش يعني كيف يعني الحركة باتجاه الدين؟
3: الآن الناس تعتقد أن الدين والقرآن هو يعني للبركة، وهذا الكلام مغلوط.
2: حطنا القرآن عشان نعرف ننام.
3: هو الدين للحركة وليس للبركة. يوم مش نزل علينا القرآن مشان احنا نتبارك فيه، لا، احنا مطلوب منا مع القرآن ان نتدبر ونفعل. ما كنا نتجاوز العشر آيات اللي نطبقها، فاحنا مطلوب منا مع القرآن نتحرك مش نتبرك. ففرق كبير جدا بين الحركة وبين البركة. مش مصطلح لعبد الفقير قرأته بس، وين مش لي يعني، لاش ناس تعتقد انه انا بجيب اشياء كويسة. فالقرآن هو كلام يعني المولى العظيم ليغير وينقل الأمة من مرحلة البركة إلى مرحلة الحركة فقط. أما أن أعيش القرآن بدون حركة فأصبح عبارة عن يعني كلام للبركة، وهذا كلام غير مقبول. يعني نزل القرآن في واقع لكي يغير هذا الواقع. كتاب أنزلناه لك لتخرج النتيجة، الهدف، المراد، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، مش وانت قاعد بدك تحرك. لذلك كانت النبي عليه الصلاة والسلام حياته كلها حركة، كلها حركة. تجد قبل بدر في عندك ثلاث غزوات وثلاث سرايا. كل حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل يعني بالعهد المكي والعهد المدني كلها حركة. تجد مثلا وصل المدينة اليوم، بدأ بسرية سيف البحر سيدنا حمزة بن عبد المطلب. شو كل وظيفته اقتصادية، طبعا أغلب السرايا اللي قبل بدر اقتصادية، وبدر اقتصادي كمان. سيف البحر تقطع طرق الإمداد للشام، وبعدين آخر شيء قبل بدر سرية نخلة اللي نزل فيها يسألونك عن الشارع الحرام قتالا فيه، سرية عبد الله بن جحش، كلها حركة. فتجد الصحابة كل حياتهم حركة. ما في 40 يوم 42 يوم إلا النبي عنده غزوة وسرية ومعركة، بخلاف السنة اللي حكينا عنها ما بين 5 إلى 6 للهجرة
2: بعد الأحزاب مباشرة.
3: عندك كل 24-25 يوم، بس في المجمل العام كل 43 يوم في عندنا غزوة أسرية. مجتمع الله. حي، مجتمع متوقد. إذا ما كنت الماء أصلا لما يوقف بينجس
2: تفسد. نعم صحيح،
3: بتتحرك مشان.
2: طب إيش يعني حركة باتجاه الدين؟ يعني أنا شو مطلوب مني كيف أتحرك باتجاه الدين؟
3: حضرتك برنامج على هالتلفزيون، خلي جزء من برنامجك لتوعية الناس. أستاذ جامعي
2: سوق سيارة
3: اللي عنده أولاد ببيت. ما عندهاش أولاد ما عندهم عوائل، ما عندهم مجالس. أنا بجهز نفسي لكلمة مثلا، بجهز حالي لكلمة 3-4 دقائق. يا أخوان والله إنه بنفكر بشغلة، طب كيف إحنا اليوم ننجو أمام الله عز وجل؟ مقطع صغير، قصة صغيرة، لازم نغير واقعنا ونتحرك حسب جميل. حسب وين أنا. لا، كل واحد فينا داعي إلى الله.
2: سبحان الله، في هاي الجزئية يعني أبدعوا إخواننا في الدعوة. لما قالوا إنه كل إنسان، الصحابة لم يكتمل الدين عندهم كله، بعدين بدأوا يدعوا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دي نمبر 2 يعني بالنسبة له في الإسلام، كان يعني سبحان الله يسير في الأرض داعية إلى الله.
3: بلغوا عني ولو آية. أنت تعلمت أي روح بلغها
2: بلغ
3: يعني وسط المستطاع. مشان هيك انت مطلوب منك في تعاطيك مع القرآن انك تتدبر مشان تقدر تبلغ وتنسأل. نعم. وتجاوب. بس في القراءة لا، فقرأ او ما تيسر منه.
2: سبحان الله. رح نحكي طيب حلقة خاصة عن القرآن الكريم. العجز يحرم يعني ويجرم؟
3: يحرم العجز. انا اليوم عاجز. طيب ممتاز، متى تقدر لك عاجز؟ متى؟ طب من متى انت عاجز؟ ولا متى حضر لك عاجز؟ طب اصلا انا لازم اجي في تعليمات الدين انتقل من مرحله الضعف الى مرحله القوه، من مرحله الاستضعاف الى مرحله الاستخلاف.
2: لازم قلت لازم.
3: لازم
2: تعرف يعني لازم يعني واجب.
3: لازم.
2: واجب في الدين
3: لازم. أيذل المؤمن يا رسول الله؟ لا، الا في حالتين. متى؟ بذل ام وابوه واخفض لهم جناح الذل. طب المرحله الثانيه عند اخوانه، أذلة على المؤمنين. عند الكافرين مش مقبول هذا الكلام. بدك تعيش العزة، بدك تمارس العزة في الإسلام.
2: طب اليوم الأمة عاجزة بمجموعها.
3: ممتاز، بدنا نحط خطة متى بدأ بطل عاجز. متى وين حروح؟ لازم يكون لنا خطة، خطة جمعية. ما في خطة جمعية، في خطة فردية. صراعنا الأخير مع بني إسرائيل هو صراع فردي.
2: نعم.
3: بس بنتقل من من من إمامة القاء الأمم، إما أن تقاد بمنهج.
2: نعم.
3: وإما أن تقاد بخليفة، وإما أن تقاد بأشخاص.
2: جميل.
3: وإما أن تقاد بفكرة، وإما أن تقاد براية. يعني مثلا ماشي، مرت الأمة الإسلامية في الدولة العباسية بضعف، لكن في شيء اسمه نظام إسلامي يحكم. الإسلام هو اللي يحكم الأرض. في الدولة العثمانية في ضعف، في مراحل انتكاس، بس في نظام إسلامي بحكم.
2: جميل.
3: في راية بتحكم. طب اليوم احنا لا عندك راية ولا عندك قائد ولا عندك خليفة ولا شيء. طب انت ايش بدك؟ انت تحط نفسك مرجعية هي القرآن. مشان هيك احنا قلنا اذا بتتذكر في سورة الإسراء، يوم ندعو كل أناس بإمامهم.
2: إمامهم.
3: بس انتوا لا، فمن أوتي كتابه بيمينه.
2: يا سلام.
3: بعدين قالوا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب، من اهتدى
2: يا سلام
3: فإنما يهتدي لنفسه. فأنت
2: الراية هنا والإمام هنا هو المنهج،
3: هو المنهج.
2: جميل.
3: وأن تهتدي به.
2: جميل. بناء القدرات قبل بناء المقدرات، وهذا ما أبدع به أهلنا وإخواننا في قطاع غزة.
3: أنت أصلا في في في معركتك مع هذا العدو، الله عز وجل لم ينعتك في هذه الدنيا بعد أن وسمك بالعبودية عبادا لنا إلا أن تكون أولي بأس شديد. منظومة البأس الشديد،
2: البأس الشديد ليس العدد العتاد،
3: لا لا، البأس الشديد
2: وإنما الإعداد.
3: منظومة البأس الشديد إذا أخواننا بدهم حابين يرجعوا، في ثلاث سور في القرآن الكريم بنت منظومة البأس الشديد: سورة الإسراء
2: والحديد،
3: سورة النمل والحديد. أحسنت.
2: يا سلام،
3: ما شاء الله، والله إنك شاطر. سورة الإسراء والنمل والحديد بنت منظومة البأس الشديد.
2: هذه مالية غششتني إياها.
3: مالية بطلة. الله يحميها.
2: الله
3: يحميك النجيب.
2: ما شاء الله.
3: الله يبارك لك.
2: طيب جميل. إذا بناء القدرات قبل بناء المقدرات، قبل ما أنظر للي وقف، سبحان الله، اللي وقف أمام المركبة اللي طولها ثلاث طوابق ولا طابقين، كانت عقيدته سليمة، كان يستطيع أن ينظر لها أنها ولا شيء أمام الله سبحانه وتعالى. يعني ما أتوقع في أي تعليق،
3: هو استحضار يعني. استحضار عالم الغيب. أنت اليوم أول بند من بنودك في القرآن يؤمنون بالغيب، أول بند.
2: يلا.
3: أول بند من بنود التنزيل: فليدعو نادي سندعو الزبانية في صراعك.
2: نعم.
3: فأنت أصلا الغيب عندك والشهادة، هاي قمة القوة، أنك تستمد قوتك من عالم الغيب.
2: جميل. عبادة الوقت يعني، أو الظرف في لحظة من اللحظات سميناها.
3: نعم.
2: قلنا أنه أحيانا هناك أصوات يجب أن لا ترد في لحظات، بترك الأشياء على حساب أشياء أخرى. كيف يمكن أن نقيم الأمر؟
3: يعني حقيقة عبادة الوقت موضوع طويل، لكن الإسلام رخص لي حقيقة في عندي أنواع العبادات، إما أن تكون مثلا الفرائض فرض عين أو فرض كفاية. طيب في عندي فرض وقت، وهذا هذا فرض الوقت مقدم على فرض العين.
2: نعم.
3: إيش هو فرض الوقت؟ أضرب مثال مثلا، أنا واحد بصلي.
2: نعم.
3: الصلاة حكمها فرض عين علي، أنا بصلي صلاة الظهر وصلاة العصر المغرب.
2: نعم.
3: طيب أخوي بصلي أمامي في حية بدها تلسعه، أنا بصلي فرض عين.
2: نعم.
3: بصلي. طيب شو أسوي؟ أكمل الصلاة وأخشع بزيادة، ولا أروح أقتل الحية ونبه أخوي اللي حتقرصه؟
2: أنا بخاف من أقتله.
3: بنبه أخوي نشرد أنا وياه،
2: نقول اشرد اشرد. نعم.
3: في فرض وقت، فرض الوقت مقدم على الفريضة العينية.
2: بيقولوا في الإدارة في اسمه أولويات أو برايوريتيز، يعني قديش أنا اليوم بقدر أحد أولوياتي في الحياة، قدي بالله في اليوم بقدر أحد.
3: إحنا والله يا دكتور محمد، إحنا ما في لنا اجتهاد كثير ترى في الإسلام،
2: بالميك اب وتركين المريض اللي بالآي سي يو.
3: إحنا مساحة الاجتهاد عندنا بس في الأدوات، وهي الأدوات ترى حتى سيدنا بيشوف. إذا سمحت نوقف شوي هون.
2: بس يا دوب يعني
3: الصحابة كانوا
2: من 11 نقطة غير ال 11 نقطة اللي
3: عندهم. لا مش حنكملها أكيد يعني.
2: بالله عليك
3: اليوم بتكملين بعد ثلاثة
2: على الأقل مرور.
3: طيب خل بس أعطيك هيك فكرة بعد أمرك.
2: يا ريت.
3: مساحة الاجتهاد في الأدوات، حتى وإن تيقنت أنه أنا الأداة اللي أنا بجتهد فيها غلط أو صح مش قضيتي، لو مهم مساحة الاجتهاد. شوف الصحابة وين كانوا يجتهدوا؟ منزل أنزلك الله من الحرب
2: والمكيد.
3: تمام. في أحد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل أراه رؤيا، ورؤيا لم بأحق، أنه رأيت بقرا تنحر، وكان سيدنا النبي يضل جوا المدينة، قالوا لا بدنا نطلع برا. صح؟
2: نعم.
3: في أحد مش قالوا الصحابة
2: صحيح.
3: وقفوا يا رسول الله تحرمنا دخول الجنة والذي بعثك بالحق لن ندخل لنا الجنة، وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قصة كبيرة. نعم. لبس لأمته، قالوا لعلنا أكرهناك يا رسول الله، قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزع حتى يحكم الله بينه وبين قومه.
2: نعم.
3: المشهد أنه خرج، طب هو كان بده يخرج ولا ما كانش بده يخرج؟ هو ما كانش بده يخرج، والله عز وجل أراه رؤية واضحة، رأيت بقرة تنحر، ما أول ذلك يا رسول الله؟ قال نفر من أصحابي يقتلون.
2: يا الله.
3: طيب المعركة أحارب أو ما أحارب، هاي أهداف استراتيجية. طب إني أطلع أو أطل في المدينة،
2: اجتهاد،
3: هاي أدوات.
2: يا سلام.
3: في الأدوات اخطأ زي ما بدك، مش مشكلة، بالمنهج ما بزبط تخطأ. طب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، رؤيا الأنبياء حق، طب ليش طلعت يا رسول الله في أحد؟ ما أنا سألتهم، المشورة لا تكون إلا في الأدوات، ما بشاور بمنهج، ما بشاور حارب أو ما حارب، بشاور نقاتل بالسيف ولا نقاتل بالمركافة، نقاتل بالطائرة ولا نقاتل بالياسين أبصر، بيش نقاتل، هاي بشاور. المواجهة مش خيار، المواجهة ربنا اختارها. ففكرة العقل والاجتهاد العقلي، طب بلاش في سورة الشورى، ما سورة الشورى أكثر سورة في مساحتها يذكر فيها التركيز على الوحي.
2: يا سلام.
3: ليش؟
2: وهي الشورى،
3: ما هي شورى ضمن الوحي، في بدك تعرف وين الأشياء اللي فيها وحي، ما بتبعد عنها، ما بتقرب عليها.
2: جميل.
3: بدك تعرف مساحة عقلك وين هي، مشان هيك حاميم عين سين قاف كذلك يوحي
2: يا إليك. الله وحي.
3: وآخرها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وفيها تفصيلات الوحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو وراء حجاب أو يرسل في رسولا في الشورى. فأنت بتيجي تشوف المشهد، لا هو مشهد الشورى مشهد في الأدوات، حتى لو كانت الأدوات اللي أنا اجتهد فيها خطأ ربنا بيسر لي وبعدل.
2: جميل.
3: بس ما بجتهد في الخيار الاستراتيجي، أقاوم أو ما أقاوم، أقاتل أو ما أقاتل، أصمد أو ما أصمد.
2: إذن هذه عبادة الوقت،
3: عبادة الوقت اللي أنا لا يمكن أن هي استراتيجية. بيجي سيدنا النبي يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طب الصلاة فرض عين، في فرض وقت.
2: نعم.
3: تمام. أحيانا تيجي أنت مثلا الاطمئنان في الصلاة، الاطمئنان في الصلاة ركن أركان الصلاة.
2: صحيح.
3: في إن صلاة الطالب والمطلوب، إلغي الاطمئنان. كيف واحد في الطيارة وماسك وبراقب بالعدو ومش موجه للقبلة، الحمد لله رب العالمين ينبهني أنا جالس في الأرض أنه في عدو اقتحم المكان اللي لازم ما يقتحمه، 3-4 ألف مر عدو من هون، بكمل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا تعتبر صلاته باطلة.
2: يا الله.
3: في صلاة الطالب المطلوب لها حكم خاص.
2: نعم.
3: قضية في الفقه متخصصة.
2: الصراع النفسي والانتماء والحركة، إيه يعني؟
3: احنا اليوم مشكلتنا دكتور محمد إننا منعيش في هزيمة نفسية. يعني احنا اليوم الحضارة بتندثر بثلاث مراحل، مثل ما بيقول عبد الوهاب المسيري، بيقول الحضارة تنتهي بالانبهار فالانصهار فالاندثار.
2: نعم.
3: تشوف ان الغرب يمتلك كل شيء وانت لا تمتلك شيء. اولى مقوماتك في الاسلام انك تشوف هاي الحضارة حضارة الزنيم، وريحك من الملف كله، وانه ما عندهم شيء ولا عندهم قيمة ولا عندهم منهج ولا عندهم مبدأ،
2: ولا احب اكون زيهم، ولا احب اعمل زيهم بالتقنيات بالاشياء
3: في التقنيات بدي اجتهد. الآن كلمة حضارة تعني تقنية زائد قيم.
2: نعم.
3: وعندهم تقنية أنا بدي اجتهد وأخذ منها، وباخذ منهم الأشياء اللي بتفيدني بالقيم. هم حضارة أبستين.
2: نعم.
3: فكرة أبستين وشغالين عليها، وحضارة الزنيم، وحضارة أنه ناس معتدن أثيم مناع للخير بلقوا أطنان.
2: أصارع نفسي من جوا
3: أنا؟ لازم أبني نفسي من جوا. يعني فكرة المصارعة بدي أبني نفسي، بديش أصارع نفسي، بدي أبني نفسي.
2: ليه سميتها صراع نفسي؟
3: أنت سميتها؟
2: لا، هي صراع نفسي وانتماء وحركة.
3: أهو بدي صارع أنا،
2: بصارع العدو بنفسي.
3: بدي صارع مقوماته الحضارية ومقوماتي.
2: جميل.
3: أنا بدي أبني نفسي فمباشرة حصطدم معه، ما حنصهر معه، حصطدم معه. فكرة الاصطدام هي فكرة حتمية. يعني الله عز وجل في قانون مدافعة بيقول لي ولولا دفع الله الناس، كلهم حيدافعوا. بعدين في سورة البقرة وعندي سورة الحج، سورة الحج لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، ولينصرن الله من ينصره.
2: نعم.
3: بنصرك إذا قاومت وصارعت وجابهت أعدائك.
2: الانتماء من ضمن النقطة والحركة، يعني صراع نفسي انتماء حركة.
3: ما هو أنت مشكلة الشباب اليوم انه منهزم نفسيا، في بيشوف نفسه اقل.
2: نعم.
3: طيب انت اليوم بدك تنتمي لمنهجك اللي بيجي بمنهج استعلائي. انت مهزوم نفسيا لانك بتفكر عدو يمتلك كل شيء، فبيجي الاسلام بيخليك تنتمي له، بعدين بتواجه باستعلاء. احنا شايفين حالنا الاعلى، احنا شايفين حالنا فوقهم. خبيب بن عدي يقتل، يصلب، يقطع سلامة سلامة، مع ذلك صابر. أترضى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك ومالك وعندك متاع الدنيا؟ قال لهم والله لا أرضى أن رسول الله يشارك بشوكة وعندي متاع الدنيا وزينتها. قد قتلوا قطعوا إربا إربا هو ينشد اللهم أحصهم عددا اقتلهم حتى قتلوه. الله أول من دعا اللهم أحصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادرون أحدا خبيب بن عدي وهو من سن ركعتين قبل الإعدام. أنا مستعلي أنا شايف حالي أعلم منك. بلال رضي الله عنه يصهر على الحجارة في مكة. سيدنا أبو بكر قال أتيت بلال لصبب دمه ولحمه على الأرض أحد أحد.
2: إذن هذا هو الانتماء
3: بالضبط
2: لهذه الأمور والحركة.
3: كيف صنعوا كيف أصبحوا أقوياء بالانتماء وتحركوا وفق طاقتهم؟ شوف بلال سكروا له ثمه بالتراب والحصي والصرارة. إحنا اليوم نشير
2: بسبابة
3: بإشارة بلال.
2: سبحان الله.
3: هذا بلال أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. بلال أصبح سيد.
2: الله أكبر.
3: بلال بالعكس سيدنا النبي يقول سمعت دفين عليك الجنة يا بلال فماذا كنت تصنع؟ قالوا يا رسول الله ما طهرت طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهر ما كتب الله لي.
2: يا الله.
3: بعدين سيدنا بلال سبحان الله كان في الشام فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لأحد.
2: نعم.
3: وقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب ليؤذن فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فخر قال يا أبو بكر اعذرني بالله أعطوني تقاعد ما بستطيع أذن كنت أؤذن أنظر إلى رسول الله أنظر إلى من؟
2: يا الله.
3: سيدنا عمر أقسم عليه في فتح بيت المقدس أن يؤذن أذن في بيت المقدس فهاجر قال لا يستطيع سكن في الشام رأى رؤيا وهو صائم فيقول تقول زوجته رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفطر عندنا غدا يا بلال. أتى
2: يا الله.
3: قبل صلاة الفجر أتى إلى المسجد النبوي سبحان الله المؤذن في تلك اللحظة الحكمة نرض الله نعم
2: يا الله
3: فأذن بلال كانت نهايته
2: آخر أذان
3: كانت نهايته أذن سبحان الله وصائم وأفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لحديث رسول الله.
2: الله أكبر.
3: فعاشوا يعني أن نقلهم من الضعف النفسي إلى الانتماء صار بلال عظيم.
2: نعم.
3: يعني شوف يقول بلال روح الحبشة بلال أنت إحنا بقول لك إحنا أحفاد بلال.
2: سبحان الله.
3: الحبشة اليوم أكثر مرتزقة عند الجيش اليهودي من يقاتلون يقاتلون الحبشة.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل. المقاطعة.
3: المقاطعة واجب شرعي. واجب شرعي المقاطعة ما فيها.
2: واجب شرعي.
3: ما فيها خيار. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاطع الأعداء اقتصاديا في غير موضع.
2: نعم.
3: المضارة الاقتصادية حتى في سورة الحشر
2: يا شيخ هل بريزي والعشرين قرش دوم يأثروا؟
3: أهم شيء أنت تشعر نفسك أنك مقدم شيء. يعني على الأقل أنت تشعر نفسك أن أنا عندي انتماء. يا أخي في الصين شي جين بينغ هذا عجيب هذا قالهم بدنا نصير أمة مصنعة. طب شو معناش حديد ممنوعين من قالوا لموا الأواني الصحون الحديد الألمنيوم طبعا غير صالح للتصنيع لكن الشعب كله لم كل شيء في شعوب حية بدها تغير شعوب بدها تنتقل. أنا اليوم بدي أصمد بديش وضائعهم يا أخي اليوم في تركيا مش مسلمين في بعض المناطق سكروا ماكدونالدز اليوم 365 يوم احتجاجات اليوم سكروا فرع من الفروع قال كم هذا بدعم اليهود ما بدنا إياه مع أنه مش لما تطلع على الهيئة مش دينية كثير يعني اللي بس بدنا نقاطع والله إحنا أولى اليوم.
2: إذن المقاطعة لا شك أنها
3: واجب.
2: شيء
3: واجب أساسي واجب.
2: الاستعداد للمواجهة المقبلة
3: الموجة حتمية والقرآن لم يعني يخبي علينا هذه الحقيقة. حسب الناس يترك ويقولون منا وهم لا يفتنون وكذلك فتن الذين من قبلهم وقال لي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وبعدين قال لي ولا مبدل لكلمات الله ما حتتغير بشانك. حسب الناس يعني بيقول لك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أنتم فكرين تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ما في. فأنت بدك تصبر وتقاوم وتواجه وتسعد نفسك للمواجهة. المواجهة حتمية والمواجهة بين الحق والباطل سنة من سنة الرسل فهي حتمية مش حتتخبى مشانك أنت لكن أنت مرات بدك الدين المجاني.
2: كيف أستعد لهذه المواجهة المقبلة؟
3: بدك تستعد في بناء القدرات والمقدرات. شوف التسلسل. بدي أبني قدراتي ومقدراتي. المقدرات ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم
2: لكن القدرات 100%
3: بدك تكون عقائدك 100% نيتك 100% خطتك الاستراتيجية 100% لا مش مقبول منك أصلا هون هاي بدك يا تجيب ليها مثالية النقاط 100%.
2: جميل. إسقاط التاريخ على واقعنا، لقد كان في قصصهم عبرة.
3: لابد أن أعرف هنا، بدي أعرف المرحلة اللي أنا فيها.
2: نعم.
3: مرحلة المعالجة اللي أنا فيها،
2: لأنه لن يصلح هذا الزمن إلا بما صلح به ذاك الزمن.
3: يعني إذا أنا كنت في المرحلة المكية،
2: أي مرحلة؟ بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر.
3: الآن في ناس مثلا في غزة متقدمين علينا، هذول خارج القياس تبعنا. في ناس إحنا اليوم، أنا لسه في دار الأرقم، في بعض الدول العربية أنت ممنوع أصلا تدعو إلى الله بهذا الخطاب، ممنوع. ممنوع تقول غزة، ممنوع تحط العلم. فأنت بدك نقولهم بكتبنا أو من سورة يونس، اجعلوا بيوتكم قبلة، دار الأرقم ابدأ.
2: إحنا وين؟
3: وابدأ صح. أنا أعتقد أننا في أواخر العهد المكي في هذا البلد الطيب.
2: حاجة أن نهاجر في لنصرة ديننا.
3: لا إحنا اليوم
2: يعني قصدي نهجر الدنيا، هذا قصدي والله. أعوذ بالله، المراح ما في مراح جل الجنة إن شاء الله.
3: الهجرة في أدق تعريفاتها حركة لإقامة الدين.
2: أنا هذا قصدي.
3: نعم. ونحن الآن على أعتاب الهجرة بمنظورها الشرعي، اللي هي حركة لإقامة الدين وليس حركة للفرار. الهجرة مش فرار من القتل، ولا لا لا، هي حركة.
2: أنا قصدي لما بقدر أهجر الدنيا وأهجر يعني كل الأشياء اللي سبحان الله ترجعني لورا، بإني أقيم نفسي وأقيم يعني
3: ذريتي. ونحن الآن يعني على أعتاب مرحلة استخلافية استحقاقية لهذه الأمة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
2: هذا ليس تخديرا وليس بنجا.
3: لا لا لا، مرحلة بعد فتنة الدهيماء، بعد الحكم الجبري، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. والتاريخ يعني في آخره يزداد إسراعا. يعني أنت مثلا بتعيش، حدد النبي مرحلة واحدة من المراحل، خلافة راشدة 40 سنة، تكون فيكم خلافة النبوة 40 سنة، حديث السفينة رضي الله عنه،
2: اللهم ارضى عنه.
3: بعدين ملك عهد، فقدنا هون خلافة على منهج النبوة، ملك عهد، لا في نظام الملك بيختلف شوي، بعدين في عنا ملك جبري. الملك العهد مدته طويلة جدا، الملك الجبري مدته أقل. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. بعدين بقولنا سيدنا النبي الخلفاء فيكم 12، يعني عددلنا إياهم، وصفلنا إياهم، حدثنا. هاي الفتنة تكون، هاي المرحلة تكون قبل فتنة الدجال وقبل علامات الساعة الكبرى. إحنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام معدود 6 بين يدي الساعة. جميل.
2: ذكرنا فيه غير مرة.
3: نعم.
2: الله يكتب أجرك. أنا بقي عندي 7 نقاط، وبقي عندي 2 دقيقة تقريبا أو 3 دقائق، راح أذكر النقاط ثم أبدأ بالتوجه للحديث لك في بعض أو معك في بعض الأمور إذا أذنت لي. هل نحن على الطريق الصحيح؟ أنواع النصر، لا شك أن هناك أنواع للنصر. نصر
3: فينا نصر استحقاق، فينا نصر تفضلي.
2: نعم.
3: نحن الآن النصر التفضلي انتهى من الأرض.
2: نعم.
3: النصر الاستحقاقي هو خيار أمة النبي عليه الصلاة والسلام بس.
2: تمام. الدعاء أساس، لا شك أن الدعاء سلاح.
3: تمام. الدعاء اليوم
2: حتى لو توقف
3: مع الحركة، الدعاء مع الحركة هو سلاح. دعا النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ بعد ما جهز بدر، اللهم انتولك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض.
2: أثر التدافع بين الحق والباطل.
3: اليوم العالم كله يتغير. اليوم 53% من شباب أمريكا ضد إسرائيل. اليوم جزء كبير من إسرائيل منقسمة بين الحريديم، ما بين العلمانيين، وهم على خلاف. الحركة بتحرك الجو كله.
2: الأهداف الاستراتيجية،
3: لابد أن نحدد أهدافنا، مثلا نور الدين وصلاح الدين الأيوبي. الآن بدناش ندخل في قضايا خلافية.
2: صحيح.
3: بدنا ندخل في منهج القدس يا أخي، أولوية من أولوية.
2: جهاد بنائي.
3: في عندنا جهاد بنائي، وهو أنواع الجهاد اللي تكلمت عنه سورة الإسراء كلها، وقد أفرغنا في الجهاد البنائي كل سورة الإسراء في أظن 6 أو 7 لقاءات.
2: الاستعداد الفردي بكل تفاصيله.
3: نعم.
2: وأيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
3: نعم.
2: هناك أمور يجب أن نحققها الآن في هذه المرحلة.
3: نعم.
2: الله يجبر القصور ولا يجبر التقصير.
3: ممكن أكون أنا اليوم ضعيف عن أن أصل إلى هدفي، ولكن إذا قصرت أنا في المرحلة اللي أنا فيها وفي الانتقال من هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها، الله عز وجل سيحاسبني.
2: جميل جدا.
3: قصور ضعفي ما بيحاسبني عليه.
2: في دقيقة نعد لحياتنا، ولكننا لا نعد لما بعد مماتنا. بدي منك رسالة ووصية نضعها بين يدي المستمعين في ختام هذا اللقاء، اللي أسأل الله أن يجزل عليك العطايا ويجزيك خير الجزاء. ماذا يمكن أن نقول للمستمعين الكرام في ظل الحالة النفسية اللي بيعيشها، هو يعني المشكلة التي نعيشها؟
3: بكل أمانة، القادم لأمة الإسلام، القادم البعيد لأمة الإسلام أجمل. الوضع بين القادم الأجمل والمرحلة التي نعيشها أصعب. يعني فتنة الدهيماء اللي احنا مقبلين عليها قبل الخلافة الراشدة، قال لا تدعوا بيتا إلا دخلت. فتنة تستباح فيها الدماء والأموال والأعراض، فتنة عجيبة جدا. هناك انتكاسات اقتصادية عبر كل مرحلة من هذه المراحل، يعني بين الملك العاض والملك الجبري، نعم. والانتكاسة اقتصادية كبيرة جدا سيعيش الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان المسلم وغير المسلم، انتكاسة اقتصادية لأنه جزء من الاستخلاف الاستحقاقي هو صراع المال. عشان هيك بتلاقي صور الانتقال هي صور صراع للمال، سورة الإسراء فيها صراع للمال كبير جدا. كرمك الله.
2: الوصية أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا ولأمتنا وأن يعيننا على نصرة دينه. جزاكم الله كل خير شيخ فضال، الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام ولفريق البرنامج، دمتم بمعية الله، أسأله سبحانه وتعالى نصرا وعزة وتمكين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ترويحة برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI،
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: له تاريخ.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي،
2: سمارت باي
1: أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

اف ام للوطن حياة. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. إرادتان ملكيتان بتعيين الفائز رئيسا لمجلس الأعيان والخياط عضوا. الأردن يثمن الموقف البريطاني الرافض لإغلاق قنصليتها في القدس. رئيس الوزراء يوجه بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. إلى التفاصيل، حياكم الله. صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين فيصل الفائز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الحالي، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور ياسين الخياط عضوا في مجلس النواب اعتبارا من تاريخ اليوم. ثمن الأردن اليوم رفض المملكة المتحدة ادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني موقف بريطانيا أن القدس الشرقية أرض محتلة. كما ثمنت وزارة الخارجية تأكيد بريطانيا أن مقر القنصلية في القدس لن يغلق، وأنه سيواصل بتسميته الجديدة البعثة البريطانية في القدس عمله بصورة مستقلة، وتقديم خدماته الحيوية وعمله مع الشعب الفلسطيني بما يضمن الحفاظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وجه رئيس الوزراء جعفر حسان وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. يأتي التوجه أو التوجيه حرصا على سلامة المواطنين ومرتدي هذه المواقع وحقهم في التنزه، وبهدف الحفاظ على المظهر العام والحضاري للحدائق والمرافق العامة. قال وزير الاستثمار طارق أبو غزال اليوم إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من تشرين الثاني المقبل. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية أن عدد المشاركات الدولية المسجلة في المؤتمر بلغ حتى اليوم 338 مشاركة أو 338 مشاركة من أصل 198 شركة دولية، فيما يستهدف المؤتمر مشاركة نحو 700 شخص من الأردن والخارج. أصدر وزير الصحة قرارا يقضي بمنع بيع تشيبس بمختلف أنواعه في المقاصف المدرسية في إطار الإجراءات الصحية الناظمة للأغذية المسموح ببيعها في المدارس. ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي يستند إلى أحكام قانون الصحة العامة وتعديلاته على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. دعت مديرية الأمن العام اليوم إلى أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، حيث تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا. وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية بسبب الرياح المحملة بالغبار، وأخذ الحيطة والحذر على الطرق الخارجية التي تشهد غبارا كثيفا حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت صحة غزة اليوم عن وصول 4 شهداء و28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية. كما استشهدت امرأة وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة مع تصاعد خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ عام. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اليوم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية، فيما شوهد دخان يتصاعد من طائرة متوقفة في مطار الرياض وفق ما نقلته رويترز عن شاهد وثلاثة مصادر مطلعة. هذا وأعلن الدفاع المدني السعودي اليوم أن شظايا ناتجة عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه الرياض تسببت بأضرار مادية في روضة أطفال وعيادات طبية في العاصمة من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا. شدد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أن المفاوضات النووية غير مطروحة على جدول الأعمال، معتبرا أن التصريحات الأمريكيين نابعة من اليأس على حد قوله. وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني واضح وفي إطار الضمانات والالتزامات المنصوص عليها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن ما وصف بالضجة التي يثيرها الصهاينة حول البرنامج النووي لم ولن تؤدي إلى أي نتيجة. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.12، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4134، أسعار الفضة الحالية للأونصة 59، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 92، أسعار النفط برنت 104.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم بدي أحكي لكم عن الفرق بين حياتك الشخصية وحياتك الوظيفية، وكثير ناس ما بتراعيها بحسن نية. موظف كل ما قعد مع زملائه حكى عن مشاكله العائلية وضغطه المالي وخلافاته وكل تفاصيل حياته. هو يمكن مرتاح لأنه بفضفض، بس الصورة اللي ممكن تكون عند الآخرين مختلفة. وهون القاعدة، خلي حياتك الخاصة إلها خصوصيتها، وخلي شغلك يعرف بأدائك. الموظف العادي ممكن يستخدم ظروفه الشخصية حتى يطلب تساهل أو يبرر تقصير أو يحصل على معاملة مختلفة. الموظف المثالي إذا مر بظرف حقيقي ما بيفتح قصته للجميع، بيحكي مع الشخص المناسب وبالقدر اللي بيحتاجه الموضوع. والإنسان أكيد مش آلة، طبيعي تمر عليه ظروف صعبة، لكن الاحتراف مش إنك تخفي إنسانيتك، الاحتراف في العمل إنك تعرف مع مين تحكي وشو تحكي وكم تحكي. في فرق بين إنك تكون قريب من زملائك وبين إنك تحول المكتب لمكان تفرغ فيه كل مشاكلك. حدد دائرة خاصة بتقدر تفضفض فيها معهم براحتك، وإذا عندك ظرف فعلا مؤثر على أدائك احكي بشكل خاص مع مديرك أو مع الموارد البشرية. اشرح الأثر المطلوب التعامل معه مش كل تفاصيل القصة، وخلي إنجازك اليومي هو الإشي اللي الناس بتعرفك فيه. ونقطة مهمة، الفصل بين الخاص والمهني مش معناه أنك تصير بارد، شارك الناس فرحتهم ووقف معهم بظروفهم وكل إنسان، بس لا تجعل حياتك الشخصية هي الملف المهني اللي بعرفك. الخلاصة، خذ من دائرتك الخاصة دعمك وأعطي مكان عملك أدائك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة المحترفة ما بتعرض مشاكلها الداخلية على عملائها، وإنت لا تعرض حياتك الخاصة على كل من يعمل معك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نحن معه الآن نعيش في المدينة في ما بعد حجة الوداع. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ليستأنف فعليا العمل. الآن بالنسبة له الاتجاه كله باتجاه الخطوة القادمة وهي أرض بيت المقدس، ولذلك جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه. طبعا بعث أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى منطقة محددة، قال له يا أسامة يعني تحمل تأخذ خيلك هذه وتوطئها أرض أبنى. أبنى على خلاف، طبعا في بعضهم بيقول لك يبنى وفي بعضهم بيقول الداروم، لكن الرواية اللي وردت عند الإمام أبي داود تقول أبنى. أبنى فعليا لما حققت الموضوع فيها أظن أنها موجودة في البلقاء، البلقاء اللي هي يعني في الأردن اليوم، وأتوقع أنها اليوم منطقة المزار القريبة من مؤتة اللي مدفون فيها الصحابة الشهداء الثلاثة الكبار اللي هم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد أنه بتحمل حالك بتروح هناك بسرعة شديدة جدا، تكتم الأخبار وتسرع السير، ثم تذهب إلى هناك وتحرق بعض الأراضي ثم تعود، نقطة. طيب لماذا فعل ذلك؟ يعني شو القصة؟ هذا الأمر يحدث عنه ابن عساكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ورد خبر، لأنه لما أرسل أبو بكر الصديق هذه الرسالة هذا البعث ما الذي حدث فعليا، يقول ابن عساكر يقول بلغ خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإغارة أسامة بن زيد على الروم في نفس اليوم، فلأنه أسرع في الطريق، فقالوا ما بال هؤلاء بموت صاحبهم أن أبا أن أغاروا على أرضنا. فالمبدأ كان لذلك أثر عظيم في المستقبل، أيضا اختبار للطريق واختبار للقبائل الموجودة على الطريق. الذي يهمني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد على هذا الجيش، وكان أسامة ما زال شابا صغيرا في ذلك الوقت، فبعض الصحابة ضايق، وخاصة أنه هذا الجيش كان مفروض أنه موجود في أبو بكر الصديق، موجود في عمر بن الخطاب، موجود في كبار الصحابة موجودون تحت إمرة أسامة بن زيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا على إخراج هذا الجيش. هذا الكلام كان في حوالين شهر صفر تقريبا، اللي هو الشهر الثاني من السنة الحادية عشرة للهجرة. ولكن في نهايات شهر صفر، بعضهم بيقول 27 بعضهم بيقول 29 صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ما، في تلك الليلة خرج إلى البقيع واستغفر لأهلها وسلم عليهم. طبعا حواليها كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع فعليا الناس، يعني قبلها بعدة أيام لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، ولعلك أن تمر وتزور قبري هنا كما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ بكى طبعا لذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وزار شهداء أحد واستغفر لهم. في تلك الليلة لما زار البقيع صلى عليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. تقول بعض الروايات إنه قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ثم بشرهم وقال إنا بكم لاحقون، وعاد إلى بيته. كانت تلك الليلة ليلة السيدة عائشة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة رضي الله عنها لقاها رابطة على رأسها ربطة، وبتقول ورأسها يعني رأسها بيوجعها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأسها. فبدأ الألم مع النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ويزداد الألم، يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم يزداد الألم أكثر وأكثر وأكثر. بدأ الألم من الرأس ثم بدأ ينتشر في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه صار النبي صلى الله عليه وسلم يربط على رأسه هذه العصابة حتى يشد على رأسه، ويخرج ويتحرك هنا وهناك، يذهب إلى الناس ويصلي بهم ثم يعود إلى بيته. وبدأت حركته تثقل مع الأيام، يعني عدة أيام صارت الحركة تثقل ويتعب النبي صلى الله عليه وسلم عند الحركة. فقبل أسبوع واحد من وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني في بدايات شهر ربيع الأول، النبي صلى الله عليه وسلم صار الحركة بالنسبة له ثقيلة جدا، ومع ذلك كان كل يوم يروح عند واحدة من زوجاته بشكل طبيعي، عند واحدة من أزواجه، اليوم دور فلانة، اليوم دور فلانة، اليوم دور فلانة. لكن في مرحلة معينة تعب، فجمع زوجاته وقال: أين أنا غدا؟ يعني يا رسول الله أنت هناك، أين أنا غدا؟ عند هناك، وأين أنا غدا؟ يعني أين أنا هنا هنا هنا بالترتيب. ففهمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيسأل أين أنا غدا لأنه يريد أن يطلب منهم إذنا في مسألة معينة. فقالت له جميع أزواجه، كان الموجودات في ذلك الوقت 9، ما زال موجودات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: يا رسول الله، كن حيث شئت، اختر أنت ماذا تحب، إلى أين تحب أن تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أمرض عند عائشة؟ فأذن له جميعا. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة عائشة، كان معه الفضل ابن العباس رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومسكين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني بيركي عليهم ورجلاه تخطان على الأرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحرك رجليه بصعوبة، وجلس في حجرة السيدة عائشة. الآن شو معنى الحجرة؟ الحجرة غير البيت يا جماعة. الناس يظنون أنه لما نقول حجرة السيدة عائشة معناها داخل بيتها، لا، الحجرة في ذلك الوقت اللي هي مثل الفناء الخارجي اللي مفتوح للهواء الطلق، أو يعني بيكون فيه بقط بعض سعف النخيل مغطي تغطية جزئية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني آخر فترة من حياته أقامها في تلك المنطقة، مش داخل البيت المغلق، داخل الغرفة، هذا معنى الحجرة على فكرة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة، فكانت السيدة عائشة هي التي تمرض النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ بالمعوذات، تمسك يده الشريفة فتقرأ بالمعوذات والأدعية، ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو صلى الله عليه وسلم رجاء بركته. وبعد ذلك ازدادت الحرارة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يضطر إلى أن يخرج إلى الناس يصلي بهم ثم يعود مباشرة، ولا يجلس مع أحد ولا يسمع أحدا ولا يسمع منه أحد من الكلام صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام صار أثقل عليه الصلاة والسلام. وصار الصحابة طبعا يخافون أنه ما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعتادوا على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يمرض إلى هذه الدرجة. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يرسل جيش أسامة ابن زيد، فانطلق الجيش ووصل، يعني كان معسكر عند الجرف، واختلف الناس هل نرسل الجيش أم لا نرسل الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عصب رأسه مرة وخرج إلى الناس وتحدث معهم وقال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة. وبلغه أن بعض الناس يعني زعلوا بدهم مش أسامة بن زيد، فقال: لئن طعنتم في إمارتي لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. يعني في بعض الناس أصلا ما كان يعجبهم إمارة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وإن كان والله لخليقا للإمارة، وإن كان والله لمن أحب الناس إلي، فاسمعوا وأطيعوا وأنفذوا بعث أسامة. وبدأ البعث يتجهز فعليا ويخرج باتجاه الجرف ويعسكر هناك أسامة ابن زيد، ينتظر الناس فعليا. وحتى أن أسامة ابن زيد في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يعني يرفع يده إلى السماء ويضعها على أسامة، فعرف أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له عليه الصلاة والسلام. هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرحلة من مراحل حياته، ونأتي إلى آخر 4 أيام من حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا قبل وفاته، هو توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، فيوم الأربعاء تقريبا بدأت الحرارة تزداد على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وأكثر، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه من شدة المرض. كان ذلك اليوم، يوم الأربعاء، بدأ الأمر يزداد عليه ويشتد عليه أكثر وأكثر وأكثر. ففي النهاية إيش اللي صار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ازداد عليه الألم، ومع ذلك خرج للناس في صلاة المغرب، ووقف في الناس وصلى بهم صلاة المغرب، وكانت آخر صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، قرأ فيها: والمرسلات عرفا، سورة المرسلات، هذه آخر سورة يتذكرها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى بيته وجاء وقت صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم متعب في غاية التعب، لا يستطيع أن يقوم من مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى. نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا مع النبي المعلم صلى الله عليه، الذي علمنا وأحسن التعليم وعلمه ربه، وكان يريد للأمة أن تكون معلمة وأن تكون نافعة لمن حولها. حديث عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بعض أهل العلم وانتبه له، مثل العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء وعبد الفتاح بغدة، تكلم عن أهمية هذا الحديث الذي يظهر فيه كأن التعلم والتعليم يعني هو مطلب اجتماعي، مطلب للجميع، فإذا قصر فيه الجميع كانت هنالك المؤاخذات وكانت هنالك المخالفات، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب من لا يمارس العلم والتعليم. نعم، إلى هذا المستوى سيكون هذا المحور، لكن بعد هذا الاتصال. أخي رامي تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: السلام، حياك الله، تفضل. السلام
2: شيخ، بدي أسألك بالنسبة لصلاة الجماعة، إذا كان ابني صغير عمره 10 سنوات وبطلب إنه يكون إمام فيه، بصير يكون إمام فيه وتقبل الصلاة في هاي الحالة؟
1: يحسن
2: مع العلم هو يحفظ القرآن جيدا وحافظ 4 أجزاء.
1: الحمد لله، الحمد لله. يحسن الطهارة ويحسن الصلاة ويحسن الفاتحة.
2: نعم نعم،
1: صح، تصح إمامته. على العكس أنا بقول خليه يئم فيكم حتى يتعلم وتقوى شخصيته، ما في شيء.
2: تقبل الصلاة
1: إن شاء الله. طبعا طبعا طبعا، ما في حرج.
2: بارك الله فيك.
1: أشكرك يا سيد، أشكرك. سأعاقب على هذا إن شاء الله، لكن خلينا في محورنا. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوما فقال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم. هذا عن جانب الذين يمارسون بالتعليم. ثم يقول: وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، والله لا يعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لو عاجلنهم العقوبة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، طبعا بعض الصحابة، بعض القوم في الأشعريين، ظنوا بأنهم هم المقصودون لأن كانوا من حفاظ القرآن، وكأنهم قصروا في التعليم، فقالوا أمهلنا. فأمهلهم النبي سنة حتى يفقه الناس، ثم قرأ عليه السلام قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. التعليم المقصود يكرم كل ما ينفع الإنسان، وليس التعليم الشرعي فحسب، هذا هو الجزء الأوفر له، لكن تعليم الحياة، تعليم المهن، تعليم الصناعات، تعليم النظافة، تعليم الأدب للمجتمع، تعليم القانوني، مثل إنسان عنده خبرة في القانون يحذر، إلى غير ذلك. إذن كأن هذا الحديث في سبق حضاري أن الأمة الإسلامية كلها عالمة متعلمة، حتى ورد في أثر: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الآخر فتهلك، اللي هو مالك علاقة، لا علم ولا تعليم ولا محب، وما فائدتك في المجتمع. إذن التقصير في التعليم والتعلم والتعليم كأنها جريمة اجتماعية، وهو كذلك. ذلك سنبقى في المتاهة حتى نصل لهذا المستوى الرفيع من إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، فنرد أن نحاول قدر المستطاع، ليس بالضرورة أن نعقد جلسات خاصة ومنشورة شوفونا من علم، لا، ممارسة التعليم، ممارسة التعليم. المعلم في فصله، الأستاذ في كذلك في قاعة المحاضرات، الإنسان في الشارع في العمل، هذا بيعلم هذا وهذا بيعلم هذا، بيعلمهم الشيء النافع. كان عيسى يستعيد من علم لا ينفع. إذا المقصود بث العلم النافع فيما يحتاج إليه الناس. الله يجعلنا وياكم من هؤلاء. أخي عامر تفضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: الله يسلمك.
1: آمين. وأنتم يا سيدي
3: دكتور، بدي أسألك ما هي صلاة الزوال؟ يعني بس
1: صلاة الزوال هي بعد ما يؤذن الظهر بتصلي 4 ركعات قبل ما تصلي سنة الظهر القبلية.
3: يعني لا وقت معين
1: دكتور؟ لا بحكي لك، ما هي قبل ما تصلي، هلا مش دخل وقت الظهر أذن؟ قبل ما تقوم تصلي السنة بتصلي 4 ركعات بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر. هاي 4 ركعات، بعدين بتصلي النافلة الظهر القبلية، وبعدين بتصلي الفرض. هي هاي
3: يعني ما بتزبط مثلا بعد السنة أو بعد الفرض، صح؟
1: كيف هي قبل السنة بتكون؟
3: بقول لك يعني ما بتزبط تصلي إلا قبل السنة.
1: هلا اللي بده الأجر الوافر اللي ورد في الأحاديث، ورد هذا مباشرة بعد سنة الزوال، تصور أول صلاة تصلى بعد الزوال. فما دام بدك تتعرض
3: إلى فضل
1: إلى شيء. طيب ماشي، سأجيبك يا عامر، تكرم.
3: الله
1: يرضى عليك. طيب بس أنا كنت بتعاقب على سؤال الأخ الفاضل حول الطفل الصغير اللي بده يخليه إمام، لا حرج في ذلك. في أن حديث في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنون ويسلمون ويبدأوا في تعلم القرآن. أصلا الصحابة عندما كانوا والوفود وأيام عام الوفود من القبائل العربية يقيمون في المدينة للتعلم والتعليم فيتعلمون، فإذا أرادوا أن يعودوا إلى بلادهم قلهم عليه السلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي حديث لأمكم أقرأكم أو أكبركم. ففي وفد من الوفود استقرأهم فوجد الطفل الصغير هو أكثرهم حفظا، وجدهم أكثرهم حفظا كان حافظ البقرة، قال اذهب فأنت إمامهم، فأنت إمامهم. ومن هذا الباب يعني إمامة الصغير تصح، بس بشرط أن يكون يحسن الطهارة ويحسن الصلاة. حتى وجدت أحد علماء الإسلام الكبار الشيخ بدر الدين الحسني رحمة الله عليه قرأ لنا في ترجمته، فكان عندما يأتي أولاد صغار يسألوا يجلس معهم يقول صلي فينا، من باب يعني تشجيعهم على على على العبادة. الحقيقة هذا أمر ممتاز. طيب قضية صلاة ساعة تفتح فيها صلاة الزوال الكرام، ساعة تفتح فيها أبواب السماء، يقول أحب أن يصعد أصعد عمل فيها وأنا أصلي بهذا المعنى، فإن شاء الله فيها أجر وهي من النوافل، لكن لو لم يفعل الإنسان ما علي شيء إطلاقا. طيب كان في سؤال هنا عن رجل طلق كثيرا وللأسف يأبى ويأنف أن يذهب إلى الإفتاء ليستفتي، فماذا نفعل؟ والله هذا عليه أن يتواضع، والأمر الآخر يعني عليه أن لا يمكن يعني من زوجته إلا بعد يعني سؤال أهل الإفتاء في هذا دار الإفتاء. وهي إن أرادت لسه أنها تعمق المسألة ممكن تطلب بتثبيت الطلقة، وإذا رفعت قضية تثبيت الطلقة في المحكمة سيدعى وسيجبر على الحضور أو يحكم غيابيا. الموضوع ليس سهلا، ما بس حد التهاون في دين الله، أنت طلقت مرات ومرات ولا تسأل، وما بطلع تكون أنت الحكم الخصم والحكم، أنت من تقول لا أنا بعتبرك غير طالق، مش أنت اللي بتعتبر، ليس أنت اللي بيعتبر. تخيل لو الاعتبار الذاتي تركناه لخصومات الناس وقضاء الناس، كان كل واحد بيعتبر حاله أنا محق. لا، خلي القاضي يحسم وخلي المفتي يحسم، وأنت لا تستطيع الحسم في هذه المسألة. طيب أخي أبو عوني تفضل سيدي.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: سيدنا، هل هناك رأي آخر عند العلماء في مسألة صلاة تحية المسجد لمن دخل المسجد والخطيب يخطب؟
1: والله هو فيه قول لبعض العلم، قالوا صلاة تحية المسجد سنة واستماع الخطبة واجب، فيقدم الواجب على السنة، هو هي نهاية الناحية العقلية. لكن لما يكون عندي حديث عن النبي عليه السلام قال لذلك الرجل الذي جلس قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ألا تفهم منها يعني ترجيح الصلاة على عدم الصلاة؟
4: نعم، بس علمونا سبحان الله وإحنا صغار إنه لأنه الخطيب بتشتت، واحد يصلي واحد قايم واحد قاعد.
1: لا لا لا،
4: الخطيفات تعودنا إنه بس تدخل مسجد إذا في خطوة تجلس.
1: إحنا بنتكلم في الأدلة الشرعية، ما بنتكلم في نعم. يعني ماذا قال الناس لنا. فالراجح فيها بصراحة صلاة تحية المسجد حتى والإمام يخطب. بارك الله
4: فيك. الله خير.
1: وفيكم. الله خير. أشكرك يا سيدي. وأذكر هنا حتى أخونا وعون الله يكرمه أمس بعت لي مجموعة من كلام الأتراك من أصدقائه كنه يتكلموا عن حلقة أمس حول قضية محمد الفاتح وما أثير عنه من القتل وأكدوا أنه كل هذا كذب وحقيقة وهذا الذي نرجوه. طبعا هنا أحذر من قضية الأفلام والمسلسلات التاريخية التي تتعلق برجالات الإسلام إن المتقدمين أو المتأخرين. السبب لأن احتمال أن يكون هناك دس واحتمال يكون هناك تشويه. ذاك الآن كاتب هذه الروايات يجب أن يكون قد درج إلى مراجع علمية ولازم يكون في جهة رقابة شرعية وتاريخية وكذلك لغوية على هذه النصوص كما يحصل في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة تعرض عليهم النصوص خاصة في القضايا التاريخية أحيانا بيرفضوها بيعدلوها وأحيانا تقبل. فمن هذا الباب حتى نتأكد أنه ما في دس ولا في تشويه والله أعلم. زي مسلسل يوسف والله أنا ما حضرته كله ولكن في المشهد الأخير ظاهر أنه يناقض القرآن أنه هل أبوه وأمه سجدوا. القرآن يقول ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا ما دام رفع العرش الراجح أنهما لم يسجدا والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الغاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا إليكم مستمعي حياة إفهام لبرنامجكم في التعاوز تكنولوجي بعد إذن الحذر الكرام من المسلسلات التاريخية والدينية حتى نتأكد من صحة النص ضروري لأنه قد تمرر بعض القضايا الخطيرة الخاطئة ونحن لا ندري. ده انتباه شوي. ما حكم من لا يصلي صلوات الخمس ويصلي الجمعة فقط، وحكم من يصلي صلوات الخمس ولا يصلي الجمعة؟ كلاهما على خطأ طبعا، كلاهما تارك فريضة، وفريضة الجمعة هي طبعا هي من حيث حكمها هي فريضة ما بتخلص عن الصلوات الخمس، لكن إلى حكم زائد أنها فرض عين أن تشهدها في المسجد، ومن ترك ثلاث جمعات من غير عذر طبع على قلبه وكتب من الغافلين. فموضوع كثير خطير، كلاهما على خطر عظيم. من لا يصلي صلوات الخمس ويصلي الجمعة، طب ليش يصلي الجمعة؟ طب واللي من يصلي صلوات الخمس ولا يصلي، كلاهما على خطر، كلام تارك فريضة ومرتكب كبيرة صراحة، بده يتوب إلى الله، ما بصح هذا الكلام إطلاقا. في أي عمر الأنثى يجب عليها لبس الحجاب؟ طيب هلا بصراحة هو

0: إذا من ابن السبع خلينا نقول سن التمييز يبدأ تعليم البنت على اللباس والحشمة شوي شوي لحين تفهم وتقارن وتوافق من حولها من النساء والأخوات عندها تتحجب كاملا عند البلوغ. أبو محمد تفضل سيدي. أبو محمد
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله سيدي.
1: بس في سؤال بالنسبة للآية وما متاع الدنيا الا متاع الغرور. في كان على اذا فسرها الشيخ اللي هي الفوطه اللي بتحطها المراه.
0: كلام
1: التفسير الثاني اللي هو الحياه انها ضئيله ورخيصه بما معنى الكلمه يعني.
0: المعنى الثاني هو الاصح. متاع المغرورين متاع الغرور بنغر الانسان بصحته وبماله وبمنصبه وهو والتمتع قليل فيفاجأ مات وانتهى وقامت القيامة وضاع عمره. هذا الصواب في هذه المسألة. أخي في أقوال في التفسير غير صحيحة أبدا. الله يرضى عليك. أنا بشكرك سيدي. يعني أكرمك الله. أكل حال في كما هو في مسائل شاذة في الفقه في مسائل كذلك شاذة في التفسير. مثلا منها كلمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. لا يضحك ضحك مش ضحك أمر آخر. ومتاع الغرور لا هو متاع الغفلة. متاع الغفلة هذا هو المعنى الأدق في هذه المسألة. طيب بقول هنا لو سمحت لو حد وصلني أجيب وصاني أجيب لشيء هل يجوز أن أربح دون أن أبلغ الشخص الذي وصل؟ لا طبعا يجب أن يعلم الشخص اللي وصاك من أنت ما صفتك. هل أنت تاجر؟ أنا عندما أوكل تاجر وكل بشراء مثلا كتاب يشتري لي كتاب أنا أعلم بقول لي بدي إياك إياه بخمسين دينار مثلا. أنا بعرف أنه يشتري بأربعين ويجيب لي إياه وبين إياه بخمسين. أنا بعرف وهيك قطعة السيارات. إنما الآن إذا وصاني توصية صديق لصديقه قريب لقريبه الأصل أن لا يربح. فالوكيل أمين. أما التاجر يبيع ويشتري بأمانة معنا مشكلة. حين أستخدم طاقة الائتمان تصل الرسالة للتأكيد إن كنت تريد أن تقص المبلغ بمعنى يشترون البضاعة ويبيعونك إياها بسعر آخر. كيف نطبق هذا النظام على وجبة الطعام اشتريتها أو فحص مختبر؟ على كل حال هذه القضية نتركها للجان الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. إن نظموا هذا العقد من صيغ المرابحة وضمن بطاقة التقسيط وتابعوها تنظيما وإجراء وتنفيذا يجوز. ولكن بده تنظيم معين مش مطلع على التفاصيل فيها ولكن هذا جواب عام. طيب يعني غريبة يا الكرام إنه نترك العلم. اليوم احنا تركين كل شيء ونمشي وراء الخرافات. بتكلم عن صداع متكرر وتثاؤب ونحافة. بقول واخبرني واحد من الناس هذا ضياع السحر. تردش عليه كلام. هذه مظاهر عادية قد تكون من باب الحمية من باب عدم الشهية على الأكل نقص مواد معينة أو قد تكون من باب الأمراض. واحد عنده صداع عابر صداع نسبي بده علاج. تداووا عباد الله وتركوكم من هذا فإنه هذا كلام كلام كلام حتى يضحكوا على الناس كلام غير صحيح. كان هنا في سؤال حول قضية المرابحة هل بالضرورة أن تجريها الشركات فقط والبنوك؟ طبعا لا. المرابحة يمكن أن تجريها أنت. واحد أنت عندك مال زيادة واحد يشتري سيارة بدل ما يروح للبنك وتعقيدات البنوك قلت له أنا أشتريها وأبيعها لك. بدك تمشي بنفس إجراءات المرابحة. هو يحدد السيارة بنوعها ولا معنى بنفسه ويكون هو عارف سعرها. أنت الآن تنتهي مهمته تذهب إلى معرض سيارات فتشتري السيارة إليك. في مجلس آخر تقول أبيعك إياها بكذا. هذا إن شاء الله جائز ولا حرج. هل يمكن أن ينوي الإنسان إذا ذبح والله العقيقة أو الأضحية ويقول والله لحمها للفقراء بنية الشفاء عن كذا وكذا؟ ما في حرج. يعني هي من حقه أن يستمتع بالأضحية والعقيقة بلحمها لكن جاد بها من باب الصدقة عن إنسان فقير أو إنسان عليه دين أو إنسان مريض. ما في حرج. بعت لأحد الأخوة سؤال عن حديث مش متحقق من مدى صحته ولا يبد مراجع إنما ما هو المعنى. بيقول منسوب النبي ألا وإن من أعلام الساعة وشرط أن يكون الولد غيظا. لازم نراجع الحديث نشوف مدى صحته ولكن معنى

0: صحيح، يعني قضية هاي كناية عن العقوق، أنه يغيظ أباه ويغيظ أمه، وهذا وارد في يعني مقالس أن تلد الأمة ربتها، من معانيها عند العلماء العقوق. وحقيقة أنه في هذا الزمن يعني صارت الموضوع واسع ومعروف لهذا. طيب، كان هنا في سؤال حول يعني قضية إضاعة المال، أنه هل من يشتري أشياء بالغة الثمن، السائل كان سائق يتساءل كأنه بيشتري أغراض لامرأة كبيرة في السن، ويقول وهي يوميا بتشتري بمبالغ بالمئات على أمور هو يراها تافهة، فهل عليه مسؤولية أنه بيشتري لها بوصلة؟ ما عليك شيء، أنت بصير عليك مسؤولية إذا اشتريت لها شيئا حراما، خمرة، خنزير. الآن إذا طلبت منك النصيحة ابذل لها النصيحة، لأن إذا هي عاقلة وعندها مال وافر واشترت ما تشاء وما تشتهي أنت ما لك علاقة. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني شكرا لشعورك لكن ما إلنا علاقة في هذا. طيب، معلمة بتتساءل. طيب، خلنا نأخذ اتصال محمد ثم نعود للمعلمة. أختي محمد تفضلي. الله يعافيك يا سيدتي، أهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ، قبل فترة كنت يعني بالعقبة. نعم. ففي كان جامع تحت السكن يعني، فأنا يعني ما نزلت، زوجي كان ينزل على الجامع بس أنا ما نزلت على الجامع، كنت أصلي يعني بالسكن. فآخر يوم نزلت على الجامع فلقيت القبلة يعني ما مش زي ما كنت أصلي، يعني أنا كنت أصلي دغري. فلما نزلت على الجامع
0: يعني كثير انحراف، كثير انحراف على القبلة،
1: على الزاوية يعني.
0: كيف على زاوية الغرفة؟
1: يعني مثلا أنا بالغرفة يعني مثلا كنت أصلي مستقيم، لا بالجامع كان على الزاوية يصلوا.
0: كثير يعني انحراف؟ كثير صح؟
1: يعني زي ما بحكي لك إنه أنا مستقيم على الغرفة، يعني غرفة من أربعة
0: على الزاوية الشمال صح؟
1: على الزاوية الشمال.
0: طيب،
1: يعني أعيد الصلاة.
0: كم صلاة صليتي في هذا الاتجاه؟
1: والله يا شيخ كل الأربع أيام.
0: والله يفضل إذا قضيتيهم بكون أحسن أفضل.
1: شكرا
0: بارك الله فيك، أشكرك. يعني هذا كثير مهم يكون السبب، لأنه هذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. الآن الخطأ هذا يرفع الإثم، ما أنا أدري أنه بعض أهل العلم يرون أنه حتى إذا صلى الإنسان مجتهدا وخالف القبلة صلاته صحيح لأنه مجتهد، لكن سؤال، هل يصح الاجتهاد في مثل هذا المكان؟ الاجتهاد يكون في خلا مش معروف، في بيت جديد وما في حدا حوله يسأله ممكن، أما هذا في مكان ممكن كان النظر إلى جهة القبلة في المسجد القريب، والله أعلم. يعني هذا الأرجح والأضمن في هذا. إذن التفسيرات الشاذة يكرم بدنا نتركها. المعلمة بتتكلم على أنها لو هل يجوز لها أن تعلم تدريس خصوصي أحد طلابها في مدرستها في صفها. والله هذا بدنا نرجع فيه أولا إلى قوانين وزارة التربية والمديريات، هل تقبل لمعلمها إذا كان، أنا لا أدري هل هي في حكومة ولا في خاصة، هل تقبل وزارة التربية بمعلميها أن يدرسوا طلابهم دراسات خاصة في البيوت؟ هنا السؤال. الأمر الآخر، هل هي قادرة على أن تكون أمينة وعادلة مع كل الطلاب اللي بتدرسهم واللي ما بتدرسهم؟ سؤالا. السؤال الأول هو الأهم، إذا كان غير مأذون لهم لا يصح، وإذا كان مأذون لهم بالتدريس يجب أن يتقي الله المعلم والمعلمة أن لا يجاملوا أي طالب يدرس عندهم، يعني هذا الشرط هذا الذي نملكه. طيب، كان هنا في سؤال أحد الأخوة حول الصحة والمرض، إنه هل هي بقضاء وقدر؟ ما رأيك؟ كل شيء بقضاء وقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، حتى في حديث حتى العجز والكيس، العجز والكيس، العجز هو عدم التوفيق في العمل، والكيس يعني واحد، شوف واحد صناعي ماهر واحد صناعي غير ماهر، حتى هذا بقضاء وقدر. لكن قضاء وقدر فكرته عميقة ما تنشغل فيه، احنا مطلوب أن نؤمن به وأن نعمل بما أرشدتنا إليه الشريعة من إتقان للعمل، وأن نطلب من الله القبول والمزيد. إنما ما تدخل في التفاصيل، لأنه الآن هذه القضايا إذا دخلنا فيها في المرض خاصة وفي النكبات وفي المصائب وفي كذا، احتمال أنك تصير تعترض على حكمة الله، حكمة الله أنت لا تعرفه، أنت آمن بالله عليما حكيما بشكل إجمالي، التفاصيل ليست لك. أخي أنس تفضل سيدي.
2: عليكم يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا سيدي، اهلا وسهلا بك.
2: الله يرضى عليك دكتور. انا من سكان العقبه،
0: حياك.
2: وعندي والدتي نزلت عندي 4-5 أيام او اسبوع اسبوعين. بالنسبه للصلاه تجمع وتقصر كامل ولا كيف؟
0: كم يوم بدها تقيم عندك؟
2: والله مش مبين، يعني حسب، ما في مده معينه،
0: يعني ممكن اسبوعين شهر.
2: لا مش هيك، لا ممكن أسبوع.
0: يفضل يفضل لا، ما دام إن راح تقيم أكثر من 4 أيام فمنعتبرها مقيمة، فالمقيم لا يقصر ولا يجمع، خاصة هي جاي عند بيتي منها، يعني وضوها سهل، صلاتها سهل، حركتها سهلة، صح؟ بخلاف المسافر اللي بنتقل إلى بلد غريبة عنده يحتاج إلى التخفيف عنه. فأقترح عليك إنه ما في داعي للقصر والجمع إلا أثناء المسير، أحسن
2: أثناء المسير فقط.
0: نعم يا سيدي.
2: طب لو كان مثلا 3 أيام،
0: في رأي لبعض العلم أنه ممكن أن يقصر أول 4 أيام ويبدأ بعدين في التمام بعد ذلك.
2: خلاص، بس الأفضل أنه تصلي.
0: نعم نعم يفضل. نعم
2: بارك. شكرا دكتور،
0: حياك الله. طبعا الكرام، فكرة السفر يعني فيها مشقة، سأعود إلى الأهمية إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

أشهد أن لا إله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي في حمل برنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. طبعا معاذ الله نشدد على الناس في قضيه السفر، على العكس يعني الرخصه من النبي عليه السلام محترمه ومقدره وما يعمل بها، لكن مفهوم السفر يختلف من عصر الى عصر. السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه، السفر الى مكان غريب غير السفر الى مكان قريب او الى مكان الى بيتك الى بيت ابنك، فهذا ميسور. فمن هذا الباب يعني كل ما الانسان يعني شعر بالحاجه ياخذ باحكام السفر، والا يفضل عدم ذلك. هل يجوز الامام اطاله الخطبه الجمعه المعتاد؟ لا والله لا، الاصل ان يلتزم بتوجيهات وزاره الاوقاف وهي صحيحه، ما يزيد عن ربع ساعه، بعضهم يبالغ، بعضهم يصل الى 30 دقيقه و 35 دقيقه، ويشدد على عباد الله في ايام حر وفي ايام برد، ما بصح ذلك. سؤال مهم من احدى الاخوات انه هي فقدت شيئا ثم وجدت هذا الشيء موجود عند اقاربها كانه سرق منها، فالان بتقول ماذا لو اني ذهبت اليهم فسرقت منهم شيئا؟ لا، ما بصح هذا الكلام. ما الواجب الان؟ الواجب اما ان تسامحي وإما أن تطالبي، يا بتسامحي خلص والله يسامحهم، أو تطالبي بهذا الشيء اللي وجدتيه. إلا إذا كان الشيء مثلا نفس الغرض اللي إلك، هي بدأت تأخذ إشي ثاني، أو الشيء اللي وجدتيه في بيتهم وأنت متيقنة إنه إلك، هذا ممكن أخذه. يعني أنت وجدت حقك إن كانت القصة كما هي. أما الآن لماذا نمنع من إنك تأخذ أي شيء من بيتهم؟ احتمال أن تأخذي شيئا أكثر قيمة من اللي إلك، اللي قيمته 5 دنانير وأخذتي ب50. فالآن يا المسامحة أو المطالبة باللي إلك، أما كل واحد يأخذ على خاطره ما بصح. حتى سألني سائل سبحان الله بشكل شخصي حول قضية خطيرة، إنه موظف كان في شركة معينة وظلموه، هكذا بناء على السائل، وظلموه حقه، فهو استولى على البيانات وعنده بيانات الزباين وبطل من عندهم، فصار حضرته بده يستخدم بيانات الزبائن في عمله الجديد لتفوت المصلحة عنهم. قلت له لا يجوز أبدا، ما بصح. أنت إلك حق أن تطالب بمالك، إلك أن تقاضيهم ترفع عليهم قضية مطالبة المالية، وليس لك حق أن تعتدي على بيانات مالية. طب أنا وما أدراني ما الذي لك من مال وما قيمة هذه البيانات؟ بيانات شركة احتمال تقدر بالألاف، واحتمال أنت إلك عشرات، ما بيجوز. أنت طالب اللي إلك واترك حقهم، ما إلك أن تعتدي عليها. وأنا هنا يعني أنا بشكر الإخوة الذين يسألون، مجرد السؤال هذا دليل أنه فيهم خير وأنهم ما بيحبوا الظلم، لكن بجوز قسوة بعض الناس هم اللي بتخليهم يفكروا في هذه التفكيرات. لكن الحمد لله مدام بيسمعوا الكلام العلمي الشرعي يقول لهم طالب اللي إلك ولا تعتدي على حقوق الآخرين. دكتور معين تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل الحب والاحترام
0: لك يا سيدي، حياك الله.
1: فريق العمل الرائع،
0: فريق العمل كله بسلم عليك.
1: تسلم. الله يسلمهم جميعا ويحفظهم ربي ويحميهم من كل مكروه.
0: آمين.
1: تفضل. بالنسبة لي إن التجميل إنه يعني حديث قدسي، قال تعالى يعني حديث قدسي إن الله جميل ونحب الجمال.
0: صحيح.
1: يعني كلنا نحب الجمال، نحب نتجمل وكل شيء، ولين لحيته طويلة يخفف منها. أنا يعني بقول لا بأسبح ولا لا.
0: طيب.
1: هي لما تكون مكثفة كثير كثير وخفف منها جميلة، بتلاقي بنظفها زي ما بده، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فأنا بقول إنه إن بالنسبة للتجميل بالنسبة للرجال، يعني في عندنا تجميل للرجال، في عندنا تجميل للنساء، يعني شو حكم الشرعي فقط؟ يعني
0: خلينا أفهم منك، أنت شو فهمت حديث إن الله جميل ويحب الجمال؟ ماذا فهمت معنا؟
1: يعني جميل إنه يعني الإنسان لازم يتجمل بأخلاقه، يتجمل
0: قبل جمال المنظر، جمال القول وجمال الفعل وجمال الإحسان.
1: نعم.
0: وجمال الصدقة. بارك الله فيك.
1: جمال الصدقة وجمال. طيب. التواضع.
0: أنا بشكرك يا دكتور معن، بشكرك يا سيد، ما هو أحلى أكرمك الله. أنا أخشى ما أخشاه نفهم حديث إن الله جميل وحب الجمال، الجمال الذي يظهر للناس من باب إما المرأة إن تبرجت للرجال، أو من باب الرجل إن فعل ذلك كذلك مرآة وفخرا. لا، ما بصح حديث من جر ثوب أخوه لا فليتبوى مقعده من النار. إذن إن الله جميل وحب الجمال، الإنسان مظاهر الجمال، جمال قلبه وطهره، جمال لسانه، جمال يظهر انه هذا انسان عنده ورع عنده هذا المعنى المقصود، والله تعالى اعلم. بدناش نصرف الاحاديث الكرام الى غير مرادها لانه هذا خطا الحقيقه، واكيد الاخ الفاضل ما قصر، لكن هو اشار الى مساله اخرى، قضيه القسم اللحي. هذه قضيه اللحي مساله خلافيه بين العلماء، منهم من يرى وجوب الاعفاء تركها، بس ما قالوا بوجوب تركها ان تكون يعني مش حلوه بصراحه، يعني تهذيبها مقبول. هذا كان سيدنا عبد الله بن عمر يأخذ من طولها ومن عرضها، إذا بدنا نفهم. ومنهم من يرى كراهته، ومنهم من يرى الجواز حلقة، لا يعتبرون إلا أنها عادة من عادات العرب، أحب الإسلام أن تبقى، ليس أكثر من ذلك. سؤال غريب طبعا، ولكن هكذا ورد. إحدى الأخوات كان اشترت مرطب لليدين من مطار معين، وطلع أنه من زيت الخيل، هل يجوز استعماله؟ ما في حرج، ما في، الزيوت كلها ممكن استعمالها، لا حرج في ذلك أبدا. كان هنا بيسأل حول قضية ما المعتمد في البلد عندنا، أي مذهب؟ والله ما في مذهب معين لكل البلد أبدا، لأنه الأحوال الشخصية اللي هي المحاكم أغلبها من المذهب الحنفي، وتأخذ من الشافعي، وتأخذ من المالكي في بعض القضايا. عبادة الناس أغلبها المذهب الشافعي، لكن إحنا بالنسبة للناس طلبة العلم والذين يدرسون عليهم أن يدرسوا مذهبا ويتعمقوا فيه، ولو انفتحوا على المذاهب الأخرى لكان خيرا لهم وأقوم، حتى لا يطعنوا في المذاهب الأخرى أبدا، ولهم أن يرجحوا، ولهم أن يقولوا هذا أقوى بهذا الحجة، ما في إشكال. أما الناس العاديون فلا مذهب لهم، هذا الأصح، مذهب من يستفتي. استفتيت فلان، ألا بعض الناس قد يأتيك وهم قليل، يقول لك أنا أريد هذه المسألة على المذهب الحنفي، بعضهم المالكي، بعضهم صدقا في بعض الناس هكذا يبعثوا الرسائل، أنا بدي الرأي الشافعي في هذه المسألة، وحقهم، ولا حرج في هذا، لا حرج في هذا. حتى هذا قرأناه في كتب الفتاوى، أنه أفتهم بالراجح الذي عندك، فإذا قال لك أفتني بما ترجح بالراجح، إذا قال لك أفتني بالمذاهب أعطيه المذاهب، وهكذا. إذن هذا حتى جزء من التعليم، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأولئك الصحابة الذين أفتوا واحدا من الرجال بعدم الاغتسال أو بالاغتسال فمات، فدعا عليهم قتلوه وقتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، يعني بمعنى سأل فقط يتأنى، العلم كرم واسع وطويل، يتأنى الإنسان يقرأ ويرجح. وكم هي من المسائل التي الإمام مالك وغيره كان يسأل عنها وتتردد في نفسه يقول لا أدري، يعني يريد مزيدا من البحث والنظر بهذا. فعملية الفقه والتفقه عملية دائمة يكرم، دائما الإنسان يفكر فيها ويعدل ويغير، ولا حرج في ذلك. وأن أخطأ يقول أخطأت، ولا حرج، المهم أن لا نفتي بخطأ، وأن لا نخرج عن المعلوم من الدين بالضرورة. مسألة الخلاف اللي قضيت قص اللحية والأخذ منها عدم الأخذ منها، المسألة الخفين والجوربين مسألة بسيطة، لكن الأخطر من لكم أن نتشاغل عن قضايانا العامة. اليوم للأسف تشاغلنا عن قضايانا الكبرى بقضايا افتعالية أنا بفترضها بين المشايخ، عاملين صراعات لا أول إلها ولا آخر في مسائل تاريخية ستبقى خلافية وسيبقى فيها الخلاف. لكن قضيتنا اليوم من حفاظ على فلسطين، على الأرض المقدسة، على المسجد الأقصى، على دماء الشهداء والمناضلين، على عدم تهويد بقية القضية إلى غير ذلك، هذا هو يجب أن يستحوذ اهتمام أهل العلم، أن تجتمع كلمتهم على هذا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعانا الكرام إلى العلم والتعليم، أن لا نكتفي بما تعلمنا، بس بدك تعلم، كأن زكاة العلم بذله، وهو كذلك زكاة العلم. الله عز وجل أعطاك هذا، مش بالضرورة تكون متخصص في الشريعة ولا خريج شريعة ولا أي شيء، إنما فيما علمت من معلومة صحيحة بلغها للناس، سمعت حديث عجيب بلغ للناس، ملاحظة سديدة من أحد أهل العلم بلغها للناس، بدل المجالس العبث واللهو، وفي مجالس اسم مجالس الغيبة، فاكهة المجالس يغتاب الناس، لا، كل واحد يعني ينتقي أفضل ما قرأ وأفضل ما سمع وأفضل ما استفاد، ويقول نتباحث في هذه المسألة. كان الصحابة سمرهم في العلم، هكذا وصفوا سمرهم في العلم، يتطارحون المسائل وفي كتاب الله تعالى. أما النبي سام فكان يحب العلم والتعليم، لأنه لما خرج على حلقتين في المسجد، واحدة في الدعاء والتلاوة والثانية في العلم والتعليم، قال هؤلاء يدعون الله ولعل الله أن يعطيهم سؤلهم، وأما هو إنما بعثت معلما، فجلس في حلقة العلم والتعليم. العلم والتعليم كرام ممارسة، مش بالضرورة تروح إلى جامعة ومدرسة، أنت في بيتك في عملك في مؤسستك. الله يجعلنا لكم ممن نتعلم ونحسن التعليم. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلاً تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلاً، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد، تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: عزيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله يمسيكم بالخير، هلا وحي الله ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا متابعي برنامج علم عزيب على إذاعة حياة اف ام. يا هلا ويا مرحبا وحي الله بالمستمعين بالمشاهدين من كل مكان، هلا ومرحبا وحلقة جديدة.

نضطر للدرة من كل مكان في وطننا الحبيب. نرحب بكم من كل مكان في أردننا الغالي على قلوبنا. يا هلا ويا مرحبا بكم المستمعين عبر أثير إذاعة حياة FM، المشاهدين عبر صفحة تلفزيون حياة وعبر صفحة الشخصية. هلا ومرحبا منورين بعد سلسلة حلقات ميدانية، اليوم عودة إلى استديوهات إذاعة حياة FM للحديث واستكمال سلسلة حلقاتنا اللي تتحدث عن العمل التطوعي والمبادرات الخيرية والمبادرات الشبابية اللي تحفز الناس والمجتمع للقيام بدورهم الأخلاقي والإنساني المفروض عليهم تجاه وطنهم تجاه بلدتهم. يا هلا ويا مرحبا وحي الله بالغنمين جميعا. يعني أرقام هاتفنا معروضة أمامكم على الشاشة 06-516-2020-06-516-2060-06-516-5020، وأيضا البث المباشر موجود على على تلفزيون حياة وأيضا على صفحتي الشخصية وأيضا على أثير إذاعة حياة FM. هلا ومرحبا وحي الله، وإن شاء الله حلقة تسر البال والخاطر.

0: نهاية أسبوع سعيدة نتمناها للمستمعين والمتابعين من كل مكان. إن شاء الله دائما يعني زي ما أنتوا شايفين بدأ فصل الخريف وبلشت الشتوية بمفهومها العام. لما نقول لما أول نقطة مي تنزل علينا مباشرة بالنسبة لنا رجعت الشتوية. فنتمنى أنه يعم الخير والسلامة لكل الناس اللي يعني مجتمعنا. تعم الخير والسلامة على السائقين, تعم الخير والسلامة على الناس اللي حركتها على امتداد الوطن الحبيب. إن شاء الله أنها تكون يعني سقيا رحمة لا سقيا عذاب. نتمنى أن هاي الشتوية وهاي السنة إن شاء الله تكون خير علينا وعلى مزارعينا المستفيد الأكبر, وأيضا على مياهنا الجوفية, على أبارنا, على سدودنا. يعني ما بدنا ندخل ونتحدث عن الوضع المائي بالأردن لأن الوضع جدا سيء, ولكن نتمنى إن شاء الله أنه دائما ربنا يلطف بينا ونكون إن شاء الله مش بحاجة لأي حدا نشرب من عنده, ما يكون بس بيارنا موجودة, سدودنا موجودة, واعتمادنا على نفسنا وعلى مشاريعنا الوطنية إن شاء الله. اليوم حديثنا مثل ما قلنا لكم استكمالا لعدة حلقات تحدثنا فيها عن العمل التطوعي, استكمالا لعدة حلقات تحدثنا فيها عن المبادرات الخيرية. اليوم راح يكون حديثنا عن محافظة عجلون, تحدثنا عن محافظة الزرقاء, تحدثنا عن محافظة السلط, تحدثنا عن العاصمة عمان, وتحدثنا عن مادبة وعن الكرك. اليوم حابين نحكي عن هاي المحافظة العزيزة على قلوبنا, هاي المحافظة اللي يمكن أصبحت متنفس للأردنيين سياحيا خصوصا في فصل الصيف, اللي يعني بناسها وبشوارعها وبي يعني يمكن هي المحافظة الوحيدة اللي مجرد ما تشوف منها صورة على السوشيال ميديا تعرف أنت وين. فاليوم إحنا لما نتحدث عن هاي المحافظة حبينا نتحدث عن العمل التطوعي من خلال مجموعة مبادرات تم عملها خلال الفترة الماضية من رجالات المدينة, تحديدا إذا بدنا نتحدث عن لجنة صحة مجتمع عين جنة في محافظة عجلون. اليوم الحديث راح يكون شيق وممتع مع رجالات عجلون ومع ضيوف جايينا من الشمال. يا مليون مرحبا وهلا بهم. أولا الأستاذ منيب القضاء, هلا ومرحبا وحي الله, وأيضا رئيس اللجنة وأيضا أحد أعضاء اللجنة الأستاذ المميز أحمد القضاء, يا هلا ويا مرحبا بيكو. الله يا ربي يمسيك بالخير.
1: يا مساء الورد. يا مساء الورد.
0: يعطيك ألف عافية سيدي.
1: الله يعافيك. بالبداية يعني أنا بتشكر يعني الأستاذ والإعلامي
0: الله يفضلك
1: بلال عجرمي وإذاعة حياة فم على هذا اللقاء, واللي إن شاء الله يكون لقاء جميل يعني مع الإعلامي بلال.
0: الله يفضلك.
1: ونتطرق فيه لأهم يعني التجارب اللي خضناها خلال الفترة الماضية في لجنة صحة مجتمع عين جنة.
0: الله يعطيك العافية أستاذ أحمد, تحياتي.
2: يا هلا,
0: كيف حالك؟
2: مساك
0: طول. إن شاء الله أمورك طيبة.
2: الصحة يا رب.
0: الله يحفظك. إن شاء الله بس المشوار كان هين عليكم.
2: لا الحمد لله تيسرت رغم أنه في أزمة بعد بالطريق يوم الخميس.
0: كنت تحسبوا حساب أنتم بعدين خط دولي اللي بينه وبينكم فكنت تكونوا حاسبين حساب.
1: لأنه يعني الناس اللي في عمان بيروحوا على الشمال.
0: الشمال نعم.
1: الشمال.
0: نهاية أسبوع.
1: وإحنا الشمال أربع محافظات. أيه. طريق واحدة.
0: طريق واحدة. يا سيدي يا مليون مرحبا بكم, شرفتونا وأنستونا ونورتونا. وعجلون تستحق منا مش بس حلقة, سلسلة حلقات عجلون, لأنه إحنا لمسنا طيبة ناسها, لمسنا قديش هم ناس مميزين, لمسنا قديش عجلون تستحق الاهتمام. ويمكن اليوم عجلون حاضنة للسياحة, يمكن في ظل إنه اللي قاعدين نشوفه خصوصا إنه يعني الجنوب حصتها موجودة من خلال البتراء والعقبة, ولكن الشمال اليوم أصبح يعتمد ركيزته الأساسية في السياحة هي محافظة عجلون ككل. اليوم إحنا نحكي عن العمل التطوعي. قبل ما نبدأ بالموضوع نفسه ونتحدث عن العمل التطوعي, أستاذ منيب تحدثني عن العمل التطوعي بمفهومك الخاص أنت, عن حياتك بالعمل التطوعي.
1: سيدي الكريم, العمل التطوعي بالنسبة لي مش وقت بمضي. العمل التطوعي يعني أنا بشوفه رسالة. أنا من خلال خدمتي في وزارة الصحة, خدمت 30 سنة في وزارة الصحة وتقاعدت, يعني أنا كنت بشتغل بالعمل التطوعي من قديم. فلما تقاعدت كنت أنا يعني الآن هذا العمل متفرغ له, متعة حتى انا صار لي حوالي سنه وشوي متقاعد، ما حسيتش اني انا متقاعد، لانه انا مارست
0: جو العمل نفسه، مارست جو العمل
1: مع يعني مع زملاء يعني بنحطوا على يمينك من اجمل الناس. أكيد. ويعني عندي 25 عضو باللجنة.
0: ما شاء الله، جميل جميل.
1: طبعا ما في صبا يعني سيدات
0: خليط ومكونات المجتمع. نعم. في محافظة عجلان
1: معنا شباب جامعيين كمان،
0: ممتاز.
1: في معنا يعني حتى من الفنانين محمد القضاء معنا،
0: أكيد أكيد.
1: ومعنا يعني من فئات المجتمع، معنا موظفين، معنا ناس متقاعدين، معنا من وزارة الأوقاف،
0: جميل.
1: معلمين، يعني رئيس مركز صحي، يعني كل المجتمع. احنا
0: راح نرجع نسأل عن فكرة اللجنة، ولكن قبل ودي أسأل أستاذ أحمد، اليوم أنت ابن عجلون وابن هاي المحافظة العزيزة، تشعر شو اللي يميز محافظة عجلون بما يخص التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي؟ طيب. وإحنا نعرف إنه الفزعة موجودة الحمد لله عند كل الأردنيين.
2: نعم. هي طيبة الناس، فزعة الناس على العمل التطوعي، سواء من الناحية الصحية، من الناحية التكافلية، من ناحية نظافة المناطق السياحية، فإحنا شوفنا الصحيح في فزعة من الجميع.
0: حلو، جميل. نعم. يعني بالعادة مرات تكون البيئة الحاضنة محبطة نوعا ما. نعم. ولكن أنك تلقى بيئة حاضنة تدعم وتكون رافد إليك وتدعمك، هذا إشي للأمانة مبشر بالخير.
2: خاصة يعني الآن موسمنا موسم سياحي، فالكل على قدم واحد يعني بيعمل. الحمد لله، يعني إحنا بمحافظة عجلون يعني بتسابقوا مسابقة على العمل التطوعي، رغم أنه في معيقات بس أكيد. الواحد بيتجاوزها.
0: صحيح. اليوم كثير نسمع عن مبادرات شبابية وكذا، اليوم كيف اجت الفكرة لك استاذ منيب؟
1: سيدي الكريم، هاي المبادرة هي من سياسة وزارة الصحة، انشاء لجان صحية. هذه اللجنة انا انشأتها وانا راس عملي كان بال 2007، بس لاني كنت موظف يعني كان صعب اني انا
0: صعب انك تكون
1: اكون هون.
0: نعم.
1: هون فابتعدت شوي عنها وظليت للعام 2026 يعني حتى تقاعدت، أو 2025 تقاعدت فيه هنا. وزملائي اللي هم باللجنة يعني كانوا موجودين، فحبوا أنه أكون أنا يعني شريك معهم.
0: جميل.
1: فرشحوني بالتزكية لرئاسة اللجنة هاي.
0: شو فكرتها؟
1: فكرتها يا سيدي هي العمل الصحي
2: تشاركي،
1: تقديم محاضرات، تقديم يعني ندوات، أيام طبية. فكانت هي الأفكار من عندنا ومنطرحها، من يعني من عملنا يوم طبي مجاني كان برعاية يعني سعادة العين عمار القضاء، وكان مستشفى الملك المؤسس، يعني جانا 19 طبيب أخصائي واستشاري
0: من المستشفى
1: الملك المؤسس، وكمان جامعة العلوم والتكنولوجيا ما قصروا، بعثونا 15 طالب من السنة السادسة، وكان معنا 16 صيدلاني في هذا اليوم،
0: في اليوم.
1: ومختبر طبي لعبد الحميد القضاء، طبعا كله مجاني. وبعض الشركات الدعائية استقطب حوالي 1200 مراجع
0: ما شاء الله،
1: اللي يعني استفادوا من الخدمة 659 شخص.
0: طب جميل.
1: كان عبارة عن مستشفى، يعني كانت الناس يعني إشي غريب عليها.
0: جميل. نعم. يعني أنتوا نوعا ما نقدر نقول كنتوا رياديين في هذا الموضوع، أو أنه أول مبادرة تعنى بهذا الجانب. نعم. في عين جنة؟
1: لا، هي كانت بس على أشياء يعني محدودة. احنا عملنا يعني استقطبنا ناس من القرى الثانية، يعني مش شرط عين جنة.
0: أيوة.
1: عين جنة 30,000 نسمة. وإجانا كمان يعني من القرى الثانية، كان العدد الأطباء كبير، الصيدليات 8 صيدليات أو شركات أدوية، 8 شركات أدوية ساهمت بالمختبرات دم، كمان الناس يعني شافت إشي كويس، يعني إنه هذا اليوم كان يعني المركز الصحي بجوز يزوره يعني عدد معين، بين اليوم الطبي كان عدد الرواده 1200 شخص، هذا شيء كبير جدا يعني.
0: طيب أستاذ أحمد، تحدثني عن كيف الناس تقبلت هذا الموضوع وكيف الناس ردت فعلها، وشو هو أراء الناس اللي سمعتوها؟
2: سيدي قبل نتحدث عن هذا الموضوع، كان شهادة مدير المستشفى إنه كان أنجح يوم بالمملكة أو بمنطقة الشمال.
0: الله.
2: نعم.
0: جميل.
2: من ناحية تنظيم، من ناحية حضور، من ناحية خدمات، فكان هو صحيح يوم مميز، والجهد كان جهد ثقيل لأنه كان على جميع أفراد اللجنة، خلينا نحكي يعني عمل تطوعي بده تعب، حتى أنت تطلع بصورة مشرقة أو بنجاح باهر بده تعب. فالحمد لله هذا اليوم كان يعني اللي تسجلوا على السجل
1: 659
2: تقريبا، علما أنه في ناس دخلوا ما تسجلوا، يعني تجاوز العدد 1000، فكان يوم مميز فعلا، كان يوم ناجح.
0: طيب أستاذنا، يعني قبل العمل التطوعي، إذا بدنا نرجع لأيام قبل، كان عبارة عن الفزع اليومية. طبعا. يعني اليوم أنا أساعد جارب الحصيدة، هذا أنا هذا عمل تطوعي،
1: هو يساعدك بفراط الزيتون.
0: يا سلام عليك. الآن تمأسس الموضوع أو أصبح شو مؤسسي أكثر، أصبح من خلال مبادرات شبابية.
1: نعم.
0: كيف تشوف الفرق ما بين فزعة قبل واليوم أصبح له طريقته وإله زي ما قلنا الحاضنة القانونية له؟
1: يا سيدي الكريم، قديما كان هي عبارة عن فزعة، الآن عمل منظم، يعني صاروا يعني إذا بدك تعمل عمل تطوعي تجمع الشباب، تجمع يعني ويعني ويكون في جلسة قبل الموضوع، أي مبادرة، وتنطلق هذه المبادرة يعني بروح شبابية. قديما كانت يعني هي عن باب الفزعة، يعني كانت الناس مثل ما تفضلت، يعني الحصيدة لها كل القرية تروح على الآن كبرت المنطقة
0: وعدد سكان
1: زاد، فهلا صارت على من باب المبادرات، صار على الواتساب يعملوا جروب مبادرة معينة، شوفي إشي كان فيه له يعني أثر معين، يعني في مشكلة معينة بنحاول نحلها، في مشكلة يعني عندنا حاليا، يعني مثلا لو صار مثلا في احتراق بيت، الناس يعني الشباب بتلاقيهم مباشرة عملوا جروب وقرروا انهم يساعدوا صاحب البيت، الآن هو منظم
0: أكثر
1: بنفس روح يعني روح الأيام الماضية.
0: طيب أستاذ أحمد، اليوم ترابط المجتمع بعجلون، ترابط العشائر اللي موجود غاد كمان، تشعر أنه ممكن يساهم بإنجاح مثل هيك مبادرات لما يكون يعني مثل ما نقول إحنا أخي وبناخي اليوم تفزع معاكم مثلا قرى عجلون الثانية، تشعر أنه هذا التلاحم والترابط يسهم في إنجاح العمل التطوعي؟
2: أكيد سيدنا، أكيد العمل يعني بيقوم فيه أكثر من جهة، يعني احنا بمحافظة عجلون نحكي على اللجان الطبية، الأسبوع هذا كان عندنا عمل مشترك من جميع اللجان الطبية، وكان فعلا يوم مميز، حتى دخل فيه مسرحية لتوصيل فكرة السرطان الثدي
1: أو
2: بالتوعية السرطان الثدي، ونحث السيدات على الفحص، وكان العمل مشترك من جميع اللجان ومن جميع الأهالي، وكان عمل ناجح. طيب. له كان يوم أمس.
0: أنا بس بدي أعرف يعني كمان الأستاذ منيب هو من فنانين الأردن القديرين اللي قدموا مسيرة جميلة بالدراما الأردنية، وأيضا يعني ما وقف عند هذا الأمر، حب أن تكون له بصمة بمجتمعه المحلي، لهيك لما اتطرق لموضوع المسرحية أن هذا السؤال كنت بدي أسألك إياه، أن كيف تقدر تطور رسالتك الفنية اليوم لخدمة مجتمعك من خلال الإطار اللي أنت تحكي به اللي هو اللجنة الصحية.
1: شوف أستاذ بلال، احنا كان في البرنامج التوعي بالفحص المبكر لسرطان الثدي، فاحنا بالاشتراك مع المركز الوطني للسرطان ومؤسسة الحسين للسرطان على اساس نعمل احتفال او يعني برنامج للتوعيه
3: توصيل الفكره.
1: فاشتركنا خمس ست لجان صحيه في المحافظه كل لجنتين مع بعض وكل واحد يعمل احتفال. يعني عملنا ثلاث احتفالات او ثلاث ايام طب يعني تطوعيه. فاجت ببالي فكره انه ليش احنا ما يعني نقدم مع انه موجود يعني ممثل انا معنا ممثلين الاستاذ محمد القضاء
0: صح والاستاذ محمد القضاء ايضا وجه له التحيه والشكر اكيد
1: الله يسلمك. فقلنا خلنا نعمل شيء فكتبنا النص يناسب هذه الحمله وللصدفة يعني حتى من ضمن أخواتنا أعضاء اللجنة شاركوا معنا بال وهن أصلا يعني متطوعات في العمل في هذا العمل. فطلعنا بعمل وكان يعني من يعني من أفضل.
0: كيف كانت ردود الفعل
1: جدا يعني حتى أنا ردود على الفيسبوك بيقولوا لي أضحكتنا وأبكيتنا نفس الوقت. فكان العمل طبعا بجهود صحيح احنا قدمناه بس بجهود اللجان لجنة صحة مجتمع
0: منظومة متكاملة اكيد
1: لجنة صحة مجتمع عنجرة يعني بوجه لهم تحية ولكل اللجان الصحية في محافظة عجلون لهم كل التحية. انت سألت الأستاذ بلال عن موضوع التشاركية احنا في لجنة صحة مجتمع عنجرة في عين جنة في عدة عشائر يعني
0: اكيد مزيج من
1: مزيج من العشائر. فيعني اخذنا على عاتقنا انه نصل لكل بيت نصل لكل عشيره بكل ديوان من دواوين العشائر الثاني يعني يعني عين جنة عملنا يعني شيء يعني يوم الطبي كان المكان المحاضره عن مكافحه المخدرات
0: كانت المكان حتى المكان الجميع يكون في
1: حتى واخذنا على عاتقنا حتى لو يعني كان شخص من عشيره اخرى شخص واحد في بالقرية إنه نصل له ونعمل عنده إشي.
0: يعني هذا جهد جبار تشكروا عليه. إحنا رح نروح لفاصل إعلاني أول ومن ثم العودة لاستكمال حديثنا وحلقتنا.

برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم حديثنا اليوم في عن العمل التطوعي ولجنة صحة مجتمعين جنة في محافظة عجلون، وحديثنا مع الأستاذ منيب القضاء والأستاذ أحمد القضاء. يعني حديث ممتع وأجمل الحلقات اللي يكون بها إنسانية عالية ونفس إنساني، وبها حديث عن العمل التطوعي والجهود التي تبذل من أبناء المجتمع لخدمة مجتمعهم، وكل إنسان يشعر بأنه عليه مسؤولية مجتمعية تجاه مجتمعه، فهذا إنسان يستحق أنه نقول له شكرا، ويستحق أنه نحفزه وندعمه ويكون في تسليط ضوء إعلامي عليه حتى هو يشعر بقيمة ما يعمل، حتى هو يكون عنده فكر أني أنا اليوم الناس شفتني بهذا العمل التطوعي، لا اليوم غدا إن شاء الله أحاول أطور من هذا العمل التطوع، حتى أنه الجيل اللي طالع يقدر يميز ويشوف وين القدوة الحسنة، وين الناس المصدر اللي أنا لازم أقتدي فيه، وين الإشي اللي أنا لازم أبعد عنه. اليوم شعرت من خلال كلامكم أنه في فئات، أنه عفوا أغلب مبادراتكم تستهدف أغلب فئات المجتمع، أنتم مش مركزين على فئة معينة.
1: نعم يا سيدي، احنا بلجنة صحة المجتمع هدفنا الإنسان، يعني بشكل عام، يعني مش الصحة، الصحة والبيئة والصحة المهنية وسلامة ونظافة وأي شيء، إذا في أي مشكلة في البلد قاعدين احنا بنحاول إنه نصلها. يعني كان في تشاركي مع بلدية عجلون، مع المراكز الصحية، مع الجهات الحكومية، مع وزارة الزراعة، مع المحافظة، حتى انه احنا يعني نقدر ندخل في تشاركي معهم في كل شيء.
0: تسهلوا اموركم كمان لليوم محتاجين مظلة تكونوا تحتيها.
1: نعم يا سيدي، فهذا الشيء يعني اللي هو شجعنا واعطانا قوة انه احنا نستمر. يعني بلدية عجلون طالبنا مثلا في تنظيف الأودية، تنظيف مثلا الساحات المتنزهات، فكان في استجابه يعني من عطوفه رئيس البلديه ومدراء المناطق، حتى انه يعني تكون المنطقه دائما نظيفه. حاليا احنا بنفكر ان شاء الله تعالى نعمل يعني مبادرات، حملات نظافه.
0: جميل.
1: حملات نظافه بالتعاون مع عمال الوطن. وقبل يومين

0: احنا يعني هيك كانت مبادرة مننا لتكريم عمال الوطن في بلدية عين جنة.
1: جميل أكيد.
0: فكانت يعني هيك حسينا انه لازم نكرمهم لانهم هم اللي لازم يتكرموا.
1: والله هم احق دائما بالتكريم دائما. طيب في افكار وفي حديث وفي آفة اليوم موجودة بمجتمعنا وهي المخدرات، وهذا الموضوع للأمانة أنا دائما بس أتحدث عنه أتحدث بألم، لأنه هاي الآفة نعم موجودة في كل الدول العالم، يعني إحنا ما نقول هذا الأشي موجود بس عنا، ولكن إحنا الأردن صغيرة بمساحتها والناس أغلبها تعرف بعض، ومجتمعات متقاربة فكريا عشائريا بكل شيء، فتشعر بالألم اللي يصاب بالرمثة، تشعر أنه أهل العقبة متألمين عليه. فهذه الآفة اليوم هي خطر علينا كلنا، خطر على أبنائنا، خطر على مستقبل الأردن. شو في لكم نشاطات قد يعني تساهم في ما بدنا نقول حل المعضلة، ولكن توعية الشباب اللي هو أفضل حل لهاي المشكلة.
0: أستاذ بلال، إحنا قبل فترة استضفنا مندوب من إدارة مكافحة المخدرات وطبيب أخصائي نفسي ودكتور من وزارة الأوقاف، واستضفناهم في ندوة حوارية عن موضوعات، وكان في معرض لبعض أنواع المخدرات، كان يعني لقاء جدا ثري من ناحية دينية ومن ناحية أمنية ومن ناحية نفسية. فكان اللقاء هذا يعني حاول يعني إنه نوصل رسالة من لكل الناس إنه الدين يعني بيحارب هاي الآفة، الطب النفسي بيحارب هاي الآفة، الأمن بيحارب هاي الآفة. ليش إحنا كمجتمع ما نكون جنب إلى جنب مع الدولة في محاربة هذه الآفة من خلال يعني ندوات أو توعية، محاضرات توعوية في المدارس في الجامعات في القرى بالمساجد، حتى بدواوين العشائر إنه تكون هاي بدل دواوين ما تكون للعزايات تكون فيها إشي كمان يعني مفيد،
1: مهم ومفيد. طيب أستاذ أحمد، أنا كنت بدي أسألك بنفس النقطة اللي تحدث بها الأستاذ منيب عن موضوع المدارس.
2: نعم.
1: قديش مهم إنه يكون لما أنت تبني اليوم في أفكار بدك تزرعها بأطفالنا، هذه الأفكار مأخوذة من قيمنا، وهاي القيم مأخوذة من ديننا، ويعني مغموسة بالأخلاق اللي إحنا تربينا عليها. كان يعني ليش ما يكون في تركيز أيضا على هاي الفئة من خلال إنه إحنا هدفنا الأجيال القادمة، كلنا نشتغل، نعم نشتغل للأجيال هاي ولكن الأجيال القادمة. كان في يعني عمل أو مبادرات أو إشي تختص بهاي الفئة لما نحكي عن طلاب المدارس والجامعات، لأنه فئة مهمة كثير، خصوصا فيما حتى موضوع المخدرات، لأنه هم اللي على شفا يتقبلوا هاي الفكرة.
2: الله يسعد مساك أستاذ بلال.
1: الله يحفظك.
2: أخذنا موافقة من عطوفة مكافحة المخدرات أو رئيس قسم مكافحة المخدرات بعجلون، وإحنا الآن في صدد إنه بدنا نعمل أربع محاضرات، منهن ثنتين مدرسة عفوا مدارس ثانوية ذكور وإناث من الفئة العمرية، خلينا نحكي من
0: الصف التاسع فمفوق.
2: نعم. وأخذنا إن شاء الله في جامعتين في عجلون.
1: جميل.
2: رتبنا وإن شاء الله عند بداية دوام الطلاب شهر 11 إن شاء الله ببلش أول جامعة إن شاء الله بكلية عجلون الجامعية للبلقة، بعدين الجامعة الوطنية، وإن شاء الله في مدرستين ذكور وإناث.
1: طيب أنتوا يعني تجمع الطلاب بأماكن معينة وتجي
2: نعم.
1: تجي اللجنة هاي
2: نعم
1: مثلا
2: صحيح.
1: وتلقي
2: نعم.
1: محاضرات
2: رتبنا نعم
0: بنفس المدرسة، نجمع يعني العدد الطلاب في نفس المدرسة في مدرج المدرسة أو بساحة المدرسة، ويكون في يعني لهم محاضرة توعوية بخطورة المخدرات.
1: طيب اليوم يعني تحدثنا عن هذا الموضوع المهم، تحدثنا عن موضوع المخدرات وقديش هو يعني ظاهرة مؤلمة فعلا. أيضا كمان لما نتحدث عن مجتمع عجلون باختلافاته، يعني في تسمعوا هموم الناس مثلا من خلال أنه تكون المبادرة بناء على ما يحتاج الناس، بناء على ما الناس تشعر أنها هي بحاجة إلى توعية بهذا المجال. حاولتوا أنه مثلا يكون في لكم أنه أنت للناس من خلال صفحتكم مثلا، شو بتكون أنتوا مثلا؟
0: سيدي أنا بجوز قبل يومين يعني حكوا معي يعني من من من المنطقة، المناطق حتى مناطق الخارج عين جنة، ليش أنتم يعني ما تكون ما تصلونها، يعني ليش ما يعني ما نعمل مثلا محاضرة معينة عن مثلا عن النظافة، عن عن المخدرات، عن الأمراض المزمنة، عن الإنفلونزا، يعني اعملوا لنا أي شيء، يعني يعني هم حتى بيطالبوا، حتى بيقول لك إنه يعني داخلين على فصل الشتاء يعني بعد الخريف أو الفترة هاي اللي فيها يعني أمراض
1: صحيح.
0: قالوا ليش ما يعني ليش ما بت يعني ما بتزورونا حتى من خارج عين جنة اللي احنا اختصاصنا، لانه عين جنة احنا اختصاص لجنة الصحة لعين جنة، فان شاء الله تعالى حتى احنا ناويين نوسع نشاطنا لكل يعني مناطق المحافظة.
1: جميل.
0: ف يعني احنا ان شاء الله تعالى راح يكون في شو بناخذ من الناس افكار اللي احنا نقدر نقدم لهم هاي النشاطات.
1: طيب كلام جميل ومقدر. كمان تحدثنا عن تحدثت قبل شوي عن موضوع الدواوين اللي موجودة
0: نعم.
1: في عند أغلب الأماكن والقرى، وحتى اليوم البلدية صارت تعمل هذا
0: نعم.
1: تشعر أنه في تعاون من الجهات الرسمية، الجمعيات، وزارة التنمية وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية السياسية مثلا فيما يخص بعض المحاضرات، وزارة الأوقاف، وزارة الثقافة، كيف تشعر هاي يعني كيف تشعر أنه في تعاون بين كل هاي المؤسسات لخدمة مشروعكم؟
0: والله أنا بالنسبة لي ما قدمت لمحاضرة إلا جتني عليها موافقات، كانت وسهلة، كان يعني بسهولة، حتى دواوين اللي في عين جنة يعني مجرد ما نحكي مع يعني المسؤول عن الديوان يقدم لنا الخدمات كاملة، ويعني كانت المحافظة متعاونة معنا، البلدية متعاونة معنا، الباقي الدوائر، وزارة التربية كله متعاون معنا في تنفيذ أنشطتنا، فما يعني ما واجهناش أي يعني أي مشكلة أو عائق في تقديم نشاطاتنا.
1: ممتاز. أستاذ أحمد اليوم يعني أنتوا لما تقدموا مساعدة وخدمة
0: نعم.
1: يمكن تسمع الرد من اللي لمس الخدمة مباشرة لما يقول لك الله يجبر خاطركم مثلا.
0: نعم.
1: قديش هذه الكلمة ممكن تعطي أثر، وهي لحظة ما بعد انتهاء المهمة، ما بعد ما تنتهي مبادرتكم، لحظة أنكم تسمعوا في آراء الناس، قديش هذا يعطيكم حافز، قديش يعطيكم عزيمة أنكم أنتوا تستمروا وتشتغلوا أفضل.
2: سيدي جدا أنت بتوجد كشخص سعادة يعني سعادة بتحس أنه رب العالمين يسر لك إياها، وخاصة عندما تهدي مريض على سبيل المثال بحاجة لجهاز تنفس أو لجهاز طبي بشكل عام، وعندما كرمنا يعني قبل يومين كان السعادة تشوف على وجوه عمال الوطن، يعني سعادته احنا شعرنا فيها كلجنة. وغير هيك
1: ممكن يكون هذا الإنسان اللي انت ساعدته بخدمة معينة ممكن تنمي داخله شعور انه هو بعد اذا كان قادر انه هو يساعد الناس.
0: نعم طبعا. انا لو اترك المجال للاخ احمد كل يوم بيعمل لي مبادرة،
1: هو كثير نشيط
0: كثير نشيط ومباشرة بحكي لي يلا اليوم خلصنا واحنا قاعدين من يعني من نعمل بمبادرة بقول لي خلاص بكره بنعمل شيء.
1: وطول ما انتم دائما متحمسين ومتحفزين حلو انها تظلها الامور شغالة، حلو انكم تظلكوا يعني مع الناس مع المجتمع، وحلو انه المواطن يشعر انه الموضوع مش زي مثل ما يقولوا هوات مكفي، انه لا انه في دائما عمل مستمر، انه انا اليوم مش جايك بمبادرة، انا اليوم جايك بخطة مؤسسية، بخطة استراتيجية، إني أنا بشهر 10 عندي 3 أحداث، بشهر 11 عندي مبادرتين، بشهر 12 عندي 3 مبادرات غير الطوارئ.
0: نعم.
1: فهاي المأسسة الجميلة إحنا.
0: شوف أستاذ بلال يعني إحنا الحلو بلجنتنا إنها في تشاركية من جميع العشائر، في تشاركية بين السيدات والرجال، في الشباب ويعني ذكور وإناث، بتحس إنه العمل يعني من كافة العشائر، كافة العشائر، وبتحسوا عائلي.
1: جميل.
0: يعني
1: جميل.
0: لأنه
1: الهدف واحد.
0: الهدف واحد.
1: والكل بده يخدم نفس ماشي بنفس المركب.
0: يعني قبل فترة كان في عندنا تكريم لأول قابلة في عجلون.
1: الله.
0: يعني كانت يعني هيك كانت بالنسبة لها مفاجأة إنه إحنا زرناها على بيتها وكرمناها. وجبناها بعدين يعني على حفل تكريم ثاني وكرمت ناس هي كرمت الناس.
1: جميل.
0: فكان يعني احنا شفنا يعني حتى الواحد انا بكيت انا واحنا نكرم فيها انا بكيت على
1: اكيد لما يعني لما تستذكر وانت تتذكر انسانة يمكن المجتمع نسيها.
0: فكاني انت قبل شوي انت الاثر احنا من المشو انا والله احيانا يعني بتنزل دمعتي لأنه يعني بشوف إشي يعني لازم
1: نعم نعم لازم مؤثر طبيعي
0: مؤثر
1: صحيح. طيب اليوم أنتوا تفضل أستاذ
2: زيادة على ما تفضل فيه الأستاذ منيب إحنا كرمنا 38 متقاعد
0: من مركز صحي عين جنة.
2: نعم
0: اللي صار له 20 سنة.
2: نعم.
1: هذا جامعين العدد كامل.
2: نعم صحيح.
0: يعني كرمنا احنا القابلي لحالها ببيتها وجمعنا 38 مركز صحي في احتفال ليوم التغيير. كان وزارة
1: كانوا الصحة. الموظفين اغلبهم من نفس المناطق المجاوره يعني
2: متقاعدين 20
0: نفس المركز من كافه مناطق عجلون. يعني هم كانوا يخدم في عين جنه ويعني من كافه المناطق وكانوا يخدم في عين جنه فجمعناهم حصلنا على
1: كل متقاعدين.
2: نعم.
0: متقاعدين 38 يعني موظف ما بين طبيب وممرض وحتى يعني العامل أو الموظف اللي كان في المركز الصحي يعني جبناه وكرمناه الحمد لله. يعني بجوز نسينا حد معين بس مش قصدنا أن ننسى.
1: طبيعي جدا. طيب اليوم أكيد في تحديات تواجهكم، أكيد في معيقات، أكيد في مطبات، يعني شو تقدر تسولف عن هذا الموضوع عن أبرز التحديات؟
0: سيدي الكريم احنا لجنة تطوعية فيش إنا دخل، ما إنا دخل معين.
1: تعتمد على مساهمات الناس
0: متبرعين أعضاء اللجنة. يعني شو بيقدر يساهم في هذا؟ فأحيانا أنت بحاجة يعني
1: لا دعم،
0: لا ما دعم بس صحيح. مشكلة إنك الدعم هذا بدك تطلبه من الشخص تطلبه، فهي بتيجي من باب يعني ثقيلة إنه إحنا نظل نطلب.
1: صح.
0: فإحنا يعني نطلب يعني من وزارة الصحة، يعني وزارة الصحة بما إنه إحنا تابعين إلها فنيا إنه يعني تكون في إشي يعني لنشاطات مثل المنتديات الثقافية، مثل مش منتديات ثقافية بعطوهم وزارة الثقافة مبلغ كل نهاية سنة، لو هاللجان الصحية حتى تقدر تقوم بالنشاطات بأريحية وتكون بدون ما تلجأ لحد إنه يعني يقدم هالمساعدة لأن صارت يعني ثقيلة علينا إحنا
1: تطلب أول الناس. مرة ثاني مرة بس بعدها تصير تشعر بأنه
0: تشعر أنك أنت يعني زودتها حتى على الشخص نفسه، يعني تطلب مني مرة ثانية ليش يعني. بس الحمد لله الأمور طيبة وماشية يعني هيك. يعني إحنا صرنا عاملين حوالي 13 نشاط من 1/8 من 1/8 لحد اليوم 13 نشاط
1: ما شاء الله.
2: نعم.
1: شو نروح لفاصل. طيب راح نروح لفاصل ونرجع نسأل عن تنوع النشاطات.
0: نعم.
1: عندكم راح نروح لفاصل إعلاني ثاني ومن ثم العودة للسلام.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
1: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبدالله.

0: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم حديثنا عن عجلون وعن العمل التطوعي وعن المبادرات الشبابية اللي موجودة اليوم. يمكن احنا نحب نوضح هاي الفكرة انه اي شخص عنده فكر معين يخص العمل التطوعي، يخص المبادرات الشبابية، احنا حبينا نكون صوت له ومنبر حياة FM يكون جاهز انه نقعد معاه نقابله نحاوره. لسبب اليوم بمجتمعنا احنا بحاجة تكون مظلتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون مظلتنا انه نسعى للخير ونحفز للخير. يعني اليوم هذا الشاب لما يطلع على إذاعة حياة FM ونعمل معه مقابلة ويتحدث عن العمل التطوعي، يمكن في كثير ناس شباب غايبة عنهم الفكرة هاي، من أبناء محافظته، من العاطلين على العمل، يقول لك طب ما أنا قاعد، أنا شو ليش ما عبي وقت فراغي هذا اللي بس أغلبه مع الشباب، وأغلبه يمكن إذا كان يعني عاطل عن العمل ودي يكون أغلبه نميمة وأغلبه كذا وكذا وكذا، لا وملهيات، يعني ليش ما أنا أعبي وقتي بعمل تطوعي، بعمل ممكن يكون له أثر بالمستقبل، بصدقة جارية ممكن يكون له يغيرني من جوا، ممكن من خلاله أنا ربنا يرزقني هاي الوظيفة. فإحنا مسلطين الضوء على هذا لأنه إحنا شاعرين بقيمة أن يكون في أيادي خير بالمجتمع، شاعرين بقيمة أنه قديش مهم يكون في أثر لأبناء المجتمع. وأنا أظل أعيد وركز على كلمة التحفيز اليوم. إحنا لما نشوف اللي قدام، الناس اللي معانا اشتغلت وصارت ووصلت، تنمي شعور إنه إحنا حابين مثلهم نوصل، حابين نوصل مثلهم. ولكن اليوم لما يكون أغلب شبابنا قاعدين على نفس الروتين، على نفس التليفون وعلى سبيل المثال التيك توك، وعلى نفس الخط يمكن اللي ماشي عليه جزء أو فئة مهمة من شبابنا للأسف اللي انغمست بالسوشيال ميديا من دون وانسلخت عن مجتمعها وانسلخت عن القيم والعادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها، فشعروا انه هم بلا مسؤولية مجتمعية، بلا مسؤولية تجاه مجتمعهم. لهيك اليوم المبادرة ضرورية، المبادرة مهمة، المبادرة من جواتك تنمي الشعور انه انا لا فعلا في مجتمعي له علي حق، زي ما اليوم الفنان حقه أنه يعمل مسرحيات المجتمع ويعالج بها العديد من القضايا، زي ما أيضا الأستاذ ممكن بوقت فراغه يروح ويقول للطلاب اللي فاضيين بقريته مثلا على سبيل المثال تعالوا خلينا نعمل حصص تقوية لكم، زي لما كل واحد يقدر يخدم بمجاله يقدم خدمة للمجتمع. وهذا الإشي ضروري لأنه الإيثار وهاي الصفات النبيلة إذا انسلخت من مجتمعنا فإحنا ما بنختلف نهائيا عن أي مجتمع غربي بنصير. اليوم كل هاي الصفات الحسنة مشتقة من دين حنيف، الدين الحنيف هو نفسه اللي يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي مظلة إلنا، والمظلة هاي كل عملنا ومشينا بهالحياة كله وسعينا بهالحياة كله حتى نحقق هاي المعادلة وهاي العبارة. فنخلي كل ممشانا وكل طريقنا للخير من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ضيوف الحلقة اليوم لما هم يكونوا يبذلوا من وقتهم ومن جهدهم ويمكن من مالهم حتى يجوا على فلان ويزوروا فلان ويطلوا على فلان ويقعدوا مع فلان ويشتغلوا بهذا العمل ويعمل هذا. اليوم يمكن في ناس يقول لك على سبيل المثال كثير كنا نشوف عمل خير تلاقي التعليقات محبطة يقول لك هذا رياء. هو مو رياء، هو دي حفزك تشتغل، انت تعال اشتغل وما حدا ماسكك ولا حدا رح يقول عنك انك انت مرائي. يا سيدي تعال بس انت اعمل خير اقل ما فيها. فاحنا هذا الهدف، ويمكن هاي من ضمن الصعوبات اللي بلقوها بمجتمعهم لانه مرات مثل ما حكينا دائما البيئة الحاضنة مرات تكون تلعب دور عكسي جدا لما تكون محبطة للاشخاص، ومرات تكون محفزة وداعمة وقادرة على انها تضيء الدرب للأشخاص اللي حابين يشتغلوا لخدمة مناطقهم، لخدمة مجتمعهم المحلي. نرجع لموضوعنا، وكنا نتحدث قبل الفاصل عن العديد من المعيقات وأنه أنتوا بحاجة لأنه ناس يسلطوا الضوء عليكم أكثر، جهات داعمة، شركات داعمة، إنها تشوف أنه أنتوا يا عمي إحنا هاي الإشي اللي قاعد يوصلنا هيو عارفين لوين رايح. تحدثنا عن هاي النقطة، وكمان راح نسأل أيضا عن الرؤى المستقبلية.
1: سيدي احنا بالنسبة للجنة صحة المجتمعين جنة، يعني مثل ما حكيت لك انه ما في يعني دعم معين، احنا بناء على يعني علاقاتنا مع الناس يعني بتلقى بعض الدعم، والدعم الأكبر هو من أعضاء اللجنة. أعضاء اللجنة 25 هم الدعم الأكبر لأي مبادرة.
0: طب جربتوا تفكروا تروحوا على شركات مثلا إشي؟
1: يعني لا،
0: صدمتوا بواقع مؤلم
1: لسوء يعني. لسوء الحظ يعني في عجلون انه ما عندنا شركات كبيره، يعني ما في لا عندنا مصانع او شركات الضخمه مثل العاصمه عمان او اربد او المناطق الثانيه الزرقاء، فما يعني ما فيش عندنا شركات، احنا عباره عن مؤسسات الدوله والبنوك بس، يعني هاي الشركات كبيره ما في، فهي من بس ترجع لأمور إنه أنت من علاقاتنا مع الناس، مع قرايبنا، مع أهلنا من القرية اللي تأخذ مثلاً مساعدات أحياناً، وهي يعني بتكون رمزية، يعني مش شريك المساعدة
0: طبعاً. أكيد
1: ف يعني إحنا الحمد لله رب العالمين وماشي الأمور، يعني تد لما تعمل خير ربك ييسر الأمور.
0: سبحان الله دائما إن شاء الله ربنا ينور دربكم ويبعث لكم الناس اللي ممكن إنه يكونوا عون لكم ويد. اليوم لجنتكم فيها تفاوت بالأعمار ولا يعني ولا كلكم مثلا من فئة عمرية معينة الأعضاء؟
1: يعني عندنا من 60 و
0: نازل لو طالع
1: زاد 60 ونازل
2: 60 أكثر من 60 لا أكثر من 60
0: يعني مهمة أنكم تشركوا الجميع بهذه اللجنة أيضا شيء مهم جدا، أنه الجميع يشعر أنه له تأثير بالمجتمع، سواء من أخواتنا السيدات، سواء من الفئة الشبابية، من الطلاب، الطلاب الجامعيين، المثقفين، الرواد، أيضا الناس اللي عنده أفكار ريادية، أيضا حتى ممكن أن يكون في دور لأصحاب المصالح أو أصحاب الشركات. هذول إذا اشتركوا ضمن اللجنة هذول ممكن يكون لهم يتقربوا أكثر من آلية عملكم، ممكن يصير النفس معهم أكثر، يفهموها، فبالتالي ينعكس على الدعم.
1: نعم
0: أستاذ أحمد، الرؤى المستقبلية لكم؟
2: والله إن شاء الله إحنا داخلين على مشروعين، المشروعين كبار إن شاء الله. المشروع الأول عندنا مبادرة زراعة، احنا بدناش نحدد الرقم بس تقريبا 10,000 شجرة حرجية.
0: جميل.
2: كونه عجلون تشتهر بالسياحة.
0: عجلون نعم.
2: نعم هو في شارعين عنا تفقدناهن قبل فترة انا والاستاذ منيب، في نسبة شجر صابوا الجفاف او الياباس، فاحنا بدنا نعوض الشارع هذا لانه هو شارع يعتمد كثير عليه سياحيا، اللي هو شارع اشتفينا من مثلث اشتفينا لعند التلفريك.
0: جميل.
2: نعم فإحنا بدنا نحاول تقريبا نزرع 10,000 شجرة.
0: طيب 10,000 شجرة مين ممكن يدعمكم بها؟
2: رايح يكون الزراعة. نعم رايح يكون وزارة الزراعة ورايح يكون عدة دوائر حكومية بما فيها ممكن احتمال الأجهزة الأمنية كمان
0: تكون مساهمة.
2: نعم.
0: طبعا الأجهزة الأمنية دائما هم غطاء أمني وقانوني.
2: نعم. أو
0: غطاء
2: أمني
0: ومساهمين دائما. نعم. في نعم. كل بالعكس حتى هم محفزين دائما ويحاولوا يذللوا العقبات اللي موجودة أمامنا.
1: نعم. نعم.
0: أيضا من الرؤى المستقبلية،
1: سيدي احنا في عندنا فكرة بزيارة كبارنا اللي هم احنا مفتخر فيهم ومتنومس فيهم.
0: الله الكبار بالعمر.
1: الكبار بالعمر حابين يعني احنا يعني كمبادرة نقسم حالنا ال25 شخص اللي احنا باللجنة.
0: حلو.
1: نروح يعني اليوم عند شخص معين نطمن عليه، نحكي معه، يسولف لنا عن الأيام الماضية، نشوف شو محتاج مثلا، ممكن نساعده من ناحية طبية، ممكن نساعده هيك، بده واحد يقعد معه. بتعرف انت يعني احنا التهينا بالموبايل
0: والله
1: والأجهزة هاي
0: حياة الهاتف. نعم صحيح. ملهيات.
1: فصار يعني الناس بتقعد مع بعضهم ما بتحكيش جملتين مع بعضهم.
0: صحيح.
1: فحابين هيك نكون نرجع لأيام التعاليل والقعدات الزينة.
0: مدارس، هذه المدارس ما نعم. كان يقول لك المجالس مدارس، كانت هاي المجالس مجموعة كبيرة من القيم ومن الناس، وتغرس فيك مبادئ يمكن بالمدارس ما تلقاهم.
1: نعم.
0: وكثير وأنتوا يمكن يعني خير من يتحدث عن هذا الموضوع، لأنكم تعلمتوا من هاي المجالس بقدر ما تعلمتوا من المدارس والجامعات.
1: أكيد.
0: اليوم لما يكون أبوك وعمامك وجدك موجودين ويشوفوه، وأنت داخلك تشوف كيف أبوك وجدك وقفوا الفاردة عشان يعزموها، وطيحوا العروس عشان يعزموها، كرامة كيف صار عزا عند فلان، وقفنا عرسنا
1: صحيح.
0: عشان هذه القيم صحيح. لما تسمعها
1: يعني بقيت الناس إذا اللي موت واحد يقعدوا فترة طويلة ما فيش غسيل،
0: ما في ما نشر الغسيل ما كانوا ينشروا، تلفزيونات ما كانت تنفتح، كل هاي القيم النبيلة اليوم احنا افتقدناها للأمانة، أو بلاش نقول افتقدناها بقدر ما نقول مات جزء منها.
1: نعم.
0: مات جزء منها ليه؟ لأنه اليوم قبل اللي كان يظل يذكر هاي الناس هي القصص والسير اللي هي جمعة الغانمين شر ومن يسمع قاعدين فيتحدثوا بهذا الموضوع. اليوم هذا اللي يتحدث عنك، وهذا يمكن اليوم احنا انا كشخص مضطر اني اتعامل مع هذا التلفون، حتى الرسائل اللي كانت بهاي الجلسات نوجهها لهاي الفئة العمرية، ولكن تشعر انه الشخص يمسك التلفون يحضر الريلز ويقلب عنه ولا كأنه،
1: حتى إذا بده يكتب رسالة صار يروح على الذكاء الاصطناعي ويكتب الرسالة اللي بده إياها، حتى مخه بطل يشغله.
0: ما نعم صحيح صدقت. طيب بالنهاية شو الرسالة الأخيرة اللي أنت حاب توجهها سيدي؟
1: الرسالة يا سيدي إنه إحنا إن شاء الله مع المواطن، وراح نقدم إن شاء الله ما حينا خدمات تطوعية، لأنه إحنا بنكون سعداء إنه نشوف البسمة على وجوه الناس.
0: جميل. أستاذ أحمد شو الرسالة الأخيرة اللي حابب توجهها؟
2: الرسالة الأخيرة سيدي إنه كل رجال المملكة تلاقي جهة داعمة من وزارة الصحة.
0: جميل.
2: بالإضافة طلاب المدرسة بالمرحلة الابتدائية يبلش حصص المهني توعية عن نظافة الأماكن السياحية بشكل خاص.
0: جميل. رسالتك لأهل عجلون؟
1: يا سيدي بتمنى لهم كل خير، وأنه إحنا دائما نكون يد واحدة، ونكون العمل التطوعي بادرة خير في كل جزء وكل نقطة في عجلون.
0: طيب وأيضا رسالتك لمحافظة عجلون العزيزة على قلوبنا.
2: سيدي نسأل الله أن يحفظ الأردن بشكل عام وقيادته الهاشمية، وأن يديمها على روسنا.
1: آمين يا رب.
2: عامة وعجلون بحاجة لكثير خدمات، ولكن احنا يعني ان شاء الله اللي بنقدر نساعد فيه ونقوم فيه ان شاء الله احنا أكيد. ما نقصر فيه
0: اكيد ما تقصر
2: ان شاء الله.
0: انا بدي اشكركم يعني جدا شاكر لكم على هذا النفس الانساني اللي عندكم، على هذا النفس التطوعي اللي عندكم. شكرا لكم، شكرا لكم، شرفتونا يعني من محافظة عجلون. هلا ومليون مرحبا بيكم دائما يعني كل المحافظات محافظاتكم.
2: نقدم كل الشكر لقناتكم.
0: الله يحفظك يا سيدي.
2: إن شاء الله تظل هي قناة FM حياة، إن شاء الله تظل حياة على طول.
0: الله يحفظك، الله يجزيك سيدي. كل المحبة والتقدير لكم، وشاكر جدا لكم. يعني المشاهدين المستمعين، كنا اليوم معاكم بحلقة يعني مميزة عن العمل التطوعي في محافظة عجلون، وكانوا الأخوان معنا كنموذج للعمل التطوعي الصادق والعمل التطوعي اللي له أثر على أرض الواقع. نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، نلتقي على الخير والمحبة دائما، تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 74 بعد 100.
1: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. الحديث 1855. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. باب لا تنكح المرأة على عمتها. الحديث 1856. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. باب الشغار. الحديث 1857. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. الحديث 1858. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. الحديث 1859. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. الحديث 1860. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها. قال أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. فقال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. باب من قال: لا نكاح إلا بولي. الحديث 1861. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أخت لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله، لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. الحديث 1862. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الحديث 1863. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. الحديث 1864. عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. الحديث 1865. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. الحديث 1866. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. باب النسوة اللائي يهدين المرأة إلى زوجها. الحديث 1867. عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد

0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن العظيم وسورة البقرة وما فيها من أحكام لتنظيم المجتمع وعلاقات المجتمع. وقفنا عند الآية 34 و200 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مولانا سبحانه ينظم هذه المسألة، يعني هذا تشريع يفصل كل أمر، المعاملات، الطلاق، الزواج، عدة المتوفى إلى آخره. إذن من فقدت زوجها ما الحكم؟ إذن تنتظر بنفسها 4 أشهر و10 أيام، قبلها لا يجوز لها أن يعني تعقد على زواج جديد. بعد هذه المدة هي في حل 4 أشهر و10 أيام يعني. فإذا بلغنا أجلهن هذا الذي حدده الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن.

0: عندنا، إنما في الحضارة الغربية وغيرها. إذن بالمعروف، المعروف في شرع الله، المعروف في دين الله، في أمة لا إله إلا الله، مش المعروف عند الناس مثلا. لا، والله بما تعملون خبير، سبحانه الخبير العليم بدقائق الأمور، مولانا لا تغيب عنه غائبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم يعني كأن يجعل أمه تقول كلمة الله، ما شاء الله، يعني المتوفى عنها زوجها بنت حلال وبنت ناس وست بيت، يعني نوع من الإشارات، وهم بيفهموا على بعض. فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، يعني قد يكون أضمر في ضميره في قلبي، هذا ما عليه بأس. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني إلا يفيض الطاقة وصير تصريح بالكلام، إحنا ناويين نعمل كيت وكيت. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني كتب العقد ولا غيره لا يعقد إلا بعد انتهاء الأجل، حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. كن حذرا في التعامل مع شرع الله، لا تنتهك حرمات الله. بيقول لك 14 و10 التزم بالدقيقة، واعلموا أن الله غفور حليم. ختام الآية 35 بعد 200، نلتقي مع القرآن مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. تبدو بورصة عمان أمام مشهد اقتصادي مغاير، إذ تكشف الأرقام تحولا في خريطة المال وحركة تعيد رسم المزاج الاستثماري. القيمة السوقية للأوراق المالية المملوكة بحسب الجنسية بلغت نحو 32 مليارا و850 مليون دينار. يستحوذ الأردنيون على 58.21% منها، فيما تشكل الملكيات غير الأردنية أكثر من 41% في مؤشر على حضور لافت لرؤوس الأموال العربية والأجنبية في السوق. وتشهد البورصة موجة من النشاط، عادت السيولة إلى التداول وحركت أسهما كما يصف مراقبون بقيت لسنوات تراوح مكانها، ودفعت المستثمرين إلى إعادة النظر في قيمة الأصول والفرص الكامنة خلف الأسعار. وبين تراجع جاذبية الودائع وارتفاع قيمة الأصول العقارية وتزايد الرهان على الأسهم التشغيلية وأسهم النمو، تتشكل معادلة استثمارية جديدة تحت ثلاثة عناوين: سيولة تبحث عن عائد، وأصول تبحث عن إعادة تقييم، وسوق يحاول استعادة بريقه. والسؤال: هل تشهد بورصة عمان بداية دورة استثمارية مختلفة؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور. مرحبا بك دكتور محمد، هل ما تشهده بورصة عمان يمثل بداية دورة صعود جديدة أم مجرد تحرك مؤقت للسيولة؟
1: شكرا، وانا بسعد بالتواصل معكم. صحيح انه يعني بالنسبه للبورصه زي ما لاحظت يعني وزي ما ذكرت في التقرير، يعني الحمد لله في حركه واضحه وفي حركه كبيره. طبعا اذا بتلاحظ انه العام الماضي نمت الاسعار ومؤشر البورصه حوالي يعني 59%، والسنه لغايه الان نامي مؤشر البورصه 16%. فبالتالي احنا بنحكي عن زياده قيم البورصه وعن زياده اسعار الاسهم بمعدل حوالي العام الماضي وما مضى من هذا العام حوالي 75%، يعني نقدر نقول تقريبا تضاعفت الا شوي قيم الاسهم. وبالتالي اللي كان عنده سيوله وجد انه من المناسب انه يوضعها في الاسهم، سيما انه الارتفاعات ما زالت متواصله، وبالتالي هذا زاد حجم التداول بشكل يومي وبشكل شهري وبشكل سنوي، وزاد الاسعار لانه زياده الطلب. شيء توقع الناس انه راح يكون الزياده في الاسعار بالاضافه للنقطه الثانيه اللي هي قضية زيادة الأرباح. يعني أرباح الشركات المدرجة في السوق المالي يعني 1.2 مليار تقريبا، زادت بمعدل حوالي 16%. وبالتالي هذا بدل على أنه المستثمر أصبح ينظر باتجاهين: الاتجاه الأول العائد السنوي اللي بيجي نتيجة زيادة الأرباح والتوزيعات اللي بتقوم فيها الشركات المختلفة، وخاصة الفوسفات والبوتاس والبنوك وغيرها من الشركات الكبيرة زي المصفاة وشركة الاتصالات الأردنية وشركات الكهرباء، بالإضافة للعائد أو الربح الرأسمالي، إنه السهم قاعد بزيد، فالسهم قاعد بزيد قيمته وبنفس الوقت بالعائد اللي بيتوزع سنويا من الأرباح برضه قاعد بزيد. فبالتالي هذا كان نقطة جذب سواء كان للأردنيين أو لغير الأردنيين.
0: أسألك دكتور محمد، كيف تقرأ استحواذ المستثمرين الأردنيين على قرابة 58% من إجمالي قيمة الملكية مقابل يعني تقريبا 42% للجنسيات الأخرى؟
1: يعني أولا الأردنيين بلدهم وثقتهم بالاقتصاد الأردني ومطلعين على معلومات كاملة عن هاي الشركات بصورة تفصيلية، وبالتالي يعني جزء منهم بيكون يعني يا إما بيكون عامل أو له علاقة بهاي الشركات من قريب أو من بعيد، بالإضافة لأن الشفافية اللي بتتمتع فيها السوق المالية الأردنية واللي بتتمتع فيها شركات سواء كان الإفصاء عن البيانات المالية أو تغييرات هيكلية أو جوهرية تؤثر على سعر السهم سواء كانت من ناحية داخلية أو خارجية. يعني هذا يعني أستاذ هذا يعني أحد الجوانب. الجانب الآخر إنه إحنا عندنا المنطقة بشكل عام، المنطقة العربية يعني إلى حد ما يعني نتيجة الأوضاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية يعني إلى حد ما في نوع من عدم الاستقرار، وبالتالي بعض المستثمرين يعني رأس المال زي ما بيقولوا جبان، فبعض المستثمرين يبحث عن أسواق في ملاذات مختلفة تكون آمنة، وبالتالي الأردن الحمد لله يعني هو ملاذ آمن وبلد مستقر سياسيا ومستقر اقتصاديا، بالإضافة للنقطة الثالثة أخي الحبيب، وهي أنه يعني الأداء الاقتصاد الأردني بشكل عام بالإضافة لأرباح الشركات المدرجة في السوق المالي، يعني النمو الاقتصادي حقق 3% النصف الثاني من العام هذا، وهو رقم إلى حد ما يعني من أعلى الأرقام خلال الكم سنة الماضية. الصادرات نمت بشكل كبير حوالي 16%، الاحتياطيات الأجنبية وصلت لمستويات لم تصلها بالسابق حوالي 28 مليار في حوالي 10 أشهر. فكل المؤشرات، الدخل السياحي، حوالات العاملين، يجب أن احنا هنا نقول نقطة كمان أخي الحبيب، أنه يعني الأردنيين بيشتغلوا في الخارج قد يكون لهم دور بينهم، حول جزء من مدخراتهم أو
0: طيب دكتور محمد، بالنسبة للأسهم القيادية، هل ما تزال الأسعار الحالية توفر فرصا استثمارية جاذبة طويلة الأجل؟
1: يعني إذا أنت طلعت للقيمة الدفترية، للقيمة الاسمية وللقيمة السوقية وللقيمة مستندة إلى الموجودات الشركات هاي، ما زالت الأسعار إلى حد كبير ما زالت يعني في مجال لأنها ترتفع أكثر وأكثر، لأنه العائد على السهم أعلى بصراحة في الأسهم القيادية اللي أنت تذكرها أو ذكرتها أو اللي يعني بيرهننا، العائد على السهم السنوي أعلى من العائد على الوديعة بالبنك، وبالتالي هذا يعني بيجذب المستثمر أو المودع أو اللي عنده يعني سيولة إنه يروح باتجاه الأسهم، فيما إنه قلت لك مش بس العائد، كمان إنه السهم قاعد بيزيد، وبالتالي يعني قيمة الموجوداته نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم أرباح رأس مالية فقاعد بتزيد بالإضافة للعائد الأعلى.
0: طيب أسألك دكتور محمد، ما المطلوب اليوم طبعا لتعزيز جاذبية سوق رأس المال الأردني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية طويلة الأجل؟
1: نعم، يعني هي زي ما انت ذكرت اهم شيء انها تكون طويله الاجل، ما تكون نتيجه مرحله سواء كان في المنطقه في الدول المجاوره او في اي جهه ثانيه، يعني انها تكون طويله الاجل وانه تكون بعيده المدى، وانها ما تكون استثمارات يعني مضاربه، وهي كذلك يعني استثمارات مش مضاربه، هي معظم استثمارات طويله الاجل. يعني هذا بتطلب انه الاقتصاد الاردني يخطو خطوات دائما للامام من ناحيه النمو الاقتصادي ومن ناحيه جذب الاستثمارات. استثمارات المؤشرات كلها إيجابية، نمت حوالي 25% استثمارات الأجنبية، من ناحية المؤشرات الصادرات غيرها، الدخل السياحي، حوالات العاملين، العملة الأجنبية، من ناحية برضو عجز الموازنة والمدنية ما يكون فيهم زيادة حتى أنه المستثمر يشعر أنه ما في هناك ضرائب إضافية مستقبلية على الشركات وعلى المؤسسات. هذا كله تحديث الرؤية الاقتصادية تطبيقها على أرض الواقع، وشعور المواطن بالارتياح نتيجة زيادة دخله أو إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل بصورة يعني أكثر وأكبر، حتى أن المواطن يشعر بالتحسن. كل هذا دعامات رئيسية، واستقرار التشريعات كمان شيء مهم، أنه مش كل يوم إحنا نخلق تشريع وبالتالي المستثمر يشعر بأنه كل يوم أمامه معضلة أو تغير في القانون أو في النظام أو في التعليمات، حتى أنه يستمر في أنه يدفع بجزء من أمواله والسيولة اللي عنده للاستثمار بالسوق المالي.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، تحول إلى الأكاديمي والباحث الاقتصادي محمد الحدب السرحان. مرحبا بك سيد محمد، ماذا تقول الأرقام عن هيكل ملكية الأوراق المالية في سوق عمان المالي؟
2: سيدي شكرا جزيلا للاستضافة.
0: حياك الله.
2: بورصة عمان أنا من وجهة نظر اليوم لا أشهد مجرد ارتفاع في أسعار الأسهم، لكن أيضا هنالك تحسن في الأرباح والقيمة السوقية وحجم التداول، وهذا انعكس كله على وجود قوي لرأس المال العربي. اليوم القيمة السوقية لبورصة عمان بنهاية أيلول تقارب 30.3 مليار دينار أردني، وهي موزعة بصورة رئيسية على القطاع المالي بنحو 13.4 مليار دينار، والقطاع الصناعي 13.1 مليار، والخدمات 3.8 مليار دينار. لكن داخل هذه الهيكلية يوجد تركيز واضح. البنوك بالنسبة للقطاع المالي تشكل 12.1 مليار من 13 مليار، والتعدين والاستخراج يشكل 12.3 مليار من إجمالي القطاع الصناعي. البورصة قوية في البنوك والتعدين، وهذا واضح للجميع وهذا إيجابي، لأننا نتحدث يعني صراحة الحمد لله قطاعات كبيرة وربحية. لكن الفرصة المقبلة هي توسيع عمق السوق بإدراج شركات جديدة في التكنولوجيا والصناعة والخدمات والطاقة والسياحة، وخصوصا أن هنالك ثقة من المستثمر العربي والأجنبي، بلغت يعني ملكية الأجانب من فيهم العرب تقريبا 46%.
0: هل يمثل هذا مؤشرا على جاذبية السوق، أم تحتاج النسبة إلى النظر في طبيعة هذه الاستثمارات؟
2: لا، أنا من وجهة نظري هذا عامل إيجابي. عندما يكون لديك مالك ثقة كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب في أداء الشركات المدرجة في بورصة عمان والاستثمار بهذا الحجم، هذه رسالة مهمة وإيجابية. هذه تعزز الحمد لله الاستقرار السياسي والأمني التي ننعم فيه بالأردن بحكمة وحنكة زيارات الملك حفظ الله ورعاه، وتؤكد أن هنالك أيضا مؤشرات اقتصادية قوية جدا مهدت لهذا الأداء الممتاز لبورصة عمان، من حيث الجهود الحكومية في ما يخص رؤية تنفيذ التحديث الاقتصادي وتوفير كل التشريعات لسهولة ودخول وخروج الأموال من وإلى الأردن من خلال المستثمرين العرب والأجانب. هذا كله بمجمله أدى إلى أن يكون هناك ثقة كبيرة في بورصة عمان وفي الشركات الأردنية والبيئة الأردنية، وكان هناك استثمار كبير جدا. أيضا حجم التداول ارتفع من تقريبا 8 مليون دينار ل 12 مليون دينار، يعني المؤشرات كلها تؤدي الى نفس الهدف الرئيسي، ان هنالك يعني اداء حقيقي وليس مجرد ارتفاع في اسعار اسهم الشركات. هنالك ارباح الشركات للنصف الاول من هذا العام بلغت رقم يعني تاريخي، 1.2 مليار دينار ارباح صافيه في النصف الاول من العام، وهذا يمثل 14.3%، وهي أعلى ثاني أعلى أرباح نصف سنوية. إذن ما نشهده اليوم من يعني
0: إذن هنا يطرح سؤال، يعني ما القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهل تتوافق طبيعة الملكيات الحالية مع أولويات الاقتصاد الوطني؟
2: نعم، حاليا القطاعات التي توجه إليها الاستثمار بشكل كبير هي القطاع المالي والقطاع الصناعي، خصوصا في قطاع البنوك وقطاع التعدين والاستخراج. لكن ذلك لا يعني أن نقفل الطريق في الانتقال إلى يعني سقف أعلى للسوق عمال بورصة عمال من خلال السماح بإدراج شركات جديدة. اليوم نحتاج إلى شركات كبيرة وناجحة تدخل السوق خصوصا من القطاعات الجديدة. ايضا يجب احياء ثقافه الاكتسابات الاوليه الاكوز، يعني البورصه يجب ان تصبح مره اخرى اداه للشركات للحصول على راس مال للنمو وليس فقط سوق لتداول الاسهم القديمه. وايضا نقطه مهمه جدا، يجب زياده المستثمر المؤسسي، يعني يجب ان يتم استهداف صناديق الاستثمار، صناديق التامين، التقاعد، مدراء شركات الاصول ذات القدره الكبيره على توفير السيوله على المستوى العالمي مثل صناديق الاي تي اف سي وادوات استثماريه متنوعه. هذه كلها تسمح يعني ان شاء الله بوصول السوق ايضا مستويات اكبر، وخصوصا اليوم بورصه عمان لديها ايضا يعني اتفاقيات مع منصه التبادل، وهذا يسمح ايضا للمستثمرين في 10 بورصات تقريبا بالاستثمار في الشركات الاردنيه. يعني لا يجب ان نكتفي بربطها الكترونيا، لكن يجب ان نربط ايضا الشركات الاردنيه نفسها بمدراء الصناديق والمستثمرين في المنطقه العربيه، وهذا ما يسمى بانفستر روت شوز. يعني يجب ان نعمل مثل هذه العروض للمستثمرين بشكل دوري من قبل الشركات الاردنيه لجذب الاستثمارات في الشركات الاردنيه.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، الأكاديمي والباحث والاقتصادي محمد الحدب السرحان. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيب وكرم المتابعة. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. أحبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلاً تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلاً، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد، تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البث المباشر لبرنامج من الظلمات إلى النور، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء ويوم الخميس الساعة 3 عصرا، ويعاد في نفس اليوم الساعة 10 مساء، كما وأن لهذا البرنامج إعادة يومي الجمعة والسبت، فحياكم الله جميعا. نسعد دائما بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك. يعني سبحان الله، أحببت في بداية هذا اللقاء أنا أتحدث عن لفتة لربما يغفل عنها البعض، وتحديدا من يختاره الله، أو من يختاره الله سبحانه وتعالى ويصطفيه ليكون من الملتزمين. يخشى الإنسان في لحظة من اللحظات أنه يشعر أنا قدمت اللي علي، أو أنا بعمل اللي علي، لكن تأتي تلك الآية لتذكر أنه لربما أن هذا العمل يكون هباء منثورا. جلت في خاطري آية وأنا في الطريق أقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يخشى الإنسان أن لا تقبل هذه الأعمال بعد كل هالتعب، 40-50-60-80-70 سنة من الصلاة والتعب، وإحنا في الدنيا سبحان الله قد حرمنا من كثير من الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لفلان: وقد قيل. في هذا نبدأ إذا سمحت لي، حتى نعود وتعود قلوبنا مرة أخرى لتذكرنا أننا وإن كنا في طريق الله فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وحري بنا أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وبسم الله نبدأ.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آية مزلزلة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد أن ندرس سياق هذه الآية، أين وقعت، كيف يكون هذا العمل هباء منثورا، ما المنهجية، ما الضوابط. الآية ينبغي أن لا تنزع من سياقها. السورة التي تحدثنا عنها هذه الآية سورة الفرقان،
1: القرآن،
2: وهي سورة المنهج. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ويحدثنا عن المنهج. فيها شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فيها بثوث الكافرين، وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فهي جملة من الآيات التي تتحدث عن المنهج وعن الطريق وعن الفكرة في صراع الحق والباطل من خلال الارتباط بالوحي، وعن فكرة تقديم الأولويات، النظرة الإنسانية والنظرة القرآنية. في آخر السورة يأتي المولى تبارك وتعالى ليحدثنا عن الترتيب الإلهي في منظومة العمل. العمل إما أن يكون متصلا مباشرة بالله، وإما أن يكون متصلا مباشرة بالله من خلال العبد أو من خلال الخلق. القرآن في سورة الفرقان عجيبة، هي سورة الفرقان، يقدم الأعمال المتصلة بالله من خلال الخلق على الأعمال المتصلة بالله مباشرة. وعباد الرحمن، ختام السورة الملخص، من هم يا رب؟ قال: الذين يمشون على الأرض هونا. لابد أن ينعكس هذا المنهج على الأرض. تأتي إلى القرآن الكريم يربيك، لا لتكون إنسان منعزل عن الواقع، لا، كل علاقتك بالله مخرجها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. فينبغي أن تمشي على الأرض،
1: أي تخالط الناس وتتعامل، نعم، مع الناس، نعم، لا تعتزلهم.
2: وهو المنهج من بداية هذا الدين. تجد أن هذا القرآن يعطيك الفكرة، بنى الإسلام الساجد قبل أن يبني المساجد.
1: يا سلام.
2: كلا لا تطعه واسجد، لم تكن هناك آية تتحدث عن المسجد في سورة العلق.
1: جميل.
2: بنى الإنسان البنيان قبل بنى الإنسان قبل أن يبني البنيان. نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان.
1: متى بني أول مسجد يعني بالنسبة لنا في الإسلام كدولة إسلامية؟ نعم.
2: فهو بنى الإنسان، وبنى الساجد، وبنى الإنسان المتصل بالله عز وجل الذي يعتز بقيمه. تجد أن سورة القلم تقول لك: لابد أن تنتسب إلى الحضارة الإسلامية، وأن تنظر إلى الحضارة الأخرى، هذه حضارة الزنيم لا تعنيك.
1: حضارة
2: الزنيم.
1: نعم.
2: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، هذه الحضارة اليوم.
1: نعم.
2: مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم.
1: زنيم.
2: أن كان ذا مال وبنين لا يغريك اتصالهم بالدنيا بالأموال وبالجيش،
1: حتى لو أبهرونا وسحرونا
2: بيجي بيقول لك كل هذه حضارة الزنيم قائمة على لا شيء. وحضارتك قائمة على كل شيء. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هم ليس عندهم منهج وأنت عندك منهج. في آخر السورة يقول لك لا تستعجل ولا تكن كصاحب الحوت.
1: نعم.
2: من هو صاحب الحوت؟
1: سيدنا يونس.
2: أول ذكر لنبي في القرآن يونس. وأول سورة لذكر نبي في القرآن يونس.
1: وأول سورة
2: من البقرة يمشي. أول اسم نبي بتلاقيه يونس.
1: يا سلام.
2: ليش هو ما المشكلة عند يونس عليه السلام؟ أنه استعجل أمر ربه.
1: يعني قصة البقرة ما ذكر فيها سيدنا.
2: لا إحنا نتكلم عن أسماء السور.
1: أسماء السور.
2: أسماء السور.
1: وأول اسم سورة في نعم
2: يونس.
1: يعني نبي يونس. نعم صحيح.
2: وأول ذكر لنبي مطلقا في القرآن في ترتيب النزول ولا تكن كصاحب الحوت.
1: يا الله سورة القرآن.
2: نعم هو ذا النون.
1: نعم.
2: سورة نون. نعم. وهو ذا النون.
1: نعم.
2: فطب ما قصته؟ لا تستعجل.
1: يا الله.
2: ليش مستعجل؟ فكرة الاستعجال بالثمرة. أنت على المنهج، أنت على الطريق، خلص ارتاح. إن الله بالغ أمره. أنت اركب في القطار، ما إلك بسرعة الوصول وانتهاء الرحلة، مش قضيتنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه الله عز وجل في أنه كان يستعجل، وأومأ إلى ذلك في آية بديعة، قال وكذلك
1: لا
2: ما أوحينا من رسول ولا نبي من إلا يلقي الشيطان في أمنيته.
1: نعم.
2: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا يلقي الشيطان في أمنيته. نعم. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. لا يا مش دقيقة.
1: لا
2: لكن وين المشكلة؟ يعني شو الآية معناها؟ إنه بعض الأنبياء يستعجل أمر الله. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت
1: إليك.
2: بس قال له إنا قد فتنا قومك من قبلك.
1: يا الله.
2: لا تستعجل، حتى الأنبياء لا تستعجل. يونس عليه السلام ما مشكلته؟ استعجل عن أمر ربه. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتجد أن الإسلام يبني الإنسان بناء متناسقا، يأتي بعد أن بناك بناء فكري، وبعد أن بناك بناء منهجي ومقارنة حضارية أنت تعتز بما عندك يا أيها الإنسان، وأنت تفتخر بالمقومات التي عندك، وأنت تتصل بهذا الكتاب الذي يرشدك صباح ومساء في كل دقيقة من دقائق حياتك، لينتقل بك بعد ذلك إلى سورة المدثر. ما هي سورة المدثر؟ سورة المدثر هي أفعال عملية تمارسها يا أيها الإنسان على أرض الواقع. يا أيها المدثر ماذا أفعل؟ قم فأنذر، قم تحرك، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. أعطاك استقلالية حضارية في سورة القلم، وأعطاك استقلالية دعوية في سورة المدثر، ثم قال لك في سورة المدثر أن كان ذا مال وبنين. إذا تطلع أكد لك على نفس الشخصية، الوليد بن المغيرة حضارة الزنيم. الوليد بن المغيرة تكرر عنا في سورة القلم.
1: نعم.
2: وتكرر عنا في سورة المدثر
1: في أوائل السور،
2: وتكرر عنا في سورة المزمل.
1: فهو منهج وليس شخص.
2: أحسنت. كل المسميات في القرآن الكريم هي مسميات وظيفية.
1: جميل.
2: في سورة المدثر في ختامها يقول لك أنت أسد وكلهم عبارة عن حمر.
1: نعم.
2: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. سورة الفرقان هي المكمل لهذا المنهج. أنت يا أيها الإنسان بنيت على منهج القرآن، لابد أن تعي مراكز القوة عندك. أول مركز من مراكز القوة أنك تبني نفسك بالتفريق، وقرآنا فرقناه بالتفريق. وقالوا لولا نزل عليه القرآن
1: جملة واحدة.
2: طب هذا النبي عليه الصلاة والسلام كذلك
1: لنثبت به فؤاد.
2: لو أنزله الله عليه جملة واحدة ما كان هذا التثبيت.
1: يا سلام.
2: طيب إحنا اليوم بحاجة إيش؟ نقدر نأخذ القرآن جملة واحدة؟
1: نزيل القرآن على
2: ما مقدر. مقدر. لازم
1: طيب. يعني الله يكتب أجرك ويبارك لك، توطأ طيبة ومباركة، لكن أنا بحب نروح لك لزاوية معينة، أنه الرسالة لمن يشعر أنه أنا الحمد لله كويس أموري، أنا الحمد لله بصلي بصوم بأدي طاعتي بربي أولادي عايش في حياتي الحمد لله قريب من الله. لهؤلاء كيف يمكن أن تكون هناك علامة لقبول العمل؟ لأن موضوع النوايا عند الله، يعني أنا وياك بنطلع قاعدين كل ثلاثة وخميس بنحكي والناس ما شاء الله إمام المسجد المعلم الكذا، كيف أنا بتعرف إنه هذا مؤشر من الله إنه قد قبل العمل أو لم يقبل في زمن أولئك القدامى عندما قدموا قربان كان إذا أحرقته النار قد قبله الله؟ هيك تعلمنا وإحنا صغار، بعرفش مدى صحة أو دقة هذا الكلام، لكن ما الإشارة في قبول الإنسان من عدم القبول؟ وأسأل الله أن يتقبلنا.
2: آمين يا رب.
1: اللهم آمين.
2: بل الإنسان على نفسه بصير.
1: يا الله. يعني أخطر وأخطر.
2: كل إنسان أدرى بنفسه. يعني النية أنت مطلوب منك قبل أن تقدم إلى العمل أن تكون نيتك يعني لله عز وجل.
1: نعم.
2: أثناء العمل بدك تجدد النية، بعد العمل بدك تجدد النية. فأنت مراحل النية، إنما الأعمال بالنيات حديث علماء يقول هو نصف الدين.
1: نعم.
2: لأنه نصف الدين نية ونصف عمل.
1: نعم.
2: نص يعني نص جهدك أنت عبارة عن نية، لذلك ربما يسبق إنسان بنيته إنسان بعمله. واحد نوى وحبسه وحابس عن فعل ذلك الفعل
1: فيكتب
2: له الأجر. وإنسان عمل ولكنه لم يقصد بذلك وجه الله، قال من عمل عملا أشرك به أحدا معي جعلته وما عمل في نار جهنم.
1: الله أكبر.
2: مش سهل. أول ما تسعر النار سعر النار بحافظ لكتاب الله ومجاهد وعالم، أما الحافظ حفظ القرآن ليقال حافظ، وأما المجاهد فقاتل ليقال شهيد، وأما العالم فتعلم العلم ليقال عالم. فالإنسان يتفقد نيته والإنسان على نفسه بصير، رقم واحد. رقم اثنين، دائما يسأل الله عز وجل القبول. أنت في كل ركعة من ركعات صلاتك إياك نعبد وإياك نستعين، أول اعتراف. هناك جملة من علاقتك مع الله عز وجل بالمدح والثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنت تمجد الله وتثني عليه وتجله، وتأتي إلى أول علاقة بك يا أيها الإنسان في الله عز وجل في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة من أسمائها الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. ربما لا يكون صادقا، لا يفضحه الله، قد يصلح أمره، ربما لا يكون صادق، قال هذا بيني وبين عبدي.
1: يا الله
2: ما يقول أنه صادق أو مش صادق، قال هذا بيني وبين عبدي. لذلك تجد حتى في سورة الأحزاب الله عز وجل قال ويعذب المنافقين أو يتوب عليهم إن شاء.
1: موضوع عند الله سبحانه.
2: لا قد يتوب،
1: قد يتوب،
2: قد يكون منافق.
1: نعم.
2: ويتوب،
1: لكن يتوب. نعم.
2: قد يكون منافق ويتوب.
1: سبحان الله. يعني قبل ما أخرج الفاصل، سبحان الله، هو أعلم بكم الله سبحانه وتعالى إذ أنشأكم
2: من
1: الأرض
2: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم
1: فلا تزكوا أنفسكم
2: هو أعلم بمن
1: اتقى. لا إله إلا الله.
2: فاصل أمرك.
1: بعدها نواصل إن شاء الله قبل قل من حياة تكرمًا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال. يعني سبحان الله، هي بس مجرد توصية سريعة. راقب قلبك، اجلس مع نفسك، فكر هل فعلا هذا القلب ما زال يتجه لله سبحانه وتعالى؟ حتى وإن وفقت للطاعة فسل الله الثبات، بالذات في هذا الزمن كم نحتاج لهذه المراجعات مع الذات. أسأل الله أن يكتب أجركم في سورة الأحزاب. تبارك الله، يعني أخذنا مشوار طويل، وأنا لو كان يعني الموضوع بين إيدي نضل إحنا في سورة الأحزاب.
1: الله يبارك لك.
0: فبين إيديك، إحنا مخيرين بين خيارين: أن نتحدث عن حقبة ما بين أحد والأحزاب وتلك المرحلة المفصلية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك بين 24 تقريبا يوم، قلت لي تقريبا، إلا في غزوة أو سرية أو
1: بعد الأحزاب مباشرة.
0: بعد الأحزاب مباشرة
1: من شهر ذي القعدة،
0: نعم،
1: إلى شهر 5 للهجرة، إلى شهر ذي القعدة 5-6 للهجرة كان النبي عليه الصلاة والسلام
0: بعد الأحزاب.
1: هذا العام أكثر عام في غزوات وسرايا، أكثر عام في السيرة النبوية
0: لفتح مكة.
1: وبعد الأحزاب مباشرة سيدنا النبي اللهم صل عليه انتقل لليهود. كان هناك نقلة لليهود، ذلك سيدنا سعد بن معاذ،
0: نعم،
1: سياسي، قال اللهم إن كان بين نبيك، وكان سبحان الله يعني كان يعتقد أن صراعنا فقط مع قريش. قال يعني هو خلص آخر صراع هذا مع قريش، يا رب أنا بدي شهيد إن كان هذا آخر صراع لنبيك مع قريش فاقبضني إليك. فكان
0: يا الله
1: يعني هذا الرجل اللي
0: تزل موتي عشر رحمة،
1: قصته عجيبة دكتور. يعني أنا لما أطلع هو الآن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية. شو عجيب
0: في بيعة العقبة الثانية. يعني هو أسلم من الناس المبكرين في المدينة.
1: نعم.
0: مش إنه طيب هو عمره كله 33 سنة تقريبا،
1: هو كله في الإسلام 33،
0: كل عمره،
1: نعم،
0: يعني
1: 33 سنة،
0: 6 سنوات في الإسلام.
1: هو أسلم أو. يعني أنت لما تيجي هو أسلم يعني على يد مصعب بن عمير.
0: نعم.
1: مصعب بن عمير جابه بعد بيعة العقبة الأولى يبيع بيعة العقبة الثانية.
0: نعم.
1: بعدين متى استشهد؟ في 5 للهجرة، فكل حياته 6 سنوات.
0: 6 سنوات في الإسلام.
1: 6 سنوات.
0: قصدي سبحان الله.
1: نعم.
0: في ظل 6 سنوات بالمقابل اهتز لموته عاشر الرحمن، يعني إنسان له أثر في المجتمع الإسلامي.
1: هو فاعل وهو دقيق. يعني مثلا خذ بعض مواقف محطاته. نعم. المفصلية في يوم بيعة العقبة الثانية، سيدنا العباس أشي بايع سيدنا النبي، سيدنا العباس مسك إيده قال له: أتعلم يا سعد على ماذا تبايع؟
0: العباس عم من الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، كان معه
0: يتحدث معه.
1: نعم،
0: مش قرشي هو
1: غير
0: العباس،
1: ومش مسلم، ما عمه. ما النبي بده يوري الأنصار أنه هو ابن عشيرة.
0: يا سلام.
1: فجاب عمه. أنت بالمفاوضات يكون لك ظهر، أنا جاي فاوضك وما عندي شيء.
0: يا سلام.
1: حتى أنا لو عمي لو مش على الإسلام هو معي، هو سند، هو ظهر.
0: جميل.
1: فأجي بايعه، فسيدنا العباس مسك إيده قال له: أتعلم على ماذا تبايع يا سعد؟ وقال للسعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال له: أتعلم على ماذا تبايع؟ قال له: على ماذا أبايع؟ قال له: تبايع على أن تحاربك العرب والعجم. قال له: أمط يدك عني وبايع سيدنا النبي
0: صلى الله.
1: قال له: احنا فينا عايشين بايع، احنا جايين بيعتنا واضحة، يعني مش جايين، احنا جاي توضح لنا انه احنا
0: وخمسة، نعم،
1: 85% منهم شهداء رضي الله عنهم، الأنصار صدقوا ما عهدوا الله عليه. في بعد طيب في بدر لما النبي قال: أشيروا علي أيها الناس، كلام هو استراتيجي، قال: لعلك تريدون رسول الله. قال: امضي بنا حيث أراك الله، لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك.

0: علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
1: الإنسان الفاعل
0: فأسلم.
1: أنا بسأل قديش اليوم فعلا عندنا من هذه النماذج؟
0: هو الإسلام يربيك، الأصل الإسلام يربيك أن تكون فاعل. ما في حدا في الإسلام مفعول به، أنت إنسان عالمي.
1: غير مجتمعنا الحالي للأسف،
0: احنا ما تربينا على الإسلام الصحيح. احنا تربينا دكتور على بعض الأفكار الإسلامية، واتصالنا مطلق بالدنيا. احنا بنتصل ماليا بالرأس مالية، ونسوي يعني محطات إسلامية، محطات إسلامية
1: على شوية كذا،
0: تمام. حتى بعض المعاملات في يعني أنا آسف بعض البنوك الإسلامية هي ليست اقتصاد إسلامي، هي بعض الـ يعني المعاملات معاملات يعني ما بنقدر نسمي مثلا البنك أي بنك إسلامي بغض النظر هو اقتصاد إسلامي، لا ما بتقدر. الاقتصاد الإسلامي منظومة كبيرة جدا، ما بتقدر تسمي اليوم مثلا المنظومة الفكرية عندك فكر إسلامي، المنظومة التربوية تربية إسلامية.
1: عاد والله درسونا تربية إسلامية من واحنا كيجي من يعني من لما بلش درسون كيجي
0: يعني درسونا، لكن الإسلام يربيك. اليوم اللي الإسلام ربا ما عنده هشاشة نفسية، ما هذا شو أي هشاشة نفسية عنده؟ هذا إنسان في ثالث سورة بيقول له أنت أسد وأنت لحالك، وهم كلهم حشاكم حمير، كأنهم حمر مستنفر فرت من قسورة. أي خوف يخافوا هذا؟ هذا من أول تعليم له فكلا لا تطيعه واسجد واقترب.
1: أما هذا المنظور اللي تفضلت فيه حضرتك، وبحب هيك أنا أسقط الموضوع على واقعنا. إحنا مبارك كنا في يوم المعلم، مبارك لك،
0: كل عام وانت
1: بخير ولكل معلم ومعلمة. لا شك أن الإسلام أرسى قواعد التعليم، وحكينا في لقاء ماضي لما صار في اعتداء على أحد المعلمين، إنه سبحان الله لما خير الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الأسرة قال يعلموا الناس القراءة والكتابة حتى يتم إطلاق سراحهم. لكن أنا سؤالي اليوم، قديش فعلا أستطيع أن أربي ابني في ظل هذه الظروف التي نعيش، في ظل هذه المناهج الموضوعة، في ظل هذه المنظومة التعليمية العالمية، اي جي وكي جي وبي جي وجي جي وسات ومش سات وبكالوريا
0: تاك وجهة نظري؟
1: يا ريت.
0: مستحيل تربيهم ضمن هذه المنظومة، مستحيل.
1: يا الله.
0: مستحيل، لأنك أنت متصل بحضارة الزنيم. أنا آسف، أنت لست متصل بحضارة الرحمن الرحيم.
1: كلمة زنيم إيش معناها؟ ابن مصطلع عشان إحنا كرمناها أكثر من
0: ابن الحرام.
1: الله أكبر.
0: وإيش هذا؟ هو انفضح أصلا، هذا اللي أكبر. إنه فكر وقدر فقتل أصلا انفضحه بعدين. هي هذه أنت اليوم لما تطلع على الحضارة مثلا تزعم العالم، أمريكا مثلا هي مش حضارة، هي تقنية.
1: نعم.
0: الحضارة ينبغي أن تجمع بين التقنية والقيم.
1: جميل.
0: ولكن عندهم تقنية حقيقة. نعم. لكن ما عندهم قيم. يقول لك 70% من أبناء الشعب الأمريكي هم أبناء غير شرعيين، مش إحنا نحكي هم. طب و 30% الثاني بدك تفتش ترهم يعني وراهم، مش سهل يعني الأمور. هذا تصريح رسمي، مش يعني والله احنا جايين نفتري عليهم، نفتح احنا ونلاقي يعني هذا كلامهم هم. فهذه حضارة، هذه الحضارة غير الإسلامية، لا تقارن مطلقا.
1: انا ما اسف اسال
0: بأمرك دكتور،
1: بتقعد مع حدا من الشخصيات اي حدا يقول لك والله انا اولادي كلهم اي جي، انا اولادي والله كلهم
0: بدنا ندرسهم اي جي واي بي وسات كله على راسنا من فوق، بس انا بدي ادرسه التقنيه، ما عندي مشكله بدي ادرسه تقنيه القوم، بس بدي ادرسه قيمي. انا ما بدي ادرسه الرياضيات تبعتهم والفيزياء تبعتهم وقيمهم كمان، ما بزبط يعني. انا
1: معيش بصراحه يعني، انا
0: حبيبي
1: انا مريح راسي. انا معيش ادرسهم لا اي جي ولا سات، بس انا قصدي يعني عاد احنا بنفتخر يعني. اليوم تعال اقعد مع اي حد يقول لك والله اولادي كلهم درستهم هذا السيستم
0: ممتاز. يعني انا يعني الله عز وجل كتب لي
1: حتى الملتزمين
0: ممتاز. انا الله عز وجل كتب لي كنت على راس مؤسسه بتدرس هاي الامور.
1: الله يبارك لك.
0: جبت الاهالي
1: قلت كنت وما زلت
0: ما زلت.
1: الله يبارك لك. دعايه ولا
0: لا؟ بدناش لا دعايه ولا شيء ولا احنا الله
1: درس البيان ما حكيت.
0: لا لا لا في
1: الله يبارك لك.
0: فجينا احنا يا عمي بدنا ندرس القران، بدنا ندرس اولادك القران. نعم. بدنا ندرس اللغه العربيه، بدنا ندرس ماده القيم الاسلاميه. بدك تعرف يعني انه ابنك لابد يتصل بدينه.
1: نعم.
0: لازم يتصل بقرانه يعني كل يوم. انت اذا ابنك ما سمع القران المدرسه هاي بدها تراجع دينها يعني. ابني لازم يسمع القران.
1: نعم.
0: يعني ماشي انا بدي اخذ التقنيه
1: في الاذاعه الصباحيه،
0: بدي اسمع وبدي يكون بدي يكون برنامج عندي، مش عباره عن يعني بسمع وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم.
1: يا الله
0: شو يعني؟ يعني انت مش بديك تسمع، بتسمع وبتمرر على مركز المعالجه ولا لا؟ بتشوف وبتمرر على مركز المعالجه ولا لا؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا. كلام قاسي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما لا تنتفش فيك خير يا أيها الإنسان.

0: المعرض عن منهج الله، لأنه لو سمعت القرآن بالمنهجية الإلهية بدك تمرره على قلبك.
1: ولو أسمعهم
0: لتولوهم
1: وعرضهم.
0: ما هو
1: مرة نهائي،
0: ما هو ما عنده،
1: أنا قلتك من مرة نهائي
0: ما عنده المعالجة الإلهية. ما عنده. مشان هيك شوف وظيفة النبي إيش؟ ثلاثية. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو يزكي يعلم. تعليم بعد التزكية.
1: احنا عندنا بالعادة الأصل، يعني لو أنا بدي أفكر منطقيا بقول لك يتلو يعلم يزكي،
0: تمام.
1: هو أو يعني علمني عشان أتلو أزكي.
0: أبد هو يتلو. شوف أنت القرآن ينبغي أن تتصل فيه أولا بالاستقبال المبدئي، بالمشاهدة، بالقراءة، بالاستماع. الذين يستمعون، طب هاي أول لقاء،
1: فيتبعون
0: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في أحسن ومش أحسن؟
1: لا،
0: هو كل القرآن حسن.
1: طب ليه قال أحسنه؟
0: أحسنه فهما وأحسنه تطبيقا وتنزيلا. أنت مش كل القرآن أنت بتستمع، لا هو كله أحسن، لكن في الآن بناسبك، الآن بناسبك في الظرف اللي أنت بتعيشه، فبدك تنزل على هذا الأحسن إلك. جميل. قبل هذا فأنت وين؟ ما هو إذا بتذكر يعني في 22 نقطة قلنا التقييم والتقويم.
1: صحيح.
0: أنت بدون تقييم واقعك ما تستطيع تنزيل القرآن على واقعك. فلذلك يعني فكرة أنه أنا بدي أتلو وخلص والله أنا بقرأ القرآن، لا، لازم أزكي نفسي. مشان هيك الصحابة رضوان الله عليهم بإجماع قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. يعني التربة اللي بدي يوقع فيها القرآن هي تربة الإيمان.
1: يا سلام، محروثة ومعشبة ومنظفة وجاهزة.
0: مش آجي أنا أشترط على القرآن قبل ما أقرأه. يعني مشكلتنا اليوم نيجي باشتراطاتنا، نيجي بأفكارنا، نيجي باللوسة تبعتنا، وبدنا نقرأ القرآن وننزل القرآن على، بدنا نأخذ من القرآن ما يناسب واقعنا. للأسف.
1: عضين.
0: للأسف.
1: نسأل الله السلامة.
0: أمين يا رب.
1: طيب تأذن لي بفاصل؟
0: أنا بأمرك.
1: وبإذن الله بعده نواصل إن شاء الله. إذن فاصل بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 لـ 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال،
1: ربنا
0: يحفظك ويرعاك. يعني سريعا هيك نمر على ملامح تلك المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى الأحزاب. قلت لي احنا نحتاج إلى 6 حلقات تقريبا بحسب
1: أنت الوقت بين إيديك، احنا رهن إشارتك حلقة حلقتين 16 12 20.
0: بارك لك ربنا، أتحدث لأنه احنا يعني نسير في هذا البرنامج حتى نعطي يعني سور القرآن التفاصيل بين إيديك. تفضل سيدي.
1: الوضع النفسي لقريش وضع عالي جدا. كان بعد نهاية أحد. لماذا؟ لأنه تمكنوا من بحد زعمهم من الثأر لقتلاهم في يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما عالج الموقف في موقعتين. الموقع الأولى حمراء الأسد، عالج الموقف نفسيا عند أصحابه، فكل واحد من الصحابة خرج إلى غزوة أحد ورأى المشهد، مشهد القتل والإيذاء والألم الذي عاشه الأصحاب،
0: حتى وإن كان مصابا إصابة بليغة
1: خرج، لم يسمح لأحد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلف. بعدها بعام برضو كان عندنا بدر الموعد. فكرة بدر الموعد هي فكرة بديعة، ونعيم ابن مسعود له في الحقيقة موقف بديع جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان نعيم ابن مسعود رجلا نموما، والحديث هذا في مسند الإمام عبد الرزاق. ومسند الإمام عبد الرزاق هذه الرواية هي الرواية الأدق حقيقة، بخلاف ما ذكره الواقدي وغيره. أنه كان رجلا نموما، كان رجل النموم يعني يمشي بين القبائل. استأجر أبو سفيان
0: نموما يعني نمام من النميمة،
1: بنقل الخبر بالضبط نميمة بنقل الخبر لكن مقابل فلوس. فاستأجروا أبو سفيان، قال له إحنا القوم معي لا يريدون الخروج لملاقات محمد، فاخرج إلى محمد وقل له أن قريش قد أعدت وأخرجت معها القبائل العربية وأتتكم بجيش لا يعني قوة لكم به، فيعني لا تخرجوا إلى بدر. فاستشار النبي الأصحاب عليه الصلاة والسلام، فقال أشيروا علي أيها الناس. الأصحاب يعني في أحد مكسورين إحنا، مش بس أحد، إحنا ما بين أحد وما بين إن جينا لبدر الموعد عنا 3 وقائع كبيرة جدا، منها 70 من الصحابة اللي غدروا فينا في بئر معونة وغيره
0: الذين غدر فيهم.
1: وكمان غير واقعة غزيت المدينة المنورة فيها اقتصاديا أو عسكريا. فإحنا أصلا يعني واقعنا مش سهل. فالنبي بيستشير الصحابة رضوان الله عليهم، عمر موجود، فأبو بكر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما الرأي؟ قال أشاورهم يا أبا بكر، فلم يجبني أحد. قال له يا رسول الله ما قولك؟ قال له والله يا أبا بكر لأخرجن إليهم ولو لوحده.
0: الله،
1: لو لحالي بدي أطلع بدي أطلع.
0: هذه بدر الموعد،
1: بدر. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الجراح مع الألم مع الوضع.
0: يعني بعد سنة،
1: بعد سنة، نعم بعد سنة من أحد.
0: طب ليش سميت بدر الموعد؟ لأنه كان الموعد البدر،
1: كان المكان بدر. وسميت في عنا بدر الكبرى وعنا بدر الموعد. بدر الموعد اللي بعد أحد ملقانا بدر. لما وقف أبو سفيان وقال كلمة الشهيرة، قال أعلو هبل، قال رد عليهم يا عمر. قال ماذا أقول؟ قال قول الله على وأجل. قال يعني الله مولانا ولا مولى لكم. قال يوم بيوم، يعني يوم أحد بيوم بدر. قال لا سواء، قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة. قال أفيكم أبو بكر؟ أبو سفيان مسأل أفيكم أبو بكر، ما حد جاوب. أفيكم عمر؟ النبي قال لهم ما تجاوبوا، يعني معلومة عسكرية مش أطلعها. فعمر ما استحمل، قال والله قد أبقى لك يا عدو والله مما ذكرت ما يسوءك. رسول الله موجود وأبو بكر موجود وعمر موجود. قال والله أنت يا ابن الخطاب لأصدق عندي من ابن قميئة. ابن قميئة قال قتلتهم. هو في الحقيقة آذى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان يحفر الخندق وسقط النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته من الأسنان وأذيت قدمه. كان قبل أحد ينزل النبي على قدميه حين يهوي من الرفع إلى السجود، ولكنه بعد أحد أصبح ينزل على يديه. حتى علماء اختلفوا، طيب هو ننزل على يدينا ولا عجل؟
0: هو زاد الميعاد،
1: شو سبب؟ نعم في تفصيل. زاد معاد حقيقة خير ما يرجع لي في هذا الباب وفي غيره.
0: نعم.
1: والحقيقة أنه أصيب النبي وكسرت رباعيته من الأسنان، دخل حديد المغفر في وجهه، حتى يقول أبو عبيدة عامل بن جراح: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى وجهه وقد يعني غشاه الدم، لا أنظر إلا إلى عينيه. ثم قال: عاودت النظر فيه فلا أرى عينيه، ما أرى عيني النبي عليه الصلاة والسلام.
0: الدم كان نعم. يعني على وجهه.
1: قال: دخل حديد المغفر في وجهه.
0: صلى الله.
1: فأتى سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه، وبعدها كان يعني يلثع، لأنه حينما أخرج كسر الحديد من خد النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه بأسنانه، فسقطت أسنان الرباعية، سقطت فأصبح أكثم رضي الله عنهم جميعا. قال: فانبثق الدم، فأتى علي رضي الله عنه بخنجر فحماه على النار حتى زرورق، صار لونه أزرق، وأخذ يكوي، والنبي عليه الصلاة والسلام يتألم: اللهم هذا في سبيلك، يتألم ويكوي الدم في المعركة. فأصبنا يوم أحد، فيظن ابن قمي أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يظن أنه قتل أبو بكر وقتل عمر، ولكن قال له عمر يجيب هذا، قال: قد أبقى لك الله يا عدو الله ما يسيئك، والله إن رسول الله بيننا، إن أبو بكر بيننا، وإن عمر بيننا. قال: موعدنا العام القادم في مثل هذا اليوم في على ماء بدر. قال: موعد لا نخلفه نحن ولا أنت.
0: أبو سفيان. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم
1: بالجيش، ليس لوحده، قال: لا أذهبن إليهم لو وحدي، لكن ذهب بالجيش.
0: لكن لم يأتي جيش المشركين.
1: جيش المشركين ليش ما أتى؟ أبو سفيان جاء استأجر هذا الرجل اللي هو نعيم بن مسعود،
0: نموم،
1: تقول عائشة نموم، فاستأجروا، قال له: بدي أعطيك 27 ناقة محملة، وكان على خلاف أبو سفيان مع صفوان بن أمية، اثنين قطبين في قريش،
0: نعم،
1: كفرس يريهان. فأبو سفيان بده يطلع، أبو سفيان ما بده يطلع لأنه قومه منهزمين نفسيا، فكيف بده يروح يقاتل فيهم؟ قال: خذل عنا يا نعيم ولك 27. قال: من يكفلني؟ قال: لا يكفلك إلا صفوان بن أمية، كفل صفوان بن أمية. خرج إلى
0: كيف لبنه يعطيهم؟
1: نعم، إنه إذا ما أعطيهم أبو سفيان كان حريص.
0: نعم.
1: كان حريص رضي الله عنه وارضاه.
0: الله مرضاه.
1: قال: إذا ما أعطاك أبو سفيان لا أعطيك إياهن. لم يجتمع إلا على عدم الخروج صفوان أبو سفيان.
0: الله أكبر. اجتمع.
1: من هزمة قريش نفسيا محبطة.
0: طب وما طلعوا؟
1: لا جايك. فطلعوا انتهى وقتي.
0: لم دقيق أقل.
1: إذا بدك نكمل الناس نسلقها سلق المرة القادمة بأمرك.
0: إحنا بين ذي. طلعوا أو ما طلعوا أنا ما أعرفش.
1: لا طلعوا.
0: هنكمل في اللقاء.
1: نعت الوصية.
0: إن شاء الله الوصية لا شك.
1: حبيبنا.
0: لا شك.
1: يعني سبحان الله خطر ببالي وأنا أتحدث عن المنهج حين سؤال حضرتك في سورة الفرقان: ماذا فعل بنا المنهج؟ تخيل في بداية الخطاب قبل هذا المنهج مثلا أي وضع كنا، مثلا تعال على المرأة.
0: نعم.
1: وضعها وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ شوف الحالة. إلى ماذا نقلها الإسلام؟ نقلها نقلة نوعية إلى أن أصبح قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
0: يا الله. يا
1: الله. لم تكن تسمع عند البشر.
0: يا الله.
1: فنقلها الإسلام لوين؟
0: إلى حوار ينقله الله سبحانه.
1: قد سمع الله.
0: نعم.
1: الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها.
0: اللهم عزنا بالإسلام. وعز الإسلام بنا. اللهم أمين. بارك الله فيك. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينصر أهلنا في فلسطين. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: والله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب. وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول، أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني، الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث، سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم، اليوم بدي أحكي لكم عن الفرق بين حياتك الشخصية وحياتك الوظيفية، وكثير ناس ما بتراعيها بحسن نية. موظف كل ما قعد مع زملائه حكى عن مشاكله العائلية وضغطه المالي وخلافاته وكل تفاصيل حياته. هو يمكن مرتاح لأنه بفضفض، بس الصورة اللي ممكن تكون عند الآخرين مختلفة. وهون القاعدة، خلي حياتك الخاصة إلها خصوصيتها، وخلي شغلك يعرف بأدائك. الموظف العادي ممكن يستخدم ظروفه الشخصية حتى يطلب تساهل أو يبرر تقصير أو يحصل على معاملة مختلفة. الموظف المثالي إذا مر بظرف حقيقي ما بيفتح قصته للجميع، بيحكي مع الشخص المناسب وبالقدر اللي بيحتاجه الموضوع. والإنسان أكيد مش آلة، طبيعي تمر عليه ظروف صعبة، لكن الاحتراف مش إنك تخفي إنسانيتك، الاحتراف في العمل إنك تعرف مع مين تحكي وشو تحكي وكم تحكي. في فرق بين إنك تكون قريب من زملائك وبين إنك تحول المكتب لمكان تفرغ فيه كل مشاكلك. حدد دائرة خاصة بتقدر تفضفض فيها معهم براحتك، وإذا عندك ظرف فعلاً مؤثر على أدائك احكي بشكل خاص مع مديرك أو مع الموارد البشرية. اشرح الأثر المطلوب، التعامل معه مش كل تفاصيل القصة، وخلي إنجازك اليومي هو الإشي اللي الناس بتعرفك فيه. ونقطة مهمة، الفصل بين الخاص والمهني مش معناه إنك تصير بارد، شارك الناس فرحتهم ووقف معهم بظروفهم وكل إنسان، بس لا تجعل حياتك الشخصية هي الملف المهني اللي بعرفك. الخلاصة، خذ من دائرتك الخاصة دعمك وأعطي مكان عملك أدائك. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة المحترفة ما بتعرض مشاكلها الداخلية على عملائها، وإنت لا تعرض حياتك الخاصة على كل من يعمل معك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن العظيم وسورة البقرة وما فيها من أحكام لتنظيم المجتمع وعلاقات المجتمع. وقفنا عند الآية 34 و200 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. مولانا سبحانه ينظم هذه المسألة، يعني هذا تشريع يفصل كل أمر، المعاملات، الطلاق، الزواج، عدة المتوفى إلى آخره. إذن من فقدت زوجها ما الحكم؟ إذن تنتظر بنفسها 4 أشهر و10 أيام، قبلها لا يجوز لها أن يعني تعقد على زواج جديد. بعد هذه المدة هي في حل 4 أشهر و10 أيام يعني. فإذا بلغنا أجلهن هذا الذي حدده الله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ما هو هذا الذي فعلنا؟ الزواج، وليس الآثام والسلوكات المنحرفة، هذه مش عندنا، إنما في الحضارة الغربية وغيرها. إذن بالمعروف، المعروف في شرع الله، المعروف في دين الله، في أمة لا إله إلا الله، مش المعروف عند الناس مثلا، لا. والله بما تعملون خبير، سبحانه الخبير العليم بدقائق الأمور، مولانا لا تغيب عنه غائبة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم يعني كأن يجعل أمه تقول كلم الله، ما شاء الله، يعني المتوفى عنها زوجها بنت حلال وبنت ناس وست بيت، يعني نوع من الإشارات، وهم بيفهموا على بعض. فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، يعني قد يكون أضمر في ضميره في قلبي، هذا ما عليه بأس. علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني إلا يفيض الطاقة وصير تصريح بالكلام، إحنا ناويين نعمل كيت وكيت. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني كتب العقد ولا غيره لا يعقد إلا بعد انتهاء الأجل، حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. كن حذرا في التعامل مع شرع الله، لا تنتهك حرمات الله. بيقول لك 14 و10، التزم بالدقيقة، واعلموا أن الله غفور حليم. ختام الآية 35 بعد 200. نلتقي مع القرآن مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن الله عز وجل حينما قال متحدثا على لسان إبليس، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وللعلماء وقفة متأنية عند هذه الآية. فإبليس لعنه الله، ما دام الإنسان شاردا عن منهج الله يتركه، ما دام منغمسا في الملذات والمعاصي والآثام يتركه. فإذا تاب هذا الشاب إلى الله توبة نصوحة واصطلح مع الله وعزم على السير في طريق الإيمان، يتصدى له: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. حينما يفكر الإنسان بالتوبة والصلح مع الله ويعقد العزم على السير في طريق الإيمان، يأتيه الشيطان. وبالمناسبة الشيطان يعني سمح الله له أن يفعل ما يفعل، ويوظف له هذا الفعل لصالح المؤمن. فوساوس الشيطان قد تدفع المؤمن إلى مزيد من العلم، وساوس الشيطان قد تدفعه إلى مجالس العلم، قد تدفعه إلى طلب العلم. فالشيطان يريد إضلال الإنسان وإفساده، ولكن الله يوظف هذه الرغبة وهذا السلوك لصالح المؤمن. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قلت قبل قليل لهذه الآية ملمح خطير، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم. يقول لك الإنسان الشارد: التقدم والحداثة والعصرنة، وهذا عصر الكمبيوتر وعصر الفضائيات وعصر وعصر، على حساب دينه، وكأن هذا الدين لا يصلح لهذا العصر. فأحد أكبر أسباب الوسوسة وإغواء الشيطان لبني الإنسان تزيين ما في العصر من مغريات ومن تفلتات ومن شهوات ومن تجاوزات لمنهج الله. لآتينهم من بين أيديه. وإذا كان لهذه الأمة التي هداها الله تاريخ قديم فيه جاهلية جهلاء، الشيطان يزين لهذه الأمة تاريخها القديم. فأكثر الأمم الشاردة تعود إلى التاريخ القديم، تاريخ الوثنية والانحراف والتفلت. فهناك مصدران كبيران لإفساد الشيطان: أن يزين لأتباعه ما في العصر الحديث من سقطات وانحرافات وإباحية وآثام وشبهات وضلالات، أو ما في العصور السابقة قبل الإسلام من ضلالات أيضا وانحرافات. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، يأتيه بالوسوسة أن وضوءك لا يصح، إذن صلاتك لا تصح، إذن أنت هالك. قرأت الفاتحة هناك شدة لم تتقنها، إذن قراءتك باطلة وصلاتك باطلة. هذا جانب من الوساوس. ولآتينهم من بين أيديهم، قبضت راتبك من المصرف والمصرف ماله حرام. أنت معلم، أنت موظف، وقد أنجزت عملك بدقة وأمانة، لا علاقة لك بمصدر المال، تأخذ مالك حلالا. لكن الشيطان حتى يعيق الإنسان عن الإقبال على الله، يأتيه عن يمينه من جهة دينه، من جهة ورعه، من جهة عبادته، من جهة طهارته، من جهة إيمانه بالله، يوسوس له. طيب هذا الطفل الصغير ولد أعمى، ما ذنبه؟ هي عن أيمانهم وعن شمائلهم المعاصي. فصار في أربع جهات: من بين أيديهم ما في العصور الحديثة من آثام وفسق وفجور وانحراف وانحلال وما إلى ذلك واختلاط، وما في العصور القديمة من جهل وانحراف. وعن أيمانهم ما في الدين من تأويلات باطلة ومن أحكام جائرة في نظر بعضهم، أن هذه الصلاة لا تصح إلا بكذا. وعن شمائلهم المعاصي والآثام. ولكن الله أغفل جهتين، أغفل جهة العلو وأغفل الجهة الأرضية. قال العلماء، وهذا اجتهاد لطيف، أن الطريق إلى الله سالك
ومحصن من وساوس الشيطان، وأن طريق الافتقار إلى الله أيضا طريق سالك ومحصن. فهناك جهتان آمنتان محصنتان، جهة العلو وجهة الافتقار إلى الله. بينما من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم هذه جهات فيها وساوس وفيها ضلالات وما إلى ذلك. ورد في بعض الأحاديث القدسية: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. هل يمكن أن تقول لإنسان خذ هذه الليرة وعدها؟ كلام ما له معنى، لا تعد. فكيف يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ قال علماء التفسير أن نعمة واحدة لو أمضيت كل حياتك في عد خيراتها وبركاتها لا تنتهي منها، النعمة الواحدة. ثم إن الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي أنتم عاجزون عن إحصاء بركات نعمة واحدة، فلا أن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. يعني الأخ حينما ينجب مولودا تأتيه هدايا كثيرة من أقربائه، لو جلس مع زوجته ليكتب على قائمة هذه الهدية من جاء بها، كتب قائمة، يا ترى إحصاء هذه الهدايا ومعرفة من أهداها أهون أم ردها في مناسبات قادمة ودفع مبالغ طائلة كي ترد هذه الهدية؟ فنحن عاجزون لا عن شكر النعمة، عن إحصائها فقط، فلا أن نكون عاجزين عن شكرها من باب أولى. يقول الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال: فأعرضوا، لم يقدروا هذه النعم، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ لذلك حينما قال قوم سبأ: ربنا باعد بين أسفارنا، من شدة الرخاء والأمطار والنباتات والبساتين والمياه الوفيرة والعذبة أصبحت بلادهم متصلة. أنت الآن إذا ذهبت إلى بلد جميل وفيه خيرات وافرة، البناء يتصل والمرافق تتصل والحاجات تتصل وكأنها بلدة واحدة. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. عجب الناس من هذا الدعاء، أيعقل لإنسان عاقل أن يدعو على نفسه بالهلاك؟ إن اجعل بلادنا قاحلة يا رب، باعد بين أسفارنا، في مناطق متصلة كلها غابات وأبنية وبيوت جميلة ومرافق وخدمات، فهذه متصلة. لكن ما معنى باعد بين أسفارنا؟ يعني جاء المحل وجاء الجفاف، جفت الأشجار، يبس الزرع، تباعد الناس في البنيان. فقال علماء التوحيد: لا يعقل لإنسان أن يدعو على نفسه بالهلاك. ما تفسير هذه الآية؟ قال: هذا الذي يعصي الله لسان حاله يقول: يا ربي دمرني، لسان حاله يقول: يا ربي أفقرني، لأن المعاصي والآثام سبب الفقر والدمار. لذلك: ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. كمعنى فرعي يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها، ومن سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة،
هذا كفر بالنعمة تقريبا. فقال الله عز وجل بعد أن أهلكهم قال فجعلناهم أحاديث، جعلناهم عبر. وما هذه الآثار التي نراها بأعيننا كالأهرامات كالمدرجات الرومانية؟ هذه الآثار أرادها الله أن تبقى لتكون عبرة لكل من يعتبر. والحقيقة في هناك بحث لطيف في القرآن الكريم، أنني أحصيت كلمة أشد منهم قوة وجدتها في 9 آيات حصرا. فكلما أهلك الله قوما ذكرهم بأنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا في آية واحدة رائعة حينما أراد الله أن يهلك عادا قال وقالوا من أشد منا قوة

عادًا الأولى كانت أقوى الأمم، ليس فوقها إلا الله. فكل أمة أهلكها الله ذكرها بأمة أخرى كانت أقوى منها. أما حينما أهلك الله عادًا الأولى ذكرها أن الله هو أشد منها قوة، وهذه إشارة إلى أن عادًا بلغت أعلى درجة في القوة. وأية أمة أرادت أن تكون كعاد الأولى وادعت القوة والغطرسة والكبر، كأن الله عز وجل يقول لها كما قال لغيرها: أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هناك سبب آخر يمكن أن يكون سببا وجيها لهلاك الأمم، هو النقص والتطفيف في الكيل والميزان. وإذا وسعنا هذا الموضوع، الغش. والذي يلفت النظر أن سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الشيء العجيب أن هذه السورة يعني موجودة في جزء عمة، في جزء الثلاثين، وكل السور التي قبلها والتي بعدها تبدأ بآيات كونية، وكأن هذه السورة تنفرد بحكم شرعي. فقال علماء التفسير: إذا كان عدم إيمانك بالله وعدم أدائك للواجبات الملقاة على كاهلك تجاه ربك سببا لهلاك الإنسان، فإنك إذا بخست حق امرئ أو غششته هذا يعد أيضا سببا لهلاكك. يعني إذا كان إنقاص الكيل والميزان سببا لهلاك الإنسان، فلأن يكون جهله بالله وتفلته من منهجه مهلكا من باب أولى. الحقيقة أن هناك حديثا شريفا صحيحا، يعني شيء لا يصدق، كأن النبي معنا يعيش معنا. أنا أعد هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ومرض الإيدز أكبر شاهد على ذلك، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل بأسهم بينهم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام معنا. فأنا حينما أتوب من سبب كبير لهلاك أمة، أنا حصنت نفسي وحصنت أمتي معي. وهذه الفقرات الأخيرة في هذا البرنامج الطيب إن شاء الله نوسع الدائرة من توبة شاب إلى توبة أمة، من توبة مؤمن إلى توبة المؤمنين، لأنه كما قلت قبل قليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ

0: حين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن الأحنف بن قيس سئل يوما: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال الأحنف: شهدت قيس بن عاصم ذات يوم وهو جالس في فناء داره يحدث قومه بوقار الجبال، وبينما هم في سكون الحديث أقبل جماعة يحملون رجلا مقتولا وآخر مكتوفا. لقد حلت مصيبة، إذ قتل ابن قيس على يد ابن أخيه. ارتاع القوم وحبست الأنفاس في الصدور، وانتظر الناس أن يثور البركان، لكن قيسا لم يقطع حديثه ولم تتغير في وجهه ملامح السكينة. نظر إلى ابنه المضرج القتيل وخاطب ابن أخيه القاتل بصوت تملأه الحكمة: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وأشمت عدوك ونقصت عددك. ثم قال لأحد بنيه: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أم القتيل 100 من الإبل دية ابنها، فإنها غريبة عندنا فلعلها أن تسلو. لم يكتف قيس بالعفو، بل خشي على قلب الأم الثكلى ورفض أن يتم أسرة بقتل معيلها. هنا في تلك اللحظة الفارقة ولد حلم الأحنف، إذ رأى أن السيادة ليست في سيف يغمد في الصدور، بل في كظم غيظ يجمع الشمل. لقد أدرك أن الحلم ليس ضعفا، بل قوة تقهر النزوات، وصبرا يروض طبائع النفس الجامحة. مضى الأحنف من موقفه ذاك وقد غرس في نفسه بذور الأناة، حتى صار يضرب فيه المثل فيقال: أحلم من الأحنف. إن العظمة لا تورث بالدماء، بل تقتبس من مواقف الكبار قولا وفعلا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع قوله تعالى نبتدئ الحديث: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم، لا يحاسبكم، لا يعني يسجل في يعني خانة السلبيات عليكم، لا، لأن هذا يعني والله ما قلت، والله ما كذا، يعني هذا يعني على ألسن الناس كثيرا. مولانا أسقط عنا كل هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي اليمين غير المنعقد، اليمين غير اللازم أو الذي يحاسب قائله، إنما هذا درجة على اللسان. فالله تعالى لا يحاسب ولا يؤاخذ في أيمانكم اللي هي الحلف، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أنت في قلبك تعرف الحقيقة، وفي قلبك تصميم وعزم وقضية وإرادة منعقدة، ولكنك لم تكن فيها موفيا الحق، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يا سلام، هذا الدين دين قلوب، مش دين مظاهر أو دين قشريات أو سطحيات، لا، وإنما يغوص في الأعماق في القلب. والله غفور حليم، احنا تعودنا غفور رحيم، هنا غفور حليم، فعول صيغة قوة في المغفرة. غفور حليم، حليم يحلم على عباده، ومن حلمه سبحانه على عباده كان هذا العفو وعدم المؤاخذة. نمشي مع الآية التالية: للذين يؤلون من نسائهم، يعني هنا يؤلون بمعنى يعني الطلاق أو طلب المفارقة أو شيء من هذا القبيل. يؤلون من نسائهم، أنت علي حرام أو يمين ما يقربها إلى آخره. يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه المدة يعود فيها الإنسان لعقله لحظة غضب الألية، يعني مثل اليمين والحلف ما أقرب ولا أكلمها ولا إلى آخره، يعني كأنه فيها نية طلاق أو نية مفارقة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني حلف عليها أن لا يقرب أو أن تطلق أو شيء من القبيل. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ينتظر أربعة أشهر، إن كان في حمل يستبين، وإن ما فيش حلم برضو يستبين. إذن أربعة أشهر من أجل أن نتأكد من براءة الرحم أنه مش حامل جنين، فيكون الولد مش معرف ينسب لمن. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. رجعوا لبعضهم، تصالحوا وياها، فاءوا أي رجعوا إلى الصلح، إلى السلام الاجتماعي والسلام المنزلي إلى آخره. فإن الله غفور رحيم، يغفر، مع أنهم الاثنين قد يكونوا أقسموا لا يقربون بعضهم، فالله تعالى غفور رحيم للطرفين. طبعا الرجال بشكل أوضح وأقوى، لأنه هو الذي يبادر، هي تتلقى المصائب مسكينة، وإن عزموا الطلاق الاثنين مع بعض فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق الطرفين، هو قال أنت بالنسبة لي طالق، وقالت له أنا قبلان هذا الطلاق وأنا راض به إلى آخره. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. المطلقة تنتظر أن يمر بها حيضة ثم ثانية ثم ثالثة، علمت بها الطريقة أنه الرحم بريء من أي جنين من أي حمل، إذن تستطيع أن تبدأ حياة جديدة وتحقق تنشئ أسرة جديدة وبيت جديد، لأنه في بدائل. يعني ما دام تطلقت، المرأة صارت طليقة حرة، ممكن لها أن تتزوج ما دام ضمنت براءة الرحم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي علقت بجنين، ينبغي أن تصرح وأن تبين حتى ينسب إلى والده الحق، مش إلى والده اللي مش من هو من نطفته. وهي مسؤولية في قلب وعقل المرأة، تحاسب عليها إن أعطت إفادة غير صحيحة. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني هي حامل في الرحم، تقول شهر شهرين أسبوعين ثلاثة أيا كان. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إخوانا إن ما أحوج الناس أن تكون فعلا فيها الإيمان بالله عز وجل، ويكون مرجعية الصدق لارتباطها بالله عز وجل. ما يستطيع بشر أن يقف أمام الله وقد كذب في يمين كانت خلفا وكانت معاكسة للحقيقة. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، تعرف كاذبا، أعوذ بالله. إن كنت أؤمن بالله واليوم الآخر، يا رجل ولا امرأة، مالو هذا إذن، يعني وقعتك سودة كما يقولون. إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لحظة زعل، قال أنت طالق ولا غيره، لكن استرجع هو وهي. يا بنت الناس، يا ابن الناس، نرجع لبعضينا، احنا صرنا مع بعض كذا شهر كذا سنة إلى آخره. نختم الآية بقوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، اللي هو حق التطليق يعني. والله عزيز حكيم. نقف عند نهاية الآية الكريمة، نلقاكم دائما بخير. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: اهلا فيكم. اليوم بدي احكي لك عن جملة كتير بنسمعها بالشغل: العميل دائما على حق. طيب هل فعلا العميل دائما على حق؟ بالتأكيد لا، العميل مش دائما على حق، لكن من الضروري جدا انه يطلع من عندك راضي. هاي هي القاعدة المهنية الصحيحة. ممكن يكون فاهم المعلومة غلط، او قرأ الشرط بطريقة مختلفة، او يكون منفعل بسبب موضوع ما له علاقة فيك انت اصلا كموظف. بس المشكلة انه بعض الموظفين لما يكتشفوا انه العميل هو الغلطان بيحولوا الموقف لمعركة اثبات مين الصح. وهون القاعدة: مش مهم تثبت انك صح، المهم توصل للحل ويطلع العميل من عندك راضي. لأنه العميل ممكن ينسى تفاصيل النقاش، بس ما بينسى كيف خليته يشعر. الموظف العادي بدخل بالنقاش حتى ينتصر. أنا حكيت لك، أنت فاهم غلط، هاي مش مسؤوليتي. وحتى لو كان فعلا معه الحق، ممكن يطلع من الموقف خاسر. الموظف المثالي بفصل بين حقيقتين: ممكن أنا أكون صح، وممكن بنفس الوقت أكون مسؤول عن حل المشكلة بطريقة مهنية. وكثير من مشاكل العملاء والزباين كان ممكن ما تصير أصلاً لو وصلت المعلومة كاملة من البداية. عشان هيك قبل ما يقرر العميل، تأكد أنه فاهم المنتج أو الخدمة والسعر والشروط والحدود. ولما تحصل للمشكلة لا تبدأ بالدفاع عن نفسك، ابدأ بالسؤال: شو اللي صار معك؟ وبعدين شو الحل اللي ممكن أقدمه إليك ضمن صلاحياتي؟ إذا كان طلبه خارج النظام وخارج صلاحياتك، لا توعد بإشي ما بتقدر عليه، وضح له الحدود وقدم له البدائل المتاحة. ونقطة مهمة: إرضاء العميل والزبون مش معناها إنك تتنازل عن النظام أو تقبل إساءة أو تعطي وعد خارج صلاحيتك. الخلاصة: اللي بيصير مع العميل من مشاكل مش معركة لازم تفوز فيها، هي موقف لازم تديره، والعميل لازم يطلع من عندك راضي. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الناجحة مش اللي بتربح كل نقاش بينها وبين عملائها، هي اللي بتخلي العميل يطلع هو حاسس انه انسمع وانحلت مشكلته وهو راضي.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألباب.

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.